مخاطبة عمق الإنسان، مخاطبة هذا الداخل، مخاطبة الوجدان. عالم آخر نعيش على إيقاعه، نعيش على نغماته، نعيش على إيحاءاته. متعة الاستماع نرجوها لكم على أمواجنا إذاعة صفاقس في النهار الخالد.

راهنت قال لي الرهان ستربح، فلمحت في الأنواء ما لا يلمح، سفر وجودي وموسى طاعن في البحر والخضر البعيد يلوح، سفر شفاهي تقول نبوءة للنفرين إذا كتبت ستشطح، سفر بلا معنى فكيف تدفقت هذه الشروح وأنت ما لا يشرح، ضاقت بك اللغة القديمة مثلما بالمسرحية قد يضيق المسرح، عيناك ماء أرجوحتان على المدى قالت لكل المتعبين تأرجح، المطلق الممتد في حزنيهما من كل أعراس الفصاحة أفصح، تختارني الأبواب كي أخلو بها والباب بعد الباب باسمك يفتح، لم أسأل الكهان عنك منحتهم ظلي ورحت إلى القداسة أسبح، ودخلت للثمر الحرام ألمه والسادن الأعمى ورائي ينبح، بايعت فيك فكيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح، كيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح، أنا آخر الشهداء جئتك قطرة من بعدها هذا الإناء سينضح، مطر القرابين استدار وقد جرى بدم الملائكة الصغار المذبح، صعد الحواريون خلف مسيحهم ورنوا إليك من السماء ولوحوا وتفتحوا في ضوء آخر نجمة، في العشق ما يكفي لكي يتفتحوا، جرحوا فقلت إلي قالوا لا تخف لن يكبر العشاق حتى يجرحوا، سنزحزح الليل المعلق ريثما نغتاله والليل قد يتزحزح، سنمر بالتاريخ مر غمامة سالت على الراعي الذي لا يسرح، سنكون أول ما نكون رصاصة بيضاء تومض في الجهات وتمرح، سنظل في جبل الرماد فخلفنا صوت النبي يهزنا

والله لن أسلاكم حتى وإن سلوتم أو أنكم نسيتم عهدا لنا قطعتم أو الزمان قد طغى علي أو عليكم.

بات يحلم، فإن عهدي لم يزل على الوداد قيم، على السنين والمدى مجدد لا يهرم، دم الشباب والمنى تجري به فيسلم، يصارع الدهر فما وها كمن لا يسأم، تخشاه ذكرى وصلكم فيشتهي النغم، كأن ليلي بعدكم صار بنفسي يهدم، فبت ليلتي أسى وقد نساني النوم، حاشا فلن أشكو الهوى وليس شعري يندم، بل أنني أذكركم دوما بروحي عشتم، والله ما نسيتم.

لا لغة تشد إلى الضلوع، إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. وأرقص خلف ذاكرة الصبايا، وأنصت لانتباهات الجذوع، وأرجف حين بيت في هدوء يمر وأنتشي شعري وقوعي، وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. فأنت ترى

وترثي القانتين على شسوعي، وأني أيها الضوء المدلى، وأني أيها الضوء المدلى على وحي سأسرف في سطوعي، على رمق الكلام وأنت تحنو، على ورقي فأورق من دموعي. تحركني المعاني في صلاةٍ،

وكوكب وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا فأنا شبعت ولم تزل تتعجب.

تلعب. في العين ترمش طفلتان وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا فأنا شبعت، ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين، ومقعد لا يتعب، وفم وجودي، وكأس صامت، ويد تحن إلى الشعور فتكتب. صوتان في أذن الخيال ووحده.

لكنها الشمس العجولة في دمي شقت على ضوء الصعود فأغرب يا آخر الصرخات في تكويننا يا آخر الصرخات في تكويننا إني غرقت ولم أزل أترسب مجنونة قد فر عقلي هاربا مني إلى لغة تجيء وتذهب.

الدور وربما في آخر المشوار أغفو أنطب. الأنثى تبقى أنثى وإن كتبت الشعر، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، ولها إلى قلب القريب وعابرا منذ اقتنص

سيدي وجدتني أدنو وأقترف الضياع الثائرة وأسير نحو العاشقين وأهتدي للريح تستهدي الرياح السائرة للآخذين حقيقتي وملامحي. أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة للآخذين حقيقتي وملامحي. أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها.

أطل كما يطل العاشق القلق، أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. نحن الشعراء نتحدث ونثرفر مع الجدران، مع النخلة، مع الجذوع، مع كل شيء. لسنا مجانين كما يقال، ولكننا نألف الأشياء بسرعة. هذا قلب الشعراء. أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. أرى لا أرى إلاك حالمة، تجلى في رؤاها العمق والغرق. أعيديني فإني قلب عاشق شاعرة، أعيديني فإني قلب شاعرة، تعلمها المنابع كيف تنبثق، تقاسمها العصافير الغناء سدى، وتجمعها القصائد حين تفترق.

عصافير الغناء سدى وتجمعها القصائد حين تفترق ويأخذها الخيال إلى طفولتها ويسكنها هدوء الليل والفلق وتعرفها الوجوه الخضر أن لها جمال يختفي في خدرها الغسق مضيت وها طريقي جارح وعر مضيت وها سمائي طائر أرق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق رميت على سنين الدهر قافية وجفت لم تزل تروي وتحترق ومنذ كبرت في صحراء أخيلتي مددت رياح من ناموا ولم يفقوا ومن وجهي تنبأ والدي باسمي ومن وجهي تنبأ والدي باسمي يقول ليحمليه ففيه نعتنق وأمي وحدها كانت لعائشة بلادا قد بدا من حسنها

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: حليم يلا يا اخويا قوم البس احسن ميعاد الطيارة قرب.
1: هي الساعة كام دلوقتي عليه؟
0: الساعة 5 صباحا والطيارة بتقوم الساعة 8.
1: يعني ما اقدرش اكلم ليلى؟
0: ليلى
1: كان نفسي اسمع صوتها قبل ما اسافر.
0: يا حليم يا اخويا فكر في نفسك بقى.
1: نفسي
0: ان شاء الله لما ترجع هتكون ليلى مستنياك، هتكون خلصت من مشاكلها مع العيلة وان شاء الله تتجوزها وتتهنى معاها.
1: دي لازم ليلى عليها، لازم ليلى.
2: حليم انت صحيت؟ صباح الخير.
1: اهلا يا كمال، تعب نفسك ليه وجاي دلوقت؟
2: صباح الخير يا استاذ علي.
0: اهلا يا استاذ كمال، اهلا وسهلا والنبي فيك الخير.
2: وليلو وليلو يا ريت كنت اقدر اسافر معاك لندن، ما كنتش اتاخرت يا حليم.
0: يا سلام،
2: لكن ان شاء الله هحصلك.
0: الله، ده الاستاذ موجي هو اخر وصل.
3: اتفضل يا استاذ موجي، اتفضل.
4: صباح الخير يا جماعه. اهلا كمال. صباح الخير يا حليم.
1: اهلا يا موجي. يا جماعه انتوا تعبين نفسكم كده ليه؟
4: اسمع، احنا مش جايين نعطلك، قوم البس يلا احسن ميعاد الطياره قرب.
1: يا سيدي الوقت لسه بدري، 3 ساعات بحالهم يا موجي، انتوا مستعجلين عليا ليه؟ علي شوفي مين دي، لازم ليلى.
0: الو
4: الو يا علي، انا عبد الوهاب.
0: اهلا اهلا يا استاذ عبد الوهاب.
1: الاستاذ محمد عبد الوهاب صحي من النوم الساعه دي؟
0: حليم مع حضرتك اهو.
1: اهلا اهلا يا استاذ عبد الوهاب، تعب نفسك ليه في الساعه دي؟
4: ازيك يا حبيبي، عايز اطمن عليك قبل ما تسافر.
1: اطمن اطمن قوي يا استاذي، انا لازم اكون كويس ما دام كل القلوب دي بتدعي لي.
4: بندعي لك يا حليم، هتخف ان شاء الله وترجع لنا بالسلامه. انا عندي كام لحن كويس هجهزه لك لغايه ما ترجع.
1: يا ريت يا استاذ عبد الوهاب.
4: خلي ايمانك بالله كبير يا حليم، اوعى تخاف اوعى تيأس،
1: دول هيقطعوا معدتي يا استاذ عبد الوهاب.
4: عشان ترتاح من النزيف يا حليم، عمليه بسيطه وهتعدي وترجع لنا زي الحصان ان شاء الله.
1: ربنا كبير يا استاذ عبد الوهاب، انا مسلم امري لله.
4: ان شاء الله ربنا هيساعدك ويكتب لك الشفاء.
1: أشكرك أشكرك يا أستاذ عبد الوهاب.
4: مش عايز أي حاجة قبل ما تسافر؟
1: عاوز دعوتكم وقلوبكم معايا.
4: كل قلوبنا معاك، وإن شاء الله حاب أطلبك في المستشفى في لندن علشان أطمن عليك دايما.
1: ما تبقاش تتعب نفسك.
4: مع السلامة يا حبيبي، أعذرني ما قدرتش أجي أودعك في المطار.
1: انت سؤالك عني حاجة كبيرة قوي قوي يا استاذي.
4: حليم مع السلامة حبيبي،
1: الله يسلمك، اشوف وشك بخير.
5: صباح الخير يا استاذ عبد الحليم.
1: مين
5: انا؟ بليغ حمدي، مش فاكرني؟
2: مش هيفتكرك ازاي يا بليغ، انا عرفتك بيه من يومين بس. حليم ذاكرته كويسة؟
1: وليه تعب نفسك يا استاذ بليغ في الساعة دي؟
5: مش قلت انك هتنزل من البيت الساعة 6 صباحا؟ احنا طلعنا قرايب يا استاذ عبد الحليم.
2: قرايب كمان؟ صحيح
1: فعلا يا كمال، الدنيا دي لفه، بليغ طلع قريبي.
0: اتفضلوا بقى الشاي.
4: وبرضه تعب نفسك يا عليا في الساعه دي.
1: عليا ما يفوتهاش حاجه ابدا، اشربوا شاي بقى عقبال ما ادخل البس. ليلى
0: الحمد لله اللي لحقتك قبل ما تنزل.
1: كنت قلقان قوي عليكي وخايف لما تقدريش تيجي في الميعاد المبكر قوي ده.
0: ما فيش حاجة في الدنيا تقدر تمنعني منك يا عبد الحليم، لو اني كنت اتمنى اسافر معاك.
1: كفاية عليكي مشاكلك يا ليلى.
0: ما تخافش يا عبد الحليم، انا المشكلة الكبيرة اللي كانت واقفة في طريقي هي محسن، والحمد لله ان محسن اقتنع اخيرا وخرج من حياتي نهائيا. لكن مشكلتي الحقيقية النهاردة مع بابا، انت عارف رأيه.
1: لسه بيقول عليا الواد المغنواتي ده.
0: بكرة هيخدع يا عبد الحليم، اسمك وصوتك مالي الدنيا كلها، واي انسان يشرفه يحط ايده في ايدك، هو بيغلط نفسه بس. المهم يا عبد الحليم تفكر في نفسك وصحتك، عاوزك ترجع لي من لندن بالسلامة عشان نعيش حياتنا الجميلة ونحقق كل احلامنا.
1: يا حياتي
0: فاكر يا عبد الحليم احنا كنا بنحلم بايه؟

0: تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها العادية إلى لندن.
1: أشوف وشي بخير يا ليلى.
2: سيبني أنا للآخر.
1: جمال.
3: أيوة.
1: موجي. بليغ.
3: مع السلامة حليم.
4: جامد قلبك يا حليم. مع السلامة.
1: مع ألف سلامة عبد الحليم. هستناك لما ترجع زي ما اتفقنا. ليلى. ليلى.
2: مش أنا. لو كان بإيدي يا حليم. عمرك وأحبك.
5: لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري ألف عمر وأحبك.

0: فين يا ليلى؟ ليلى رد عليا.
1: مش قادر يا بابا، ارجوك سيبني دلوقتي.
0: لا يا شيخ، انت هتمثلي عليا ولا ايه؟
1: بابا انا، بابا انا مش قادره اقف، الدنيا بتغلي حوالي، اسندني يا بابا اسندني.
0: ليلى ليلى ليلى بنتي، مالك يا ليلى مالك؟ ليلى مالها يا دكتور؟
2: لا حاجة بسيطة إن شاء الله، اطمئن.
0: تطمني عندها إيه؟
2: الحقيقة مش قادر أحدد السبب بالضبط، لازم نعمل لها شوية تحاليل وبعدين أقول لك.
0: لكن دي كانت كويسة، كويسة قوي. يكون من الزعل يا دكتور، يكون من الزعل.
2: هي كانت زعلانة؟
0: شوية.
2: طب السبب إيه؟
0: مسائل عاطفية. إيه يا دكتور؟
2: على أي حال هي هتخف بسرعة، والأزمة بإذن الله هتمر، لكن ده مش معناه إن المشكلة انتهت. ياريت ما تزعلوهاش أبدا، وتحققوا لها كل رغبتها.
0: يعني الزعل هو اللي بيعمل فيها كده؟
2: أحيانا، وجايز كمان يبقى فيه خطر عليها.
0: خطر على حياتها للدرجات؟
2: التحاليل المطلوبة هي، لما تطلع النتيجة ابقى اتصل بي علشان اجي اشوفها مرة تانية.
0: حاضر،
2: عن اذنك،
0: مع السلامة. ليلى عاملة ايه دلوقتي؟
1: بابا الدكتور انا عندي ايه؟
0: قال ان اللي حصل ده من الزعل.
1: الزعل؟
0: انت مش لازم تزعلي ابدا يا ليلى، ها؟ وإذا كان على الواد المغنواتي ده، يعني أنا مستعد أجوزه لك.
1: صحيح يا بابا، صحيح.
0: بس قومي كده وخفي، وأنا كل طلباتك هنفذها لك.
1: طب يبقى أنا خلاص خفيت، حتى أشوف أنا هو بقيت زي الحصان. لكن حضرتك بتتكلم جد؟ رديت عني خلاص يا بابا؟
0: قصدك يعني الواد المغنواتي؟
1: أيوه يا بابا، الواد المغنواتي.
0: خلاص يا ليلى
1: حبيبي يا بابا. عبد الحليم حبيبي، عندي خبر يجنن. انا متاكده انك لما هتسمعه هتسيب المستشفى وترجع مصر في اول طياره. عبد الحليم بابا خلاص رجع على الواد المغنواتي. ايه بتضحك؟ بتضحك على ايه يا حليم؟ هي كتبالك ايه؟
3: خدي اقري عليه.
1: وريني.
3: يا سلام، قد ايه الحياة حلوة. امتى ارجع لك يا ليلى؟ امتى حبني لك قصر عالي، واخطف نجم الليالي، واشغل لك عقد غالي يزين احلى الصبايا.

0: مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ.
0: يكتبها السيد الشربجي. المونتاج سليمان ميرزا. ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

يلا الله الله الله من هون يلا يلا حبيبي يلا الله معه من علم العتابة يلا. ده هو شاطر هو شاطر.

0: برافو يا محمد.
1: قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب. يا ما يا ما يا ما

0: اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب، نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا رب، ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك يا رب. ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني يا رب مما أحب
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فناً وشعراً وطرباً وموسيقى. من الأفلام الناجحة التي قدمها المطرب فريد الأطرش عبر مشواره السينمائي الفيلم الغنائي لحن حبي، وفي هذا الفيلم غنى ولحن مجموعة من الأغنيات الناجحة، منها أغنية نورة نورة يا نورة، كلمات الشاعر الغنائي محمود فهمي إبراهيم. هذه الأغنية كتبت بناء على طلب فريد الأطرش، حيث طلب من الشاعر أن يكتب له أغنية تكون ضمن أحداث الفيلم تبدأ باسم نورة. لحن حبي فيلم موسيقي درامي رومانسي مصري، أنتج عام 1953، بطولة فريد الأطرش وصباح وليلى الجزائرية. قصة وسيناريو وحوار المبدع أبو السعود الأبياري، إخراج رائد السينما الغنائية

ما هي ذاكرة هذه الأغنية التي تسببت في نسج قصة من أشهر القصص في الوسط الفني والسياسي بمصر سنة 1954؟ ومن هي نورة؟ وما علاقة فريد الأطرش بها؟ وهل اسم نورة فعلا هو اسم الدلال للملكة ناريمان الذي كان يناديها به أفراد عائلتها قبل زواجها وبعد طلاقها من الملك المصري فاروق؟ تعود أحداث أغنية نورة نورة يا نورة حين طلق الملك فاروق زوجته ناريمان في إيطاليا وعادت بعد ذلك إلى مصر. كان فريد خارجا لتوه من قصة حب مع الفنانة الراقصة الاستثنائية سامية جمال أدت إلى إنهاء التعاون الفني بينهما، وهنا صادف فريد حبه القديم متمثلا في شخص الملكة التي كان يحبها قبل زواجها من الملك. تكرر ظهورها ودعاها لأكثر من مرة لحضور حفلاته وافتتاح أفلامه الغنائية. كان فريد أنذاك يحضر لفيلم لحل حبي، حينها كلف الشاعر محمود فهمي إبراهيم بكتابة أغنية تظهر حبه للملكة ناريمان، فكانت أغنية نورة نورة يا نورة. جاعت هذه الأغنية على الألسنة وأطلقها فريد كنوع من الترويج لفيلم لحن حبي قبل عرضه، فما كان من والدة الملكة إلا أن أعلنت غضبها وصرحت للصحف بأن ملكة مصر السابقة لا يمكن أن ترتبط بمغني مهما كان. وهنا أصيب فريد بجرح غائر في كرامته، وأعلن أنه لا يقل في النسب عن ناريمان، وأن جده سلطان باشا الأطرش كان ملكا على الدروز، وأن عوده قد جعله ملكا على عرش الألحان. وأصيب إثر ذلك بحالة اكتئاب شديدة قادته إلى الذبحة الصدرية، وكانت سببا في مرض القلب الذي عانى منه فريد الأطرش حتى وفاته. استمعوا لنورة نورة بصوت عبد العزيز محمود، وهو فنان مصري راحل كان يلقب بربان الأغنية الشعبية.

تناول الموسيقار الكبير فريد الأطرش تفاصيل العلاقة التي جمعته بنريمان بعد طلاقها من فاروق في مذكراته التي كتبها ونشرتها مجلة الموعد نهاية الستينات. قال فريد الأطرش إنه عندما شبت ثورة يوليو 1952 خرج فاروق من مصر وذهبت نريمان معه إلى روما وهي تحمل بين يديها ولي العهد ابنها الملك أحمد فؤاد، وأوضح أن فاروق خطف نريمان من خطيبها المحامي المرموق ليتزوجها. وبعد خروجه من مصر اعتاد أن يرتاد الملاهي الليلية وغرق في الفضائح حتى فرت منه نريمان وعادت إلى مصر. وبعد عودتها لمصر لم يتردد فريد في زيارة منزل أسرة الملكة السابقة، مشيرا إلى أنه كان يتردد كثيرا على هذا البيت قبل زواجها من فاروق ولم يستطع أن يتنكر له، مشيرا إلى أن الناس وقتها كانوا يتجنبون زيارة هذا البيت وأن الصحف كتبت عن زياراته هذه لمنزل أسرة نريمان، ولكنه لم

شهد فريد أن والدة نريمان كانت تعامله بحفاوة، وكان قلبه يرق لنريمان الحزينة ويتمنى إسعادها بعد أن اختمرت في ذهنه أن يطرح عليها فكرة الزواج منه. وأضاف: ما يبدو من نريمان يقطع بميلها لي، وفي لمسات يديها ونظرة عينيها أشعر بناقوس الحب، ولكن سرعان ما يتلاشى ذلك، وأظن أن ذلك نتيجة صراع في داخلها. أغنية نورة نورة كلمات الشاعر الغنائي محمود فهمي إبراهيم، وقد تواصل التعاون بين فريد الأطرش وفهمي إبراهيم سنة 1956 حين كتب له أغاني فيلم إزاي أنساك، وكتب له كلمات أغنية وحداني التي غناها في فيلم ودعت حبك مع شادية. وفي عام 1957 كتب فهمي أغاني فيلم أنت حبيبي لفريد الأطرش وإخراج يوسف شاهين، ثم انقطع التعاون بينهما، ورحل الشاعر محمود فهمي إبراهيم دون معرفة أي شيء عن حياته وتاريخه، قبل أن يظهر ابنه لينفي عنه شهرته بالشاعر ماسح الأحذية. فهو من مواليد 1911، وهو خريج دار المعلمين العليا، واشتغل بالصحافة.

تتوقف الأغنية عند هذا، فبعد عرض الفيلم حققت الأغنية نجاحا كاسحا، وأطلقت كثير من السيدات الحوامل اسم نورة على بناتهن. لكن هذه الأغنية أغضبت الملك فاروق في منفاه في إيطاليا، حيث كان يعلم جيدا أن نورة المقصودة في الأغنية هي الملكة ناريمان التي كان يدللها بهذا الاسم، خاصة أن الصحف والمجلات المصرية التي كانت تصله في إيطاليا كانت تلمح لعلاقة حب بين فريد الأطرش والملكة ناريمان.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. الشروع اليوم في توزيع الكمية المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافها. اليوم اختتام الدورة 46 مهرجان صفاقس الدولية والدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب. دراسة طبية تكشف انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بصفاقس بنسبة 33.7%. مكتب البريد في منطقة الصغار في حلة جديدة قريبا. واليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. في العالم انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة في ليبيا بعد خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار قرب محطة كهرباء مدينة الزاوية. اليوم انتهاء مهلة 60 يوما وفق مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وجيش الاحتلال يستعد لتصعيد محتمل في لبنان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع مهدي قاسم وحمدي الأحول. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة دايمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يوم جديد إن شاء الله، يوم الخير يوم البركة يوم السعد يوم الفلاح يوم النجاح للجميع. الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظر الحياة يوم جديد إن شاء الله نتلقى فيه بعيون حال، ما تتوق دائما لما هو أفضل. إن شاء الله بداية أسبوع تكون أسبوع الخير أسبوع النجاح لكل مستمعينا الكرام. اليوم الاثنين 17 أوت 2026 ميلادي، الموافق للرابع من ربيع الأول 1448 للهجرة، 80 يوم من فصل الصيف. إشراقة شمس هذا الصباح بالنسبة لمتساكني مدينة صفاقس كانت 5:38 دقيقة. أو نذكركم بأوقات صلاة لهذا اليوم بالنسبة لمتساكني مدينة صفاقس مع مراعاة فورق التوقيت: صلاة الظهر منتصف النهار و28 دقيقة، صلاة العصر 4 مساء و4 دقائق، صلاة المغرب 7 مساء و6 دقائق، وصلاة العشاء 8 ليلا و35 دقيقة. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، سلموا عليكم أولاد بلادي بنات بلادي. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، اللي ودك واللي عزك والحق يقول لك يعطيك صحة البدن ويعطيك ضوء البصر، لأنه صحة البدن ما تسويهاش الدنيا وما فيها. تحية لكل أبائنا لكل أمهاتنا، رضيتكم الدنيا وما فيها، يرضيت الله يرضيت الوالدين. مستعمل الطرقات نصيحتي ليكم على الدوام كأخوكم بطبيعة الحال في التأني السلامة، طريق سلامة للناس الكل. يلا نتوكلوا على الله، يوم خير يوم بركة للناس الكل. في محطة اليوم هي الأولى على مستوى محطاتنا المباشرة خلال بداية هذا الأسبوع، وأيضا في ربيع الأول شهر الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام اللي مش نحكيه عليه بعد شوية. حمدي الأحول على مستوى الإخراج الفني، ومهدي قاسم يتمنى لكم أحلى أمتع الأوقات.

0: 12 دقيقة بعد السادة متاع الصباح. يا عاشقين النبي، ألف الصلاة والف السلام على خير الأنام واللي صلي على النبي يربح هذا الصباح. اليوم مش نحكيه على شهر الرسول الأكرم، على شهر ربيع الأول، على ميلاد الرسول الأكرم، على المعجزات اللي حصلت في العالم أثناء ولادة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. سعيد جدا باش ينضم لينا عبر الهاتف هذا الصباح شيخنا محمد حيتانة. شيخ صباح النور.
1: صباح النور خويا مهدي، تحية ليك والخويا حمدي هذا الصباح المبارك، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله شهر المولد شهر النور شهر المحبة ينعاد علينا وعليكم وعلى ذات الشخص بالخير والبركة وبالصحة وبالعافية إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: مباركة وعودة ميمونة سي مهدي الغالي.
0: يعيشك. هو شهر الرسول الأكرم، شهر ربيع الأول، شهر الأنوار، شهر هل فيه ميلاد خير الأنام وخير البشرية؟
1: نعم سيدي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم تسليما كثيرا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنار الوجود بطلعته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم الخير بوجوده. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتفى الجهل بحضرته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم السلام بحضرته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم العلم والمعرفة والحق بوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنار كل الخلق وأنار كل المخلوقات على سبيل الذكر الجماد وعلى سبيل معناها العالم بكله. الإنسان تنور بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يجيوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ويستشيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم حقدهم له ورغم كرههم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم أنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشرية وسيد الخلق الذي قال أنا ولد آدم ولا فخر وأنا من خيار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يشتكي له البعير وتشتكي له جميع المخلوقات معناها على سبيل المثال الحيوانات أعز الله السادة المستمعين وكذلك البشرية. يجيب سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله وقع كذا ووقع ذا كذا ووقع كذا وكيف السبيل وكيف الحل. وكان رسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع الفقير ويجلس مع المسكين ويجلس مع الغني ويجلس مع الأرملة ويجلس مع المحتاج ويكون جوابه جوابا شافيا جوابا كافيا جوابا مغنيا جوابا يعود التائه ليس حيرانا بل يعود إلى منزله أو إلى معناه مكانه فرحا مسرورا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه عز وجل فوق هذا الكل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيد الخلق
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم كان مدرسة عظمى وكان جامعة تجمع القلوب وكان صلى الله عليه وسلم يا أخويا مهدي يعني الرسول المحبوب. لتجلس بحضة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا يداوى الإنسان المريض معناها جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوجوده جاء واحد يا أخويا مهدي عينه يعني ستسقط أرضا وأخذ يده الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة وقال بسم الله الرحمن الرحيم ورجعها إلى مكانها فقال والذي نفسي بيده لأصبحت أنظر أفضل مما كنت عليه.
0: الله أكبر.
1: ملا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبع الماء بين يديه. هذا كيف ولا بالله يا أخويا مهدي زاد كيف ولا لا نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ولا لا نتحدث على خصال سيدنا محمد
0: وكيف لا نصلي على الرسول الأكرم والبخيل
1: وخاصة أخويا مهدي أنه وين يجي المولد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا ويطلع علينا بعض الناس يعني هالشنقامة اللي تتعاود كل عام والله شيء أسف وشيء هدي أنه هذا المولد بدع هذا المولد بدع هذا درجة تحلي والتحقيقات ومعناها وأقلام تكتب ويعني هذه قنوات التواصل الاجتماعي يعني كلها تتحدث على مولد الرسول. نعم نتحدث على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني ربي سبحانه عز وجل ذكره في القرآن وتحدث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الرب سبحانه عز وجل وإحنا يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا ديننا شنو هو ديننا ديننا أشهد أن لا إله إلا الله
0: وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: رسول الله. يا أخي إحنا جبنا حاجة من محض الصدفة جبنا حاجة يعني هكا كنحبوا نتحدثوا برا لا يا سيدي إحنا نتحدثوا من مصدر موثوق ونتحدثوا من إيمانيات ونتحدثوا يعني من لله محمد صلى الله من مشرب صافي نقي زلال عسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي يقول في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى يا محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ربي فيه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. اسمع القرآن ايش يقول سيد ربي ايش يقول على سيدنا محمد يقول له إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول النون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون. رأوا القاعد اللي يقولوا فيه كلام هذاك الكل لك يا محمد لا تكترف به ولا تلتفت إليهم فأنت في جمال الله وأنت في حضرة الله وأنت في نور الله وأنت في عناية الله وأنت في كرم الله. يقول ربي سبحانه عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سيدنا محمد الذي كان يعني خرج من خيار من خيار من خيار ربي علمه وربي بعدها نصره وربي سبحانه عز وجل أعلى مقامه وربي سبحانه عز وجل خلى سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم في المقام العالي في المقام الباهي في المقام السمح ومعناها وللأسف الشديد كل عام نرجع لهذه الأسطوانة التي الناس هذوم هؤلاء ربي يهديهم وربي يغفر لهم حتى وإن كانوا معناها لا يريدون معناها ذكر خصال الرسول صلى الله عليه وسلم كفوا عن هذا الحديث.
0: هو هو هو هو من الصور الغريبة لأنه كي تشوف المهرجانات تشوفها كومبلي كي تشوف الإقبال على النزول الإقبال هذا ما نتكلمش عليهم لكن كي نحكيه على إحياء ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وتكون ساعات ما نشدوا كين فيك العصيدة وفي الزقوق وغيره شدوا في حاجات كيما هكيكا ربي يهدي من أخلق الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام ويشيخ والناس اللي قاعدة تسمع فينا اليوم الصباح فما اللي بخيل ولا اللي ما يصليش على الرسول الأكرم احكي لنا عليه يا شيخ.
1: نعم سيدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله يبارك لك خويا مهدي في حديث السمح قال البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي.
0: عرفتوه يا جماعة كل الخيل صليوا على النبي وصليوا على الرسول في كل وقت وصليت على الرسول وإن كانت تختلف معناها فما برشا مراجع يا شيخ.
1: نعم
0: انه يكفي انه يقولوا صلى الله عليه وسلم.
1: نعم برشا صيغ واحنا الحمد لله معك انت توا حوالي داخلين في العام الخامس الحمد لله في هذه الاطلاله الصباحيه المباركه على الساده المستمعين ان شاء الله ربي يبارك
0: ويزيد. معناها تحب تخمس على روحك انت يا شيخ صحيح
1: تفضل. نعم عيد ميلاد السنه الخامسه ان شاء الله. عاد يا سيدي مهدي الحمد لله رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليك.
0: يعني ربي سبحانه وتعالى والملائكة يصليوا على الرسول الأكرم.
1: نعم. فربي سبحانه عز وجل بنفسه وثنى بالملائكة ثم بالمؤمنين، فهذا تكريم وهذا تشريف وهذه مكانة عالية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وسادتنا العلماء ومشايخنا الأجلاء كتب الكتب وأسال الحبر الكثير في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية ولادته وكيفية معناها لله محمد صلى الله حياته وكيف عاش الرسول صلى الله عليه وسلم ومتى عاش ومن هم أبنائه ومن هم أولاده والرسول صلى الله عليه وسلم من تزوج والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت غزواته والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت سراياه والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياته والرسول صلى الله عليه وسلم كيف يخالق الناس والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان صدوقا كان أمينا كان بليغا كان فطنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان حليما الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما. فهذه خصال لابد أن نحييها اليوم بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وعلى السادة المستمعين التي خويا مهدي يعني نوعا ما نقصت ونوعا ما تلاشت في علاقاتنا بين الأخوة بين العمومة بين الجيران
0: صحيح.
1: بين المربي وتلاميذه والأستاذ وطلابه والأم مع أبنائها والأب مع زوجته وأطفاله. فحياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كنز لنا، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ذخر لنا، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي منبع معناها خير لنا. فبحياة الرسول صلى الله عليه وسلم نفع، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى قال راهو البخيل والشقي ومن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال أمين، الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. أن حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا يا رسول الله لم نعهدك تصعد المنبر وتؤمن ماذا وقع وماذا حدث، قالوا راه لقد أتاني ملك معناها جبريل عليه السلام وقال يا محمد خاب وتعس وخسر من إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليك.
0: اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله.
1: هو طال على المنبر صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل انزل على سيدنا محمد في هيك اللحظات وقال أمين. ثم حوايج اللي احنا ما نشوفوهاش وما نروهاش، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم راه صلى الله عليه وسلم إنسان غير عادي، إنسان صلى الله عليه وسلم ليلى الله محمد رسول الله كان معناها تشتكي جات البعير، جات البعير تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم سمع معناها تأوهه وسمع شكوته شكايته وقال لصاحب هذا الإبل، قال إما أن ترعى معناها مكانته وتعطيه ما يطلب وما يرغب وإلا فترك سبيله، يا أما تعطيه يأكل ويشرب ويكون متهني ما كانش اترك سبيل هذه الإبل.
0: ألف صليت وألف سلام عليك يا حبيب
1: صلى
0: الله.
1: هذا كيفاش يخلينا ما نصليوش على سيدنا محمد وذكرى صلى الله عليه وسلم، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس تحتفل بذكرى الأربعينية وذكرى الخمسينية وذكرى مئة سنة للنادي الرياضي الصفاقسي، ربي يبارك فيها وربي يحييها هكا ولا يا سمادي. اي نعم، واحنا الحمد لله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عطر على قلوبنا وذكر جميلة جدا في نفوسنا. فالمطلوب منا انه باذن الله تبارك وتعالى تنجم تقول لي سؤال، تقول لي محمد كيفاش معناها ندعيه؟ عدة طرق جميلة جدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي الحبيب أصل الكائنات ونورها وعلى آله وصحبه وسلم. نجم نقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغاب وتصل الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. نجم تصلي على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أنواع الصلاة على سيدنا محمد الحمد لله متنوعة، فذكرى باش أنه نكثف من الصلاة على رسول الله. وزد على ذلك يا أخويا مهدي راه اللي يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم راه هو بنفسه يبرأ هو بنفسه تقضى حوائجه، هو بنفسه تتيسر الأمور، هو بنفسه بإذن الله تبارك وتعالى يبعث له رب جنود الأرض وجنود السماء، أنه بإذن الله تبارك وتعالى تتحقق له كل الأماني
0: أكيد.
1: وكل الأمنيات والأمنيات وكل يعني تتيسر له كل المصاعب. هذا باش هذا بالإنسان يتوضع ويقول اليوم نحب نصلي 1000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم
1: نحب نصلي 100 صلاة على رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم. صليوا على النبي يا جماعة نهار اليوم. أنا مش نختم معاك مش نختم معاك يا شيخ، لأنه أحلى لحظة يعيشها بنادم وأحلى لحظة يعيشها المسلم في حياته وهو داخل من باب السلام أمام قبر الرسول الأكرم ويشم في ريحة الروضة الشريفة اللي هي جزء من الجنة سيح ولا لا.
1: نعم نعم.
0: والرسول الأكرم قال أنه لا يقف على قبري شقي.
1: شقي. صلى الله
0: صلى الله عليك يا صلى الله
1: وصحبي وسلم تسليما كثيرا. ويمهدي كذلك بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. ما شاء الله. والإنسان وقت اللي يدخل لك الروضة الشريفة ما شاء الله يشم هيك الرائحة الطيبة ويشم هيك الرائحة الزكية ويشم هيك الرائحة معناها الأشذية ما شاء الله. فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.
0: وكيدك الدمع في العينين وهو أمام قبر من؟ أمام قبر الرسول الأكرم، أمام قبر خير البشرية، قدام قبر الرسول، قبر سيدنا.
1: نعم نعم نعم. إن شاء الله إن شاء الله ربي يجعلنا من الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربي ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يلزمنا نتأساو بأخلاق سيدنا محمد وهو هذا الأكيد. احنا نحبه كنقول وراء ذيك الرسول نفرح بها ونحبها. يلزم نتأساو بأخلاقه، نتأساو بمحبته، نتأسوا برحمته، نحيوا هيك الحقد اللي في قلوب الناس، نحيوا هيك العرك، نحيوا هيك المشاكل، نحيوا هيك الأنانية، نحيوا الكذب، نحيوا الغدر، نحيوا الخيانة، نحيوا مشاكل النفاق، ونكون صدر رحب صدر طيب سلام، نعيش حياتنا حياة طيبة، نتسامح مع بعضنا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان علاش نحب ونحيي ذكر الرسول. اللي اليوم يا أخويا مهدي الجيران متقاطعة، راهو نقولوها بكل أسف، الجيران متقاطعة والعموم ما تكلمش بعضها والصغار ما يكلموش جيرانهم، وهذا أسف. وهذه معناها ما نحضرلوش وما يكلمنيش وما نمشيلوش وما يجينيش وما استدعانيش وما قدرنيش وما أدري شنو. هذه بكلها سفاسف الأمور. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش يقول لنا راهو هذا الكل ما يجيش، يلزمك تسامح ويلزمك تعاون ويلزمك تخدم ويلزمك تصلي على رسول الله ويلزمك تعاون.
0: الله عليك يا رسول الله.
1: ولذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أسد.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم على جميع الناس برحمته وبقدوته. ولذلك اسمع توا الحديث هذا ونختم بها شي يقول.
0: أيوة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة. جاء واحد قال له رسول قداش نصلي؟ راني نحب نصلي عليك. قال له ما شئت يا اخويا، تحب تصلي علي جزاك الله خيرا. لا قال له راني نحب نصلي عليك. قال له صلي ما شئت. قال له مش نصلي يا سيدي الربع. قال له جزاك الله خيرا نصلي. قال له راه من وقتي توا هذا يا اخويا مهدي. قال له راه مش نصلي ثلث. قال له ما شئت. قال له راني مش نصلي للنص. قال له مش. قال له كل وقت راني مش نصلي عليك. اسمع شي يقول الرسول، يقول يكفى همك.
0: نعم.
1: ويغفر ذنبك.
0: الله اكبر. يرحم والديك يا شيخنا محمد حيدان. شكرا لكم، صلوا على النبي هذا الصباح. تحياتي لكم جميعا
1: على اله وصحبه وسلم.
0: الى اللقاء.
1: الى اللقاء يا بيه.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. تنطلق اليوم عملية توزيع الكمية المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه وفق تأكيد سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي. ثقافيا تختتم هذه الليلة بالمسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي بعرض للفنان صابر الرباعي. في صفاقس أيضا تختتم اليوم رسميا الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب التي انطلقت يوم 18 من جويليا الماضي. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. انقطع التيار الكهربائي أمس مناطق واسعة في جنوب وغرب ليبيا وبينها العاصمة طرابلس بعد خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع قرب محطة كهرباء مدينة الزاوية. تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلامباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة. قالت القناة 12 للصهيونية أن جيش الاحتلال يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على جنوب البلاد. أخيرا أعلن الجيش اليمني استهداف تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة الجوف شمالي البلاد وسط اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الجانبين. نهاية الموجز. يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس. تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 42 دقيقة بعد الستة متاع الصباح. لو سهلا مرحبا بكل مستمعين الكرام. تحية لكل مستمعين تواصلوا معنا. تبارك الله من الكويت، من قطر، من المملكة العربية السعودية، من جمهورية مصر العربية، من إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، من الصين، من اليابان، من جنوب أفريقيا، من جمهورية مصر العربية، أيضا من ليبيا. تبارك الله مزيكة كبير برشا وفوسي فوسي على مستوى التوزع الجغرافي لمستمعينا هذا الصباح. تحية لكل من يسمع فينا، مازال كيعمل غطسة كسوة في جفار، في قرقنة، في جربة، في جرجيس، موجود الآن على مستوى الشابة، موجود كيف كيف في المهدية، مشى المستير، مشى السوسة، مشى الوطن القبلي، عمل دورة في الدخلة، مشى البنزرط، مشى لكل مكان على مستوى بلادنا سواحلنا التونسية. هيك الصورة الحلوة اللي قاعدين سوقوا فيها لجمالية سواحلنا التونسية، اللي بالتوازي مع الإدارة التونسية ومع البلديات في عملها الكبير من أجل المحافظة على البيئة. زاد المواطن راهو مسؤول بدرجة كبيرة. فما صورة وصلتنا قبلك شوية مع تحية سي عبد العزيز بن عبد الله الرئيس السابق للنادي الصفاقسي، الكلاب السايبة اللي قاعدة بشكل كبير حتى اليوم مع الخمسة وربع متاع الصباح، والله في عديد الجهات عملت دورة في قلب مدينة صفاقس، عديد صور القاتمة جدا الكلاب السايبة. يا أخي يبارك لكم السادة المسؤولين، المصالح المسؤولة مطالبة بطبيعة باش تنظر في هذا الموضوع أكثر فأكثر، لأنه فما ناس ولات تتقلق ديارها ما تحلش، خايفة تبعث صغارها، خايف حتى يخرج. تقول لي على مارش وفوتينغ الصباح ونقول لك نجري بطبيعة الحال، كان كلب ورايا نجري، الناس كل تولي تجري. يبارك لكم. ضرورة تدخل في صور راهي قاعدة قاتمة، قاعدة على مستوى زاد الأضوية مذهبية هذية للتجهيز وللبلدية. راهو مش معقول إذا ضو يبدأ مقصوص في الليل وفي النهار يشعل. راهو صفاقس بالحق الضارة هذية موجودة في عديد الطرقات، تطلع على طريق المهدية تلقى في الليل طافي، في النهار يشعل. قرمدة تلقى في النهار يشعل، في الليل طافي. كأنه ساعات يقول لك بالك يعمل بالعاني، بطبيعة احنا بعاد على الأمور هذية. لكن المواطن التونسي راهو يا أخي قديش منه مواطن تونسي، مياه معدنية مش موجودة، برشا حاجات مش موجودة. برحمة والديكم طبقوا القانون، وبرحمة والديكم المسؤول اللي عنده كرسي قاعد عليه يكون في مستوى المسؤولية. وراهي المسؤولية نهار آخر قدام ربي سبحانه وتعالى، الإنسان يكون مسؤول على برشا حاجات. سعيد جدا هذا الصباح باش ينضم لينا الان في البلاتو 7:15 نتاع الصباح كالعاده خبيرنا الاقتصادي المتالق على دوام احمد فهمي بوجلبين. زعما صباح النور.
2: صباح الخير مهدي، تحيه صباحيه ليك ولكافه مستمعي ذات صفاقس.
1: صباح الفل. شنو احنا صح الملاحظات اللي قلتها؟
2: لا، هي ملاحظات في بلاصتها، معناتها اي واحد يسكن في صفاقس ويعيش هنا، معناتها تقريبا هذه الحاجه وتزيد، معناتها تزيد تقلق الحكايه ذي كي تتعود، معناتها كي تتعود وما تلقى لهاش حل كيما الاضواء كيما الكلاب السايبة. فما عبيد تهبط في بلاغات وليت معناتها على الوسائل الاتصال التواصل الاجتماعي باش معناتها يحب يحل باب داره، معناتها امس نشوف في فما معناتها شكون فتيق العين، معناتها يحب يخرج، هو دكتور يحب يخرج ماشي يمارس في المهنه نتاعو، فهمتي، وعاجز باش يحل باب الدار
1: لانه فما كلاب سايبة
2: قدام باب الدار وما حبتش تبعت، معناتها هنا تدخل شكون كيفاش يصير، معناتها فهمتي. هنا ديما شوف في حدث كيما هكا وفما استنزاف كبير باش للجهود، معناتها شكون لانه الامل باش يتدخل ويطلب في الامل، يطلب في البلديات كيفاش، لازم حلول جذريه، معناتها فهمتي، هذوما الحوايج هذوما لازم حلول جذريه باش الاشكال هذيا يتنحى. وتقريبا صيف السنه معناتها مهدي كان صيف غير عادي على تونس الكل، معناتها نقول صيف استثنائي، بديناه
1: بانقطاع الماء وانقطاع الضوء وكل شيء.
2: بديناه بانقطاع الضوء بعد ومعاه انقطاع المياه الصالحه للشرب، معناتها الماء نتاع الحنفيه، وصلنا الان لانقطاع منتوج معناتها من المنتوجات اللي نستعمل لتونس اللي هي المياه المعدنيه، معناتها فهمتي، معناتها في شهر جويلية اوت مازلنا ما كملناش. المواطن التونسي معناتها شوف كيفاش قاعد يعاني تقريبا، وهذه ازمه معاشه نقولها اقتصاديه اجتماعيه حياتيه. هذه
1: المواطن التونسي كي تطلب قريب السونورين نتاع البورتابل نتاعو تخرج لك الغنيه اعطيني شريبه لله عطشان ربي،
2: معناتها
1: توا ساعات كيعطيك دبوسه ماء ولا قريب يحط لك في ساشين واحد كيما كل حليب ساعات جات فتره من فترات قريب معنا وصلنا في تونس باش يحط لك دابوس الماء في ساشين واحد يقول لك اشرب ما تقول لحد.
2: وهذا لازم نشوفوا الاسباب نتاعو ولازم التحليل نتاعو ما يكونش بطريقه عشوائيه ولا بطريقه ما نعرفش كيفاش خاطر لانه فما شكون اي حاجه تنقص في البلاد هذه والله احتكار والعباد تحتكر. هو الاحتكار هو موجود في كل بلاصه. هو الاحتكار اي منتوج باش ينقص في السوق
1: في كل مواد الاحتكار موجود.
2: اي حاجه فيها ما العرض والطلب مش قاعد يقابل بعضه وبطبيعه باش يكون في احتكار في ارتفاع الاسعار. مثلا تيتاج هذا يكون في النهار يبيع في 100 دبوسه ما معناتها باش يدخل نقولوا 10-15 دينار هو كي باش هو ماذا به يبيع في 200-300 دبوسه في النهار باش المربح نتاعو تزيد. اذا انت كان يبيع في 100 دبوسه باش تجي هو يبيع ب 20 ولا 30 دبوسه باش يلقى روحه المربح يكون دخل في 15 دينار ولا 12 دينار من باب السلمة باش يلقى روحه باش يدخل 3000 ولا 4000 وحده سبحان الله. اي انسان باش تمسه في الجيب نتاعو باش يحاول وحده باش يرفع في الاسعار باش ديما يحافظ عليك ال 10 ولا 15 دينار ما يبوحوا من ال 100. نحكوا على عباد تبيع في 100 ولا 100 قاروره ماء معناتها يوميا. يعني الاحتكار هذه هو موجود وفي اي منتوج معناتها اي منتوج ينقص. احنا شفنا وقت الموز وقت كان مفقود صار في احتكار والاسواق نتاعو ارتفعت وصلت ل 20 واكثر من 20 دينار. اي منتوج معناتها وقت الحليب كذلك وقت القوي الغاز في الشتاء كذلك دبوس الغاز اللي هي وليت تتباع ب 15 وب 20 وب 30 دينار. دونك احنا الاحتكار هذه الظاهرة احنا للأسف في تونس موجودة عندنا بكثرة وفما نفس العباد اللوبيات اللي تلوج على الربح السريع اللي هي تحب تدخل في كل أزمة وقت فما موسم مدع عليها ليش مدع عيد الأضحية يمشوا للخروف ويشعلوا فيه هنا أي منتوج فيه إقبال وفماش مع تتوافق بين العرض والطلب باش يدخلوا. هذه الظاهرة ماشي حتى حد ينكرها لكن ماهيش هي السبب الرئيسي في اللي صاين الآن. خلينا نكون واضحين قد ما تبدأ التشخيص صحيح قد ما تنجم أنت تفهم الوضع قد ما تنجم أنت الإصلاحات تصير في بلاصتها وفي وقتها.
1: وهيك علاش أنا فرحان يكون معايا ديما أحمد فهمي وجلبان وصراحة راهو من الكفاءات اللي هي تيجي على الرأس. أنا سعيد جدا مش أنك تكون بحذية أنا نتعامل معاك وإذا عصفي خلصة تكون في تعامل معاك كفاءة كبيرة لأنه مش نبدأ واقعي جدا وترى فيه تو في الكام مع تحية زميل وصديقي وخوي الغالي على مستوى الإخراج التقني والفني والمرئي حمدي الأحول انه كل شيء من الرسم تاعو لانه انسان والدومين. هذاك علاش اللي يحضر في البلاتوات يبارك لكم قبل ما تلوج على البوز. اذا انت والدومين نفرح بيك. اذا انت خارج عن الدومين بطبيعه الحال مش داخل برشا حاجات وبعضها. تفضل زحمة.
2: احنا ديما التعامل مع اذاعه صفاقس هو تعامل مع مرفق عمومي فهمتي. اذا هو ما تصورش انت المرفق العمومي باش يغطيك يقول لك تحكي بالصياحه نتاعك تحكي بالارقام الحقيقيه ماكش باش تعمل بوز ولا باش تقول كلمه وتشد نقصوا هذاك الباساج نتاعك ويعمل بوز لاسباب. احنا هنا عباد نخدموا البلاد نتاعنا. احنا عباد معنا حتى
1: نعشقوا البلاد.
2: احنا معنا هدف كان الاصلاح ونوصلوا افكار اللي ممكن ما تعداش ولا ممكن ما تخطرش بين المسؤول من المسؤولين ولا معناتها التحليق. حتى ساعات انسان يبدا من عش وزير قاعد في تونس العاصمه في البيرو نتاعو ممكن لونتوراج نتاعو مش قاعد يوصل له. ممكن المعاناه اللي في تونس العاصمه ماشي بيدها المعاناه في سوسه في المستي ماشي بيدها المعاناه في صفاقس ماشي بيدها في قفصه في سيدي بوزيد ولا في تطاوين ولا في مدنين. دونك ساعات الحلول تبدا من لوطه تكون انفع وتكون تعرف انت الواقع اللي هو قاعد موجود المواطن التونسي. المواطن التونسي تحب يعرف الاسباب. اول حاجه يقول لك عطيني الاسباب. الاسباب كله تابع بعضه. القصه اللي صار نتاع الضوء هو اثر على على على توزيع المياه الصالح معناتها هذيك المضخات نتاع الماء والماء مش قاعد يوصل. هذه الاولى. ثاني حاجه فما عباد تستعمل في الموتورات نتاع الماء دونك الماء كيقص الضوء الموتور مش باش يخدم دونك الماء مش باش يطلع. في بلدان اخرى باش تدخل الموتور نتاع ماء لازم ترخيص. في بلدان اخرى باش تدخل الكليماتيزور لازم تاخذ ترخيص من البلديه ولازم يكون فما ترخيص والبلاصه وين باش تحطه لانه الكليماتيزور هذاك باش يهبط الماء على الجاري تحت منك ولا لا. دونك احنا هذا الكل ما عندناش في الثقافه نتاعنا. لكن القصان نتاع الضوء هو اللي اثر على المصانع نتاع المياه لانه مصنع المياه اول حاجه استحق دبابس هذاك البلاستيك. دونك فما عباد تصنع له دبابس البلاستيك اللي هي قص الضوء. دونك فما اللي بتيجي نتاع ستوك باش يوصلوا الماء وفما ميكينات اللي هي باش تعبي الماء. دونك انا بحثت في الموضوع هذايا لقيت اللي انه الاضطرابات اللي قاعد صارت في قصان الضوء في شهر جويلية اثرت على المصانع اللي تصنع في المياه المعدنيه. هنا نحكوا عن المياه المعدنيه. دونك هذا هو الاشكال اللي صار. دونك كي صار الاشكال هذايا ولا فما طلب ديما يتزاد في الصيف مش كما نشوفوا في الصيف مش كما في الشتاء. معناتها الطلب باش يكون اكثر باربعه ولا خمسه في المرات اكثر من الفصول الاخرى. والمواطن التونسي زاده ولا ما عادش يستعمل الماء الحنفي فيها ما سبيلها باللغه دارجه لانه ما عادش عنده باش ثقه في المياه هذيك. يقول لك هذه المياه الكاليتي نتاعها خايبه وهو ساعات الماء مخصوص الماء مش مخصوص دونك دخلت في العادات نتاعو وفي العادات الاستهلاكيه نتاعو اللي هو يستعمل المياه المعدنيه دونك الطلب على المياه المعدنيه باش يكثر. هذه نقطه من النقاط دونك عندك طلب كثير. عندك قصان الضوء اللي هو كان اثر على سلاسل الانتاج في المياه المعدنيه. وعندك النقطة أخرى معناتها اللي معناتها مهمة جدا اللي معناتها التخزين. قبل كانوا مثلا مغازة كانت قبل تجي قبل الصيف تاخذ ستوك كبير باش مدعمية. احنا عاملين وصلت حملات كبيرة باش من الدولة عن الاحتكار دونك ولو العباد ما عادش تحب تخزن دونك يقول لك انا مش نعمل مخزن مثلا انا مغازان
1: مش نعمل
2: دبو ووصلوا حتى كمان يهزوا في الماء يوقف من الامن ويثبت في الفواتير وهذه الماء مش كون دونك العباد ولات تخاف مع هذا التخزين ولازمك باش تخزن باش تدخل على بلاتفورم وتعلم قداش عندك انت ستوك دونك هذاك التخزين اللي كان موجود عند معناتها اللي يبيعوا بالجرو ولا حتى اللي ديتايون نقص مثلا تسوي انت تاجر باش يدخل يلقاو عنده في المخزن نتاعو ستيك ما مخبي يقول فما طلب كبير نتاعو دونك ولي يقول لك انا باش نجنب روحي العقوبات ولا المشاكل ولا الكونترول انا ما عادش نخزن دونك حتى هذاك الخوف من التخزين اللي كان صاير في البلاد كان سبب من الاسباب دونك المشاكل اللي صارت في المياه المعدنيه والاحتكار اللي صار فيه ثلاثه عوامل الخوف من التخزين معناتها التجار بالجمله ولا بالتفصيل ولا يخافوا من التخزين مش سميش عقوبات دونك انقطاع المياه انقطاع الضوء اللي كان اثر على سلاسل الانتاج سواء في صناعه بابس البلاستيك سواء في الماكينات اللي تعبي الماء والنقطه الثالثه طلب الكبير باشا مدعى التونسي دونك للاسف في 2026 تحول المياه المعدنيه لمنتوج دوليكس اللي منتوج اللي هو امبسيب دوليكس ولا حياتي ولا العباد الكل قبل ما باش تاخذ ابو سما ما تشكون ياخذ ابو سما العباد الكل تستعمل المياه دونك المياه من موافق عمومي اللي كنا نستعمل المياه ما السباله باش العباد منه الى اخره دونك تحول لعبات ياخذ مياه معدنيه
1: وكذلك تعرف ما السبيله نتاعنا ملون تبارك الله
2: وكذلك زاد التطور الديموغرافي اللي صار في البلاد لعبات الكل ولا تسكن في عمارات لعبات الكل تحب تسكن في 3 و 4 5 كيلومتر ما عادش يسكن في كلمه 10 ولا 11 ولا في كلمه 8 دونك العادات القديمه في احداث ماجل ولا فسقيه باش تخزن فيها الماء دونك وفات وهنا في هذا الكل هنا ديما نحمل المسؤوليه للدوله تقول لي خاطر ديما تي سؤالك
1: من المسؤول
2: بالطبيعة. المسؤول هو ماهوش مسؤول في حد وهو صفات المسؤولين اللي قاعدين توا في تونس اللي هما فما زوج صفات اللي هي الخوف وقلة الثقة. يعني المسؤول في تونس الآن ولا خايف باش ياخذ قرارات. المسؤول يقول لك انا خليني
1: كي تحكي على المسؤول معناه مسؤول في قطاع في اي شركة في اي ادارة
2: نحكي حتى على مثلا يا اخي فما رئيس حكومة تحت منها وزراء فما كما فما وزراء معناتها زوج ثلاثة وزراء اللي هما قايمين بالواجب منيح وقاعدين يخدموا فما وزراء معناتها احنا كي نحكي تو انا على المية باش نحكي على وزير الصحة ما باش نحكيو على وزير التجارة باش نحكيو على وزير الاقتصاد يعني كي نحكيو على الضوء باش نحكيو على وزير الطاقة
1: معناها فما وزير تلقاه ملك كرسي وفم وزير
2: فم وزير يعني احنا في الاخر باش نعطيك اكزامبل ساهل باش يبين زوز نقاط اللي قدم. اول حاجه ما عادش المواطن التونسي ما عندوش الثقه في المسؤول خاطر المسؤول مش قاعد يصايح فيه. المسؤول كي قص الضوء وقتاش خرجت ستيك المسؤولين تاع ستيك وتكلموا بعد ما قص الضوء خرجوا فهمونا علاش قص الضوء وقالوا احنا متوقعين باش نقص الضوء ونقص لكم على فترات معينه سينو تو يقص على تونس كامله وعندنا مشاكل وعندنا دونك المواطن التونسي يقول لك علاش انا ما فما ثقه بيني وبينك علاش ما قلتليش من شهر ماي وشهر افريل وعملت لنا حملات تحسيسيه علاش انت تكلمت كان من بعد ما صار الاشكال. هنا القيمه نتاع الخوف نتاع المسؤول اللي ما يحبش يحكي قبل ما تصير الازمه خاطر فما انت ازمه باش تصير وانت متوقعها دونك هاتيك الصحه كي باش تتوقعها الازمه وحتى اذا مش متوقعها وصارت الازمه ما تعرف كيفاش باش تتعامل معها الازمه دونك هنا الخوف من تحمل المسؤوليه الخوف من المنصب لانه نشوفوا للاسف ما باش وزاري يحبوا يكملوا العامين مداهم خاطر كي كمل العامين نتاعو باش ياخذ بعض التقاعد خاطر وين يجي يقول لك انا تعرفش انا فشلت انا راني باش نخرج انا باش نستقيل انا مانيش قادر باش نكمل نجي الوزاره هذه دونك احنا للاسف الشديد فما وزراء اللي هم يحبوا يكملوا الموندا نتاعهم يكملوا العامين وبعد عامين يقول لك حتى لو كانت نحيت ما يقلقش. هنا هذه الكلام اللي ماهوش قاعد يتقال هذا انا نقوله وعلى المسؤوليه دونك الخوف المسؤول مش هو خايب المسؤول هو كفر معناتها اسو بوان معناتها هذا الوزير ولا اسمه دعام دعم مؤسسه ماهوش كفر هو كفر وعنده شهاده نتاعو وقاري في المدارس العموميه وعامل دي ستاج وامور ومذقلة فما شكون حتى قاري في
1: اكبر شيء قرارات
2: لكن مش ما يعرف ياخذ قرارات الخوف من اخذ القرار. يعني احنا كي قص الضوء
1: نعطيك
2: حاجه اي نعطيك حاجه اخي كي قص قص الضوء. يا اخي احنا مش عطينا اقتراحات, قلنا اون برينسيب انتم تتوقعوا باش يقصوا الضوء وبيهزوا هيك من الجيل الكبار, هزوا في دار شباب في صاله افراح تبع البلديه وحلوا لهم الكليماتيزور, واذا ما عندهمش تعبيد باش تتنقل بيهز كهبة من البوسطه وكهبة من القباض وكهبة من السبيطار المؤسسه العموميه كلها, وكل واحدة تعطيك سياره ومشي انقل العبيد. يعني الفكره هذه بجيت كان في مخي انا, يا اخي الفكره اللي انا باش يقص الضوء ومن بعد الماء باش تسلي ازمه نتاع مياه معدنيه, يا اخي العبيد ما تمشي المخم. يا اخي الحل ما كانش ينجم يكون القصان نتاع الضوء ما يكونش على المعامل هذه, وبيت تقول لي ما نجمش انا نقصش على المعامل. يا اخويا اجى المعامل هذه نبهها قال لي اسمعني, تقويوا في الانتاج نتاعك في شهر مايو وجوان, وتقويوا في المخزون الاستراتيجي على خاطرني في جويليا وفي اوت راني باش نقص الضوء, دونك الانتاج نتاعكم باش هذه تحب لها ذكاء برشا ولا ما جيت كيف في مخي انا. التوقيت نتاع عمل المعامل هذه ما يتخدم سوا دي زون من 8 ل 3, انا باش نقص الضوء مثلا مع الماء دي ساعه ساعتين, نجي نعلم المعالم مع المعمل هذه نتاع الماء. يا اخي حل, ابدا اخمم من لعبه نتاع الصباح للمدي ساعة.
1: علاش هذا ما يصيرش من المسؤولية؟
2: والله مش يقول لك المسؤول هو يحبش يبدل, ما يحبش الأفكار, هذه أفكار تسمى أفكار خارج الصندوق, بمعنى أفكار جديدة.

0: وصل ونعرف ان المواطن التونسي عارف شنو الاسباب وزاد المسؤول اللي قاعد يسمع فيا مسير الشيخ شويه من الافكار اللي هي خارج الصندوق لعل نرجعوا لامونا ونرجعوا لصندوقنا وننسوا من اختنا.
1: فما مسؤول بعث لي تو ميساج قال لي ابو حميد يخدم بالفار اليوم. شكرا لك احمد فهمي ابو جلبان، تحيه ليك وتحيه دائما على الجوائز الكبيره اللي قاعد تحصل عليها باش تتبوى دائما الماكينه الاولى التونسيه على مستوى التحاليل الماليه. هذه قاعاتنا الماليه في تونس هذا الصباح، بعد شويه سونيا في عناوين نشرة تمضي الصباح.

أسعد الله صباحكم. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية. الشروع اليوم في توزيع الكمية المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه. اليوم اختتام الدورة 46 لمهرجان الصفاقس الدولي. في العالم انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة في ليبيا بسبب انفجارات استهدفت محطات الكهرباء. اليوم انتهاء مهلة 60 يوما وفق مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وجيش الاحتلال يستعد لتصعيد المحتمل في لبنان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 10 دقائق بعد السبعة متاع الصباح، أسعد الله وصباحكم جميعا. كانت هذه تحية لكل أميمة، ربي يحفظ كل أميمة وربي يعطي الصحة والعافية لكل أم. الأم هي الجنة، الأم هي الشمس، الأم هي القمرة، الأم هي النور اللي ينبعث لينا في كل مكان. والأم اللي توفيت راهو احنا قادرين باش نجيبوا لها الرحمة على الدوام. اللي تعمل معها حاجة بها يقول لك يرحم والديك، والله يجعل والديك في الجنة، هذاك الدنيا وما فيها، وهذاك هو الأجر اللي يبقى فاعل وفعلي على الدوام. تحية لأبينا ومهاتنا اليوم الصباح، ردوا بالكم، طاعة الوالدين تاج على راسنا وخاصة في الكبر متاعهم، حتى يبدأوا في الساعات هكا هكا هكا، حب أقول حتى كلمة، أما هكا هكا هكا فهموني، الطاعة متاعهم بنينة والطاعة متاعهم لذيذة، ونبوسهم ساقيهم وشوية. تحية لكل من يستمع لينا، تحية خاصة جدا للدكتور محرز الطريقي، يعطيك صحة دكتور، يقول لي محلية غنية تعطي فينا أمل وتعطي فينا حيوية. دكتور فوزي حمودة أهلا وسهلا ومرحبا. عادل عبد الناظر تكسيستي، الكل اللي يسمعوا فينا اليوم الصباح اللي حاطين على 105.2 على موجة إذاعة صفاقس على FM، تحيتي ليكم. الواجهات بمختلف الواجهات بين الولايات والواجهات داخل ولاية صفاقس، تحية لكم، محليكم ومعزكم، وربي يعطيكم الصحة والعافية. وبالحق راهو الإكبار لمستعملي سيارة، معناها سواق سيارة الأجرة تاكسي للواجهات وللوسائل النقل، لأنه مسكنات أي واحد كلمه يقول لك حزامي سلسولي سيح ولا لا، وربي يعطيكم الصحة والعافية. ونطولش عليكم برشا، تحبوا تعرفوا تقص اليوم الصباح شارة الخاصة بالمعهد وطي راس الجوي
0: ميتيو.
1: الميتيو هذا الصباح حمد الله حول على مستوى الإخراج الفني يسرى تنضم لينا، ونصبح عليها يسرى الغربي على مستوى الإخراج المرئي، ونلقاو الأمير صبحي بن أحمد على مستوى تواصل في المعهد الوطني راس الجوي. صبحي صباح النور.
2: صباح الخير خويا مهدي، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات صفاق.
1: قريبا نقول صبحي بن أحمد قلب الهجوم، زعما في الأتاك لقوك لباس يا صبحي.
2: إن شاء الله إن شاء الله. عاش خويا الغالي.
1: كوارجي ولا يا صبحي؟
2: لا لا الكرة لا.
1: شي شي؟
2: لا الكرة رياضات أخرى فردية وكو.
1: بار إكزومبل فردية.
2: بوكس، كيك بوكسينج.
1: هو اتجاه الكرة متاعنا كيك بوكسينج، راهي الكرة متاعنا كلها بوكس في تونس اللي مات التويلة والسلامات التويلة. تقصد اليوم حسيت انه فما انفراج نسبي مقارنة بالايام القليلة الماضية؟
2: نعم هو صحيح، تقريبا يوم الأمس بصفاق سجلنا 34 درجة كحرارة قصوى، تعتبر معناتها نوعا ما أقل بقليل معدلات العادية، لكن ما يعنيش اللي معناتها ما زالت درجة الحرارة مرتفعة بمناطق الجنوب الكل تقريبا، الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. اللي قاعد يميز أكثر الأيام هذه ونحسوا فيه هو الرطوبة المرتفعة، هو حتى في الصباح الباكر الآن معناتها نسجلوا 28 درجة مع رطوبة تتحس معناتها اللي هي سخونة الدنيا. بالنسبة لليوم تقريبا تتواصل الحرارة في استقرار، ما فماش تغيير كبير في درجات الحرارة ما عدا بأقصى الجنوب وين توصل 43 درجة، تتراوح ما بين 33 و37 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ما بين 38 و43 درجة داخل البلاد مع ظهور الشيلي. اليوم إن شاء الله بصفاقس نسجلوا كحرارة قصوى بعد ظهر 37 درجة، وكالعادة معناتها تتشكل خلايا رعدية نشطة بالمناطق الغربية في مرحلة بعد الظهر، وتتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية للوسط والجنوب، كذلك في آخر نهار وأثناء الليل ممكن جهة صفاقس معنية بهذه الخلايا الرعدية. اليوم زادة بطبيعة الحال أثر ظهور الخلايا الرعدية تتقوى سرعة الرياح وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة، هذا وقتها معناتها تقريبا نحن المنتصف الثاني من أوت، هذا وقت التشكلات الرعدية. بالنسبة للحرارة بالأيام القادمة فماش تغيير كبير أو ارتفاع واضح في درجة الحرارة، ممكن انخفاض طفيف أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس تقريبا على أغلب مناطق البلاد، وخاصة بالنسبة لمناطق جهة الشرقية الكل تقريبا حتى جهة صفاقس معناتها ما تتجاوزش 34-35 درجة درجات الحرارة، مع ارتفاع ممكن آخر الأسبوع هنالك معناتها بوادر انت ارتفاع انت تيارات جنوبية ممكن ترتفع درجة الحرارة أو تتجاوز بقليل المعدلات العادية، فماش موجة حرارة معناتها منتظرة بالنسبة لهذا الأسبوع على الأقل نحكيه. وتبقى ديما تبع معناتها الخلايا الرعدية النشطة لتكون معناتها الإمكانية واردة بداية من يوم الخميس مرة أخرى معناتها تتشكل الخلايا الرعدية هذه، وخاصة يوم الجمعة نتهيئوا لمثل هذه معناتها الأمطار اللي تكون أحيانا غزيرة في مدة زمنية وجيزة، وإن شاء الله ربي يرحمنا بطبيعة الحال بالغيث النافع.
1: أمين ربي يرحمنا بالغيث النافع. لكن في الكلام نتاعك فما ميساج في الحذر زيادة، التوخي نتاعو لابد منه، خاصة للناس اللي تحب تعدي نهار كامل في الفلوكة، يقول لك نخرج على بابون نفطر نتعشى لبرا، الحذر مطلوب صبحي.
2: بطبيعة الحال ديما نتابعوا نحن نشرات البحرية اللي معناتها ينشرها المعهد الوطني للرصد الجوي، وكذلك حتى النشرات الخاصة اللي معناتها نصدروها أثناء وصول مثلا تقلبات أو خلايا رعدية. نعرفوا الخلايا الرعدية صعيب باش تتوقعها قبل بأيام أو ثلاثة أيام، لكن يكون التوقع نتاعها بنسبة 90% يوم اللي معناتها النهار هو بيدو، نجم مثلا حتى النماذج العددية تعطينا أكثر لمحة لهذه الخلايا الرعدية، أو الحمل الحرارك يبدأ مرتفع نجم نعرفوها حتى قبل معناتها ب 24 ساعة تولي أكثر معناتها الدقة، هيك علاش ديما من نعطيه لمحة للأيام القادمة. ثم كان فما حاجة تستوجب معناتها نشرة متابعة ننشرها إن شاء الله على الموقع.
1: شكرا من أعماق القلب ليك صبحي بن أحمد. الإذاعة القادمة شكون وين ماشي تاو؟
2: كيفاش؟
1: باش بديت تاو الإذاعة بعد السبعة متاع الصباح؟
2: بدينا بإذاعة قبصة، إذاعة صفاقس إن شاء الله بعد قليل نتعداو إذاعة الكيف، وكذلك الإذاعات الأخرى إن شاء الله.
1: ميلا سلمنا على زملائنا في إذاعة الكيف، شكرا لك يا صبحي، تحياتي لك. 16 دقيقة بعد الله يخليك، 16 دقيقة بعد السبعة نتاع الصباح، تحية المستمعين الكل. بعد شوية إن شاء الله إيش ثم جديد، لكن أقبل هذا يا حبي تحية لكل من هو كادح الآن، أعطينا كالغنية في الديبار متاعها، لأنه الغنية عملت بوز بشكل كبير واحتفى بها بامتياز مرتضى في ركح مهرجان صفاقس الدولي باعتباره احتفاء بالعشرية متاعه. الغنية في كل مدينة في تونس غناها، إلا وكان التفاعل معها كسوة من الكبير ولا من الصغير ولا ما اللي يتبي على حصير، لأنها تضرب في القلب، واللي في القلب في القلب. عرفتوا على شكون نحكي على هذا؟

0: محليها الغنية ومحليها كلماتها، وشكر لمطافا وشكر لكل فنان قدر البو قدر الأم، لأنه الفنان راهو المسيرة متاعه ربما يجي نهار وتنتهي، لكن الأغاني متاعه عمرها ما توفى، الأغاني متاعه تبقى فيها على أغنية كما هذية تعيش على الدوام، كما أغنية الفنان مبروك التريكي يطول عمرك يومي ما يحنين، وتعازينا لهنا للفنان مبروك التريكي على إثر وفاة زوجته البارح في الليل، كل التعازي ليه وللعائلة الموسعة للفنان مبروك التريكي. ثم جديد برشا أخبار اليوم خاصة اللي تهم كرة القدم التونسية اللي تبدأ نهاية هذا الأسبوع.
1: اش فما جديد؟
0: هل يكتب للبطولة التونسية أن تنطلق نهار السبت ونهار الأحد؟ العصفورة تقول صعيب برشا انطلاق بطولة الموسم نهاية هذا الأسبوع في ظل الكلام اللي وجهه الاتحاد الدولي لكرة قدم وتحديدا التاس للجامعة التونسية لكرة قدم بعد المراسلة اللي على ضوها يلزم الجامعة ترجع لحكاية الشبيبة القيروانية، حكاية الورقة اللي وصلت واللي فيها إذن للجامعة التونسية لكرة القدم بخصم نقاط للسيابي. الأمور ما تعجبش داخل كواليس الجامعة التونسية لكرة القدم، أعضاء الجامعة ستريسية بشكل كبير ليمت هذية، نفس الشيء بالنسبة للرابطة الوطنية لكرة القدم، واجتماعات مرتقبة في الساعات القادمة للنظر في المراسلة هذية. هذاك علاش إمكانية كبيرة لتأجيل البطولة اللي تبدأ ربما الأسبوع القادم أو في فترة بداية شهر سبتمبر. حبيت نوجه كلامي للجامعة التونسية لكرة القدم ونقول قبل بداية موسم جديد رقبنا المسارح متاعنا، سامحوني الملاعب متاعنا، حاضرين مش حاضرين، صور قاتمة من بعض الملاعب اللي صدقوني العشب متاعها يندله الجبين، معناها العشب متاعها التعبير باش تصوره باش تتكلم، معناها صور قاتمة جدا قاعدين نشوف فيها على الفيسبوك، وين هالعناية بالعشب، وين هالعناية بالميادين هذية، وين هالعناية بالملاعب. حضرناش يرواحنا، قلناش بداية موسم جديد، مش حضرنا على مستوى التحكيم ولا دار لقمين بقات على حالها، ونفس اللبانة مش نعودوها من حين إلى حين آخر. كرة القدم التونسية مريضة، هل أنه جددنا القوانين أم أنه القوانين بقات بالية تخدم جمعية على جمعية وتخدم مسؤول على مسؤول؟ مالوروزمون هذاك هو الواقع في كرة قدم التونسية. ايش فما جديد اخر؟
1: ايش فما جديد
0: في ظل العتمة هذية اللي جينا من الكرة؟ فما جديد يجينا دائما من فعل الخير، دائما جديد يجينا على مستوى الجمعية في تونس، على مستوى كرة الأطفال SOS، على مستوى الكشافة التونسية وفوج الكشافة التونسية عين شخروحه. كان مؤخرا وين كان في بنزرت في عاصمة الجلاء، مشى قبل للمرسى، مشى قبل القربة، وحبيت تحية إكبار لأنه أعطينا كالغنية مع الغنية هذية نحب تحية كبار للناس الخير، للناس اللي تعشق البلاد وتحب البلاد وتخدم البلاد. فما ناس ديدنها هو علم تونس، وديدنها هو إسعاد اليتيم، وديدنها هو مسح دمعة وتعويضها بابتسامة. حبيت نوجه تحية لأخونا الغالي اللي كان عنده سبق في تونس على مستوى المدارس الابتدائية، تقريبا 9 مدارس ابتدائية تابعة للنظر للمندوبية الجهوية صفاقس 1 صفاقس 2، بعث فيها ملاعب، والملاعب هذية راه يجيب له دعوة الخير، والملاعب هذية راهي تعطيه بذرة خاصة في القلب متاعه. دعم الكشافة التونسية وأيضا مهدلها باش يكون موجود كل الأطفال وخاصة المحتاجين وبعض ذوي الحاجات الخصوصية باش يكونوا في بنزرت. سرياض رقيق حبيت نقول هذا الصباح شكرا ليك، لأنه نفرح كي نلقى من يتجاوب معنا في إذاعة صفاقس مع ثلاثة تلامذة اللي نجحوا سنة في البكالوريا، هم ذوي الحاجات الخصوصية، التلميذة اللي الكشيفة اللي أكدت النجاح متاحها بامتياز، نفس الشيء نور عروس اللي هي من الصم والبكم وأيضا صاحبة الإجازة في كلية الأدب بصفاقس، أيضا أنه خاص لهم منح تكون منح قارة على امتداد حياتهم الجامعية. شفتوا تونس محلاها؟ مع العتمة نلقاو الضوء، ومع الليل نلقاو النهار، ومع أكسيد الكربون اللي جينا من الرياضة نلقاو الأكسجين اللي جينا من التوينسة اللي يعشقوا البلاد واللي يحبوا البلاد. هذاك علاش على الدوام نقول محلاها بلادي ومحلاهم ناس الخير اللي ما يغزروش لليوم يشوفوا غدوة إن شاء الله الناس الخير اللي يعشقوا فعل الخير. الله يرحم والديكم هذا الصباح.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، نفتح اليوم صفحات كتاب يأخذنا في رحلة إلى عمق التراث العربي، حيث لا يكون الغذاء مجرد وسيلة للعيش بل نافذة لفهم المجتمع والثقافة وأنماط الحياة. بين أيدينا كتاب الغذاء في التراث العربي الجزء الأول، وعنوانه المصادر والمناهج، وهو عمل صدر عن المجمع العلمي التونسي للآداب والفنون بيت الحكمة، أشرفت عليه الأستاذة سهام الدباب المساوي. ينطلق هذا الكتاب من فكرة أساسية مفادها أن كتب التراث العربي على اختلاف موضوعاتها تحمل ثروة معرفية هائلة عن عالم الغذاء، فلا تقتصر الإشارات إلى الطعام على كتب الطبخ، بل تمتد إلى كتب التاريخ والجغرافيا والأدب والطب والرحلات والفقه واللغة، لتكشف عن العادات الغذائية وطرق إعداد الأطعمة ودلالاتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ويتناول هذا الجزء الأول المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة الغذاء، كما يستعرض المناهج العلمية الحديثة التي تمكن الباحث من قراءة النصوص التراثية قراءة جديدة تجعل من الغذاء موضوعا للدراسة الحضرية والأنثروبولوجية وليس مجرد وصف للأكلات أو المكونات. ويؤكد الكتاب أن فهم تاريخ الطعام هو في الوقت نفسه فهم لتاريخ الإنسان، لعلاقته بالبيئة وبالاقتصاد وبالمعتقدات وبأنماط العيش التي صنعت هوية المجتمعات عبر العصور. أما المشرفة على هذا العمل الأستاذة سهام الدباب المساوي، فهي باحثة وأستاذة جامعية متخصصة في الحضارة العربية الإسلامية، عرفت باهتمامها بالدراسات الثقافية والأنثروبولوجية، وسعت من خلال هذا المشروع إلى إبراز قيمة التراث العربي بوصفه مصدرا غنيا لفهم الحياة اليومية في أبعادها المختلفة. إن الغذاء في التراث العربي المصادر والمناهج ليس كتابا عن الطعام فحسب، بل هو دعوة إلى إعادة اكتشاف في التراث العربي بعيون معاصرة تكشف أن وراء كل مائدة حكاية، وأن وراء كل طبق تاريخا، ووراء كل عادة غذائية جانبا من حضارة ما زالت قادرة على إلهام الحاضر واستشراف المستقبل. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيرا
2: عشرة دايما
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. الشروع اليوم في توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراسي المدعمة بمختلف أصنافه. اليوم اختتام الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. وفي العالم انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة في ليبيا بسبب انفجارات استهدفت محطات الكهرباء. واليوم انتهاء مهلة 60 يوما وفق مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وجيش الاحتلال يستعد لتصعيد محتمل في لبنان. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سونيا بن عمار
2: صباح الخير
1: ونزلويتي. البداية بالأحوال الجوية، إذ تكون السماء اليوم مغشاة بسحب قليلة مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد والحرارة في استقرار نسبي.
2: المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد أكد للأخبار أن درجات الحرارة ستكون في بداية الأسبوع في المعدلات العادية، ولن تشهد البلاد موجة حر جديدة.
3: تواصل الوضع الجوي بالنسبة لبداية الأسبوع في استقرار عموما ما عدا تشكلات الخلايا الرعدية اللي تتكون آخر النهار بطبيعة الحال بالمناطق الغربية، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية. هذا أنت تقريبا صفة أنت نصف الثاني من شهر أوت. بالنسبة للبحر عامة نجم نقوله قليل اضطراب إلى غاية تقريبا منتصف الأسبوع القادم. اللي بشي يميز أكثر الأسبوع القادم هو تذبذب في درجات الحرارة. درجات الحرارة تقريبا في المستويات العادية، ما ترتفعش برشا، معناتها الارتفاع بيكون طفيف. تقريبا يوم الثلاثاء ممكن انخفاض تقريبا يشمل أغلب مناطق البلاد، ويوم الأربعاء والخميس ارتفاع طفيف، تبقى ديما في المعدلات العادية. ممكن آخر الأسبوع ترتفع شوية لتتجاوز بقليل المعدلات العادية، وما نحكيوش بطبيعة الحال على موجة حر منتظرة في بلادنا إن شاء الله.
1: يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية بعد أن صدر بالرائد الرسمي أمران رئاسيان تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس.
2: يتولى المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والاستشارات التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
1: من مهام المجلس أيضا صياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي لضمان جودة التعليم، فضلا عن أعداد التقارير السنوية.
2: تزامنا مع الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، شدد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم على ضرورة أن يكون هذا الهيكل أداة حوكمة ولا يحل محل وزارة التربية.
4: إعطاء التوجهات، خلق هذه التوازنات. ما نسمش نعمل وزارة التربية مكرر أو موازية. الوزارة التربية تقوم بدورها، والمجلس الأعلى للتربية هو أداة حوكمة، أداة للتأكد من أن منظومتنا التربوية تشتغل في الاتجاه الصحيح، مش هو اللي بش يحل محل الجانب المسؤول على المنظومة التربوية وزارة التربية. والمجلس الأعلى للتربية هو بيت خبرة، هو ثينك تانك، هو مركز للتفكير ومركز للتوجيه. ولكن في ظل هذه الحوكمة والمنظومة اللي نسعى لها جميعا، النجم نبني منظومة تربوية عالية الأداء اللي تخلينا نقدمه ببلادنا وتخلي نسترجع ألق المدرسة التونسية.
1: وقبل أقل من شهر من العودة المدرسية، تنطلق اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعمة بمختلف أصنافه وفق نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي.
2: المولهي أكد أن الكميات من الكراس المدعمة المخصصة لهذا العام تتراوح بين 20 و 21 مليون كراس، ونفى تسجيل أي تغيير في الأسعار أو أي نقص في هذه المواد.
1: واستعدادا للسنة الجامعية القادمة، ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يوم الجمعة المقبل في قبول مطالب الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا 2026 للحصول على السكن الجامعي، وكذلك الطالبات المتحصلات على بكالوريا 2025 الراغبات في تجديد السكن بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027، وذلك إلى غاية يوم 30 سبتمبر القادم، وفق ما أكده لنا مدير الديوان ذكر الربيعي.
5: إن شاء الله ديوان خدمات جامعية الجنوب كما كل سنة تم التعداد نتاعو بخصوص قبول الطلبة. ديوان خدمات جامعية الجنوب يوضع على خدمة الطلبة 18650 سرير. الشغل الشاغل نعرف نتاع المواطنين توا كالأولياء هو السكن الجامعي، بما أنه هو المرحلة الأولى من الخدمات اللي نقدموها. الفضل هذه تتم الاستجابة إن شاء الله كافة المطالب اللي مستحق السكن، أي طلبة ذكور سنة أولى وطلبة الإناث الناشئين في البكالوريا والمجددات للسكن الجامعي. الديوان إن شاء الله باش يقوم بفتح المنصة نتاعو الجديدة لقبول المطالب عن بعد يوم الجمعة 21 أوت، وبالتالي وأن الطالب باش يقدم المطلب نتاعو عن بعد وباش يمكن المنصة هذه من متابعة دراسة المطلب نتاعو إلى الحصول على الموافقة للالتحاق بالمبيت اللي باش تكون في دفعتين ان شاء الله. الدفعه الاولى باش تكون في اواخر شهر اوت للطلبه اللي باش يبداوا الدراسه نتاعهم يوم 1 سبتمبر، وان شاء الله سنه موفقه للجميع ان شاء الله.
2: نبقى في صفاقس حيث ينتظر ان يتم تجهيز مكتب البريد بمنطقه صغار من معتمدي تعقرب بموزع الي خلال الايام القادمه، ما يساهم عمليه السحب ويساهم في تحسين الخدمات البريديه للمتساكنين. النائب البرلمان عن جهه صفاقس شكري البحري افاد ان مكتب البريد بالصغار سيكون في حله جديده بعد استكمال اشغال تهيئته.
1: ثقافيا تختتم هذه الليله بالمسرح الصيفي سيدي منصور الدوره 46 لمهرجان صفاقس الدولي بعرض الفنان صابر الربيعي.
2: المهرجان انطلق يوم 21 جويلية الماضي، وسيكون رواده على موعد يوم الجمعة القادم مع عرض مسرحية بسي لجعفر القاسمي بعد أن تقرر تأجيله لنظرا لعدم استقرار الظروف الجوية.
1: في صفاقس أيضا تختتم اليوم رسميا الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتابة التي انطلقت يوم 18 من جويلية الماضية.
2: التظاهرة اشتملت على برنامج ثقافي وتنشيط متنوع بينها الورشات البيئية والرقمية والذكاء الاصطناعي والعروض الفرجوية، إلى جانب أنشطة تربوية وترفيهية موجهة إلى الأطفال واليافعين في مختلف معتمديات الجهة.
1: رغم تكرر الدعوات إلى ضرورة الالتزام بقواعد الجولان وعدم الإفراط في السرعة، يعمد بعض الشباب إلى التنقل على متن دراجات نارية ضخمة في عديد الطرقات في صفاقس بشكل استعراضي، ما يمثل مصدر إزعاج للمواطنين ويهدد سلامة المرة ومستعملي الطريق. ريبورتاج زهور الحبيب.
6: الموتورات وليت مشكلة كبيرة في صفاقس بالأخص في الليل،
7: حتى الواحد يكون يقضي يقوم مفجوع أسم ياسر في الليل. ايه وسيدي اخوي يخوفوا، حتى في الكيس يخوفوا،
6: وليه يشدوا الحزامات عقبات الليالي لا يرعوية، ومثلا رجل كبير لا واحد مريض لا ولاد صغار لا حد شيء.
8: اللي دار على الشارع ياسر حس ياسر، حتى الأعصاب تتوتر والله العظيم من الخوف من الحس.
9: بالنسبة للخطر في النهار أكثر، خاصة على تلامذة وصغيرات خطر بالبهي بالبهي.
10: لا يخطر في الليل، خاصة في الليل يسوقوا معنا يخرجوا من بعضهم، وكل ما تعرفش يجم يكون كربة مستعجل ماشي سبيطار ولا ماشي كلينيك ولا معاش عنده حكاية، يبدأوا يستغلوا كيس فارغ في الليل. تعرفش قضاء قدر
11: هذه ظاهرة موجودة وسيرتو في صفاقس، الواحد ماشي عسقي يخاف الروح
10: ما تعرفش على البلا منين يجيك معنا.
6: وما فهمتش أنا السلطات فيش تستنى،
8: مش معقول الله لا يقدر، خاصة بحذا نساء وكان يضرب حد وكان هو يتضرب، يعني اختر على نفسه واختر على المجتمع.
2: في موضوع آخر، تنتهي اليوم أجل إداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حسب الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية.
1: إلى أخبار العالم، ونستهلها من ليبيا. وفي ظل استمرار هجمات بطائرات مسيرة على محطات الكهرباء، شهدت عدة مدن ليبية بينها العاصمة طرابلس ومصراتة ومدن الغرب انقطاعا واسعا للكهرباء ناجم عن خروج عدة محطات ومن بينها محطة الزاوية عن الخدمة، مما تسبب في انهيار الشبكة الكهربائية بالمناطق الجنوبية والغربية والوسطى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيقات لتحديد مصدر تلك الطائرات المسيرة والجهات التي خططت ونفذت عمليات الاستهداف.
2: إلى جنوب لبنان، وبالتزامن مع استمرار الغارات الصهيونية على القرى والبلدات، يستعد جيش العدو الصهيوني لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بزعم استهداف بنى تحتية لحزب الله، زاعما أن عشرات من عناصر الحزب محاصرون تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطهر الاستراتيجية في قضاء النبطية، والتي وصفتها التقارير العبرية بمحور حرب العقول. وفي سوريا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم عدة شبان خلال توغلها بريف درعا الغربي في سياق استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة السورية. في مستجدات الحرب على إيران، ومع انتهاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل الاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة خرقت المذكرة ولا توجد هدنة تحتاج إلى تمديد، وأكد أن طهران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. وفي الجانب الأمريكي، لم يعلق الرئيس دونالد ترامب على انقضاء المهلة المحددة في مذكرة التفاهم، متهما الحرس الثوري الإيراني باستغلال حالة الهدوء التي أوجدتها مذكرة التفاهم لتهيئة الأرضية مع حلفاء إيران في المنطقة من أجل تكثيف الهجمات عند الضرورة. ونختم جولتنا العالمية من مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية، حيث تظاهر مئات المهاجرين ممن دخلوا حديثا إلى المدينة مطالبين السلطات الإسبانية بمنحهم حق اللجوء بدلا من إعادتهم إلى المغرب. نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. الشروع اليوم في توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافها. اليوم اختتام الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. وفي العالم، انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة في ليبيا بسبب انفجارات استهدفت محطات الكهرباء. اليوم انتهاء مهلة 60 يوما وفق مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وجيش الاحتلال يستعد لتصعيد محتمل في لبنان.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: ومزيد من الأخبار لكن رياضية تتابعونها بعد قليل مع خالد بوشيبة. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات سونيا بن عمار ونزهة الواتي. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
12: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
12: عشرة ديمة.
13: ثنية زينة.
14: حزام الأمان ما هوش مجرد ديكور في الكهرباء، هو خط الدفاع الأول وقت الخطر، وينجم ينقذ حياتك وحياة اللي معاك. ملافيش تستنى باش تربط حزام الأمان.
0: سبور نيوز.
15: أربعين دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم في أولى نشرتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض آخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. أكيد الأندية التونسية تحضر كما ينبغي لموسم الرياضي الجديد في رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم خلال لقاءات الجولة الافتتاحية اللي باش تكون يوم 22 أوت القادم بإذن الله. والنادي الرياضي صفاقس يواصل تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بعد ما تحول العاصمة في طرابلس مغلق ثاني، وفي إطار الاستعدادات التبارة للنادي الرياضي صفاقسي وديا مساء أمس مع نادي الرياضي لحمام الأنف، مباراة دارت بملعب البلدي بحمام الأنف دون حضور جمهور وانتهت عن تيشة التعادل 2-2. المبادرة بالتسجيل كانت من جانب أبناء فريق بوغرني بوسط اللاعب هيثم المحمدي اللي افتتح النتيجة عن طريق مخالفة مباشرة في دقيقة 12 قبل ما يمضي اللاعب ريان الدربالي هدف التعادل 1-1 لصالح نادي صفاقسي. في دقيقة 34 في أواخر الشوط الأول تمكن اللاعب مؤمن الرحماني من منح التقدم للسيساس هدفين مقابل هدف، وخلال الشوط الثاني شهدت طبعا تشكيلة الفريقين عديد التغييرات، وتمكن حمام الأنف في آخر المطاف من إدراك التعادل بوسائط ربيع قروية أثر مجهود فردي. تنتهي المباراة عطيشة التعادل 2-2. سي سي سلاحي باب التشكيل الأساسية: تالي الحلاوي، معلول، المثلوثي، بكار، مونديكو، الدربالي الصغير، حسن مدو، موتيابا، رحماني وأوكبولي. وتغييرات اللي أجريت خلال هذا اللقاء: دخول محمد الطرابلسي مكان موتيابا، دخول بلويفي مكان رحماني، دخول ديارا مكان أوكبولي، دخول العبسي مكان حسن مدو، دخول المهذبي مكان الدربالي، جوسنا مكان صغير، أيضا دخول جمعية مكان الحلاوي، ودخول موتيابا مكان معلول. هذه تغييرات وصورة عن هذه المباراة كما قلنا تهرب التعادل 2-2 بين النادي الصفاقسي والنادي الرياضي اللي حمام الأنف. آخر أخبار السياسة: الوحدة الإماراتي وافق على انتقال لؤي الترايعي لنادي الرياضي الصفاقسي في شكل إعارة مع حقية الشراء في انتظار الحسم في بعض التفاصيل المالية لهذه الصفقة. طبعا فريق آخر يحضر أيضا كما ينبغي لموسم الرياضي الجديد. تحدثوا على التقدم الرياضي لسقيط الدير اللي فاز وديا على ترجي الجرجيس يوم أمس في ملعب تايميري بصفاقس بهدف مقابل صفر. محمد علي العمري سجل الهدف الوحيد بالنسبة لهذه المباراة بالنسبة للتقدم الرياضي لسقيط الدير في دقيقة 50-1-0 التقدم أمام الترجي الجريسي. يسري بن كحلة مدرب الفريق التقدم يتحدث عن تحذيرات الفريق وأيضا عن هذه المباراة قبل موعد الحسم أمام طبعا الشبت العمران يوم 22 أوت القادم في ملعب التيميري بصفاقس. يسري:
13: تحذيراتنا بدأت يوم 6 جويلية، تواصلت لمدة 7 أسابيع. حطينا برنامج فيه 2 تربصات في عدد 6 أو 7 مباريات معتها تحذيرية. معتها الحمد لله الإدارة وفرت لنا ما يلزم. معتها عملنا التربص الأول في عين دراهم، ترى الثاني كان في تونس العاصمة. ما تلعبنا مبارياتنا ضد منافسين محترمين، ما تجد محترمين من الدوري الممتاز التونسي. والحمد لله معناتها عملنا تحضيرات كومي الفو، ختمناها الاسبوع هذا معناتها باخر مباراه معناتها مع ترجي الزيس على ارض. عارفين الجوله الاولى باش تكون معناتها ضد شبيك عمران على ارض نتاعنا. الحمد لله كانت مباراه باهيه من الفريقين، معناتها برتم ممتاز. معناتها عارفين كيف معناتها كملنا فايزين 1-0 والفوز معنوي معناتها من قبل التحضيرات. عارفين فريق يدخل الجوله الاولى وهو فايز معناتها بدون اصابات الحمد لله. معناتها ان شاء الله تحضيراتنا كانت باهيه، ان شاء الله نقفل معناتها الاسبوع الاول على الجاهزيه كبيره نتاع اللاعبين نتاع الفريق، وان شاء الله نشوفوا صوره باهيه نتاع تقدم سقيط الدير معناتها في اول موسم عنده في البطوله المحترفه التونسيه.
15: مازال تحدثنا عن الترجي الجريسي منافس يوم امس التقدم في المباراة الودية. الهيئة المديرة اعلنت عن الغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كان مقرر عقدها يوم 19 اوت، وذلك لعدم ورود اي قائمة مترشحة خلال الاجيال المحددة، وبالتالي سيعاد فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة. وتم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر على الساعة منتصف النهار كاخر اجل لقبول الترشحات، فيما سيكون موعد جديد الجلسة العامة الانتخابية يوم 2 7 سبتمبر القادم. نذكر أنه يوم أمس دارت بعض المباريات الودية: النجم الساحلي ينهزم اتحاد خنجلة 1-0، أيضا النادي الإفريقي انتصر في ملعب الحديقة أمام جمعية أريانا 2-0. إلى الكرة الطائرة: والجامعة التونسية لكرة الطائرة أعلنت مساء أمس أن المكتب التنفيذي الاتحاد الإفريقي للعبة قرر رسميا نقل استضافة بطولة إفريقيا الأمم لكرة الطائرة كابر لعام 2026 لتونس. ذكر أن البطولة الإفريقية لكرة الطائرة الأمم كانت مقرب العاصمة الكونغولية كينشاسا خلال الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026 بمشاركة 16 منتخب إفريقي. في كرة اليد: تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة اليوم بالنسبة للنادي الساقط الزيت إلى موعد لاحق، وتعود أسباب التأجيل لاستكمال ملف ترشح القائمة الوحيدة برئاسة خليل بن مبروك. أختم أخبار الرياضة بفريق لانس الفرنسي، لعب بعشرة لاعبين وحصد لقب الأول على صعيد كأس السوبر الفرنسية لكرة قدم بفوز 1-0 على باريس سان جيرمان في ملعب بولادي ليلس في بعد 28 سنة من خسارته من نفس المنافس في مشاركته الوحيدة الأخرى في تلك المباراة تشكل افتتاح الموسم الفرنسي. هكا نوصل نهاية أخبار رياضة. تحية حمدي على مستوى التأمين الفني، يسرى على مستوى ديجيتال، مهدي قاسم يرجع يواصل معكم من مشوار إذاعي الصباح المباشر. تحية قسم رياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلام الجميع، إلى اللقاء.
16: سبور نيوز.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: الجزيرة المنبسطة، هدوء واسترخاء. على امتداد السواحل التونسية أرخبيلات وجزر، سحر وجمال وتنوع وثراء. منها ما هو مأهول ومشهور، ومنها ما هو مغمور، يروي قصة بيئة وتاريخ وحكاية العصور بطبيعة صادقة لا تتجمل لا تتأنق، كما هي بكر هادئة. والجزيرة المنبسطة هي هكذا، بكر هادئة. هي امتداد خلاب لرأس دعلي المكي على بعد 4 كيلومتر منه، وخمسة كيلومتر من قرية الرفراف الجميلة بولاية بنزرت. ترتفع 8 أمتار فقط على مستوى سطح البحر. سميت بهذا الاسم نسبة لشكل صخورها وهضبتها المسطحة. وأهم ما يميزها هي المنارة القديمة، منارة بحرية لإرشاد السفن، بنيت عام 1888، يصل ارتفاعها إلى 11 متر. الجزيرة المنبسطة هي من الجزر الهادئة لأنها بعيدة عن الضجيج وعن الجزر الكبرى المأهولة، توفر لزائريها بعض الأنشطة أهمها الاسترخاء على الشاطئ.
0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

ست دقائق بعد 8 متاع الصباح. لو سهلا مرحبا بكل مستمعينا لو في انضموا لينا على مستوى التواصل. تحية لكل مستمعينا المتواجدين في مختلف أصقاع العالم اليوم، مختلف القارات تقريبا موجودة من المكسيك. تحية لبعض التوينس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. تحية إذا المستمعين في الصين، في اليابان، في الإمارات، في جنوب أفريقيا، تحديدا في جوهانسبورغ لميا المهيري. تحية أيضا للجالية التونسية الموجودة في فرنسا، في ألمانيا، في بروكسل. مرحبا بكم الناس كل انتم في قلب إذاعة سويقس، في قلب كل محطاتنا الإذاعية. بداية أسبوع طيبة راقية إن شاء الله للجميع. ما نطولش عليكم برشا، دائما مع أركان حصة هذا الصباح ملاحظات عابر سبيل الله. ملاحظات عابر سبيل

0: عبر عن وطنك بالعربي، مش نعبروا بالعربي، مش نعبروا بمختلف لغات، وإن شاء الله المسؤولين يسمعونا باللغة الأم، لغة الذات، باللغة الفرنسية، باللغة الإنجليزية، بالصينية، باليابانية، باللي تحبوا أنتم، لأنه ذاق ذرعا المواطنين. ونحكي على صفاقس عاصمة الجنوب على مستوى عديد الصور، خاصة منها الكليب السيبة. إذا نداء استغاثة من طبيب للسيد المسؤولين يقول لك عندي عملية جراحية أكيدة والكليب قدام الفيلا متاعي وراني ما نجمش نخرج على الدنيا السلام. ما نطولش عليكم برشا، سي عمر الفتوي الحاضر معنا في البلاتو، دينامو والقلب النابض للجمعية الوطنية لمؤسسة تكوين في السياقة والسلم المرورية. صباح النور سي عمر.
1: صباح الفل، صباح الخيرات لكل المتابعين وكل المستمعين.
0: يا سيدي الأمور لباس، السياقة هذا صباح شحوالها،
1: السياقة ديما بدات باش تبدا تشهد شوية زوا، وانت تعرف والناس كل تعرف تو بدينا في العد التنازلي نتاع الرجوع،
0: العوده الجماعيه بدرجه اولى والمدرسيه
1: والكل ان شاء الله تكون الجهات والسلطات المحليه حاضره زاد كيف كيف. انا نقول ديما لازم تشوير طرقات هيك فلاشات تو باش يبداو يسطرونا ممرات المترجلين كاو كيف كالعاده، اللي هي يلزم جوانب تحديد جوانب الطريق، اسهم الانزواء، اسهم الاختيار، نعمل اونترتيال للضوات، نحيا كالحفر اللي تبارك الله بين الحفره والحفره حفره، معناتها هذايا لازم
0: نحضروا احنا الحفر في سويق صعبين شامبيونات تبارك الله.
1: اي ولازم نحضروا احنا كصوره جهويه وكصوره وطنيه، الناس كل لازمها نحضروا لها بالباهي. هي عوده مدرسيه قريب نلقاو احنا نهار لو 15 سبتمبر ولا لو 1 اكتوبر ولا وقتاش نسترجع ولا لو 1 سبتمبر نلقاو احنا على الاقل حاضرين والبلاد منوره شويه. وهذه هي منظومه كامله يا مهدي. راي انت تو كنت تذكر في الكليب السيبه،
0: بلي نبداو بالكليب السيبه لانه سي عبد العزيز بن عبد الله رئيس السابق للسي اس اس قال لي راهو شيء صباح شيء رهيب وشيء خوف.
1: شوف الكليب السيبه والموتورات هذوما الزوز راهو يلزم السلطة، وانت مبكري قلت
0: الردع الردع الردع،
1: انت مبكري قلت نكلمهم بالطليان بالاسبانيول بالعربي بكل، رانا ما احناش مسلمين للاخر، ما احناش مسلمين،
0: راهو بمحبه كبيره بطبيعه، راهو فما المسؤولين اللي ما شاء الله مجوبين معانا، لكن راهو فما حاجات كيما نحكيو على الاضواء يا ولدي، راك تطلع على طريق المطار ساعات في الليل تلقاها ظالم على طول، تطلع على طريق سكره، تطلع على طريق قرمده، على طريق تنيور، وين هالمتابعه المتابعه المتابعه، وين هالصيانه على انبوبه ما تشعلش، معناها تنجم تمشي روح الانبوبه راهي تعمل حكايه 3000 4000، اما الروح ما تسويش مليارات الدنيا.
1: شوف حاجه اخرى تو انا كان تمشي تو المحرز تلقاها ضوء يشعل هي الموضوع راهو هذه انا تبعته بالباهي، اتصلت بالمسؤولين، مسؤولي بلديه صفاقس اللي هما في الدرجه الثانيه، خاطر الدرجه الاولى هي الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، تصلح الرولي كرونوميتريك نتاعها، تصلح باش خلي الضوء يشعل وحده ويطفى وحده معاه، بعد نزيدو نعدلوه في الشتاء وفي الصيف وفي الخريف وفي الربيع كيما يصير. لكن تو البلديه عملت زوز عوين، عون يشعل ليله بليله، يشعل الصباح ويطفي في العشيه، يطفي في يشعل في الليل ويطفي الصباح بكري، لكن غير كافي على خاطر ساعات سبت وحد يبقى ضوء يشعل، ساعات ضوء ما يتعدلوش ولا ما يتعدلوش، هما زوز عوين يخدموا ليله بليله. ان شاء الله تو بلديه صفاقس وانا نبعث في مساجات لسي فرحات بريك باش نفهم ونقول له اه هذه السنيه تشعل، هذه السنيه هيك
0: صحيح لسي فرحات
1: اي صحيح ماكش نقدروا شنو نجموا نعملوا، ما نجموا نعملوا كان كاي ويلزمنا نخفوا.
0: عادل عبد الناظر التاكسيست يسمع فيك الان قال لك يجي لطريق قرمده شوف شارع كارتاج وشوف سيدي عباس، الضو نتاع سيدي عباس والضو نتاع البي تي تي والضو نتاع اللي يسير الحبيب ثامر ثلاثه ما يخدموش.
1: هذاك راهو تقص باليد
0: يا ودي، مش معناها رانا في 2026 نحكيو على ضوء تقص باليد تقعد جمعه كامله
1: اي البارح
0: يا ولدي، نورمالمون كي تجيك معلومه في ساعه تطلع لو فما حتى مسؤول معناها 8 ايام ما طلعش على طريق قرمده.
1: شوف راهو يلزم فريق اللي يخدم خدمته. انا قبل نتذكر في بلديه صفاقس في لي زاني 85 حتى لشو 90 راهو ثم فريق خاص بالليل في الاناره العموميه يدور شارع الزيس وأهميته
0: إيه؟
1: السكرة برشا بقايا ببحر المدينة العتيقة راهو الكل نشعلوا ضويتهم. إذا كان ثم ريكلاماسيون يعني عملوها، إذا كان ثم حاجة زادة نعلموا بها جماعة النهار، وثم تناسق بين فريق الليل وفريق النهار. إن شاء الله إن شاء الله احنا ديما وما نش مسلمين، احنا ديما نحبوا على الأقل نكون ثم بصمة متاع اللي نرى العمومية
0: إن شاء الله.
1: ولو استاج هي لازم تاخذ خدمتها.
0: أي الملاحظات اليوم بريف
1: بريف شوف والله برشا مهدي انت تعرف والناس تعرف، وانا اتصلت بالاخت معتمدة الشؤون الاقتصادية في ولاية صفاقس حمدي على القصات اللي سكروا فيهم في طريق المطار. والله تمشي للرومبوان المطار الاول ثم زنقة بعده على اليسار، زنقة بعده على اليسار لازم تمشي للرومبوان المطار
0: باش تدخل
1: الزنقة هذيك.
0: معناها انا تاكسيستي يتوقفني كري على اليسار نعمل قداش من مترو باش نعمل
1: ولا نرجع. تمشي في الانتردي ولا تمشي في الانترنت تسبب في حذف. معناتها هنا مش معقول ثم زنق يعديوا الاحياء سكنيه كبيره برشا. راهو انا معاك تسكر فتحه اللي هي تهز الدبو ولا تهز الجراج ولا تهز حتى شيء. ثم فتحات ما يهزوا حتى شيء حلينا مزينوا بين في الكيس، لكن ثم فتحات تدخل مواطنين راهو باش تمشي يا مهدي باش تمشي تدخل الزنقه لازم تمشي زوز يا سيدي ساير تسعه باش تعمل حمايه شنو تعمل؟ معناتها يمشي الفوق وعاود يرجع. راهو هذا مش معقول، وهذوما هما تقريبا 8 ولا 9 فتحات يلزمهم يقعدوا. وراهو ليتيود اللي تعملت ولا الهيكل اللي تسبب في هذوما الفتحات واللي خلاهم محلولين راهو يلزم يراجع معلوماته يراجع. صحيح ثم فتحات يلزمهم يتسكروا راهم ما يؤديوا حتى لشيء، اما ثم زنق على اليمين وعلى اليسار راهم يوصلوا برشا ويوصلوا ثنيه بعيده. اللخيان الكل والمواطنين الكل راهم وقفوا عملوا وقفه احتجاجيه نهار هكا
0: اكيد
1: وعندهم الحق. انا معاهم على طول، واتصلنا بالسيده المعتوي هي خذات على عاتقها خاطر هي زاده مسؤوله على السلامه المروريه، وخذات على عاتقها ووعدتني كشخص قالت لي ان شاء الله الموضوع هذا يتحل
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله يتحل.
0: بقيه الملاحظات
1: شوف مدخل طريق السيار انت جاي في نمر 12 انت جاي من طريق المهديه وباش تدخل على اللوتوروت فما هفوف يا مهدي لا اله الا الله كيفاش اللي يمنع منه راهي ثم حفره كبيره برشا. الناس اللي جايه من طريق المهديه وداخل اللوتوروت كان ما يبعدوش وكان ما يضايقوش الناس الاخرين راهي باش تصير كوارث غاديك.
0: هي الى متى يا سيدي؟ انا مش نتفرج نقعد نسمع الى متى الامور هذيا تقول لي هفوف ولا حفره ولا وينهم وين الطريق السريع في نهايه المطاف؟ والشركه عندها شركه خاصه زايده.
1: لا يقول لك هذيك لا مش تابعه طريق السيار.
0: يودي المواطن ما يفهمش شكون تابع. انا كمواطن تونسي وعندي اداءات ونخلص وكذا المسؤول عليها شكون؟
1: المسؤول عليها هي بلديه تقيد الزيت.
0: بالله يبارك لكم كل واحد يقوم بالمستوى نتاعو. يا ولدي انا تجهيز ولا بلدي تقيد الزيت انهارت اللي لا قدر الله فما ضحيه. الضحيه مش بجوا على قبر نتاعو يكتبوا له راهو المسؤول وهكذا. يبارك لكم يبارك لكم.
1: كيما قصصت بين سقيت الدير سقيت الزيت الناس كل تو مش عارفه اش باش يصير فيها القصاص وكله محفر. هو قصاص عنده اهميه كبرى وين المجلسين بين سقيت الدير سقيت الزيت. والله الناس كل يقولوا لي شوف هالقصاص هذايا لا صلحوه ولا
0: عملوا له حاجه
1: ولا سكروه ولا عملوا له حتى شيء.
0: ايش مازال
1: مهدي انت منظرك مستعجلني وانا راني عندي
0: تفضل
1: فهمت. ثم علامات ارشاد حكينا فيه في وراء ملعب الطيب الميري. العلامات الارشاد هذو ما مدهنين بهاك الفشفاشه نتاع الدهن. يا مهدي ايش عملوا وزاره التجهيز والمسؤول غادي هاك العلامه هذيك اللي مدهونه هي تجي تدهنها وتكتب ولا تفتح البلاكه وتعاود تكتبها. عملوا وراها
0: علامة أخرى لصقوا فيها علامة أخرى
1: عملوا وراها مش لصقوا فيها بناولها سيبورات أخرين قاعدة هذيك ومغطية الأخرى. ما أنت والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما نعرفش هذوما منين تخلقوا كيفاش أنت دي بلاكة كنا دهنها نعودها خليهم يقدروا نعودها.
0: معناها بلاكة متبلوكية بلاكة
1: عملوا بلاكة أخرى وراها
0: بلاكة
1: بلوكية تكلم ملعب طيب الميري هي تو سامبلومون دهنها وعاود اكتبوا كو حافظ على هيك
0: الجماليه.
1: زاد السلطات المحليه يستعدوا جيدا للفصل الخريف.
0: يلزم تجهير البلوعات ويلزم
1: بعين الاعتبارات من
0: الـ يلزم له ناس نتحركوا
1: التحذيرات اللي يعملها
0: المعهد الوطني للرصد الجوي. صحيح.
1: هنا به حاجة أخرى نقول يا مهدي ونختم بها نقول رأي التهور وفي السياق راه ما هوش شجاع والاستعراض في الطريق راه ما هوش إنجاز والسرعة راهي ما تصنعش الفرح.
0: صحيح.
1: هذايا بل وما تربحكش وقت بل راهي تكون عكسية إذا كان ما نلتزموش قواعد المرور والسلام المروري.
0: يرحم والديك. أنا مش قد معاك في السلام المروري لأنه قرقنا لمات ذي كانت أيضا بلاتفورم كبيرة محطة هامة على مستوى ترشيد المواطن في السياقة خاصة أنه في قرقنا فما ناس اللي تسوق هي طائرة فما ساعات الأضواء ما تشعلش في الليل لكن فما حرص كبير على الإنارة باعتبار في قرقنا الإنارة الشمسية مع الطاقة الشمسية موجودة. وسعيد جدا مش ينضم لنا ابن الجزيرة ود العطية بالضبط أخونا رضوين عروس. سي رضوين مرحبا.
2: مرحبا أخويا مهدي وصباح النور ليك وزميلك
0: سي عمر
2: وجميع مستمعي إذاعة السياق.
0: إيش نحويل الجزيرة لبس عليها؟
2: الحمد لله رب العالمين. احنا إن شاء الله نقول الصيف هذه تعديت بأمان زادا نقول بأمان لأنه الحوالي اسمها حوالي فيفا مع الناس قتلى.
0: الحمد لله
2: الحمد لله رب العالمين. يا رب ليك الحمد والشكر.
0: حملة تحسيسية بديتوها في قرقنا وكانت أجواء مميزة سيرتوا نهار السبت هكا ولا سي رضوان؟
2: الحملة هذه سي مهدي هي بدأت الحملات هذوما من غرة تجويلية ضمن البرنامج الجهوي للسلامة المرورية بولاية الشرق. تنقلنا في عدة محطات مع حوالي الأمن والمسؤولين وقمنا بالحملات التحسيسية هذه إلى شهر تجويلية وتوا قاعدين إن شاء الله نكملوها حتى بداية العودة المدرسية.
0: نعم.
2: وحناش مش نوقفوا إن شاء الله نراو كيفاش نجموا ننصحوا أخوان سائقي الدراجات النارية والعربيات والشاحنات.
0: شنو هي النقاط اللي ركزتوا عليها في قرقنا بالذات؟
2: والله أول حاجة نحب نشكر أنا المكتب الوطني للجمعية تونس السلامة المرورية وكذلك المكتب الجوي اللي عطوني ثقتهم وخلوني نقوم بالحملة التحسيسية وإن شاء الله تاخذ صدى كبير. بالعكس أنا فرحت وهي البداية وإن شاء الله ما تكونش نهاية
0: إن شاء الله.
2: الحملة هذه هي التاسعة اللي تنقلنا فيها للجزيرة قرقنا كان شعارها السياقة وانتثاب راهي تجيب لك المتاع. وركزنا في هذه التظاهرة على حزام الأمان وأهمية حزام الأمان لأنه الحزام الأمان هو معناها يحمي السائق والعائلة متاعه الموجودة معه في السيارة.
0: بالضبط.
2: والإحصائيات معناها تقول مفزعة في تونس مش بشي من نعطيك الأرقام والأرقام معناها الناس كل تجم تأخذها ما عاش حي مخبي معناها احنا وصلنا معناها ما يقارب 800 قتيل توا سنة 26 معناها والبورسنتاج معناها في تصاعد معناها كنا في 3.4 3 وبين 4 و 3 تو وصلنا في 4 معناها
0: نعم.
2: 4 قتلى يومين جرى حوادث المرور.
0: الله يقدر الخير.
1: سي رضوان المحطة رضوان
2: وي تفضل
1: عمر عمر
0: سي عمر معاك اي
1: اسمع المحطات القادمة نتاع الجمعية وين وين وين باش تقوموا بها اللي جايين
2: انت تعرف
1: ثم رونتري سكولير وثم
2: اي احنا مش نكملوا نواصلوا حتى للعودة المدرسية لكن المحطات هذه راهي بالتنسيق مع
1: الأمن
2: ما نجموش نقول معناها راح
0: نمشي
2: غدوة الحي معناها محطة ولا حملة تحسيسية وقالها معناها تنظيم وقالها معناها دير معناها نقولوا احنا مراسلات وكل شيء بعدين المراسلات هذه تاخذوا الصبغه القانونيه ونقوموا بالحمله خاطر مش يحضر معنا مرور مش يحضر معنا مسؤولين ما نجموش احنا نحددوا الاوقات
0: بالضبط. انا حبيت نوجه لكم تحيه يعطيكم الصحه سي رضوان عروسه وحتى محمد علي من قرقنا يقول لك شكرا لكم على ما عملتوه وكنت حاضر نهار السبت وكان نجاح كبير وخاصه انه قرقنا ليمات هذيا ارقام قياسيه تقريبا فوا 4 فوا 5 قرقنا على مستوى
2: السمادي احنا معناها خذينا المفترق الدائري اللي هو يجمل بين الكيوسك والمناش تعرف شي
0: في الرمله في العاصمه يا اخي
2: معناها صحيت ايواش في الرمله لانه المفترق الدائري هذا فيه افتضاض مروري كبير ورهيب. صحيح. رهيب جدا لانه توقف سيركلاسيون وركزنا على حزام الامان لانه لقينا معناها حزام الامان مفقود مش موجود عند السائقين
0: بالضبط
2: السيارات في قرقنا حسسناهم للخطوره لأنه خطورة كبيرة ياسر. وإذا تحب نعطيك معناها معلومات علمية معناها.
0: أيوة.
2: إنه أنت في مهدي كان توزن 70 كيلو.
0: أي.
2: تصور أنت توزن 70 كيلو.
0: أي.
2: وقت اللي قوة الدفع متاعك وقت السيارة متاعك تجري 90 كيلومتر في الساعة، أنت تولي زوز طرانت قوة الدفع متاعك. الزوز طرانت هذوما كان متوقفهم مش حزام الأمان، معناها لك مش تندفع القوة هذه وتفلق البريز وتمدى تمشي القدام.
0: من الرجيم عطيته لي على الصباح يا سيدي الغالي يا سي رضوي.
2: احنا نحب نوعيه العباد ونهولوا لهم الوضعية، لأنه حزام الأمان الزوز طرانت يوقفها
0: يا سيدي.
2: تصور انه معناها حزام الامان يوقف لك زوز طرانت.
0: صحيح، يعطيكم الصحه.
2: ثاني حاجه
0: بالنسبه للقطاليه
2: في
0: مهدي، تفضل تفضل يا خويا.
2: نعطيك حاجه، انه اي سائق تو يستعمل في السياره نتاعو ماذا به يتفقد حزام الامان نتاعو، اش كي لي فونكسيونيل ولا مش فونكسيونيل.
0: صحيح، احنا منسينو على طول.
2: تو احنا نطلع في الكهرباء نتاعنا نجبد حزام الامان نحسبه راهو يمشي.
0: والله
2: نقوم بعمليه سهله، نجبد بقوه، اذا وقف حزام الامان راهو معناها الفرام تاعو قاعد يختفي.
0: صحيح.
2: والله نتجه للميكانيسيان، الميكانيسيان يفهمني، وهذا هو. حبيت في الاخر سي مهدي مثلا نشكر الاخ مصطفى الطريقي مدير مركز الصيدليه في الرمله.
0: تحيه لسي مصطفى الطريقي.
2: الامن العمومي زاد السيد نزار بن بريكه.
0: تحيه لسي نزار.
2: وقفوا معنا وعاونونا معنا في الحمله هذه.
0: محليه.
2: ان شاء الله نتمناوا السلامه للجميع.
0: ان شاء الله.
2: وربي ان شاء الله يسلمك.
0: ربي يخليك سي رضوان عروس، وتحيه للناس الباهيه اللي تحب البلاد وتعشق البلاد. يعطيك الصحه حمدي الاحول، تحيتي ليه.
2: يا سيدي بارك الله فيك.
0: يعيشك. باهي. شكرا لك يا سي رضوان، وسلمنا على الاولاد الكل في الجزيره. ونرجع لسي عمر. سي عمر عندك تفاعل يوصل؟
1: عندي تفاعل. لا، على ذكر قرقنا وفي قرقنا اليوم. اليوم نادي محيط قرقنا الاكابر اليوم باش يشرع في التمارين نتاعو نهار الاثنين
0: لوسيكا اليوم.
1: بعد مالجري مؤخره برشا هبطوا بلاغ، والناس كل بركتها، والناس كل ان شاء الله المحيط يرجع
0: ان شاء الله. ان شاء الله ترجع ايام العز النادي محيط قرقنا. ويلزم زيادة، فما شكون قال لك يا سي عمر يلزم هكا الطرقات وهكا الخطوط للمرور تلين ذا من تو مش نجيو ليه صلى الله.
1: انا بكري في مداخلتي على الاول تو يلزم يسير
0: وربي يقدر خير يرحم والديك. الاغنيه اخترتها انت، اخترت الاغنيه هذه عبد المجيد عبد الله، يا طيب القلب.
1: يا طيب القلب
0: باهي، لو جديم على القلب الطيب وعلى القلب اللي يخدم البلاد وعلى القلب اللي يعشق البلاد. وهذا يا ميساج ربما
1: رانا كي ننقضوا يا مهدي.
0: أي.
1: رانا ديما بقلب طيب.
0: صحيح.
1: وهذا مصلحة المجموعة ومصلحة البلاد.
0: يرحم والديك.

إشهار مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 31 دقيقة بعد 8 تاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعين القاعدين متواصلين معنا هذا الصباح. ما نطولش عليكم برشا صفاقس هذا الصباح.
0: صفاقس هذا الصباح.

0: فقس هذا الصباح.
1: فقس هذا الصباح. وقبل ما نمشي مع ضيفتنا في المحرس في بيتي باري، حبيت باقة ورد للسيد لسعد البنزرتي معتمد سقي الدير، تفاعل اني ايجابي مع خونا عمر الفدي. مش حطي عمر يتواصل معاه، قال لي وين الهفوف اللي في مدخل اللوتورود، وقال لي راهو بالنسبه للطرقات والحفر راهو انطلاق من اليوم عندنا ترقية عديد الطرقات بين سقي الدير السلطنية، ايضا تفاعل على مستوى منطقة سقي الدير ككل، وقال لي راهو مشكل بلديات انه الكراسات الشروط وانه حتى الاتفاقيات تكون مخر، مما ربما فما صعوبة التعامل معها. على كل تحية كبار ليك سي لسعد البنزرتي، انا فرحان كي المسؤول يتجاوب معنا كي يتناغم معنا، وفرحان اكثر كي اذان المسؤولين تكون صاغية لكل الملاحظات، وان شاء الله التواصل يكون مع اخونا عمر الفتوي. شكرا لك مرة اخرى سي لسعد البنزرتي. وين مشي بيكم الان؟ مشي بيكم للمحرس بوتي باري، وتحية المحرسية الكل. بالمناسبة تحية لزميلنا سي محمد شقير ابن المحرس وزوجته وريدة شقير اللي هما في الاستماع لنا، وايضا ليري معطية اللي هي اميرة من أميرات مهرجان الفنون التشكيلية بالمحرس اللي ينطلق اليوم بإذن الله بحفل مميز اليوم العشية. تحية لريم عطية الموجودة معنا على الخط الهاتفي، الكاتب العام لهذا المهرجان. ريم صباح النور.
2: يومكم سعيد.
1: شنو أحوال الصحة لاباس؟
2: الحمد لله.
1: شنو أحوال المحرس بوتي باري، أمورها لاباس؟
2: ان شاء الله امورها بخير ما دامكم انتم ديما داعميننا وديما تذكروها باخبارها الباهيه.
1: هو شخصيا عندي محبه كبيره برشا للمحرس، لانه طيبه الاهالي ما شاء الله هي عنوان المدينة هذية، وأيضا المحرس اللي في أكثر من مناسبة بلدية المحرس تتحصل على جائزة الجمهورية كأفضل البلدية في تونس، واللي يقصد المحرس راه يقصد دار كبيرة، واليوم إن شاء الله الدار الكبيرة هذية تكون مهرجان الفنون التشكيلية.
2: إن شاء الله بفضل ربي إن شاء الله تنطلق الدورة 37 في مهرجان المحرس الفنون التشكيلية.
1: إيش حضرتونا إلى الليل؟
2: والله بعد عام غياب حضرنا لكم، إن شاء الله تكون دورة مرموقة تليق بالمهرجان وبالتاريخ. افتتاح تنشيط الشارع العشية على الساعة 6 مساء، وافتتاح المعارض الرسمية اللي هي أعمال من إنجازات الفنانين الضيوف، وسمع عنا من البلدان المشاركة فلسطين، الجزائر، المغرب، السودان، ليبيا، سوريا، العراق، قطر، عمان والأردن، وبالطبع من تونس هي البلد المستضيف. وفي الليل إن شاء الله عنا عرض للتبادل الثقافي هندي بشحي السهرة في فضاء كورنيش في فضاء ساحة الفنون أمام مقر المهرجان.
1: به أهم المحطات وأهم الخطوط العريضة للمهرجان هذا يا ريم.
2: أهم المحطات ورشات الأطفال، ورشات اليافعين، وورشات الفنانين، والندوات الفكرية والعلمية. ورشات الأطفال تنطلق انطلاقا من غدا الساعة 4:30 مساء أمام مقر المهرجان، تنشيط كل من الأستاذة ماندر بيت اللي هي اختصاص فنون تشكيلية، الأستاذة أكابر شلبي متحصة على الماجستير في الفنون التشكيلية، والأستاذ وحبيب الملايين الأستاذ محمد بن عياد اللي هو غني عن التعريف.
1: أكيد
2: كيف باش يكون موجود معنا مثل العادة. ورشات الفنانين اللي هي مش تكون المرة هذه مختلفة على العادة، اللي هي مش تكون في فضاء الفنون في كورنيش، مايش في ورشات مغلقة، مش يكون التفاعل حي مع الجمهور.
1: أيوة.
2: ورشات الهواد أيضا كيف باش يكون التلاقح، باش نرجع للدورات الأولى اللي هي في الأساس الانفتاح على العالم الخارجي والتلاقح مع الجمهور، والتبادل هذاك يكون في خارج الأطر الضيقة.
1: يعني تبارك الله مهرجان دسم ينطلق اليوم ويتواصل نهار تيش،
2: يتواصل نهار 29 الاختتام الرسمي إن شاء الله،
1: وكأني بالعروض كلها تكون مفتوحة معناها مباشرة مع المواطن ومع ضيف بيتي باري المحرس.
2: كلها العروض كلها ديجا مش تكون في ساحة الفنون أمام مقر المهرجان مفتوحة ومجانية. مش ناقصنا ثلاثة عروض، العرض هذا الأول فقط عليه، العرض الثاني يوم 20 عرض التخميرة، والعرض الثالث هو عرض الاختتام للفنان سيد معتوم. ونشكر المندوبية اللي وفرت لنا أيضا عرض آخر، هو عرض فيلم في الفضاء المفتوح يوم 21 إن شاء الله.
1: نتمنى لكم كل خير. ما حاجة برك نحبك تفسر هاني البوندرول موجود عليها كلمتين، أثر يقاوم الزوال.
2: يقاوم الزوال
1: أيوة هيك نحب نفهمها.
2: الله يبارك فيك ويبارك أثر أن يقاوم الزواج. احنا باش نكون واضحين لدينا 3 سنين نعانيو من صعوبات مادية والمثال اللي يقول يقولك من حقلك كان ظفرك. احنا ولاد المهرجان قلتوا احنا مش ولاد واحنا تعارف كما آلة ولا كما الرئيس ولا احنا ابناء المهرجان احنا تولدنا فيه وتعلمنا على سيد معيل الله يرحمه وسيد يوسف الله يرحمه معناتها هيك الحب الجمعية والاسمية منها انصاع 3 سنين وانا نعانيو في برشة صعوبات مادية برشة صعوبات مادية والدورة الفارطة ما صارتش
1: اي
2: بس الار اثناءت اين يلزم السيد وانصاع عملنا لماك زمان احنا مشكورين مشكورين داعمينا مشكورين اللي مؤمنين بالمهرجان. وباش نقول لك معلومة بسيطة احنا باش يصير المهرجان نجم نبعث لك الكونت بانكير نتاعو 0 مليون. شفت الانطلاق الفعلي هذا كل كان مجاش بالعزيمة وحب المهرجان وبالدعم بالدعم اللي هما مؤمنين بالمجموعة
1: ما يصير حتى شيء
2: ما يصير حتى شيء في فرصة لأثر ويقاوم زواج احنا مش مهرجان صحيح نغني ونشر
1: انتم أثر أثر باقي على الدوام
2: والأثر باين في الكورنيش انت وانت تعدى مهرجان المحرز تبينوا بالحصان
1: صحيح تبينوا
2: بالنبو تبينوا بالبنام اللي هو البنام فتح ذراعين كل الضيوف عند الأثر هذاك التفاصيل بالشرطة بطريقة هذيك
1: ربي معاكم ان شاء الله ان شاء الله تتجاوزوا الاستيعاب المادية وتواجد المهرجان وعودته بعد عام غياب هو دليل قاطع على انه فما الجرينتا وفما هيك الناس اللي تعشق المحرز وتعشق الفنون التشكيلية. شكرا لك كريم عطية كاتب عام مهرجان الفنون التشكيلية بالمحرز. 38 دقيقة بعد 8 متاع الصباح حبيت من قلبي من قلب كل زملائي في إذاعة فيقس تعزينا الكبيرة لصديقنا وأخونا وعشيرنا الغالي الفنان مبروك التريكي اثر وفاة زوجته البارح في الليل منيرة بنت محمد بسباس والدة هناء وعبد القادر الرواء محمد علي وشقيقة شكري والأزهر وحمادي ومراد ورفيق تعزينا الكبيرة للفنان الكبير في قلوبنا وقديمة كبير بالعرق متاعه مبروك التريكي مرة أخرى اثر وفاة زوجته البارح في الليل وتعازي اليوم اثر صلاة الظهر في جامع الرحمة حي الحبيب. سي مبروك كان يكلمنا قبلك شوية وطبيعة القلب متاعه بإيقاع خاص جدا الله يصبرك سي مبروك وتعازينا الفنان الكبير مبروك التريكي.

0: صفاقس هذا الصباح
1: 42 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. في الحقيقة بلاغ ضياعي جينا من أخونا مالك الجديد اللي ضيع مفتاح سيارة هو وما ينجم يعمل حد شيء بالمفتاح هذي مفتاح سيارة. إن شاء الله يلقاه على مستوى طريق تونس يتواصل معنا إذاعيا، لكن اللي مش نحكي عليه مش نحكي على دار كبير، على مهرجان كبير بناسه، بهيئة المهرجان، برئيس جمعية المهرجان، بمدير المهرجان، بأعضاء المهرجان، بالناس اللي قاعدة تدعم في المهرجان هذايا. نحكيه على عميد، نحكيه على قائد للمهرجانات التونسية بالعراقة متاعه اللي هو مهرجان سيدي منصور، مهرجان الولي الصالح سيدي منصور. الناس اللي حضرت خرجت بكلمة برك وقت الجد الجد، قلوب أولاد سيدي منصور وقلوب نساء سيدي منصور ما كيفهم حد. سعيد جدا اليوم باش ينضم لينا في البلاتو سيد فرج بن شيدة رئيس جمعية مهرجان سيدي منصور. سيد فرج صباح النور.
2: صباح النور، مرحبا بك سي مادي.
1: تقرب شوي الميكرو باش نحول الصحة لاباس.
2: الحمد لله، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة صفاقس.
1: حاب نقول لك برافو شابو با، وانت لابس شابو منورنا في البلاتو، لانه السناء اللي عملتوه عملتوا حاجه طايره، لانه اللي تبع المهرجان تبع التنظيم الممتاز، وهنا تحيه لكل خيرنا الامنيين اللي سهروا على جانب التنظيم، وخاصه ليت اللي صبت مطر عندكم الناس قالوا ليه مانيش مروحين، وقات سهره رائعه على جميع المستويات، وقاعدين اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الان على الستريمينغ. وتحيه لزميلتي يسرى الغربي البوندرول متاع مهرجان سيدي منصور اللي انطلق نهار 10 ويتواصل الى غايه الغد باذن الله
2: ان شاء الله. مهرجان سيدي منصور هو تحت تصحيح الكلام سمادي اللي هو شيخ المهرجانات التونسية،
1: شيخ وعميد،
2: شيخ المهرجانات التونسية. يعني احنا رانا نمشيو في 68 سنة في عمر المهرجان.
1: الشيخ الشيخ
2: شيخ الشيخ، يعني هو ما كانش مهرجان، كانت فيه الزردة، بالزردة اتطورت الزردة، ولت مهرجان، ولت هيئة مهرجان، اتطور بعد الهيئة اتطور ولد جمعية مهرجان سيدي منصور. وهذا شرف كبير لي برشا اللي أنا اليوم فرج بن شيدة، اليوم أنا رئيس جمعية مهرجان سيدي منصور اللي هو شيخ مهرجان التونسي.
1: واللي فرحان بيكم التواصل أنت ومدير المهرجان، أنت وأعضاء المهرجان عايشين عائلة واحدة مع بعضكم.
2: أكيد احنا هما جمعية مهرجان سيدي منصور، احنا عائلة واحدة.
1: أعطيتوا درس للناس في حبكم لبعضكم، أعطيتوا درس للناس في عشقكم لمنطقة سيدي منصور، والأكثر منكم أنتم أنه الجمهور الحاضر أعطى درس في النظام، أعطى درس في التنظيم، وأعطى درس أنه الجمهور يحب الحياة.
2: أكيد هو هذا مما لا شك فيه سي مهدي. عندنا مساج حابين نوصلوه للجمهورية التونسية الكل، للناس الكل، احنا محناش قرصنا، احنا محناش أكل بندية اللي يحكوا عليهم.
1: انتم الناس العزيز
2: صحيح، احنا ولد فضل، أهل الجود، أهل الكرم،
1: أهل الخير والبركة.
2: مرحبا بكل الناس اللي جينا، احنا شفنا ليلة زينة القصرينية، واللي شفنا ليلة النورد، وليلة جنجون، ليلة سعب سلام طرابلسيس، ليلة سي مرشد بوليلة، ما قلش من 9,000 و10,000، وصلنا ل 17,000 نسمة بصفر اكسيدون، الحمد لله رب العالمين. هذا يرجع
1: بلي مسلوح توشي لبوا. انت عندك تحية من الدكتور وجدي الشريف اللي يخلي التنظيم كان رائع جدا، السين طريقة التصوير، وبلاي تحية لزملاء الإعلاميين اللي غطاوا تظاهرة، أيضا مكلفين بالإعلام داخل هيئة المهرجان، لأنه سوقتوا الصورة رائعة لسيدي منصور.
2: شكرا. بالنسبة بلاي خلينا احنا ندخل في في في قالب الشكر الساعة، خاطر ما ندخلوش احنا في منبر إذاعة كما هذايا على في هرم من هرمات إذاعة صفاقس.
1: الله يبارك لك وربي يخليك.
2: ما ننساوش، نحب ماذا بينا نبدا نتقدم بشكر الكل من ساهم من بعيد أو من قريب في إنجاح هذه الدورة وعديد الدورات السابقة. نحب نشكر الجمعية السابقة، سي محمد شلبي، سي مختار شلبي، سي أحمد بن نصر،
1: مع
2: اللي أسسوا الجمعية هذه اللي أنا خذيتها عن القطار، راني ما بنيتهاش أنا، رأيت بنات عن الدرجال كانوا هما السابقين، هما اللي نشروها.
1: هذا هو صحيح،
2: بارك الله فيهم. نحب نشكر جميع أسلاك الأمنية بجميع أصنافهم، الله يبارك لهم وبارك الله فيهم، خدمين معنا خدمة ما شاء الله، بارك الله عليهم. الحماية المدنية، الهلال الأحمر، وساقية الدير، زاد نحب نشكر شكر كبير برشا. شركة جي سي للتصوير التوثيق زاد، وصار بيناتنا أمس تكتب بيناتنا عقد شراكة في مهرجان
1: معكم إن شاء الله
2: وما بعده. نحب نشكر بلدية صفاقس على مجهودات اللي قاعدة تقوم بها من قبل المهرجان ولتو لليوم لحد الان تو قاس البلدية ساقدر تخدم. نحب نشكر مندوبية الشباب والرياضة اللي ساهمت معايا مساهمة كبيرة، لان
1: مندوبية الثقافة زيادة
2: مازلت نزل حقها، كل واحد شيخه حقه. مندوبية الشباب والرياضة اللي ساهمت معايا انا نفتتح مهرجان سيدي منصور بدورة في كرة القدم نسميها باسم واحد من رموز سيدي منصور،
1: ودورة تعديت عالمية
2: والحمد لله. نحب نشكر وزارة الثقافة، مندوبية الثقافة على كل دعمهم من جميع النواحي، حتى تأطيرا سي عماد الهرمسي نحب نشكره شكر خاص السيد هذا اللي قاعد معنا يتعاون معايا رغم الأخطاء اللي قلسوا نقوموا بها في الورق في الوثائق وفي كذا، إلا وكان سباق ويعاوننا ويقل كلمنا ويخسر من تليفونه ويشدد معنا قلنا الورقة هذه. نحب نشكره شكر خاص وشكر جميع أهالي سيدي منصور بحرتهم بمرمتهم المرمجية متاحهم بأي واحد بناسهم بكبراتهم بصغاراتهم، نحب نشكرهم شكر خاص.
1: أنا في كلامك نحسك إنسان اليوم محبوب. مرتاح أكيد. نحسك إنسان قيت الناس اللي جنحت بيك، الناس اللي طارت بيك، وهنا نحب أقول لك العروض الكل غدا الاختتام إن شاء الله.
2: إن شاء الله غدا كل الاختتام مع الفنان بلينغوس
1: أي
2: الفن الراب للشباب اللي حب الراب. احنا انا من اللي خذيت مهرجان سيدي منصور مش اخذيت على عاتقي وحبيت من اول برنامجتي اي برنامج مش نعمله في مهرجان سيدي منصور مش نخدم على جميع الاذواق.
1: البارح شكون كان فما؟
2: البارح كان معنا سي ايمن لسيق
1: يظهر لي تعديت حفلة طائرة
2: سهرة كلاس تعديت على اعلى مستوى
1: تحت المطر شتعدى تحت المطر السهرية
2: تحت المطر سهرة الراي وما ادراك من الراي سهرة تعدت خارقة العادة عملت جمهور باهي
1: زينة القصرينية ظهر لي حطمت الأرقام القياسية فما فيديو قاعد يدور البارح شفته في الجزائر ودار حتى في فرانس 24 امس معناه فريمو طريقة التصوير هنا تحية لزميلي أمير السعداوي تحية لأولاد الكل اللي موجودين تحية ليهم برافو عليهم الكل
2: الصحافة زاد سامحوني ما ذكرتهم حب نشكر
1: أنا مهت لك شوية
2: يرحم بوك هذا مما لا شك فيك قلنا هرم معنا مش
1: الله يخليك
2: مش
1: يبارك, لك يبارك لك
2: يعني الصحافة نحب نشكرهم الكل إذاعات
1: تلفز
2: جماعة الفيسبوك
1: كلهم كلهم
2: باجات كل بارك الله فيهم كل خدمة معي خدمة كبيرة من يوم 5 أوت عملنا فيه ندوة صحفية فوق الماء يعني على البحر وسهرنا
1: ناحيتين من فمي إنه ندوة صحفية اللي عملتوها فيها الأميلة ولا الملو
2: أميلة
1: أميلة به
2: أميلة قرقنا
1: يرحم والديك الحاجة اللي خرجتوا بالناس خرجتوا على المعتاد خرجتوا على الكلاسيك في البحر
2: الروتينيات بتاع الصالات
1: شفتها وانتم قاعدين على البروة سيحوا لا ونشوف البسريلا ونشوف السبيسة بتاع البحار كأني بيكم حطيتوا الإنسان يبحر على بكري في سيدي منصور مغليكم أنا حبيتكم من عرش كيكا خلطوا للقلب وفريمون كنتوا رائعين على جميع المستويات. نحب كلمة الختام الآن للناس شو تقول لهم على هذا المهرجان وعلى صاريت وضع إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله أولا إن شاء الله يكون نال إعجابكم اختياراتنا في السهرات بالنسبة للكبار للصغار للوليدات الصغيرات زادة اللي عملنا لهم برنامج زادة في المكتبة العمومية. حب نشكر أختي جيهان بالحاج والبيت اللي معاها اللي خدموا زادة خدمة أخرى. نحب نشكر البحارة اللي خدمت سباق الزوارق اللي تعدى على أعلى مستوى بالتنظيم وبكل شيء. دونك نحب نقول لجمهور سيدي منصور وزوار سيدي منصور بالأحرى مرحبا بكم في سيدي منصور. غدوة اللي تنتظركم سهرة الحدث سهرة كبيرة برشا مع الفنان بلينغوس سهرة الراب للشباب.
1: تحفظوا غنية ولا ما تحفظلوش؟
2: والله ما نعرفوش شي. أنا لو كان نمشي على ذوقي أنا مهرجان سيدي منصور نعمل كله إدبة وشعارة
1: يا عيني هكا ولا والأذن تعشق قبل العين أحيانا. معزك اسمك فرج وانت بالحق إن شاء الله تكونوا فرج
2: أي
1: وتحية للمنطقة سيدي منصور كاملة وتحية للناس اللي عشقت سيدي منصور واللي تو فما برشا ناس يسمع فينا غنية سيدي منصور الدور عالم كامل ها
2: تغنت بجميع لغات العالم
1: تغنت حتى بالصينيه
2: تغنت بجميع لغات العالم.
1: معزكم اغليك مش قد وحدي لهنا في البلاتو ومش سيدي منصور من كيلومتر 11 نمشي بك للمسرح الصيفي سيدي منصور. وسعيد جدا مشي التحق بينا. هو إنسان أنا نقول عشيري لأنه عرفته هو في ديوان الخدمات الجماعية للجنوب قبل ما يحلق ويمشي كمندوب جولة ثقافة في المهدية وتكون عنده محطات مختلفة لأنه تعودت منه عشقه للعمل متاعه. وقت الإنسان يبدأ خدام تنتظر منه كان الإبداع. سيدي ذا دربيل مدير مهرجان صفاقس الدولي في دورته الجديدة اللي يصدر عنها الستار اليوم ولو أنه فما عرض مازال ما تعداش مش تعدى نهار 21. سيدي ذا صباح النور.
0: نهارك زين سي مهدي. شكرا على الاستضافة. يعيش
1: تحيتي ليك وأهلا وسهلا ومرحبا. تجربة جديدة بطبيعة ليك سيدي ذا دربيل في عالم المهرجانات. نقول مهرجان صفاقس الدولي بعد ما عهدناك على مستوى التألق ديوان الخدمات الجماعية الجنوب على مستوى عديد المحطات الأخرى من بينها كمندوب للثقافة في المهدية مهرجان صفاقس واليوم يسدل عليه الستار. أكيد تجربة ثرية في حياتك. هات نبدأ به تجربتك الخاصة.
0: يعيشك يا سي مهدي بارك الله فيك. شكرا على الاستضافة. تحية ليك لكل مستمعي إذاعة صفاقس والفريق العام معك هذا الصباح. أكيد سي مهدي احنا حتى وصلنا للعمر هذي ما نتعلموا تجربة حلوة برشة. تجربة مزيانة برشة. تعرفت فيها على برشة من الناس. كان معايا فريق عمل رائع ورائع جدا. سوى فريق الهيئة اللي كانت معايا على امتداد الشهر هذي. الفريق الإعلامي اللي معاه. الحقيقة كانت تجربة متعبة صحيح. يلزمها برشا وقت برشا جهد برشا برشا أعصاب. لكن الحمد لله نقول أنا على الأقل حققنا نسبة كبيرة من النجاح. أكيد موش نجاح كامل ويبقى النجاح ديما رهين. الدورات القادمة أكيد كل هيئة مش تجي تحاول باش تبني على اللي سبقها كما احنا خذينا الدورة هذه وبنينا على تجارب سابقة لزملاء سابقين لهيئات سابقة. نقول إن على الأقل المهرجان حقق نجاح على مستوى الحضور الجماهيري والحمد لله. تقريبا أغلب السهرات كانت جماهير معدل 5000 متفرج و 6000 متفرج وصلنا حتى أكثر من 6000 متفرج. والعرض السينمائي اللي وقع عرضه تقريبا كان الحضور في حدود 3000 متفرج وحدث تاريخي الحقيقة. تقريبا يمكن أول مرة عرض شريط سينمائي يحقق حضور جماهيري بالعدد هذا. أكيد المحطات فيها تعثرات فيها حاجات حلوة فيها حاجات يزم ندركوها في الدورات القادمة. ليلة نختتم إن شاء الله.
1: ليلة صابر رباعي إن شاء الله.
0: ليلة صابر رباعي نختتم الدورة هذه بابن تونس. قالوا لنا علاش صابر في الاختتام وقولوا الله غالب صابر عشقناه في مدينة صفاقس.
1: أكيد صابر وسيدي منصور.
0: صابر وسيدي منصور إن شاء الله. الدعوة ليلة موجهة لكل جماهير مهرجان صفاقس يحضروا معنا يفرحوا معنا على خاطر في نهاية الأمر المهرجان موش فرحة الهيئة هو فرحة الجمهور أكثر من حد آخر.
1: صابر العصفورة قالت لي فما إمكانية تكريم صابر باعي بعض المفاجآت لبعض الفنانين.
0: أكيد هذا يقعد في يد الفنان على كل مرحبا به هو ومرحبا بكل الناس اللي عنده رغبة في تكريمهم. ومسرح سيدي منصور هو مسرح الفنانين الكل مسرح لأبناء الجهة الكل. صحيح ربما سنا أبناء الجهة ما خذيوش حظهم لكن أكيد إن شاء الله بيحاول لها في الدورة القادمة. أنا متأكد فما بعض الوعود أنها تكون تعطي أكثر فرصة وأكثر حظ لأبناء الجهة اللي عنا طاقات تبارك الله بسم الله وما شاء الله. أنت شفت وسمعت وحاضر أحضرت أكيد مثلا ناخو سهرة مرشد بوليلة اللي الحقيقة حقق حضور جماهيري كبير جدا تفاعل معها الجمهور. الحمد لله أنه ديما أقول جمهور مهرجان صفاقس تعد وفي لكل سهراته بمختلف أذواق بمختلف الألوان ومختلف المشارب اللي عشناها.
1: نعم.
0: تقعد العرض متاع الفنان المتألق جعفر الجازمي اللي للأسف أول مبارح ما تعذر علينا
1: بسبب الأمطار
0: التقديم بسبب الأمطار. وخاصة أننا نقول الحقيقة للأمانة هو كان عنده استعداد كامل حتى باش يكون يقدم العرض متاعه لكن السبب الأكيد والصعيب برشا هو الأجهزة التقنية
1: بطبع.
0: اللي صديقنا وخونا سي أحمد اللي تعذر عليه استخدام التجهيزات التقنية. يقول لك مطر وهذه تجهيزات تبارك الله كم شفتوا بسم الله وما شاء الله معناتها كانت في كل العروض رائعة جدا على المستوى التقني وعلى مستوى الصورة والصوت. قلت لك أنا قاعة مبلولة الدنيا مبلولة مطر نخاف لا قدر الله حتى نكون سيركوي ولا
1: صحيح
0: حاجة
1: صحيح. ربما من أي ريسك ينقل
0: صحيح يعني ذيك السبب الرئيسي يمكن لتأجيل العرض إن شاء الله مش يكون موعد مع مهرجان نهار الجمعة 21 باش هكاك يكون مغش الاختتام الحقيقي مع الأقل نقول سهرة استنوها برشا من الناس اقتطعوا عدد كبير من التذاكر الباب مفتوح ومهرجان سيدي منصور قاعد إن شاء الله متألق
1: إن شاء الله
0: في الدورات القادمة.
1: باقة ورد مني ليك من إذاعة شخص ليك سيريدا في تجربة مميزة ربي معاك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق وصبر مشي غني الليلة أجمل نساء العالم ونعرفك أنت أجمل نساء العالم وشكون مشاهدي عاد
0: أكيد
1: هكا ولا يومك أسعد لي مسيري دادر بيل تحيتي ليك مع التمنيات إن شاء الله بالتألق والنجاح والتوفيق. مرة أخرى تحية لضيفي المبجل اليوم السيفرج بن شيدة تسلمنا على أولاد سيدي منصور على سيدي منصور لأنه بالحق سناء عانقتم الروع
2: بالله سمادي بارك الله فيك ساعة. أنا حبيت زادة عندي مجموعة خدمة معايا في مهرجان سيدي منصور
1: تفضل هاي في دقيقة سلم على هاي
2: التنظيم مشكرناهمش خاطر هما زاد
1: لجنة
2: التنظيم
1: هذوكم متاج عرس
2: على بواجب واكثر من واجبهم. الناس هذه قاعده تخدم متطوعه المهرجان سيدي منصور وجهه سيدي منصور حاب نتقدم لهم بشكر كبير برشا. حاب نشكر كل انسان اللي حتى اللي نسيته ان شاء الله يسامحني. احنا رانا ان شاء الله ماشيين على قدام ما احناش باش نسلموا مش نزيدوا نخدموا على مهرجان سيدي منصور. احنا نتمنى سيدي مهرجان سيدي منصور يولي دولي نتمنى سيدي منصور يكون عندها مسرح. سيدي منصور نحب الإدارة تجيها تزورها بالليل من وراء مزدح مزع سفاقس ومعايا هرم من هرمات
1: مزع
2: سفاقس. نحب نقول للسلطات في سفاقس زوروني في سيدي منصور راني محتاج لكم.
1: تحية العميد شقروني يسمع فيك لعب السابق عاد السيد سيس ورالوي العمدة يقول لي بنتي شيمة شقرون وسيف مبروك ليهم بمناسبة الخطوبة وسيدة رودي دور الولادة تقول لي تحية لحبيبتي فطومة ونحب يمروح لبلي. تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا تعازي مرة أخرى الفنان مبروك التريكي وفاة زوجته كما قلت اليوم التعازي ياسر صلاة الظهر في جامع الرحمة حي الحبيب. وحبيت أقول كلمة برك أصعب حصة كانت لي اليوم ما في تواصلي مع السيدة المسامعين لأنه فقدت ابن عمي في الساعات الأخيرة واليوم الصباح قبل ما ندخل الاستوديو تقريبا 5 غير 4 فقدت الخالة متاعي العزيزة الغالية خالتي صالحة الله يرحمها ربي ينعمها بالجنة. في بعض الأحيان نخدمه حتى إذا تعديت حاجة واللي ضحكينا واللي ضحكنا فما غصة في الحلق وفما حريقة في القلب نخدم بين ألمي الفراق للخالة متاعي اليوم الصباح ومجبر بالطبيعة باش نعدي المسؤولية الإعلامية تجاه السادة المستمعين من 6 لـ 9 والأمس ابن عمي الله يرحمه فاضل قاسم. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا هذاك هي مهمتنا أن نكون قراب ليكم لكن ساعات المنشط راهو يكون كالشمعة اللي تضيء الناس الكل لكن من داخل ساعات تحترق. تحيتي لكم إلى اللقاء.

0: الصحية ليتولى صلب مهائمه تقديم القراءة النقدية والاستشارات التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وفاق التشغيل لضمان جودة التعليم. تزامنا مع الجلسة الافتتاحية للمجلس، شدد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم على ضرورة أن يكون هذا الهيكل ذات حوكمة ولا يحل محل وزارة التربية. استعدادا للسنة الدراسية القادمة، تنطلق اليوم عملية توزيع الكمية المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه وفق نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي الذي نفى تسجيل أي تغيير في الأسعار. ثقافيا، تختتم هذه الليلة بالمسرح الصيفي سيدي منصور الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي بعرض للفنان صابر الرباعي، كما تختتم اليوم رسميا الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب التي انطلقت يوم 18 من جويليا الماضي. نبقى في صفاقس، حيث اشتكى عدد من متساكني زنقة المصمود طريق المطار كيلومتر 6 من تسرب للمياه متواصل منذ أكثر من أسبوع، وطالبوا مصالح السوناد بالتدخل. تنتهي اليوم مجال إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حسب الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. انقطع التيار الكهربائي أمس في مناطق واسعة في جنوب وغرب ليبيا من بينها العاصمة طرابلس بعد خروج عدة محطات إنتاج عن الخدمة وبينها محطة الزاوية في ظل استمرار هجمات بطائرات مسيرة على محطات الكهرباء. أعلنت الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لا تنص على مهلة 60 يوما التي تنتهي اليوم، وأشارت إلى استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز. اقتحم جيش الاحتلال اليوم بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية وهدم منزلا قرب مدينة القدس المحتلة واعتقل 18 فلسطينيا في عدة محافظات. يلتقي المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم في تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

صباح الخير، صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام. تحيه كبيره لكم الناس الكل، مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا في عدد جديد، عدد بدايه الاسبوع من نهاركم زين اللي نبداو به توا. نتواصلوا معاكم ان شاء الله الى حدود الساعه العاشره صباحا. تعودتوا بصوت زميلتنا شريفه شريفي على تقديم هذا البرنامج اليوم في تعويض ليها حنان الحشيشه الى حدود الساعه العاشره. كما قلت ارجع لكم ان شاء الله الاسبوع القادم.

تحية ليها. تعودتوا بريتم معين ربما مع شريفة مع الجوائز والمسابقات، لكن معايا مش يكون مختلف البرنامج. حبيت نذكر انه نحن احتفلت تونس بعيد المرأة يوم 13 أوت، اللي حبيت فيه نطرح فيه ربما سؤال مختلف شوية. يعني احتفلنا يوم الخميس الفارط بعيد المرأة، لكن أنا حبيت نحتفي بشخص آخر. أي نعم. قلت علاش ما نحتفلوش بعيد الرجل؟ علاش ما يكونش فما يوم عيد الرجل فرحان؟ عادة أنت فيصل مالا، حبيت اليوم نقول علاش ما نحتفلوش بعيد الرجل، ما يوليش هو عيد رسمي، لكن هو لقطة حلوة حبيت نتوجه فيها بكلمة شكر لكل رجل كان سند وكان داعم في حياتنا. سؤالي لكم هذا الصباح، من هو الرجل اللي تقول له شكرا؟ شكون الرجل اللي خلى بصمة إيجابية وغير حياتك للأفضل؟ شكون الرجل اللي يستحق اليوم كلمة شكرا في حياتك؟ ممكن يكون الأب اللي تعب من أجلك، أو الجد اللي كان مصدر حكمة وحنان، وإلا الأخ اللي كان سند ليك، وإلا الزوج اللي شاركك أفراح الحياة وصعوباتها، أو الابن اللي تفتخر به، وإلا المربي، وإلا المعلم اللي غير مسارك للأفضل، وإلا الصديق الوفي اللي ساندك في لحظات صعيبة أو لحظات مهمة في حياتك، أو حتى شخص مش قريب خلى أثر مزين برشا في حياتك. اتصلوا بينا واحكيوا لنا شكون هو الرجل اللي غير حياتكم للأفضل. مرحبا بيكم، شكون تقولوا بكل صدقة شكرا؟ مرحبا بيكم على 70-164-280 70-164-280. مرحبا بيكم الناس الكل، نهاركم زين.

0: نهاركم زين نهاركم زين
1: نهاركم زين
2: نهاركم زين نهاركم ورد وفل وياسمين. تحية كبيرة لكم الناس الكل معنا في المتابعة والاستماع. سمعنا غنية شيرين محمود اللي في ياسر محليها غنيت في المهرجانات, وأيضا سمعنا من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. هذه مثل مصري معروف برشا, كيما برشا ناس معناتها الغلاف الخارجي والوجه الخارجية تعطيك صورة عليه, لكن وقت تقعد معاه تحكي معاه تعرف عليه أكثر تكتشف إنه صورة مختلفة تماما على اللي انتي رسمتها. فهذيك علاش الناس هذوما ما نجموش نقول لهم شكرا, لانه ما احسنش من الانسان يكون واضح, يكون تلقائي, يكون ما يضرش الناس, ما يوجعش الناس, ما يغشش الناس, وخاصة المرأة اللي هي ربما حبت, ولا المرأة اللي هي ضحت على خاطر, والمرأة اللي هي عطته من عمرها ومن حياتها ومن وقتها ومن أعصابها ومن دموحها ومن فرحتها, بعد ربما ما يكونش في المستوى المطلوب. هذوما الناس, وهذا نوع ربما من الرجال اللي ما نجموش نقول له شكرا. لكن سؤالي ليكم, شكون هو الراجل اللي تقول له شكرا؟ وأولى المكالمات الهاتفية معانا, أهلا وسهلا, صباح النور. مرحبا, الله يسلمك, مرحبا بيك, شكون معنا؟ نعم نعم, فما عندكش ريزور ربما, مرحبا بيك,
3: عايشك,
2: شكون معنا؟
3: وداد,
2: تفضل مدام وداد, تفضل. لا خسارة ما فماش ريزور, قول لي.
3: لا
2: يا مدام وداد, ايوا
3: نعم,
2: ما نسمعوش فيك راه.
3: اكتوبر
2: نعم,
3: يوم 19 اكتوبر.
2: اي اي
3: نجم نقول لرجل الخويا ربي يفضله,
2: اي
3: اللي هو تحمل بينا بعد ما مات بابا تو مدة 31 سنة ونص,
2: الله يرحمه,
3: تحمل بينا وعطانا من وقته برشا, وقته عازق وتزوج ومرته كيف كيف بينا معانا الحمد لله,
2: ان شاء الله ربي يفضله.
3: يعني تحية, عندي تحية نحب ناديها له.
2: تفضل تفضل يا مدام وداد.
3: لا ديروا تحية بمناسبة نجاح ولده في البكالوريا, نجاح ولده في الرابعة الطب, نادي تحية لخويا سليم بنجاح ولده في البكالوريا, ونادي أختي بنجاح بنتها في الفيزياف, نادي نجاح اللي ولد خالي بمناسبة نجاح بنته يوسف في الهنسة.
2: يعطيك الصحة, يعطيك صحة مدام وداد, يعيش ان شاء الله ربي يكمل وربي زين فرحهم.
3: شكرا انيس, انيس انيس العموري ونجاح بنته الاف من الى معهد الهندسة الهندسة بادي نجاح والتخلي ونجاح من ولده احمد في البكالوريا, بادي نجاح ولد عمي محمد بنستجح ولده في المذيام بمعادل 19 معدل, بارك الله فيه رب نشحه.
2: أمين, يعطيك صحة يا مدام وداد. كهو في تحية فيت ولا ما زلت طويلة مطولة من التحية مدام وداد؟
3: تحية
2: شيفة شيفة
3: بلساد,
2: شكرا لك, يعطيك صحة مدام وداد, ربي فضلك, يعطيك صحة, مشكورة جدا. نذكروا عيد المرأة كان يوم الخميس الفارط يوم 13, وتعيد الرجل يوم 19 نوفمبر كي كل عام, لكن ما نحتفلوش به, يتعدى إنا بيرسو, يتعدى من غير ما نفيقوا به, من غير ما نكرموا رجل, ما نلقاوش برشا نسير وبما تحط في صور تاع الرجال اللي في حياته, سواء الاب ولا الزوج ولا الصديق ولا المربي, قليل برشا. اذاك علاش قلت علاش لا ما تكونش الميسيون هذه اليوم احتفال بالرجل ويكون يوم عيد كيف كيف بالنسبه لي, لانه ضحى وتعب وسهر وبرشا برشا رجال يسحقوا التكريم ويسحقوا الشكر الموجودين في حياتنا. بعد مدام وداد شكون معانا لو عسليمه, ورجاء من غير ما نعملوا برشا تحايا لو تسمحوا, لانه برنامج ماهوش خاص بالديديكاس. هاي مرحبا, شكون معنا؟ لالا الو
4: عطيه, مرحبا,
2: مرحبا, صباح النور, شكون معنا؟
4: النور نعيمه,
2: تفضل لالا نعيمه.
4: حبيت نقول 19 اكتوبر عيد الرجل,
2: 19 نوفمبر, ايوا مش ما نسالش عليه وقتاش عيد الرجل, لنا ماهوش سؤالي هذا, انا قلت شكون الرجل اللي في حياتكم تقولوا له شكرا, شكون هذا؟ كيما توا كانت مدام وداد تشكر في خوها, ربي فضله.
4: أنا نشكر بابا بالحق تعب علينا وحبيت نقول له إن شاء الله ربي يشدك بالصحة ويطول في عمرك. تعب علينا بابا برشا، احنا 7 بنات، يوصل يخدم في 3 خدم باش كبرنا ومعنتها هكا
2: يعطي الصحة إن شاء الله ربي فضله. يعطيك صحة بدل نعيمة. شكرا شكرا ليك. نمشي والمكلمة رقم 3. ألو، عسلامة. صباح النور.
1: صباح الفل، مساء الورد، مساء الياسمين.
2: صباح النور وصباح الورد والفل والياسمين. صباح الخير. ما زلنا في الصباح يا سيدي، مرحبا بك.
1: أنا لو أغزر لي أختي حالي محدثكم ومحترمكم وأخوكم وصديقكم حاتم البديو لأسر الدنيا.
2: يا مرحبا بسي حاتم الشاعر. الحقيقة أنك تشفت فيك برشا شاعر وبرشا كلام محلي موزون، ما شاء الله عليك. والله صدقني المرة اللي تعديت نقرأ في كلماتك وأنا هكا عينيا زغلت بالدموع، قلت شو محلي ومعرض تخصص لي من وقتك وعطيتني برشا كلام به. ربي خليك. أنا من الناس اللي حاب أقول للمستمع الكريم سي حاتم البدوي شكرا. أنا حاب أقول لك شكرا من العميق،
1: وأنا ياخو بخاطرك، وشكرا لكم من الأمني إلا في الباب، للأخت اللي هزت عليا، للموزع الهاتف، للإداري، للمنسق، للمنشط، للكونسولات، للجميع بدون استثناء، وهذا مشوار مرود. وأنا أقولها ثم أعيدها ثم أكررها، إذاعة صفاقس من الإبداع والإمتاع إلى الاستماع والاستمتاع، وديما العشرة دائما بحول الله.
2: عايشك ربي فضلك وإن شاء الله ربي يبارك في عمرك.
1: وشكرا أنت على خياراتك واختياراتك الفنية الهادفة وماشية، فهمت ولا تحسها صواريخ جو جو. المهم باش ما نطولش عليك بربي.
2: أيوة.
1: أنا الرا اللي ما يعترفش بالجميل واللي ما يراش بالمعروف ما للأمانة ما عندوش بلاصة في حياتنا للأمانة. تلمتني دخلت نهار بكل إيجاز، دخلت نهار الخميس مع الأخت شريفة شريف، الدكتور يسر هرابي وسيد أحمد اللي متاع شو اسمه الجيل ساعتها بارك الله فيهم، ومعنا ميسيون كانت جميلة ورائعة ورائقة كيما لي ميسيون طول ميسيون في ذا أسفاقس. دخلت معها هي شنو قال السؤال، قالت شكون تحب تكرم المرأة اللي خلت أثر إيجابي في حياتك بعد الوالدة. قلت أنا الوالدة الله يرحمها، والمرأة اللي خلت أثر إيجابي بالحق في حياتي بعد الوالدة اللي هي الوزيرة متاعنا اللي كان لها أثر إيجابي، وانت دبتنا ورسمتنا وشكرا وبارك الله فيها، وكان ميتة الله يرحمها وكان يحيى ربي يبكيها بخير.
2: وزيرة شنو
1: اليوم زادة باش نعترف بالجميل وهذا فهمتي، ولا اللي ما يعترفش بالكو يا ناكر المعروف ما
2: هي ويلكم. المهم
1: اليوم باش نعترف بالجميل بعد الوالد الله يرحمه. عندي إنسان اللي هو دخلني عام 94 للخدمة اسمه سي حمد مصباح، شد علينا كاتب عام ولاية في سيدي بوزيد. كانوا حي الله يرزقه ويمتعه بصحته. كانوا ميت يرحم والديك، وبالحق خليتها صدقة جارية، وين نتفكر وين يجبد شهريتي وين نتذكر ونقول فهمت الله يرحم والديني اللي كان سبب. كانت الوالدة هزتني نتذكر لها عمري ساعتها 20 سنة ولا قديش، ومشينا ويرحم والديك والديك. أبارسة تحية لكل الأباء وتحية لكل الرجال وتحية لحمودة ولدي وحبيب خويا، ربي معاكم وربي يبقيكم بخير وانتم متعلقون على الدوام.
2: شكرا ليك يا سيدي، ربي يفضلك سي حاتم، وديما العشرة دايما ربي يخليك. شكرا ليك. المكالمة الموالية. صباح النور. صباح الخير.
5: صباح النور،
2: مرحبا بيك، شكون معنا؟
5: صباح النور، أمال التونسي.
2: أمال التونسي، تقولي زميلتي فتحية في غرفة الهاتف تقولي عندك برشا برشا برشا مكالمات، هذيك علاش بربي نخليه المجال لأغلب المكالمات اللي مش تكون حاضرة معانا. تفضل أمال. مرحبا بك.
5: صباح الخير، نهاركم زين،
2: نهارك أسعد الأيام.
5: تحية لكل عاملين في ذات فاكس.
2: ربي خليك.
5: الحق ما نحبش نراتي حتى فرصة أني ديما نذكر والدي ربي يرحمه إن شاء الله، وربي يجمعني به في جنة النعيم، وصلني وقراني ربي يرحمه أبوي، الله 10 سنوات بتوفي ديما نذكره،
2: الله يرحمه،
5: ونذكر قديش تعب علينا وقديش خدم، الله يرحمه
2: الله يرحمه وينعمه، وذيك دور
5: ديما نذكر والدي. نعم. ربي يرحمه وصلني وقراني، والحمد لله على الوضع اللي أنا فيه تو. ما ننسيش أخواتي الأولاد لسعد التونسي وحمادي التونسي زادة سندي ديما.
2: أنت أختي لسعد؟
5: أنا أختي أسعد.
2: ها بربي سلمنا عليه برشا، عندنا مدة طويلة على السي لسعد، ربي فضله ربي يبارك في عمره، يستيب برشا السي لسعد، ربي
5: يخليه. زوجي زينة سامي رقيق ديما واقف معايا، ديما مساندني لله الحمد والشكر، تحية خاصة لابني فادي رقيق، إن شاء الله ربي يواجهه خير وإن شاء الله مستقبله أفضل. ما ننسى حد، الناس كل ديما دعمتني واقفة معايا لله الحمد والشكر. كلمة بسيطة أخت حنان، نحب نحيي ولد أختي محمد علي المكشر، إن شاء الله زواجه نهار 29 أوت، هو أبوه متوفي وإحنا واقفين معاه، وإن شاء الله ربي يهنيه وربي يسعده وربي إن شاء الله يعطي الوقت الطيب. وتحية ليكم الكل وبارك الله فيكم.
2: ربي يخليك أمال، وتحية لكل رجل ذكرته من خلال المداخلة هذه، ربي يخليك. ميرسي، نمشوا المكالمة موالية. لو على السلامة، صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا، ربي فضلك، ربي خليك. أنا ديما معاكم في الصباح، حتى غدوا نكونوا معاكم زيدا في الصباح.
6: الله الله، ديما معانا وإحنا ديما معكم.
2: هاي فايزة لك، هاو هذيك الخدمة. مرحبا بك للا، شكون معانا؟
6: هادي أبو عصيدة.
2: مدام هادي، شنو حوالك؟
6: حوالك حنونة
2: لباس، شنو حوال الصحة؟ ربي يخليك يا لالا.
6: الموضوع سمح برشا، يعطيك الصحة.
2: يعيشك. شكون الراجل اللي تقول له شكرا من قلبك هكا؟
6: شكرا اخواتي الاولاد الكل، واخواتي البنات الكل، احنا واقفين مع بعضنا ياسر ونحبوا بعضنا ياسر، وفي كل وقت نقاو بعضنا، وخاصة واحد منهم اسمه رياض. رياض وعصيدة هو يراه مو كل ما عزيز وغالي، لما هو معناتها
2: اللي موجود في الساقط،
6: موجود في الساقط، هو الدنيا الكل بالنسبة لي أنا، الضوء اللي نرى فيه الحق.
2: ربي يفضلك يا سيدي، ذا وعصيدة واخواتك الكل، ربي يخليكم لبعضكم ان شاء الله.
6: هو ومرته، زيدا مرته لبنى الهدار، وصغارها وصغار اخواتي الكل، بنات واولاد، وربي يبارك لك يا حنان.
2: شكرا لك قدام هادي، يا ربي يخليك.
6: تحية المدام شريفة.
2: شكرا لك، ومحلى وقت اللي يكون الاخ زيدا من الناس اللي تقول لهم شكرا من الاعماق، كيما في اول مكالمه مع مدام وداد، اللي اخوها هو اللي تلهى بيهم وعاونهم وقراهم، معناتها حاجه كبيره برشا الاخ في حياه اخته. ان شاء الله ربي يفضل كل خو اللي هي هكا باخواته، خاصه البنات، ويحبهم وقايم بيهم وديما يسال عليهم. فما نجم نقول له كان ربي يخليك، ربي فضلك، حتى لاخواتي الاولاد ربي يخليهم. باهي نمشوا المكالمه هذه، قول لي باهي نمشوا للتليفون، بعد نرجعوا للموسيقى من جديد. الو عسليمه.
7: أهلا وعسلامة،
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
7: صباح الخير، مرحبا. معك فتحية ولها.
2: مرحبا للا فتحية، تفضل أختي الغالية. ليش كنت تقول شكرا؟
7: أنا أقول شكرا البابا الله يرحمه، تعب علينا ونطلب له كان الرحمة. وثاني راجل هو خوك زيدا، الخو زيدا ما يتعوضش.
2: والله نسخه الخويا انا قلت تعال.
7: يعني بصفه عامه نحكي
2: الاخ، يعني الخو.
7: هاي والثالث ولدك، والرابع راجلك، هذا هم الاربعه.
2: ربي يفضلهم ان شاء الله، يبنى
7: بك ربي يخليك، الله يبارك لك.
2: ربي يخليك، شكرا ليك. هذه تفاعلها من المكالمات الهاتفيه. نرجع للجديد، من الجديد في نهاركم زين، للموسيقى والايقاعات على احلى راديو اذاعه الشخص.

0: نهاركم زين. نهاركم زين.
1: نهاركم زين.
2: كما قال شكري بوزياني والله والله ما يغلى شيء على خويا. إن شاء الله ربي يفضلهم وربي يخليهم يبقاو تاج فوق ريوسنا. بالحق معناتها الخورة حاجة عزيزة وحاجة عظيمة وحاجة كبيرة برشا. إن شاء الله ربي يحفظ كل أخ. وتحية زدة قبيلة شوية قبل النغم هذي كنا نسمع في رؤوف ماهر غنية على الأب الجديد الفنان رؤوف ماهر. تحية كبيرة لي اللي دائما يتألق في المهرجانات الصيفية. تحية ليه وديما عنده جديد وكل جديد نسمعه ونتأثروا به نعملوا به جو. تحية كبيرة ليك رؤوف. وتحية من خلال النغم هذي الكل كلمة قالت في الغنية حاب يتوجه بيها الدكتور نزار شيخ روحو الوالده العزيز عليه برشا واللي يحبه برشا واللي تعب عليه برشا واللي ضحى على خاطره برشا هو واخواته. سي بابا رشيد شيخ روحو يقول له ربي فضلك ربي خليك لنا تبقى تاج على روسنا وربي مت في انفاسك يا رب. بوسة على جبينك بابا رشيد الغالي ربي خليك وربي يحفظك ان شاء الله. تحية كبيرة ليك من إذاعة صفاقس ومن كل أبنائك. وتحية أيضا لكل أب تحية كبيرة برشا برشا برشا لي. وتحية لروح كل أب متوفي ربي يرحمهم وينعمهم اللي خليه أثر كبير برشا في حياتنا وخاصة في حياة أي بنت. يعني مهما كان السن متاعها راهي الطفلة ديما تستحق الوالد متاعها ديما تستحق الحضن متاعه والحنان متاعه والكلمة الباهية متاعه. أنا شخصيا نستقد برشا يوميا المكالمات الهاتفية بيني وبين بابا الله يرحمه وينعمه. نستحق النظرة المزينة متاعه ونستحق الحنية متاعه لكن ديما نذكر كن بالخير وبالمحبة وبالحنية وبالطيبة متاعه. إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه وربي يرحم كل أب متوفي. نمشي ومن جديد المكالمات الهاتفية. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا بك انت في المباشر يا للا. مرحبا مرحبا. شكون معنا سيدي؟
3: محمد السيالة. مساء
2: سي محمد السيالة. مرحبا بك. أيوة. يا سي محمد. مرحبا بك. ربي يفضلك.
3: نحب عايش ربي يفضلك مدام هنا. نحب نكرم الوالد والله يرحمه كيف كيف زوج والد الزوجه نتاعي الله يرحمه زاد كيف. نحب نكرم زوج اخواتي الاولاد اكبر مني واصغر مني واحنا الحمد لله فضل يا ربي لحمه واحده يا رب ملك الحمد
2: لله يا ربي.
3: ونحب نكرم عندي صديقي الله يرحمه وينعمه عنده شهر من توفى وشهر وعشر أيام
2: الله يرحمه.
3: يصادف اليوم عيد ميلاده 17 أوت.
2: شو اسمه؟
3: نحب نكرمه اسمه سي محمد كمون الله يرحمه وينعمه.
2: الله يرحمه.
3: كان نعم الصديق ونعم الأخ ونعم الرفيق وعشير عمري. نقول الله يرحمه في هذا النهار الفضيل.
2: أمين.
3: الله يرحمه وينعمه. وشكرا اذا تفق. شكرا لك.
2: امين. يعيشك سي محمد ربي يفضلك. يفضلك ما عندك ومحليه الوفاه حتى بعد الوفاه ترى.
3: والله 10 33 سنه مدام حنان توفى الله يرحمه وينعمه عنده شر واش من توفى الله يرحمه وينعمه حبه
2: الله يرحمه. الله يرحمه ديما ما تنساش من الدعاء ان شاء الله.
3: عيد عهد على نفسي كيما ندعي للوالد نتاعي ولوالدتي كيف كيف عندها في موام اللي توفات ندعي له ندعي له اللي هو عهد على نفسي خذيته الله يرحمهم وينعمهم الكل كل ما في اخونا كل
2: الله يرحمهم. اسمعوني بربي ما تاثروش فيا برشا انا جيتكم هكا
3: يعني جي كل تاثروش عشرة فوق الخيال معناتها عشرة الله يرحمه وينعمه.
2: كان صديق صادق
3: نعم معك صديق.
2: وكان نعم الصديق
3: صديق نعم الصديق في السراء والضراء.
2: وي وذلك هي وقت تظهر الصديقة وقت تظهر المحبة
3: الله يرحمه. رغم
2: ذلك
3: أكبر مني 16 و17 سنة لكن كان نعم الرفيق نعم الأخ نعم كل شيء
2: الله يرحمه
3: الله يرحمه وينعمه الله يرحمه وينعمه الله يرحمه وينعمه.
2: امين. ربي فضلك يا سي محمد ربي يخليك. شكرا شكرا لك.
3: اول مره اشارك بذاك.
2: مرحبا بك يا سيدي نورتنا. مرحبا مرحبا بك. شكرا لك. مكالمه مويله وعسلامه. صباح النور. صباح الخير. اهلا وسهلا. نهارك زين.
4: حالك يا حني؟
2: الحمد لله لاباس.
4: محليك ومحلى حسك
2: يعيش
4: ومحلى اذاعه تسويقك.
2: ربي يخليك.
4: محليك
2: ربي يخليك.
4: ينور بوجودك.
2: الله ينورك يا غاليه. شكون معنا؟
4: الله ينورك حتى انت مدام ترابلسي.
2: مدام ترابلسي مرحبا بك يا لاله. شكون تقول شكرا مدام ترابلسي؟
4: شكرا ليك زيدا.
2: عايش ربي يخليك. ربي يخليك.
4: عايشك. انا نقول شكرا لأخواتي الله يرحمهم الستة الله يرحمهم
2: الله يرحمهم وينعمهم
4: الله يرحمهم. راو حطولي حطولي أول حاجة زوجي الله يخليه ويفرج عليه ويبارك له.
2: هم اختاروا لك الزوجة؟
4: لا
2: ليش نو اخذ القطعه
4: يعني جوزي هو اللي قايم بيا هو بعد اخواتي وهذا
2: ربي يفضله ان شاء الله
4: يعني عايشه الله يخليك ولدي الله يخليه حلو غيرته صغار اخواتي اللي بعد بيتها وانا حرقه كبيره على اخواتي وما غير ما نحكي لكن حطوا لي صغارهم
2: عوضوا يعني عوضوا
4: حطوا لي صغارهم حطوا لي نسيهم ما بسلموش فيا الله يخليهم الله يخليهم عيني وتيج على روسي تيج على راسي الله يخليهم الله يبارك لهم صغار اخواتي كل الاولاد والبنات ونسى اخواتي ونسى اخواتي نور عيني حياتي.
2: انا فرحانه برشا راني بالمكالمات نتاعكم وبحبكم لبعضكم وبالعائله اللي مازالت ملمومه بالصور اللي اعطيتوهم لنا بها مؤثر الحقيقه كل مكالمه تاثر فيها لكن محلاها هذيك المحبه ومحلاها الاعتراف بالجميل ومحلاها تكون كتله واحده
4: والعائله ربي عايشك
2: ربي يخليك
4: وحياتك الله ليش في حد على اخواته الله ليش في حد على اخواته اخواتي حطوا لي حرقه حزنت عليهم برشا بقيت عليهم برشا وحطوا لي اخواتي حطوا لي صغارهم حطوا لي ولدي حطوا لي رجلي هم عيني اللي نشوف بهم حطوا لي صغار ولدي
2: انت ربي يفضلك يا مدام ترابلسي انت ربي يفضلك ان شاء الله وربي يبارك في عمرك وربي يخليك ويفضلك ما عندك الكل
4: يا رب
2: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا
4: رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
2: يا رب يا رب يا رب الله لا يمرضك
4: الله لا يمرضك الله يبارك لك الله يبارك في صحتك
2: عايشك
4: كل المستمعين
2: شكرا
4: ربي يخليك ربي يخليك
2: ربي يخليك ربي يخليك ربي يخليك محليك والله محليك محليكم الكل مش نعمل هنا بس صبيح هذي عملتوا فيا هاي شو المكلمة اللي من بعد العسل صباح النور بيه يقول لي فيصل بعد شوية عاد أخذ المكلمات عملنا غنية بعد نرجع للمكلمات مرحبا بكم على 70 164 280

0: نهاركم زين
1: نهاركم زين
2: نهاركم زين
3: نهاركم زين وورد وفل وياسمين والنوار الكل المزيانين نحبوا هنا ليكم انتم هدية مني ليكم محليه كلامكم والله ما تتخيلوش قديش جيتني رسائل في الخاص قديش فرحانين رغم التأثر الكبير. أنا ما حبيتش أثر عليكم ولا أثر فيكم والله لا مش هذه الغاية متاعي. حبيتكم تكونوا فرحانين وتقولوا شكرا للناس العزيزة عليكم اللي خلاوا بصمة في حياتكم. تحية لكل مربي زادة كل معلم كل أستاذ خلى بصمة في حياة تلميذ ووقت كبر وتخرج بقى ديما في ذهنه ذيك المربي زادة. حبيت تحية لكل أساتذتي ولكل المربيين اللي قرأوني من سنة أولى حتى للبكالوريا واللي في الجامعة زادة كيف تحية كبيرة ليهم الكل والله من دون استثناء اللي نحبهم برشا وما زلت علاقتي بيهم طيبة حتى نحبكم برشا راهو كتجيني مساج منكم راهو قلبي بالحق معناتها قداش نفرح إن شاء الله ربي يفضلكم وربي يخليكم لي الكل. نمشي من جديد. احنا كنا نسمعوا في غنية ليبيا بالصديقة الفنانة علي العبيدي تحية كبيرة لي هكا في ليبيا يقولوا بويا كما نحن في صفاقس نقولوا بويا هما كيف ويقولوا باتي زادة كيف بويا وباتي محليها والله محليها كلمة باتي هي فخر حياتي. نمشي من جديد للمكالمات الهاتفية. لو عسليمة صباح النور أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك هاي شفتي
3: أهلا وسهلا مرحبا بك شكون معنا سيدي
4: عمارة حرابي
3: سي عمارة تفضل يا سي عمارة مرحبا بك لشكون تقول شكرا يا سيدي
4: شكرا لك منتم جماعة الإذاعة كاملة خاصة والله نصب الإذاعة عمري إذا كانت حصلت عليك اليوم بنت حلال هي عادتني لي
3: تحية كبيرة لها تحية ربي يفضلها من الكل
4: تعيش بس أنا عندي مشكلة عندي في عينية لكن عديت مشيت عديت جي شهرين انا شو وجي على الاخر قالوا لي باهي انا بعطيك مسار اليوم خمس شهور حتى من العين الاخرى ولا الزهر.
3: يا سي عماره يا سي عماره انت تحكي لنا على مشكله كلمنا غدوه يا سي عماره كلمنا غدوه ان شاء الله في البرنامج تو فتحيه دي خذ رقمك ان شاء الله غدوه الصباح اتصل بينا في برنامج الخدماتي ومرحبا بيك نخدموك بعيدين يا سي عماره باهي مرحبا بك اي نتوما كلمه اللي من بعد على سلامه
5: الو صباح النور
3: صباح النور اهلا وسهلا
5: نهارك زين نهارك مسعد ليا
3: مرحبا شكون معنا سيدي
5: معك رمزي من الصير
3: مرحبا بك يا رمزي مرحبا
5: وبيك عايشك مدام انا عندي اشكاليه عند بابا فهمتني
3: عندك اشكاليه
5: انت اي على على على الوالد
3: غدوه اتصل بينا يا رمزي البرنامج مش اشكاليات اللي برنامج اليوم شكون الراجل اللي تقول له شكرا تحيه لوالدك يا رمزي غدوه تواصل معانا ما 9 ل 10 نكون انا معاكم ما 9 ل 10 في عدد وتقديم برنامج في الخدمه داكوردو سي عماره ورمزي غدوه كلمونا مرحبا بكم نمشي للمكالمه المويله لو عسليمه
4: صباح النور
3: مرحبا صباح الخير
4: بنتك حاجه
3: هنا الحمد لله لاباس ربي فضلك
4: بس الله
3: ربي يخليك شكون معنا سيدي
4: سيدي الفتوي
3: سيدي الفتوي مرحبا يا سيدي تفضل سيدي
4: سيانسة تريور في لوكلال دسفاكس دورت لتي 76 سلامي
3: ما شاء الله ربي بارك في عمرك ربي خليك
4: شكرا نقول شكرا للوالدة والوالد الوالدة توفيت عمري 7 سنين خلت كنا قد حية كذو الصغار بعضهم الجيش عايشهم الشاي أدمت بعدها ما أنها في مدة معينة بعد منه من الرجل يجي العظيم مثلا في الجنة
3: جنة
4: الرسول في جنة النعيم هم سيد محمد الكل اللي تعب من الصغير اللي تعب من المرأة اللي تعب من كل شيء ديما حنان الوالدين وتعب الوالدين
3: ما يتعوضش كيف. حد لا ما فهمش كيف حد ما نجم يعوض حنان الوالدين والله
4: حتى اللي يكبر حتى اللي راجع حتى اللي بصغار تعرف ديما حتى الإنسان يكبر ويعرف اللي بصغار ديما بصغار تعبك
3: صحيح
4: والله بنتي غالية بس بنتي هيكم
3: ربي يبارك في عمرك
4: بني يعمل معهم دي بشوية ربي العظيم مثل بالجنة هم سيدنا محمد يقول وربي يبارك لك ويعطي ساحة الدنيا والزيت الله بيجي والدي
3: امين يا ربي ربي خليك سيدي هادي ان شاء الله ربي يبارك في عمرك ويرحم والديك ان شاء الله شكرا ليك مكلمة مويلة العسلامة صباح النور اهلا وسهلا
6: صباح النور مدام
3: حنان صباح الخير مرحبا شكرا معنا
6: عايشك انا معك ياسين
3: مرحبا مرحبا ياسين مرحبا بك
6: عايشك يعطيك مساعة على البرنامج هذا
3: ربي يخليك
6: باش نشكروا الانسان اللي بالحق ما مجموش نقولوا له شكرا حتى قدامه فهمت نحشمه بالحق معناتها انا نحشم برشا كنت من البابا نحب نقولوا بالحق شكرا ويعطيك الصحه على تربيتنا يعطيك الصحه على تعبت معانا خدمت علينا نهار وليل باش صورتنا باش زيدنا رجال فهمت مع عندي كان هكا في طبيعته كاسة حشوية لكن أنا أقول له نحبك برشا وأمي هيك جنة معناتها ما غير ما نحكيو على الأم خاطر الأم حاجة عطينا ربي نعمة كبيرة كبيرة ياسر الأم فهمت الأم هي صاحبتك هي صندوق أسرارك الأم معناتها قد ما نحكي مع الأم ديما لو واحد لحم القشعر يحكي على أمه معناتها فهمت خاطر الأم تعرفك تفهمك تحسك معناتها حتى كي تشوفك تشوف وجهك
3: يدخلك تشبيك
6: حاسيدك مشكل عادة حتى كي تحاول معناتها تضحك في وجهه وكا ما تضعلهاش
3: ديما
6: تقول ليش ما زي ما تضحك لي عندك حاجة فهمتي راني نفيق بيك فهمت معناتها الأم راي ديما ربي يفضل كلهم وربي يرحم كلهم معناتها بالحق راو ربي اعطانا نعمه كبيره هي الام راو رد بالكم معناتها بالحق على على دم روحي معناتها بالحق معناتها الام راي ديما ديما ديما معناتها تحاذيها ديما تكون معاها في الباهي في الخايب خاطر راو امك يزمك كل صباح تراها يزمك تشبع بيها امك الحقيقه معناتها لم راي كنز كنز كنز كنز كبير
3: معك تهوى ياسين تهوى ربي يفضل لك الوالدة شكرا
6: شكرا
3: ليك بدا بكلمة ياسين قال نحشمو شوية من والدينا بالحق راهو ثم برشا من الأولاد يحشمو باش طفل سيغتو باش يبوسبوه ولا يبوسو في جبينه ولا يقولو راني نحبك يا بابا ولا ما يعبرش برشا لأن الوالد ربما فما بعض الوالدين تلقاهم هكا كاسحين شوية في طبيعتهم حاول قد ما تقدر أنك تقرب للوالد متاعك نحكيش على ياسين نحكي على أي حتى ويسمع فينا لأنه راه وقت تفقد الوالدين تفتقد ذيك البوسة وذيك التعنيقة وذيك اليد الحنينة متاعهم فقد ما تقدروا بوسوهم والديكم قولوا لهم الكلمة الباهية قولوا لهم الكلمة الباهية قولوا لهم راني نحبك قولها قبل ما يمشي ويغادروا ويخليوك معناتها لازم منها هذيك حاول قد ما تقدر انك تقول لهم كلمه باهيه وانك تقول كلمه نحبك لامك وابوك ربي يفضلهم نمشي للمكلمه الاخيره باهي قل لي شنو انا فيصل باهي فيصل اللي تقول انت كهو فيصل انا حبيت نتوجه بتحيه كبيره برشا رغم اثرتوا فيا والله وعنا برشا مكالمات تحيه كبيره ليك زميلتي فتحيه ربي يخليك شكرا ليك فيصل المرزوقي يسرى الغربي في ديجيتال تحيه كبيره ليك يا سرى اجمل تحيه حنان العشيشه والكيب الكل ربي يفضلكم ربي يخليكم وشكرا لكل راجل خلى بصمه باهيه في حياتنا وخلينا نذكره كان بالخير شكرا لكم الناس الكل في أمان الله بقيت متابعة طيبة لبرامجنا.

إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مادة أزجوجو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المستهلكين إلى اقتنائها من المسالك القانونية، ونبهت من المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. يوافق اليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص التابعين، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في رزنامة الأجل القصوى لشهر أوت 2026. سجلت الشركات المدرجة في البورصة خلال السداسية الأول من سنة 2026 ارتفاعا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ 12.7 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار وفق بيانات نشرتها بورصة تونس. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أفاد رئيس بلدية قصر

0: المجدد على رأس الساعة القادمة سماح الرنان في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: أليف أول بداية باسم الإله بدينا ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينة العلم بحر اللفاية والنحو هو السفينة.

0: كفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح ومع يوسف وسماح والمستمعين الملاح العشرة ودرجة على موجات إذاعة صفاقس. صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. تحياتنا لكم بالطبيعة ونوصلكم صوت إذاعة صفاقس. تحية الفريق العامل معاكم اليوم الصباح في مسك وفاح، تحية اليوم فتحية معاكم في الستاندار، يسرى في الإذاعة المرئية، فيصل على الكونسوليت، عم يوسف وسماح كيف العادة من وراء الميكرو. صباح الخير يا عم يوسف.
0: أهلا وسهلا، صباح الخير سماح، وصباح الخير للمستمعين الملاح.
1: المستمعين الملاح، ملاح ولا يا عم يوسف؟
0: ملاح على
1: ملاح ونص
0: بالطبع.
1: هكا ولا
0: ملاح بالطبع؟
1: عايش نحولك انت لاباسه؟
0: الحمد لله نشكر
1: الحمد لله. الحمد لله يا عم يوسف، عايشك عم يوسف. عدا سفيري هذه
0: هو قريت كيفاش الحياة هي نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى، أنه ما تعيشش على وتيرة واحدة. رأيه كان تعيش على وتيرة واحدة تتمل مهما يكون،
1: مهما
0: تكون لو كان الصيف قديمة صيف راه يتمل، لو كان الشتاء قديمة شتاء راه يتمل، لو كان الليل ديما الليل راه يتمل. وهل مجرة هي نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى. قداش كنا نستنيه في الصيف، دوا كهم نستنيه في مواسم. وتحدثنا المرة اللي فاتت قلنا مواسم يالها من مواسم تو ماشي تستقبلنا منها، واهمها لعل اهمها هو الموسم الدراسي.
1: اي نعم،
0: ركيزة البلاد وركيزة البرد والمجتمع.
1: اي هو الشك. هو ما هو عاد يجي الخريف والمطر والدراسه والجو، معناها اسمع والله كما قلت يا عم يوسف، ديما كل جو عنده جو متاعه، والانسان ما ينجمش يعيش على فرد الوتيره. طبيعه الانسان
0: والطبيعه هكذا تقتضي الطبيعه باش يكون ثم التداول، سواء بين الفصول سواء بين في كل مناحي الحياه. والحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحراره ترخفت نحسها،
1: اما فما بديت الغتره هيك السفيريه كما قلت لك، بديت الغتره نتاع السفيريه بديت الحقيقه. توا عاد وقت البلح مش يطيح،
0: توا البلح ومن بعد والرمان
1: ما شاء الله.
0: اما يمنعش ثم بعض الظواهر السلبيه سماح،
1: اللي هي
0: هو ظهرت الكلاب السايبه.
1: ظهرت الكلاب السايبه، نعم،
0: بكيفيه. انا واحد من الناس نقول يا ربي كيفاش ماشي توا تتحل الازمه هذه. علاش نقول لك تتحل؟ خاطر الصغيرات يجيو من المكتب ونجم يجيو مؤخر ونجم يجي غشير وحده. وراه هو الصغير يخاف، واذا كانوا خاف
1: هو صغير ولا كبير؟ راه يا عم يوسف
0: لا الكبير يا

0: سميح اذا كان عنده خبره وهوني مش نقول يا سي الناس يقول لك اهرب ولا كذا لا ما تهربش منه لانه الحيوان راه يشم الريحه يعرفك خايف ولا متيش خايف
1: صحيح
0: سواء في الخيل سواء في الكلاب في غيرها يعرفك راه بالريحه ما نعرفش خلقه ربي يعرفك كانك خايف منه
1: هو كانك خايف يصطلع عليك
0: وكان كانك خايف يصطلع عليك
1: أيوة.
0: بحيث اياك تهرب منك ما تهربش اهجم عليه ماشي شي نرجع ولا بد باش الواحد يقيم معاه عصا
1: بالحق والله وبرشا ناس يستعملوها عم يوسف خاصه الرجال اللي يخرجوا لصلاه الفجر
0: نعم.
1: راهم يخرجوا بالعصي وفما اللي يخرج بالحجر وفما اللي يخرج كل واحد بالحق بالحق معناها للاسف الشديد الظاهره هذه منتشره كما قلت عم يوسف احنا باش نعيش ان شاء الله في القريب العاجل على إيقاع العودة المدرسية
0: نعم
1: كما
0: نعم
1: قلت فما الصغيرات فما الإنارة اللي هي مهمة جدا يا عم يوسف
0: نعم
1: في كل زناقي راهو فما برشا نقص متاع إنارة ومتاع ضوء هذيك علاش مهم جدا وأنه نحضروا من توا كان ما كناش حضرنا من قبل المفروض راهو يا عم يوسف هكا ولا
0: لا المفروض كل حد يقوم بواجبه
1: صحيح
0: كل حد يقوم بواجبه وأنا بودي يقع تحميل مسؤوليات
1: أي
0: تحميل المسؤوليات كيف يقع أي حادث اي حادث حادث نتاع كلب عرض نتاع حادث
1: فما برشا حوادث والله مؤلمه
0: اي حادث يقع تحديدا ونمشيو للمسؤول المخل
1: نعم ياتك صحه يا عم يوسف
0: المسؤول المخل ويتحمل مسؤوليته اما هذا ارميها على لجنه وارميها على اداره وارميها هكاك في المهموت وفي في العموم راهم لا يجدي نفعا باش كل حد ينضبط وكل حد يعرف راهو اذا كان ماشي يقع اي
1: خلال
0: راهو
1: يتحمل مسؤوليه
0: ماشي هو يتحمل مسؤوليه
1: وان شاء الله وصلت المساج
0: لازم يكون فرد هذاك وهذا ساهل يا سماح
1: وهو كذلك يا عم يوسف ان شاء الله ويتحمل المسؤوليه
0: نعم
1: وهو كذلك وان شاء الله وصلت المساج يا عم يوسف الله ينورك شكرا ليك ايا فيصلي نمشيو للموسيقى ونبداو معاكم من سامي وبسم الله في مسكوفه حي فيصل

0: العشرة وربع على موجات إذاعة صفاقس، مرحبا بكم من جديد في مسك وفاح. عم يوسف اليوم كيف العادة حرف جديد وجولة جديدة، وكل حرف يا عم يوسف بالحق كل حرف ما شاء الله ثري جدا، عنده برشا ما تسمع وما تحكي فيه، حكايات متاع موروثنا التونسي وتقاليدنا وعاداتنا. اليوم حرف القاف يا عم يوسف.
1: حرف القاف هي اللغة العربية. أي. كل حرف عنده الجرس متاعه. أي. كل حرف عنده الرونق متاعه. أيه. راهي من أرقى اللغات، راهي من أجمل اللغات، راهي من أسمح اللغات حقيقة. بالفعل عندنا القمح البيدي ما احناش عارفين نتصرفوا فيه. أيه. بالفعل الخط العربي واللغة العربية راهو من لغة القرآن، ما نجمش نزيدوا حتى كلمة على أني لغة القرآن.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف. واليوم كما قلت يا عم يوسف حرف القاء هو حرف عم يوسف كما قلت أنت، شو قديش غنية وقديش معناها ثرية اللغة هذية. هو حرف القدر.
1: أي.
0: قدر والقدر.
1: أي نعم.
0: والقدر.
1: نعم.
0: أو كالقدر بال... أو كما ثلاثة كلمات.
1: نعم.
0: القدر والقدر والقدر يا عم يوسف.
1: القدر القضاء. أي. والقدر وما أي. إلى ذلك.
0: أي.
1: القدر معروف والقدرة وما إلى ذلك
0: اللي نطيبه فيه.
1: نعم.
0: أي. والقدر بلهجتنا العامية.
1: والقدر اللي هو العيش قدر.
0: والعيش قدر. والعيش قدر. وهو زيدة عم يوسف حرف الجد والقد.
1: أي.
0: أي.
2: كلام صندوق

0: عم يوسف ريت فيصل شي عمل خلك هذا هو الكلام الصندي به احنا أيه. بعد باش نجيو للروبريك نتاعنا الاولى فقرتنا الاولى الكلام الصندي زاد عم يوسف هي حرف القفه والقله والقصعه أيه. محليها مع الكلمات يا عم يوسف القفه وما ادراك ما القفه وبرشا
1: أيه. أه؟ وفيها ما يتقال
0: وفيها ما يتقال
1: والقصعه وفيها ما يتقال
0: والقصعه
1: أيه. والقله وفيها ما يتقال يا سمح
0: اي والله وهي زاد حرف القيل والقال والقيل يا عم يوسف
1: أيه.

أبي يوسف هي حرف زد القنديل والقديد يا أبي يوسف. أي والقفطان وهو زد حرف القهوة يا أبي يوسف.

0: راهيني على القهوة يا عم يوسف. شكون ما يحبش القهوة؟
1: القهوة أيه؟ يقولوا حتى على القهوة العشية
0: أيه؟ تزيد في العقلوقية.
1: أيوة
0: هكا ولا
1: نعم. أي
0: ومن الأمثال اللي في حرف القهوة يعني
1: وإن كان روح القهوة أيه؟ عندنا ما نتكلموا فيها. القهوة هي باهية تنشط ويحكوا أيه؟ على منافعها الطبية أيه؟ هذا ما احناش مش نخوضوا فيه. لكن وقت اللي احنا القهوة احنا خرجت من معنى المشروب أيه؟ إلى معنى المكان اللي نقعدوا فيه
0: ولما وفيها برشا.
1: لكن إذا كان أيه؟ نتخذها مضيعة للوقت وطول النهار نقعد ثلاثة أربع ساعات كل حاجة فيها الإيجابي وفيها السلبي غير ما بالأمر نحسن استعمال كل هذه المفردات في مكانها. القفة
0: أيه؟
1: على القفة فيها المعنى الإيجابي
0: فيها القفة وفيها القفة يا عم يوسف
1: فيها القفة يا
0: لله
1: والقفة يساملوها اثنين وهذه ما عندها القفة يساملوها اثنين وريت شؤون الحياة كاين هيك القفة هذيك شكون الاثنين اللي يساملوها
0: المرأة والراجل الحياة الزوجية نعم
1: تدخل تخرج من المعنى المادي الى المعنى الرمزي لمثل هذه الكلمات حقيقه تبحر بما شاء.
0: والقصعه هي اللمه هي الفرحه هكا ولا يا عم يوسف؟ اي قصعه وسع والقفطان هي اللبسه التقليديه المزيانه سمحه وبرشه كلمات اخرى بحرف القالي هو غني برشه وثري برشه هكا ولا
1: فيها القران والادراك
0: نعم عم يوسف. هذيك علاش مش نمشي تو مباشره للكلام الصندي يا فيصل.
2: كلام صندي كلام صندي صندي
0: اي عم يوسف
1: ايوه
0: كلام الصندي
1: كلام الصندي في حرف القاف
0: في حرف القاف
1: هو اول حاجه لازمنا نتفقوا ان القاف هذه ننطقها بالقاف وننطقوها في حالات
0: بالقاء
1: وهذا موجود سواء في الارياف سواء في المدن
0: في المدينه نعم.
1: حتى في المدن عندنا الفاظ كلمات نطقوها بالقاء ما تجيش بالقاء
0: بالقاء
1: كيما المنقال وكيما القلص وكيما الى اخره
0: نعم.
1: والقد حتى القد ما نقولوش
0: ما نقولوش القد
1: القد
0: محلى قد
1: محلى قد
0: والله عجبني
1: الابيات اللي مش نقولوها اليوم او الكلام الصندي اللي مش نقولوه احنا تعودنا باش نقولوها باللهجه بالقاء كل ما ياتي حرف القاف نقولوها بالقاء لانه هو بفعل الشعر الشعب يزم يكون
0: بالقاء
1: بحرف القاء
0: ومحليه يا عم يوسف
1: نعم محليه
0: كرن مزيانه نعم.
1: لكن اليوم استثناء الابيات هذوما نقولوهم بالقاف متفقين يا سماح
0: متفقين اللي تعمل انت مبروك
1: نقولوا القاف ونمشيو للقاء مقدم هما مع بعض متلاصقين متلازمين ملايا لا يقول سي احمد ملاك
0: اي
1: القاف
0: اي
1: قد لفظ لنطاق
0: حتى الكلمة أي
1: القاف قد لفظ لنطاق تلقاه في كل حلقة مولاي خلاق رزاق
0: والله
1: لا من استغنى بسرقة
0: والله
1: تجيب الكلام تجيب الندم خفت الساق والعين هي المشقة دليل الصيت خصب الأوراق ومن سبق الخير يلقى في كل شيء أعمل اتفاق لو تكون حتى عقيقة واش لزك يا الإنسان على الشيء
0: اللطيقة وباب لدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة ولا حواليه كتان باطل لطب الحقيقة
1: الله ينورك بتاعنا خير من
0: محليهم يا عم يوسف نعم. كلمات في الصميم
1: كلمات ثقيلة
0: نعم.
1: حكم كل بالفعل لو يلتزمها الإنسان في حياته وراه يرتاح من ياسر أتعاب وياسر نعم. مشاكل ياسر لعل الأهمها القاف قد لفظ لنطاق كي تنطق أوزن كلمة تخرج
0: قد الكلمة متاعك
1: صحيح
0: أوزنها
1: باش ما تندمش على خاطرك يا سماح تندم على كلمة ما قلتهاش خير من اللي تندم على كلمة قلتها
0: يا عم يوسف
1: ساعات الواحد لو كان قلت له لو كان شفيت فيه ظل قلت له هيك الكلمة هذيك هذا ندم هو شيء من لو فوت على روحي فرصة الانتقام لكن احيانا كلمه ما تقولهاش
0: احسن
1: تندم على كلمه ما قلتهاش.
0: اي اي
1: خير من اللي تندم على كلمه قلتها واذا قلتها شوفا
0: وفا وفا الكلمه اللي خرجت ما عادش ترجع يعني
1: ما عادش ترجع
0: والله لا
1: ترجع. كل شيء مربوط بالمنطق.
0: نعم نعم
1: كل شيء مربوط بالمنطق
0: محليها والله.
1: ماذا بيه الواحد دائما وابدا ينتقي من الالفاظ اجودها. أي. اجودها
0: اي
1: وراه هذا انتقائك للالفاظ دليل على ما في قلبك وعلى ما في باطنك.
0: اي
1: على خاطر اللسان يبقى هو ترجمان الباطن.
0: نعم
1: اللي في القلب يخرج على اللسان. ثم الناس تتخير من الكلمات أجودها من الكلمات أرقها اللي دخل انشراح
0: كي انشعاد اللي مسك يا عم يوسف واللي يتصنع واللي هذوك الله يبعدهم علينا
1: ما يلقاها مش ما يلقاش
0: هو حتى في كلمة تفهم وراه تفهم هكا
1: عند روة القائل ولا متصنع
0: صحيح فوالا
1: بلا أهم حكمة أهم حكمة أنه الواحد يجود
0: ينتقل الكلمة
1: متاعه القاف قد لفظ الانطاق تلقاه في كل حلقة
0: أي.
1: في كل موقف
0: أي.
1: في سواء موقف إيجابي أو موقف سلبي.
0: نعم.
1: حسن المنطق متاعك هو أي. اللي خرجك. وقديش عندنا من قصص على حسن المنطق.
0: نعم.
1: من هيك قصة الأولاد الثلاثة اللي ثم كوفر في البلاد وكيفاش واحد قال له أنا أيوة. من دانت الرقاب له إلى أخيه ما يسمحش الوقت خاطر مش ياخذنا لمنطقهم عفى عليهم الحجاج مرتواتي إن شاء الله مرة أخرى
0: إن شاء الله
1: نجيبوها القصة باش ما نطولوش. مولاي خلاق رزاق
0: والله والله
1: هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر.
0: خلاق
1: مولاي
0: رزاق.
1: خلاق رزاق وهذه فيها بالله. معنى عدم اليأس.
0: أي نعم
1: ما تأيس.
0: أي.
1: ثم ربي
0: ثم ربي ثم ربي نعم
1: برا
0: نعم.
1: ما عندك تو يصير عندك وبرا
0: نعم.
1: مريض تو تبرا
0: الحمد لله
1: وبرا أنت مغترب تو ترجع
0: والله
1: يكون إيمانك
0: قوي
1: قوي بالله.
0: نعم.
1: مولاي خلاق رزاق لا من استغنى بسرقة والله هذه أكبر حكمة
0: والله العظيم.
1: ثم ناس راهي سماح من حلالك وحرامك يبات على مبلغ كل ليلة يقول هذي لو كان يبارك فيهم ربي هالأموال هذية يشري ياكل العالم
0: أما ربي ما يباركش فيهم
1: لكن سبحان الله حسب نهار اللي يمشي
0: أيوة
1: يمشي كم فارق رأي حكم إله ثم ناس رأي تأكل الرشوة يا سماح
0: إيه نعم يا لطيف
1: رأي طول النهار وينهب طول النهار طول النهار
0: والله يا عم يوسف
1: ما نتكلم عنها بالتلقائية
0: أنا
1: نقول هذوما لو كان تو يبارك لهم ربي في هالفلوس هذوما من عشان اللي يعملوا يملكوا الرقاب والعباد
0: وين نقول قديش مش يأكلوا قديش مش يسرقوا قديش مش يعملوا بيهم يكل الفلوس الكل يا عم يوسف والله العظيم
1: هي في كسكس
0: هذاك هو
1: والله أحيانا اللي يبات بيهم
0: والله وربي يجيب لهم مسرة بنقول
1: هوك يا سيدي مالاش قاس أحمد ملاك قال القاف قد لفظ الانطاق تلقاه في كل حلقة مولاي خلاق رزاق لا من استغنى بسرقة تجيب الندم خفت الساق والعين هي المشقة هوني دعوة إلى الرصانة والتريث
0: وعدم التسرع خفت الساق
1: هي ذيك مثل شعبي
0: مثل شعبي هي
1: يقول لك الساق خفيفة
0: تستاهل
1: التكتيفة وهذه يقولون في الخصوص
0: بعد نقول لك على مثل آخر بعد في الأوف يعني
1: ما يساق الخطبة
0: أيوة
1: نقوله إيش
0: معروفة
1: مو على خطر المسؤولية قوية
0: قوية والله قوية
1: هو تحذير من المسؤولية خطر من بعد رب تتحمل المسؤولية كما شدي تمدح وتقول كذا ومن بعد يقول لك ما عميلك
0: ما عميلك ما لأسنو ما
1: كذا وكذا برا عش مازال يخلصك منها
0: أي ما لما تكون الساقكم مخفيفة واسمعوا لك ليه ما هكا ولا يا عم يوسف
1: ما نرجو يا سماح جيب الندم خفت الساق والعين هي المشقة هوني دعوة صريحة إلى غض البصر العين هي المشقة
0: وتنجم زادة فهم غض البصر وتنجم تفهمها زادة نقولوا احنا تحمد ربي على عندك
1: أي أكيد
0: ففيها برشة معاني نعم. يا عم يوسف كل واحد ينجم صحيح يفهم المعنى اللي يحب عليه هو ينعم
1: دليل الصيت خصب الأوراق
0: والله
1: سبق الخير يلقى
0: هوني
1: وكأنه يدعو إلى طيب الأصل
0: أي
1: نعم
0: أي سبق طيب الخير
1: وسبق الخير واللي أي. سبق الخير يلقى
0: شو معنى
1: سبق الخير مش أنك تتفائل بالخير وبرا
0: لا لا سبق تعمل
1: سبق الخير في حسن تربيتك لأبنائك
0: أي نعم.
1: أهم حاجة
0: أي
1: سبق هيك خير مش
0: تمسوا
1: فيهم راك نهار آخر مش تلقاه
0: تلقى.
1: مش تجنيه مش تجنيه وإذا كانت أنت تسلم فيهم وكذا وتتلها في نزواتك وفي شطحاتك
0: تلقاه كيف تلقى. كيف تلقاه نعم نعم عم يوسف
1: في كل شيء أعمل اتفاق والناس على ما اتفقوا عليه
0: على ما اتفقوا
1: في كل شيء أعمل اتفاق لو تكون حتى عقيقة والعقيقة نعرفوها حاجة معناتها بديهية ما تتطلبش الاتفاق لكن نعمل فيها الاتفاق
0: نعم.
1: وأحسن اتفاق
0: أحسن
1: في اعتقادي يا سماح
0: أي؟
1: هو الاتفاق بين الزوجين.
0: نعم.
1: لا يستبد أحدهما برأيه.
0: صحيح.
1: لا.
0: أي؟
1: لا تشاوروا في كل شيء.
0: صحيح.
1: نتشاوروا في كل شيء.
0: يعطيك الصحة.
1: أنا مش نعود نقراها مرة واحدة.
0: عاود نقراها مرة واحدة. نعود وسميح برشا سميح برشا عم يوسف.
1: القاف قد لفظ الانطاق تلقاه في كل حلقة. مولاي خلاق رزاق لا من استغنى بسرقة. تجيب الندم خفت الساق والعين هي المشقة. دليل الصيت خصب الأوراق ومن سبق الخير يلقى. في كل شيء أعمل اتفاق لو تكون حتى عقيقة.

0: كفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح. وإن شاء الله أيامكم كلها مسك عم يوسف. احنا وصلنا الفقرة مزيانة برشا أيوه. وبعد شوية نقول لهم سؤال المسابقة، راهو ما احناش نسينا فقط. نعم. سمحني عم يوسف، خلينا نذكروا اللي عنا مسابقة وعنا جائزة كيف العادة، اللي هي قيمتها 150 دينار من أهداء إسباس ويكيكي بيتش الشفار، العنوان شط المحارسية بعد الباركينج الكبير لسي عمر الرقيق. شكرا ليك. تعدي نهار كامل على البحر، فما الجو، فما الدراجة، فما الباراسول، فما الريستوران، فما الدبكة والطبال والدي جي والجو الكبير للكبار والصغار. بعد شوية نقول لكم على سؤال المسابقة، وكيف العادة راهو الإجابة بحرف القاف هكا ولا
0: حرف
1: متاعنا متاع اليوم. أي سيدي عم يوسف، احنا توا باش نمشيو للمنقع الجرة، وعنا ضيفة معانا على الخط الهاتف فيها ويستنى فينا باش نمشيو له. تنقول لك وين باش نمشيو يا عم يوسف؟ فيصل. أي منقع الجرة.

0: من قاع الجرة.
1: اليوم في من قاع الجرة يا عم يوسف مش نحكيو على حاجة بحرف القاء، هي منعرفش انا تو، انت بعد باش تفسر لي جرة ولا سي محمد اللي معانا على الخط اللي
2: هي من فاميلة الجرة.
1: صحيتك، الجرة والخابية وال
2: ياسر والقلة
1: وبنت القلة
2: والبوش والعديد والمضرب وهو بكل الأواني الفخارية معروف
1: لديريفي متاحة هي والسليلة متاحة
2: الجرة وإحنا هابطي.
1: ياسي محمد
3: ألو صباحي،
1: صباح النور، أهلا وسهلا بيك. مرحبا سي محمد الشبوح، حيرة في فخار من نابل، أهلا وسهلا، أنسنا برشا ياسي محمد.
3: عايشك بارك الله فيك.
1: يعيشك،
2: مرحبا بيك سي محمد. مرحبا، مرحبا بيك.
1: يعيشك، عايش نحويلكم. يعيشك، شحال نابل لاباسه.
3: الحمد لله ونشكره. الحمد لله.
1: جو عادي سي محمد، الصيف في نابل عاد العباد تمشي وتبحر وتشيخ، الشطوط نتاعكم سمحه برشا.
3: اي ما شاء الله يا
1: ما شاء الله. الحمد لله يا رب.
2: نابل راهي بالفعل جوهره من الجو، من الجواهر راهي. راهي صيف وشتاء الاربع فصول.
1: اي نعم،
2: نابل ما حاجه اخرى، حاجه
1: احليها بالحق
2: بالفعل.
1: والله مدينه سمحه برشا. نعم، هي وناسها عادي عم يوسف.
2: اكيد اكيد، البلاد بمواليها،
1: البلاد
2: بمواليها.
1: اي سي محمد، انا نحب في البدايه تحيه كبيره لصديقي مهدي جربي، مهدي اللي عنده الفخار يا جماعه تعرفوه. شكرا ليك مهدي، هو اللي نسق لي لقاء معاك. الحقيقه نحب تحيه، اي تحيه كبيره المهدي. سي محمد، احنا اليوم برنامجنا اسمه مسك وفاح قبل كل شيء، معاك عم يوسف الشرفي ومعاك سماح رنان في البرنامج هذايا، وبيك يعيشك. احنا كل مره ناخذ حرف ونغوص في هيك الحرف، معناها في عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا وجونا التونسي المزيان برشا. اليوم في حرف القاف ان شاء الله عنا القلة هكا ولا عم يوسف،
2: وعندها معاني متعدده. وما احسنش ناخذوها من عند الخبير. نسالوا الخبير في الميدان.
1: اي سي محمد، احكي لي على القلة، كيفاش بديت حكايتك مع القلة؟ موروثه على الجدود، على الصنعه متاحة، وبعد نحكي برشا حاجه. تفضل يا سي محمد.
3: والله لا اله الا الله محمد رسول الله. انا الصنعه خذيتها عن الوالد.
1: اي قديش عندك في الصنعه يا سي محمد؟
3: هو عندي 31 عام.
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله،
3: 31 عام عايش كعشر.
1: عم يوسف يغيب علي سؤال، اسال انت. ايوه
2: يقولوا صنعت بوه. يا سي محمد يقولوا صنعت بوه ليعايروه. في معنى صنعت بوه ليعايروه؟ فيها معنى كبير ياسر.
1: اي اسمع اسمع يا سي محمد، اسمع معايا عم يوسف، اسمع.
2: هما كيف قالوا صنعت بوه ليعايروه، راي فيها معنى عميق، يعني ما دام هو وارث صنع على بوه راه يكون متاكد انه ما فيهش خلل. ما هوش ماشي يجي نهار ويعيبوا الصنعه نتاعو، ما دام هو وارثها كابرا عن كابر. ريت المعنى قداش عميق هونيه. يعني وكانه هذاك هو الطابع نتاع الجوده. ما دام هي متوارثه
1: متوارثه. اي نعم. اي سي محمد، ايوه عندك 31 عام في الخدمه هذية، تعلمتها على الوالد سي محمد؟
3: تعلمتها على الوالد الله يرحمه ويوسع عليه.
1: الله يرحم
3: من علم الصنعة. عايشك عايشك
1: والله، الله يرحم من علم الصنعة. اي
3: عايشك، من الصغر تغرمت بها، هو زاد غرمني زاد معناها فهمني.
1: ايوه،
3: ولا اله الا الله محمد رسول الله، تعلمناها بكل تفاصيلها بالدقه وبالاتقان نتاعها، نخدموها انا في مهدي يعرف كل شيء معناها فهمني.
1: اي احكي لي انت توا، قل لي معناها، خلينا نبداو بالمواد الاوليه، ديما متوفره موجوده الماده الاوليه اللي تصنع بها القلة سي محمد؟
3: والله هذيك الاشكاليه توا نتاعنا، المواد الاوليه.
1: إيه سي محمد، بدل البقعه، بدل البقعه، يظهر لي انا مشيت ديريكت للوتر الحساس، بدل الماكينه. اي سي محمد، بدل الماكينه. تسمع فينا؟ تسمع فينا سي محمد؟
3: انا نسمع فيكم.
1: ايوه، علاش قلت فما اشكال في الماده الاوليه سي محمد؟
3: والله اختي الطين اللي نخدموا بها، الطين الاصليه ما عادش موجوده، ولات حتى تو كي فما طفل معناتها الطين هذيك هي الاصليه، ولات مسخه برشا.
1: ايوه
3: ما عادش، كانوا قبل يعطوا للعمق بالكدا بالكدا، فما كانت ناس بروفيسيونيل تجيب الطفل هذيك باش تخدم كل شيء يعمل كيف.
1: اي
3: فهمت الاشكاليه، ولات في الماده الاوليه هي ما عادش الكاليتي ما عادش تسمحها. فهمت
1: هذاك
3: كيف تقرا؟ ايوه، شو كيف تاخذ المواد الاوليه الكاليتي مو تسمحها اوتوماتيك، مو القلة مش تطلع مش تسمحها.
1: ايوه
3: هي لازلنا احنا تويكا لازلنا بدلنا النوع نتاع الارجيل فهمني، وما عادش نخدموا فيها تراديسيونيل كيف قبلك اللي نطيبوها بالحطب ونطيبوها بالفيتوره نتاع الزيتون. يعني
1: احكي لنا سي محمد، احكي لنا كيفاش كنتوا تطيبوها، كيفاش تعملوها، احكي لنا من الاول، من حيث تاخذوا الطين لين تولي قلة. ايوه
3: يجيبونا الطين نفخوها في الخصة بالماء.
1: أيوة.
3: نخليه تتخمر بالقدا بالقدا حتى مدة شهرين كذا شهور. آه. طبعا نخدموها الطفل هذيك. ايواش
1: ايوا
3: علاش قلت لك هذه الخدمه معناها نتاع الاصل الاصلانيه.
1: ايوا
3: نزوزوا الطفل هذيه نفخوها ونزوزوها في الصيف ونخدموها في الشتاء.
1: ايوا ايوا
3: ايوا تقعد شهرين كذا شهور كذا تتخمر باش تطلع القطعه السمحه وما تشرشرش يعني. كي تعبي الماء في القله القله ما ترشح لكش تويك تعبي الماء في القله بعد ساعه ساعه ونص تلقاها فارغه.
1: بالحق والله ترشح برشا. أيوة. بالحق
3: أي. ايوا ترشح برشا. احنا علاش قلت لاختي تلازينا باش بدلنا نوعيه نتاع الطفل وقبل قلت لك
2: وباش بدلتوها يا سي محمد باش بدلتوها شنو اللي نجم يعوض الطين الطبيعي؟
3: الطين هو طين هو كله طين طبيعي فهمني.
2: ايوا
3: كليك الطين ما شاء الله من عند ربي هو طين طبيعي. اما تو النوعيه نتاع الطفل ولينا كي ريتك الفخار السيراميك هذاك اكل مثلا اكل التبسي اللي ناكلوا فيه
1: لنا. أيوة.
3: ولينا احنا نخلو بيه تويك القله نخلوها شوات ما نزينوهاش ونطيبوها في الفور بالغاز حتى صحيا خير معناها فهمني. تويك كي تطيب في الفور بالغاز مش كيفك اللي بدي شيء بالحطب وبالفيتورا طيب في الفرن بالغاز تشرب عينيك مغمضه معناها فهمني.
1: أيوة.
3: عباره عن سنة تعود مش يقلي حاجه حتى في الفور طيبه في الفور ديما صحيا خير فهمني.
1: آه.
3: أيوة. وما ترشحش معناها فهمتي وما ترشحش
1: معناها لقيتوا طريقه في الاخر.
3: الماتير أيوة. اغلى الماتير اغلى والقله ولات اغلى ذلك. خاطر احنا تو الماتير البريمير نشريوها اغلى من قبل فهمني. قبل كانت يجيبونا بالكريطه تو يجيب لك طفل حاضره دايره ويجيبها بالكميون بودانات دايرين الماتير البريمير ولات اغلى وتطيب في الفور بالغاز ولا اغلى اوتوماتيك ما الثوم القله مشي يطلع معناها
2: اكيد اكيد.
1: ايوه ايوه بي
3: والطين اللي وما نكذبش على اختي الشيء نتاع قبل خير من نتاع تو برشا.
1: واضح واضح.
3: لا من الخدمه لا من الطين لا من في كل شيء معناتها فهمتي حتى الكعبه تعمل عليها كيف نتاع قبل.
2: والاقبال سي محمد الاقبال مازال هو نفسه الاقبال الاقبال على اقتناء القله مازال هو نفسه من عند المستهلك يعني.
3: مش نقول لك يا سي فما الاقبال ما نكذبش عليك فما شويه وعي تو الناس
1: هو فما عوده الحقيقه. اي اي اي اي اي
3: ما عادش تحب البلاستيك والماء تو تصبه في البخار يعاود يحيى من لون جديد.
1: اي ما حي معناها
3: اي ما حي تو سبحان الله. انا والله كل نهار نتفرج مغروم نتفرج في الدراسه عملوها الماء صبوه من الدبوسه بلاستيك وحطوه في الفخار.
1: اي
3: الاملاح المعدنيه والمكونات نتاع الماء كل تبارك الله ما شاء الله رجعت لبلاصتها معناتها في الماء في البلاستيك.
1: سبحان الله باكيد اكيد
3: سبحان الله
1: اكيد. وسوم
3: مبنينه معناتها من الفخار.
1: إيه والله تعمل كيف تبدا بارده يا سي محمد.
3: اي تبدا بارده. ايش نقول لك اخي احنا انا تو الوالد الله يرحمه بكري
1: الله يرحمه
3: القله دي تويك نسميوها قله هي جينيرال مو قله اما اللي يصبوا فيها الماء وتلقاها كلي منقبه في الوسط هذيك بكري كانوا يسميوها براده.
1: هيك اللي اي درجيه.
3: ايوه ايفكتيفمون يسميوها براده يلفوها بك
1: الخيشه.
3: ايوه شيك الخيشه هذيك يلفوها بالخيشه وبلوها بالماء وتقعد بارده قبل الناس كانت ما عندهاش لا فريجيدير لا حتى شيء. اول حاجه صحيه وبارده تفرشك معناتها فهمني تخير حتى من الفريجيدير.
1: والله ما شاء الله ما شاء الله.
2: احنا في صفاقس سي محمد عندنا القله وعندنا ناخذ احنا نازلين القله وبنت القله والدرجيه والبوش والبوقال.
1: ايوه
2: تقريب هذه هما نتاع الشرب ادوات الشرب.
3: ايوه نتاع الشرب.
2: ايوه نعم عندك القله وبنت القله.
1: ايوه
3: جيوني حرفاء من ساق سكاية ساعات لهنا وقل لي يا أخويا حاشي بالقلة وبنت القلة
1: القلة وبنت القلة
3: كل بلاد وأيواش كل بلاد ورطالة كل واحد
1: وسوم اسم محمد السوم توا كيفيه. أي كسوم وسوم معناها كل واحدة وسومها أنتم والكبر أنتم وقدش خسرت عليها مواد
3: أنت وقدش أنت وش تسيعة أمش نقول لك خاطر تو مثلا تخدم كعبة طولها كما نقولوا 40 سنتيمتر
1: اي
3: والاخرى تخدمها 20 سنتيمتر كي تعمرها في الفور مش نفس الكونتيتي.
2: اكيد
3: فهمتني كيف الفور يسيع لك 100 كعبه مش كيف اللي مش يسيع لك 70 كعبه.
1: واضح
3: هذاك الديفيرونس هذاك مش يثقل على الكعبه فهمتي هو مش احنا نثقلوا فيه هو مش تكاليف
1: هيك التكاليف نتاعو وبه
3: تعرف الضوء الغاز ما شاء الله يا اخي
1: تحب لها برشا باش تطيب سي محمد
3: في نهار الطيب تو الفور بالغاز هذا تويكه بالغاز نحكي لاختي
1: اي
3: في الجديد نحطوه في الصباح يطيب العشية يأخذ سبع صويا ونص. أما قبل بالفخار العربي يقعد 3 أيام باش يطيب.
1: ريت كيفاش عم يوسف؟
3: أيوه.
1: أنا نحب نسألك سؤال سي محمد واللي هو نتعرضوا له برشا يعني فضلك.
3: فضل.
1: كيف نشريه احنا يا فخار؟ مثلا نقول لا، فما شكون يقول لك بيتها 24 ساعة في الماء، فما شكون يقول لك دهنها بالزيت، فما شكون يقول لك خليها في الحليب، فما كل واحد اش نعملوا لها يا سي محمد باش تبدا امورها 5 على 5؟
3: هذه نتاع الشربان نتاع الماء معناها.
1: اي نتاع الشربان، اي مثلا القلة
3: نتاع الشربان.
1: أي.
3: هي احسن حاجة احنا في نابل هنا عندنا الزهر، انتم ما نعرفش عندكم الزهر؟
1: نشريوه من نابل.
2: لا عندنا كثير.
1: عندنا اكيد عندنا. نعم اي
2: عندنا عائلات متخصصة
1: في تقطير الزهر.
2: اي السلامي والفخفاخ، عندنا 4 عائلات
1: والنظيف
2: 4 عائلات في سفيان
3: ما شاء الله
2: اختصوا في تقطير الزهور.
1: طيب مرة اخرى نحكيوا عليهم عم يوسف. ايوه اسي محمد كيفاه؟
3: هي احسن حاجة اختي القلة كي تاخذها ما لا تغسلها لا تعمل لها حتى شيء، تاخذ كاس ذات الزهر المقطر صبه في وسطها،
1: صبه
3: في وسط الكعبه ويا هكا ناتورال مازال كيما خديتها فهمني، تخليك الزهر هذاك تشربه القله. تشربه فهمني، تشربه على الاخر، شربت شيء اغسل اغسلها وعبي واشرب على راسك.
1: ما نغسلوهاش
3: به،
1: ما نغسلوهاش بالدينال ولا حاجه، نغسلوها بالماء.
3: لا لا لا إيش نقول لك، كل توسكي شوات إذا كان مش تاخو قل لم تعمل ولا اللي طيبوا فيها هذيك الشوات ما تحطش لبرودوي شيميك لا مو لا غريزي لا ما تحط حتى شيء.
2: نعم نعم. أما حبيت نسألك سي محمد القلة متاع الشرب متاع الماء قداش السعة متاعها خاطر تختلف من جهة لجهة، قداش قداش تهز مش موحدة؟
3: أظهر لي أخوي. احنا تو ما نكذبش على اخويا، نحكي لك سيريزمون، امراه كبيره تشرع على قله ما تنجمش تعطيها قله تاع 3 روات ما تنجمش تهزها تشرب منها.
2: هذه الدرجيه
3: تولي
1: تو بعد شويه نجي معك عم يسمع. اي نعم.
3: تاخذ لها نتاع عيترا عيترا ونص هكاك تعمل عليها كيف تشرب منها طول فهمتي، كل واحد وكيفاش، فما حتى اللي يوصلوا ل 20
1: اي تو اللي فما كل الجلاسير في عوض الجلاسيرات البلاستيك ايوا محليهم.
3: ايوا هذيك القليله ما تحطها مع جنبها القله هذيك في
1: الدبوسه
3: ما وقت
1: اللي تعطش تشرب. الله ينورك سي محمد، نسنا برشا يعيشك، شكرا ليك على الجوله هذه المزيانه، شكرا وتحياتنا من خلالك لكل اهالينا واصحابنا واصدقائنا في نابل. سي محمد يعيشك الى اللقاء.
3: يعيشك بارك الله فيك،
1: شكرا.
3: بالله يبلغ لي سلامي خويا مهدي.
1: اي الله يبارك، يوصل يوصل يوصل. شكرا شكرا يعيشك. وعليكم السلام ورحمه الله. يعيشك معرفه طيبه. يعيشك الى اللقاء.

0: وفاح
1: نس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع عم يوسف وسماح
0: وكن نجف وكن
1: اي عم يوسف اي احنا باش نحكيو باش نكملوا على القله على القله وبنت القله والجره أيه. والخابيه كجو الكل عم يوسف
0: هو أيه. شيء بالنسبه لنا احنا القله كانت حاجه اساسيه توك تقريبا حاجه ولات للتزيين للزينه يعملها أيه. الانسان للزينه أيه. احنا اما القله كانت قبل هي الاساس ما كانش ثم بلاستيك انا أيه. ما خلطتش على البلاستيك على الاول ما كانش ثم بلاستيك
1: تيك علاش كانت صحه لبيس الحمد لله
0: سماح مواد أيه. الخزن أيه. كانت زوز مواد ادوات الخزن أيه. كانت تقوم على زوز مواد أو هو مقول ثلاثة مواد ثلاثة مواد
1: زيرة
0: عندك أدوات الخزن عموما
1: باي
0: نعمة ولا سوائل ولا اللي هو ثم ثلاث مواد ولا غلال ولا حاجة عندك إما السعف
1: أي.
0: متاع نعمله قفة ونعمله كذا إلى آخره وعلاقة وما أي. إلى ذلك السعف أو الجلد
1: أي.
0: وقلنا على الشكوى والقربة والجلدة أي. والمزود والجلد
1: باي
0: وكذلك الطين كي تدخل البيت الخزين قبل لازم تلقى هالمواد هذه وثم حاجات يسموها القرع أنواع نوع آخر كذلك يحطوا فيه بعض السنف كيما نقولوا الفول والحمص وما إلى ذلك ما تدخلش بيت خزين وما تلقاش فيهم الجلد مواد جلدية
1: والصعف.
0: مواد من الصعف ومواد من الطين والطين لعله هو الأهم والحاضر أكثر نبدأ من الجرة وإحنا هابطين الجرة اللي تقيه حوالي 200 إيتر زيت 200 كيلو زيت معروف الناس أيه دخلوا أيه زيت حتى عاولة عامين
1: أيه
0: الجرة هيك دائما وبدن تكون مسندة إلى التركينة
1: أي أيه تلقاها متكية
0: ومن بعد مشي نلقاو بعد الجرة مشي نلقاو المضرب ونلقاو لديريفي متاعها لأقل إلى آخر حتى من الجرة نمشي حتى للبوش
1: أيوة
0: البوش هو من فخار ولكنه للزيت
1: أيوة
0: نجيو وكذلك ثم القلة من بعد نرجعوا للقلة في الزيت نرجعوا للماء السوائل نتاع الماء الماء كان ينقل والفلاح يطلع الحوايز يطلع كامل ثم كان
1: ويمشيو يوردوا الماء يقول
0: والوردان المره اللي جيب توك
1: تلقى القله مزينه على كتفها
0: زهيره سالم تغني يما سامحيني بجاه الله يما سامحيني يما انا كسرت القله زعما شنو اللي خلاها كسرت القله يما طلع عليها
1: الفارس
0: دخلها بعضها كسرت القله
1: تكسير
0: القله رايك كارثه
1: أيه.
0: مالا شنو تكسير القلة مش حاجة سهلة أساسية في الدار
1: انتي خليتني نخمم في حاجة معناها هك خليت الصورة تتعدى قدامي أيه. كيف نكسروا هيك الدرجية في الطور يا عم يوسف
0: هيك حاجة أخرى
1: ولا برشا برشا وقت وفي الوقت وفاية برشا مواضيع زيدوا شوية
0: القلة كما قلنا الماء وعليش أنا قلت وقدس السعة حالي أني بالفعل القلة تقيم كمية كبيرة وعندنا اللي أقل منها بنت القلة
1: أيوة.
0: وبنت القلة هي اللي تقريبا يطلعوا بها الحوايز ويهبطوا شرب النهار شرب النهار أيوة.
1: يسميوها بنت القلة
0: بنت القلة ويقل لك قلة وبنتها به وعندنا الدرجية
1: أيوة.
0: والمثل اللي يقول ما أيوة. تتكلم الدراجي
1: إلا من فم
0: القليل من القلال
1: أيوة.
0: يعني شو نقول من الدراجي الصغيرات
1: أيوة.
0: ساعات الصغير يتكلم كلمة روس أيوة. ما حمنمو
1: ما لمني
0: هون يحذروا
1: أيوة.
0: بالك ما تكلمش قدام الصغير
1: أي نعم
0: هو يعود اللي ثم
1: أيوة.
0: وبعد كما قلنا عندنا إذن عندنا القلة وبنت القلة والدرجية
1: أيوة.
0: والبقال
1: البقال هذا شنو عم يوسف نسمع به البقال
0: للشرب أيضا للماء
1: أيوة.
0: كما عندنا البوش والبقال عندنا حاجة أخرى ثم تسمى قلة مطبوعة هذه للزيت
1: أيوة.
0: وكانت وحدة كيل يكيلوا بها كذا كذا قطعة الحوزة هذه جابت كذا كذا قلة كانت معروفة يكيلوا بها حتى الماء
1: أيوة.
0: محمود مقديش
1: أيوة.
0: حضر على تأسيس فسقيت حسين باي اللي في التوتة
1: أيوة
0: يخسرتها آثار هذيك يخسرتها مهملة
1: نعم.
0: يخسرتها رحنا حقيقة كي نقول بالفعل ناس قمح تأكلوا شعير وناس شعيرها تأكلوا قمح احنا عندنا القمح البيدي لكن ما نعرفوش نتصرفوا فيه
1: والله يا
0: ولا, ولا أدل على ذلك
1: والله يا
0: آثار كما هذيك آثار عندها 300 و400 سنة و500 سنة وهل مجرة مخلينا هكيك حقيقة وين المسؤولين
1: يعني باش نقول لك ريت الآثار اللي تحكي عليها واللي أنت قلت قديش عندها من العام 300 سنة ونعرفش قديش من العام ومتروكة وهما يخموا باش يعملوا بحث الآثار حديقة متاع تمسيح يا عم يوسف
0: يلا نرجعوا
1: نرجعوا خير
0: يلا لا هذه أيوة. حدثنا عليها محمود مقديش اللي كنا عاش هو الأحداث متاع البناء متاعها
1: أيوة.
0: قال وقت اليوم تمتلئ الفسطية هذه ك كما يمتلأ النيل بالضبط. يعمل احتفالات كبرى خاصة الوادي يصوب عليها ويعبيها. وحكينا على ظروف التأسيس متاعها إلى آخره.
1: الأهم
0: من هذا الكل عطهان بحساب القلة، قد ترفع كذا وكذا وكذا قلة، اللي يحب يرجع لدير مقديش لو يلقى قديش. يعني القلة كانت أيضا
1: وحدة قيس،
0: قيس سوى للماء في الابيار في المواجل بليتو في المواجل وفي الساقي او في الزيت، وخصوصا في الزيت، ويسميوها هون يسميوها قلة مطبوعه.
1: الله ينورك يا عم يوسف. يا سيدي قبل 11 باش نمشيو نسمعوا زهيره سالم توا، فقط نعطيهم سؤال المسابقه.
0: اي
1: شنو هو؟ قلت لي المندف. شنو هو المندف؟
0: سهل عادي سمح.
1: المندف شنو هو؟ وتلقاوها بحرف القاء. أنا سهلت لكم المرة هذه هكا ولا
0: ما بعدش؟
1: ما بعدش.
0: لا لا والله ما بعد.
1: والله يعطيك الصحة يا عم.
0: والله عادي ولا تسهل يا سيدي.
1: ولا تنسهل برشا. أي سيدي زهيرة سالم، أخبار لحديث، نرجو بعدها معاكم في مسكوفاح.

لكم بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية، وسيتولى المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير لمنظومة التعليم والتشغيل في تونس. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكراسة المدرسية المدعم وفق ما أفادت به غرفة صانعي الكراسة المدرسي، وأكدت استقرار أسعار هذا المنتج ولم يتم أقرار أي زيادة في الأسعار. بلغ احتياطي النقد الأجنبي بتاريخ 14 من أوت الجاري 25155.2 مليون دينار، أي ما يعادل 98 يوم توريد مقابل 104 أيام في التاريخ نفسه من السنة الماضية، وفق آخر المؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي ونشرها على موقعه الرسمي.

نصف نهار وعشر دقائق عودة للأمر الخاص بعدد 203 لسنة 26 مؤرخ في 12 أوت 26 يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس

0: على التربية والتعليم، وكذلك أيضا يتعلق بتكليف السيد محمد علي بوغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وكذلك يدعى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين اليوم 17 أوت 2026. سعيد باستضافة السيد محمد الكو اللي هو أستاذ ورجل تربية بالأساس وعضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا سي فيصل ومرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس أينما أوجدوا.
0: الحقيقة التفاعل كان كبير مع الأمر، مع تركيبة المجلس الأعلى للتربية، كان فما برشا حديث، فما برشا تدوينات، فما بين اللي ثمن، فما اللي ينتقد، فما ربما يطرح في أفكار ما هيش في سياقها، ما هيش في صلب مهام المجلس، فما اللي يطرح في أسئلة طبيعة هذا المجلس صبغة تقريرية ولا صبغة تنفيذية. فما برشا كلام حبينا نسلطوا الأضواء على الموضوع لفهم أهم معناها تركيبة المجلس واللجان اللي اشتغل عليها، وكذلك أيضا المهام ودوره وأولوياته في المرحلة القادمة.
1: نعم شكرا. ومن دواعي السرور أن نتحدث على المجلس الأعلى للتربية في ونحن نحتفل اليوم بيوم العلم اللي يصير فيه تكريم المتفوقين والناجحين في مختلف المؤسسات والمستويات العلمية.
0: نعم.
1: طبيعة الإصلاح معنا الشاب البلاد ما ينجم يبدأ إلا بإصلاح التعليم، وكل يوم يفوت عند ثمن باهظ في مستوى الأجيال. الحمد لله الدستور التونسي في 2022 أصل لهذا المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية التعليم البحث العلمي أفاق التشغيل في التكوين المهني، وانطلاق من النص القانوني يعني واستناد المرسوم مع التسنيد لسنة 2024 والفصل 135 من الدستور أكدها الصفة الدستورية والاستقلالية المالية والإدارية للمجلس، وكان في انتظار يعني صدور الأوامر التي ستأذن بانطلاق أشغال هذا المجلس. وبالفعل يعني تم إصدار ثلاث أوامر هي 203 و204 و205 يهم 203 أعضاء من الهيئة العليا للمجلس، الأمر 204 يهم الكتابة العامة، والأمر 205 يهم انعقاد الجلسة اللي هي إن شاء الله اليوم 17 أوت أول جلسة فعلية للمجلس الأعلى للتربية.
0: تركيبة المجلس يعني في هيئة عليا، في هيئة خبراء، وفي هيئة تقييم.
1: نعم بطبيعة المجلس هذا في أولا الأمانة العامة اللي يترأسها كاتب عام واللي هي صار فيها شوي جدل الذي سيد يعني
0: وزير التربية السابق
1: اللي هو كاتب عام واللي هي المهمة الإدارية في المجلس. ثم المجلس هذا فيه هيئة عليا تم أيضا في الرائد الرسمي إنزال 6 من الأسماء، لكن بطبيعة الهيئة العليا فيها أكثر تونجوا عليهم. ثم فما هيئة الخبراء وفما هيئة التقييم. إذن هذه تقريب الهيئات يعني كتابة عامة أو أمانة عامة، هيئة عليا، هيئة خبراء، وهيئة التقييم. بطبيعة في الهيئة العليا فيها إضافة الأسماء اللي ذكروا في الرائد الرسمي يتولى إذن في الجلسة الافتتاحية إن شاء الله اليوم الوزير الأكبر سن من بين الوزراء القطاعية المكلفين وهم التربية، التعليم العالي، البحث والبحث العلمي، التكوين والتشغيل، الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الشباب والرياضة، والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. هذوما تقريب كيف كيف الهيئة العليا هذه باش يكون فيها رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم. بطبيعة هذا تقريب الهيكلة اللي باش يكون عليها
0: وممثلا عن النقابة الأكثر تمثيلا حسب المرسوم.
1: أيوة الممثل عن النقابة الأعلى الأكثر تمثيلية، وبطبيعة يدعى في إذا كان تم الأمر يتناول هل الإشكاليات متاع العمل التربوي في المؤسسات التربوية.
0: نعم. فيما يتعلق بهيئة الخبراء 14 عضو من ذوي الكفاءة والخبرة.
1: نعم 14 مشهود لهم بالكفاءة والخبرة لا تقل على 15 سنة في مجال اختصاص المجلس، ويكون بينهم وجوب 4 متفقدين بيداغوجيين متقاعدين.
0: الأسماء اللي وقع ذكرها ووقع معناها إصدار الأسماء في الرائد الرسمي اختلفت التقييمات حولها. البعض يقول لك غياب الكفاءة وتقريبا لا نجد كتابات تأليفات تذكر لعدد كبير من هذه الخبراء. والبعض الآخر يقول لك هذوما ناس ناجحين في ميدانهم، ناجحين ومحققين نجاحات في الأعمال اللي اشتغلوا عليها. يعني أنت كيفاش ترى الموضوع بحكم قربك وعلاقتك المباشرة بعدد كبير منهم؟ معناها
1: في الحقيقة الأسماء ما عنديش معنى علم بيهم، لكن احنا في إطار الوظيفة متاعهم باش يكون الهيئة العليا اللي هي باش تشرف على الاجتماعات يعني المحددة بالقانون متاع المجلس الأعلى. لكن المهم بالنسبة لنا هي هيئة الخبراء وهيئة التقييم، هي اللي نص عليها المرسوم، هي اللي باش تقوم بتقريب الأعمال اللي باش تحاول تبحث على صياغ لإصلاح التعليم. كنقولوا هيئة الخبراء يعني 14 عضو، يعني من بينهم معناها بمتفقدين بيداغوجيين، من بينهم كفاءات أخرى، هذوما بالطبيعة بيداغوجيين متفقدين بيداغوجيين متقاعدين مختصين في بيداغوجية الطفل.
0: لا نحكي على الأعضاء اللي وقع ذكرهم، أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية، كما سيتي جاني القماطيس، يوسف بن عثمان، سيدة شيراز طنبولي، سيدة ريم العريبي، سيد كمال هنيد، محمد الحبيب العلاني، وسي محمد سيف الله بن عبد الرزاق.
1: ايه هذوما كأعضاء هم كما قلت لك هم في اللجنة العليا اللي هم تقريب مهمتهم باش تكون الإشراف الفوقي، معناها هي باش تقوم بالاجتماعات باش يكون أخذ يعني توصي، هي باش تعطي التوصيات مثلا هيئة الخبراء بالعمل على موضوع ما. بالطبيعة احنا ما نجموش نشكوا في كفاءة حتى حد، في الحقيقة أنا ما نجمش نحكم على حتى حد، لكن ما نأمله فيما بعد هو الفيصل هو الإنجاز، فهمني؟ الأكيد عندهم دراية بهذا، والأكيد أن هيئة الخبراء هي باش تكون تقريب القلب النابض لكل ما سيدار داخل المجلس الأعلى للتربية.
0: نعم. اليوم بعد الإعلان على انعقاد أول جلسة، ما هي مهام المجلس يعني؟
1: بالطبيعة هو المجلس يعني يتع معنى المجلس الأعلى للتربية والتعليم، هو فنرجع شوية للرأي التقريري والتنفيذي، يعني حتى هذا الطرح جدل كبير. بالطبيعة هو وجوبا سيتناول كل المسائل اللي نص عليها والفصل 135 من الدستور، في المسائل اللي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. لكن فما حاجة أخرى مهمة، وهو المجلس راو قادر أن يتعهد تلقائيا ذات العلاقة باختصاصاته لإبداء الرأي بشأنه، هذا اللي نص عليه. بطبيعة كل ما يهم قطاع التعليم، قطاع التربية، قطاع وفق التشغيل، التكوين المالي، هي من مشمولات هذا المجلس هذي. بطبيعة يعد المجلس تقارير سنوية حول أعماله يرفعها لرئيس الجمهورية، ويتولى رئيس الجمهورية توجيه التقارير إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وينشر أيضا ذلك بالرائد الرسمي. إذا الاجتماع المجلس الممثل في هيئة العليا باش يستمع تقريبا دوريا كل ستة، هذا بالقانون ما حدده القانون، كل ستة أشهر، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك من إما بدعوة من رئيسه أو من نائبه أو من أي أحد يعني يكون عنده مشروعية الدعوة لهذه الاجتماعات.
0: الانتظارات الكبرى الأبرز من المجلس الأعلى للتربية بالنسبة للتوانسة هي إصلاح جذري للمنظومة التربوية،
1: وهذا الأهم، هذا اللي يلزم في الحقيقة يتم عليه النقاش، لأن الأفراد يمكن بطبيعة احنا ما نشكوش في الكفاءات وفي الأدوار اللي قوموا بها، لكن احنا اليوم كما قلت في البداية تقريبا وخرنا برشا في إصلاح المنظومة التربوية. يمكن ما كنت نتصور وهي بعض الشباب، لأن احنا إذا كان باش نصلحه للمستقبل عندنا أيضا من أمثلة النجاح من ناس يكونوا اليوم مطلعين أكثر على واقع التربية، على واقع المدارس خاصة في الجهات الداخلية. هذا باش يعطي تقريب جرأة أكثر ويعطي يعني حماس أكثر لهذا المجلس، باش يبعد على الروتين، لأن الحقيقة نخافوا أن هاللجان هذه تسقط في الروتين الإداري،
0: لأن جزء الأهم منهم هم مباشرين في الوزارات، يعني في مهمة في الوزارات.
1: هذا هو. أنا كنت نتمنى يكون في شكون منهم مباشر فعلا لمهمة يعني التعليم والتدريس في خاصة في الجهات الداخلية، وانت تشوف الإشكاليات أكبر اللي يعيشوا يعني التسرب المدرسي، اللي يعيشوا الأوضاع الكارثية المؤسساتنا التربوية، اللي اليوم ينظروا لمهن المستقبل في
0: التكنولوجيا اللي قاعدة تتغير بنسق أسرع مما نتصور. يعني
1: نعم احنا هذا هو شكون باش يعطي النفق الاسرع، هي اكيد طاقه شبابيه عاشت الحاضر والافق نتاعها يعني غير الافق اللي عشناه وغير الافق نتاع اليوم. اليوم راه التطور الاشياء اصبح سريع جدا، اذا كان ما نتحلوش اليوم حتى في الهيئات الدستوريه هذه بالجراه والشجاعه وكسر المنظومات التفكير السابقه راه باش نبقوا في اليات قديمه تقودنا.
0: انا كنشوف في المهام المجلس محمد يقول لي دراسة واقع المنظومة التربوية وتقييمها واقتراح الإصلاحات من مهام المجلس. أنا دراسة الواقع معناها تتنس كلها نتائج والأرقام كلنا عشناها وفهمناها سواء مربي أو ولي أو متابع، اللي المنظومة هذه انتهت معناها لا مجال لمزيد استمرارها، أي عام تزيد هي خسارة كبيرة للأجيال الصغيرة الجديدة هذه.
1: اليوم التشخيص الواقع التربوي ما عادش يخفى على حد، اليوم تقريبا الناس كل تعرف الواقع المرير اللي تعيشه التربية، الأفق اللي ما عندهاش أفق. اليوم منظومتنا التربوية ما عاش عندها أفق. اليوم ما نجموش نختلفوا في التشخيص. اليوم شنو هو الأفكار الجديدة، الإصلاحات السريعة اللي يلزم يبدأ بها تبدأ بها المنظومة التربوية. اليوم لابد من إصلاح المناهج، إصلاح المسالك. اليوم لابد من خلق مدرسة جاذبة للتلميذ. اليوم وقت نشوف التسرب المدرسي ونشوف
0: والانقطاع عن المدرسة،
1: هذا هو التسرب والانقطاع المدرسي، نشوف التلميذ ما عاش عنده رغبة في الدراسة.
0: نعم
1: مدرستنا ما عادتش جاذبة، لا جاذبة لا للتلميذ للطفل ولا جاذبة حتى للمدرس والمعلم والأستاذ.
0: صحيح
1: هذا خلال
0: اليوم معناه الإشكال التطول. اليوم كيف هل أنه نعمل إصلاح حسب الحاجة وحسب الوضع وما يقتضيه الاقتصاد الوطني واقتصاد عالم وننطلق في اقتصاد معرفة في أطوار متقدمة في الحالة هذه، كيف يمكن أن نمول هذا الإصلاح؟ أم نقر إصلاحات جزئية تدريجية حسب التوازنات المالية؟
1: بس هو مهم جدا سؤالك، الخطر اليوم فما جزء حاجات. أولا عامل الوقت وعامل التمويل. نبدو بعامل الوقت، احنا رو معاش عنا طرف الوقت باش نبدو إصلاح من القاعدة، واحنا اليوم يلزم إصلاح شامل في كل مراحل التعليم من الابتدائي للأساسي للجامعي للثانوي في كل التكوين المهني. اليوم الإصلاح يبدأ يلزم مع بعضها في كل مراحله، باش أخذ معاش عنا معاش نجم ونخسر وقت آخر باش ويلزمنا نعمل إذا تصور عمل في كل مرة إذا للمسارات هذه نتاع التعليم باش معاش نخسر ثروتنا البشرية. إذا في هذا الأمر ما نجموش ناخذه بالمرحلة، لا أنا حسب رأيي إذا باش يكون تقريب يلزم يكون إصلاح شامل متكامل يمشي مع بعضه، فما العاجل منه فما المتوسط المدى فما الطويل المدى. ما نجموش نستنوه برشا راهو في التعليم، وقت نقولوا الجيل ب 30 عام إذا كان نوخروا عام راهو ضيعنا الجيل كامل. إذا اليوم هذا يلزم إصلاح شامل كامل إدخال بعض راهو فما إصلاح برشا، إصلاح ما يتطلبش حتى برشا فلوس، وهنا باش نجيك للجانب المالي. فما برشا إصلاحات ما تطلبش، تطلب شوي جرأة، طلب شوي إعادة هيكلة، إعادة حوكمة. اليوم يلزم المنظومة التربوية يكون فيها المؤسسة التربوية، التلميذ والأستاذ هم محور العملية التربوية في نظرة مستقبلية. اليوم نحب نشوفه قبل، احنا تربينا على غايات المنظومة التربوية، لكن هذه اليوم قدامت. اليوم متطلبات المستقبل، مهن المستقبل غير مهن اليوم. اليوم واضحة قدامنا تقريب علينا بالإصلاح الشامل. بالنسبة للتمويلات، رأوا التمويلات الاستثمار في الرأس مال أو يعني الإنفاق على الرأس المال البشري رأوه في حد ذاته يعني استثمار. إذا فنعرف أن الإصلاح في جانب منها يتطلب إمكانيات ضخمة، لكن من نجم يزمناش نعلو أننا تقريب 30 سنة نقرر فما كلمة خائبة برشا يقولوها على التعليم أن قطاع غير منتج، لكن ثروتنا البشرية
0: بالعكس هي يعني أكبر. نعم
1: ناقص، هي أكبر إنتاج. هي الاستثمار في التعليم مهيش تكلفة بقدر ما هو استثمار في الرأس مال البشري لمواجهة الأزمات الاقتصادية، لمواجهة يعني القيم اليوم اللي فقدناها، قيم العمل، قيم الانتماء، قيم المواطنة، قيم قبول الرأي المخالف. هذه كلها راهو يتربى عليها الطفل في المدرسة، يتربى عليها التلميذ، فهمت ولا، باش ينجلنا، فهمت ولا، رأس مال بشري قادر في كل وقت وفي كل جهة على النهوض بالبلاد نتاعنا. إذا راهو وضع إمكانيات كما قلت، فما إصلاحات راهي ما تطلبش برشا إمكانيات، وفما اللي يتطلب استثمارات، لكن ما يلزمش نحسبوها التكلفة بقدر ما هو استثمار في المستقبل، استثمار في الرأس المال البشري، سواء في السافوار اتر، في السافوار فير، في كل ما يهم الوطن هذا بي يعني بمعنى.
0: نساش روحنا اليوم في عالم متغير متطور، اليوم نشوفه معناها الصين، نشوف الولايات المتحدة الأمريكية، الذكاء الاصطناعي، ناس بني اقتصادها كامل على الذكاء الاصطناعي وعلى مؤسسات ناشئة، والدخل في عملة صعبة وفي أموال كبيرة وكبيرة جدا. يعني نستثمر اليوم وغدوة الحي باش نغير الواقع. هذا ربما أحد أهم طرق تغيير الواقع الاقتصادي للبلاد، يمر من إصلاح المنظومة التربوية.
1: هذا هو، هذا أنا اليوم كي نقوى لو كان نتبع صغيرات نتاعنا اليوم متفوقين على المدرسة، راهم اليوم تجاوزوا المدرسة في التكنولوجيا، في الإعلامية، في الذكاء الاصطناعي. احنا لو كان نتبعهم تو مدرستنا تخلط على أطفالنا اليوم، في الحقيقة شيء مؤسف.
0: معناها احنا كي نشوفوا حتى في التعليم العالي حجم الاختصاصات اللي ولات تدفع بالفلوس، واللي هي اختصاصات ولات في القطاع الخاص والدولة غير قادرة على توفيرها، والعب المالي الكبير للأولياء، نشوفوا حقيقة التعليم وين ماشي. معناها
1: هذا مشكل آخر، هذا مشكل في الحقيقة في بعض الأحيان هو سيفولي أن يكون هكا، لأن ما ننسوش مدارسنا وجامعاتنا العمومية تخرج أقوى الإطارات وأقوى الكفاءات. رو احنا مشكلتنا مهوش في الكفاءات، في عدد، بل في توظيف هذه،
0: في إدارة وفي حوكمة حسن توظيف هذه الكفاءات.
1: أيوة، في توظيف هذه الكفاءات كيفاش يلزم يكون، كيفاش الروح الانتماء هذه للبلاد هذه لابد أن تتغرس عند الطفل وقت اللي يخرج باش يعطينا الزبدة الثمرة هذيك اللي صرفت عليها. نعم. يرجع، احنا قادرين اليوم نرجع دور المؤسسات التعليمية العمومية، أيضا لابد من إرجاع دور التكوين المهني، فما مسالك يعني تنوع المسالك،
0: فما حلقات كبيرة نرجع لها إن شاء الله في قدم المواعيد. سي محمد للحديث بقية، كل الشكر والتقدير لك سيد محمد الكو، العضو مجلس الوطني للجهات والأقاليم ومربي، على حضورك معنا باش نفسح المجال لرفع الأذان ثم لنعود. شكرا سي محمد.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. ما زلنا مواصلين مشوار معكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر. باش نحكيه على مجلس الوزراء اللي انعقد نهار السبت نهاية الأسبوع. ما زلنا نحكيه على التحول الرقمي اللي الحقيقة يبقى واحد من بين الأهداف اللي تتحقق ربما مع الكثير من الوقت والصبر، ومجلس وزراء لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. مش ناخذ كل التفاصيل والنقاط، وكذلك أيضا الواقع، الصعوبات، التحديات اللي تنجم تخلي التحول الرقمي مش حديث فقط، مش موضوع للنقاش فقط، ولكن واقع ملموس نعيشوه في مختلف المحطات، مش كان المدرسية والمناسباتية، ولكن في حياتنا اليومية. سعيد باستضافة السيد معز الجويني المهتم بالتحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي. سي معز أهلا وسهلا وشكرا لحضورك عبر موجات إذاعة صفاقس.
1: يعيشك سي فيصل، نشكركم على الاستضافة ومرحبا بكم الناس الكل.
0: الحقيقة التحول الرقمي منذ 10 سنوات وإحنا نحكيه على رقمنة الإدارة والمشاريع الكبرى على أساس أنها تكون من خلال الجانب الرقمي، وعديدة هي المجالس الوزراء اللي انعقدت من أجل الحديث على التحول الرقمي، من أجل هذه النقلة في مستوى المعاملات، الحديث على منصة رقمية لدى المؤسسات، لكن كلها لحد الآن ما زالت في البدايات.
1: صحيح صحيح صحيح. قبل كل شيء نحب نقدم تحية سي فيصل كان تسمح لي المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الإنسات على نجاح الأكاديمي اللي صار آخر مرة، كانت معتوشي بيه ما دارش برشا. طبعا حبيت نقدم لهم تحية كبيرة برشا على خطر الموضوع مربوط ببعضه بكله.
0: هو النجاح مهم في حد ذاته نظرا في السياق اللي يتحط فيه، ولكن كيفاش تبني عليه النجاح هذا؟ كيفاش ما يكونش النجاح مرهون بمحطة، مرهون بمناسبة، وإنما النجاح الحقيقي في استمرارية وفي توسعة قاعدة والمستفيدين من هذا النجاح اللي هو جزء من التحول الرقمي.
1: صحيح، لا صحيح كلامك. الحاجة الباهية اللي يجي النجاح هذايا والقرارات بتاع مجلس الوزراء جاءوا مع بعضهم، فهمتني؟ جاءوا مؤشر إيجابي باهي برشا. علاش مؤشر إيجابي برشا؟ على خاطر مش تحققوا كفاءات أجنبية للتحول الرقمي في تونس، فهمتني؟ باش نخدموا السيادة الرقمية نتاعنا، معناها ماد إن تونيزيا 100%، فهمتني؟ والانديس بتاع النجاح الأكاديمي هذايا
0: يبرهن.
1: وي قلت شي عاودنا برشا. انا طلعت على المجلس، القرارات اللي صاروا في المجلس الوزاري الحقيقه قرارات ممتازه برشا ومهمه برشا، فيها شويه تاخير اما تما عملنا خطوه باهيه، فهمتني؟ اما قبل معناها القرارات اللي صارت لازم فما برشا حاجات لازمها تصير في فيصل. شنو هما الحاجات؟ لازم يكون فما تاهيل شامل. ذكرش بدايه في اخر التسعينات عملنا تاهيل شامل في الاداره التونسيه.
0: نعم.
1: تو يلزمنا نعمل تأهيل شامل للذكاء الاصطناعي للأعوان الإدارة التونسية، علاش؟ خاطر تو التطبيقات هذوما والبرشة تطبيقات تحطت في المجلس الوزاري، دونك شكون اللي بشي يفعلها التطبيقات هذه، وشكون بشي يكون بالاتصال مباشر مع المواطن؟ هو الموظف.
0: باهي، حتى نستعرضوهم احنا تباعا، معناها استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزع على 21 ولاية.
1: صحيح،
0: هذه معناها من ناحية تجمع الخدمات ومن ناحية تسرع أيضا.
1: صحيح، هذه باش تجمع الخدمات وتسرع زيادة الخدمات المربوطة بالمواطن مباشرة، معناها المواطن يولي عنده أكسسيبيليتي أكثر للإدارة التونسية،
0: هذه من غير ما يمشي على عين المكان، باستعمال الهوية الرقمية،
1: باستعمال الهوية الرقمية وبالتطبيقات.
0: نعم.
1: هذا في فيصل حبيت نحكي عليها. هي اللي في المجلس الوزاري فما برشا تطبيقات حطيتها، برشا تطبيقات فوق العشرة، معناها فوق 10 تطبيقات فما. أنا نقترحت تكون تطبيقها واحدة، معناها تلم شمل الكل،
0: جامعة
1: جامعة الكل، حتى المواطن ما يقلقش، فهمتني؟ وأنا في تدويناتي القديمة حكيت على مواطن تيك، مواطن رقيق، تطبيقها واحدة شاملة للناس الكل، فهمتني الوزارات الكل فهمتني، وباش التطبيق هذيك يلزمها يلزمها بزنس موديل، يلزمها ماركتينج، يلزمها استراتيجيه معناها باش المواطن يهبطها معناها تليفونه ويستنفع منها. انا وقت اقترحت مواطن تاك ولا مواطن رقيق فهمتني تكون نبداو بحكايه النظافه فهمتني في الشارع، والمواطن ياخذ مكافاه ماليه فهمتني للتشجيع، معناها التشجيع التطبيق هذه باش الناس كل تولي عندها التطبيق هذه لازم المواطن تشجعوه، نشجعوه كيفاش يبلغ على مخالفة بيئية ولا مخالفة مرورية فهمتي، بعد ما تصير الخطية وخلاص الخطية تكون عنده جزء من المكافأة هذيك المواطن. هكاك نشجع التطبيق هذه الموحدة للناس الكل فهمتي. والتطبيقات توا مع الذكاء الاصطناعي مع التكنولوجيا الجديدة فهمتي ثم تطور كبير، معناها تطبيقة واحدة تنجم تلم
0: احنا ساعات معناها اليوم بوابة الموحدة للحياة المدرسية اللي حكاوا عليها لضم كافة الخدمات الموجهة للتلامذة والأولياء والإطار التربوي والإداري، معناها لأن تتزامن في فترة وجيزة ترسيم ودخول عدد كبير من الأولياء توصل في فترة ما معاش تستجيب للخدمات، فما بالك نحطوهم الكل مع بعضهم والسيرفر يطيح ويعني وريزو يطيح.
1: فهمتك. لا فهمتك عندك الحق. قبل كل شيء هو قبل ما التطبيق هذي ثم موضوع مهم فهمتني، راهو التطبيقات والبيانات فهمتني بصفة عامة راهو مربوطين بالطاقة، راهو في فيصل فهمتني علاش الطاقة والبيانات هما وجهين لعملة واحدة هي السيادة الرقمية والتحول الرقمي.
0: نعم.
1: دونك لازم تاع توفير الطاقة والمراكز البيانات فهمتني، علاش التطبيق تاعها خاطر البنية التحتية تنجم تكون ضعيفة، المركز البيانات ما يستوعبش الفوليوم الكبير بتاع
0: تعطى الضغط وطلب والخدمات متاع المواطنين، يعني عندها طاقة استيعاب معنا.
1: طاقة استيعاب هذيك حلول بسيطة معناها بتطور التكنولوجيا ومع الذكاء الاصطناعي ومع كثروا من مراكز البيانات ما عادش كثير المشكلة متاع التعطيل هذي فهمتني. أما أهم حاجة لازم توفير الطاقة فهمتني. الطاقة هي
0: الطاقة شو المقصود بها؟
1: الطاقة اللي هي الكهرباء.
0: كهرباء يعني براتيك يعني خلينا نقولوا مشكل ما عادش يتعاود إن شاء الله.
1: فهمتني الكهرباء لازم الكهرباء فهمتني يكون متوفر فهمتني. وانا دعيت قداش من مره كنت الحل في تونس لازمنا طاقه نوويه معناها محطه نوويه مصغره فهمتني، محطه نوويه مصغره تكون يا على سطح البحر ولا قريبه للبحر فهمتني باش نضربوا بش عصفورين ثلاثه عصافر بحجر.
0: نعم. خلينا نرجع للمجلس الوزاري، هما يحكيوا على اطلاق المنصه الوطنيه للمستثمر ورقمنه عدد من المسارات والخدمات المرتبطه بالاستثمار.
1: بالاستثمار صحيح، خاطر تو في مجال الاستثمار باهي مجال الاستثمار مازالت ما هبطتش كامله، اما مع الرقمنه فهمتني تولي اكسيسيبل سواء كان مستثمر وطني ولا مستثمر اجنبي.
0: نعم.
1: يدخل يشوف شنو الامتيازات اللي موجوده في البلاد، المناطق اللي وين ينجم يعمل فيهم الاستثمارات، لي بونوس اللي باش تعطيهم الدوله للمناطق هذيا فهمتني، تولي اكسيسيبل ديريكت ما عادش يمشي بيكس ولا بشيمشي الإدارة الجهوية يتنقل يولي في تليفونه موجود كل شيء
0: في كل شيء كما الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات والمؤسسات الاقتصادية. نعم. ثم زاد أيضا حديث على إطلاق جملة من الخدمات الرقمية الجديدة شملت تجديد جواز سفر عن بعد في التونسيين بالخارج، ترجمة وثائق حالة المدنية، تعميم منظومة الطابع الجبهي الإلكتروني اللي الحقيقة مازال فيها بعض المشاكل، إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات، واستكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية. الحدث أيضا اللي استنوا فيه العائلات إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية.
1: الحياة المدرسية أنا حسب ما طلعت بها هي البوابة بدات شويه
0: scolaire.education.in
1: طلعت عليها في حاجه الباهيه فيها باش تكون فيها دروس عن بعد فهمتني، هذايا باش انا بالنسبه لي انا حسب رايي الشخصي باش ينقص من مشكله الليتودات هذايا اللي صايره توا في البلاد. التلميذ في الدار حتى كان غاب على حصص الدراسه بتاعه بسبب مرض ولا حاجه باش يقعد ينجم يطلع على الحصص نتاعو. حاجه الباهيه فهمتني اللي سواء كان التلميذ فما مراقبه للتلميذ في المدرسه بتاعه كان غاب ولا كان ما دخلش يقرا في ساعه معينه ولا حاجه، دونك الولي باش يجي اس ام اس يقول له راه ولدك غاب ولا ولدك متغيب في الساعه هذيك ولا النهار هذاك ما جاش.
0: التحول الرقمي ايضا يمكن من استغلال المنظومه الوطنيه لمتابعه المشاريع العموميه.
1: هذه حاجة ممتازة برشا. علاش هذه نجم نربطها في التطبيق اللي حكيت عليها مواطن رقيب، يولي المواطن معناها يبدأ على عينيه المشاريع مع صار خلل مثلا زي المقاول خدم كيس، ناخذ حاجة مبسطة في فايتل باش نفتروها العمق، مثلا مواطن جاء في النهج نتاعو جاء المقاول يخدم في الكياس فتني، هو كل المواطن هذيك شاف الاخلالات معناها موجوده فتني بالتطبيق هذه يراسل معناها المنطقه معناها وين فما اللي باش ينجلوا المشاريع حكيت ما يقعدش يستنى لين يكمل الكياس ويجي كنترول معناها في وسط الاشغال، واذا فما خلل وهما ثبتوا فيه تقنيا فتني يلقى تدخل راهو تمشي نقصده.
0: نعم، هو في الاخر انا نقرا في طبيعه الخدمات اللي يحكي عليها مجلس الوزراء اطلاق خدمات المستشفى الرقمي وازداء خدمات صحيه اضافيه عبر الخط.
1: اي
0: هو احيانا يقول لك انا نمشي للسبيطار ولا نلقى طبيب ولا نلقى دواء ولا نلقى كيفاش يعني اليوم
1: المنظومه الصحيه في تونس منظومه مدعمه ولا كانت منظومة مدعمة. أنا اقترحت قدش مرة النظام الدعم يتبدل، معناه ما عادش الدعم يمشي لل يعني التاجر ولا الكنام تعطيك مونتون وارجع دوسي والورقة وصب وصب صحيح الدواء هذا ولا لا. أنا اقترحت على منظومة الدعم تكون مثلا تصلب يعني بتاع الدعم هذاك يصلب في تليفون والمواطن يمشي وقت يعدي بشي يعمل سكانير ولا حاجة ياخذ موعد قبل بنهار بالتطبيقه تشوف اسكو ديسپونيبل رونديفو ولا يعطيه هو التطبيقه تعطيه رونديفو معين
0: تعطيه رونديفو كما الفيزيت نتاع السياره معنا
1: ما يقعد صحيح ما يقعدش يمشي يستنى يشد الصف في الستة تاع الصباح حتى يتحل
0: هي الفيزيت. بدايه معمول بها في بعض المستشفيات في بعض الاقسام في مستشفى هادي شاكر الحبيب بورقيبه ظهر لي في المحرس ايضا
1: اي هو بدات تطبيقه معناها في مناطق كنت تجم تقولوا مش الكثافه السكانيه كبيره برشا معناها جراب، اما تو في المستشفيات الكبرى مثلا اللي في تونس العاصمه سي فيصل راهو الصباح 6 تاع الصباح يبدا كيشي محلول يبدا يقيد
0: صحيح
1: العبيد فهمتني معناها صف كبير معناها فما معاناه من المواطن وفما معاناه من الاعوان معناها حاجه قديمه برشا في التطور اللي صاير تو في العالم الكل تو بتليفون نجم ناخذ رونديفو فهمتني وانا دريتي نجموا يعملونا مثلا لي بورن هذوما اللي في الشارع مثلا في الشارع كيما لي ديستريبيتور تاع البنك حتى المواطن ده ما عندوش انترنت في تليفونه ولا حاجه ينجم ياخذ رونديفو بالك الكيوسك هذاك اللي في الشارع كيوسك ذكي فهمتني ياخذ رونديفو نتاعو ويمشي يعدي ياخذ ياخذ ريسيو ولا كيو ار كود يمشي الصباح في الرونديفو نتاعو من يكونش يمشي للسبيطار 6 تاع الصباح نجم يمشي في الوقت.
0: والله الجانب الرقمي حفظ من ناحيه لكرامه المواطن وحفظ لمجهود العون سواء في مؤسسه اداريه او في مستشفى طبيب اداره طبيه شبه طبيه ماهوش مطالب ايضا باش يتعامل احيانا مع 50 شخص في السبيطار ولا في مستشفى وناس دزني دزك ومعاناة الحقيقة متاع ربي
1: معاناة. وحاجة أخرى زادة ملف الصحي لأن المواطن هذاك رجع للبلاد الدعاية صارت له مشكلة ولا حاجة عندهم ملف صحي رقمي فهمتني نجم يمشي السبيطار بتاع مثلا هو في عايش في تونس ويتعامل
0: معرف صحي معنا كيما ما عنده معرف
1: الله لا يقدر صارت له مشكله مثلا في ساقس ولا في جابس ولا هيك يمشي للمستشفى غاديك يعطي المعرف بتاعه
0: يعرف واش عنده واش ما عندوش شنو هي امراض وشنو تحاليل وشنو
1: يعطيك الصحه يعني تسهيل.
0: باه شنو هي البوابه الموحده للخدمات الاداريه استكمال المرحله الاولى من البوابه الموحده للخدمات الاداريه واثرائها بجمله من الخدمات الجديده واستكمال تطوير البوابة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية والبوابة الإدارية لخدمة الترابط البيئي.
1: ترابط البوابة هذه جنرال مو معناها حسب ما فهمت أنا من المجلس الحقيقة أنا نتصورها متعلقة برشا بالشركات. شركات صغرى الحرفيين شركات متوسطة باش تسهل لهم معاملاتهم مع الإدارة التونسية خاصة في الرخص استيراد وتصدير
0: لأنه فما نقطة أخرى فيها تطوير منصات خدمات قطاعية أبرزها منصة تسجيل المصادرين الأجانب منصة رقمنة مسارات تراخيص الملك العمومي للمياه منصة البيانات الحينية الحقيقة باش نرجع لكلامك توك نشوف منصات تقلق الحكاية معناها يحطهم في منصة واحدة وكهو
1: في فيصل تو التكنولوجيا تطورت برك الله معناها برشا تكنولوجيا ما عادش تو المواطن انا تو ندعي على تطبيقها في تبارك الله في تونس عن وزارة التكنولوجيا والاتصال والهيئات اللي تحتها منهم المركز الوطني الاعلاميه العالم تطور تو ما عادش نقعد نكتب انا معناها التكست والتليفون باش نلوج ولا حاجه نحكي مع تليفوني ديريكت شات بوت هذا بالذكاء الاصطناعي انا نحل التطبيق مثلا نقول له مواطن تاعي كان مثلا سي بي اكس نحكي مع تليفوني هو يوجه ويحل بالتطبيقه هذه فهمتش نقطة ما عادش نقعد نلوج ولا حاجه نقول له خويا انا نحب تجيب نستورد مثلا ناخذ اكزامبل
0: مياه معدنية
1: باش نستورد حاجات في الدولة ما بزوان للبلاد يقول له خي أنا نحب نستورد الروس يحكي مع التليفون ويعطيه القوانين والتكست وشنو لازم وشنو لازمش وشنو بشي عمر وشنو مش بشي عمرش بتبيع هذا الكل لازم التطبيقة تكون مربوطة بالهوية الرقمية الهوية الرقمية أكثر حاجة هي حماية فهمتني ويعرف مصدر المعلومة وحماية للناس الكل معناها أمن كي معناها داخلة في الأمن السيبراني فهمتني هوية رقمية نعرفوا شخص وشكون هذاك ولا حتى الأجنبي كي يجيب يستثمر في تونس هنا ماهوش ياخذ بطاقة إقامة ولا بالبطاقة إقامة هذيك ينجم يطلع هوية رقمية نتاعو
0: إي بطبيعة فما حديث عليها هي من بين الأشياء تو نرجعوا لها النقطة قبل الأخيرة أعلن المجلس عن تطبيق الهاتف الجوال خدمات اللي متاحة للعموم في الأيام المقبلة تمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة من جملة منها مطلب حصول أشهاد الإقامة عن بعد تطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية التبادل الإلكتروني المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي السجل الوطني يعني في عوض باش نحوس بطاقة تعريفك العادية يولي المعطيات كلها موجودة من خلال التطبيق هذه ونقضيه تدريجيا عن الصف وعن الانتظار والخلاص خاصة فاتورات وغيرها يكون إلكتروني
1: يعني هو الموضوع هذا بدأ من يوم 6 فيفري 2026 هبط بالرائد الرسمي انت البلاد التونسية وزارة التكنولوجيا والاتصال ثم مجموعة معناها هي مربوطة كل بالمشغلين هاتف الجوال في تونس معناها ثلاثة المشغلين اللي موجودين للبلاد التونسية الخدمات هذه تكون كيفاش سواء كانت المواطن عنده تليفون سمارت فون ولا تليفون فيوتشر فون تليفون صغير اللي ما عندوش انترنت في تليفون تفهم فيا سي فيصل
0: ومش الناس كلها ايضا تنجم تدخل زاد
1: الناس الكل باش الناس الكل تنجم تدخل حتى مواطن ما عندوش انترنت في تليفونه
0: نجم
1: يدخل ليتوال 105 ديز ديجا قنوها وهبطوها في الرايد الرسمي مثلا فما برشا مجموعات خدمات مسح العامه ايتوال 5 اكس جريك ديز ولا ايتوال 3 هذوما خدمات مسح العامه فهمت باش يكونوا من غير فلوس
0: فهمتي
1: وفما المجموعه معناها هذه هبطت في الرايد الرسمي فما زاد خدمات ماليه في الهاتف الجوال اللي في المجلس الوزاري حكاوا عليها الشمول المالي والفاينتيك يعني تاشي سي باي بالنسبه للخدمات هذه زاد الوزاره التكنولوجيا الاتصال من شر من بدايه السنه
0: هو الاشكال سي معز تحس فما اهتمام بالتحول الرقمي فما اراده للتغيير لأن ما عدناش خيار آخر ولكن على مستوى العملي منش قاعدين نشوفه في أشياء ملموسة علاش شنية التحديات شنية العقبات شنية ربما الصعوبات اللي قاعدة تعترضنا مسألة باش مربوطة جانب لوجستي جانب بشري جانب مالي
1: الجانب البشري صعيب برشا والجانب المالي زاد أنا من تورش الدولة بشتقة مشكلة في تمويل المشاريع هذية فتني خطر العالم الكل يشجع المشاريع هذه والتمويلات معناها سواء كان في الخارج ولا في الداخل يتوجدوا فهمتني انا نتصور حسب رايي هو عائق تشريعي
0: القوانين
1: لازم تصير ثوره تشريعيه في القوانين
0: مثلا
1: القوانين في حمايه المعطيات الشخصيه فهمتني القوانين اللي موجوده توا في الوات فينونس برشا قوانين لازم تصير لها ميزاجور فهمتني
0: إيه هو مفروض أنت معناها لهنا دور شكون دور الحكومة كما أنت دور الحكومة في الأثناء كما باش تاخذ جملة من القرارات أيضا من بينها تعمل مبادرات تشريعية يقع إحالتها على البرلمان
1: بالطبيعة يجب تصير يا سوى مراسيم ولا تصير على طريق المسجد النواب، فتفهم برشة التشريعات هما اللي بش يكونوا العائق بتاع المنظومة الرقمية
2: في علاقة طبعا. بمجال التصرف مثلا،
1: مجال التصرف هذه مجال التصرف عندك زادة قوانين في وزارة المالية زادة، فما حاجات دي زنفو يزمهم يصير مراجعة متاعهم، خاطر صحيح فما استثمارات، اما لكن الاستثمارات كي تشوف مع التشريعات معناها اللي باش يتصور اللي باش يجرأ ويحل ويخدم سواء كان مبادرة خاصة، فما مشكلة اللي فما تشريعات في التبيع في القوانين معناها باش يصيب باش يقعد يخدم يخدم يخدم بعد الفلوس كلها تمشي تاكس، فهمتني؟ فماش تشجيع.
2: يعني من المفروض هي تكون عمل متكامل وعمل يسابق في الزمن، فهمتني؟ معناها رئاسة الحكومة وقت اللي بيشتخدم على جملة من المشاريع بيشتخدم بكل جوانبها. معناها
1: يعطيك صحيحنا تو مثلا أنا بشعطيك اكزامبل في فيصل بالنسبة لدي مشروع الدينار الاجتماعي الرقمي. الدينار الاجتماعي الرقمي هو باش يكون مربوط برشا بالمنظومة الدعم في الدولة التونسية. نحن الدولة التونسية تصرف 12000 مليار دعم في العام، دعم المواد الأساسية، دعم الصحة، دعم النقل، دعم الطاقة، الليسونس، يعني فما الدولة كل عام تصرف 12000 مليار، لكن حسب المعهد الوطني للإحصاء يقول لك فما 35% و40% الدعم ماشي
2: لغير مستحقين،
1: غير مستحقين. دوما الشيفر كبير
2: يعني، انا مش نعطيك شيفر فقط، هو كي نشوفوا انه 70% من الطاقه ومن العجز الطاقي اليوم يستهلكوا فيه تقريبا 4 أو 5 مؤسسات صناعيه كبيره، معناها انت افهم حجم الدعم وين ماشي.
1: يعطيك صح. بالنسبه للمنظومه الدعم هذيا انا اقترحت على حتى في تدويناتي الدينار الاجتماعي الرقمي باش يكون مربوط بالدعم الدولة التونسية. الدعم ما يمشي للمستحقين نتاعو ديريكت، ما تقعدش مثلا تدعم في المقرونة تدعم في الكسكسي عند العطار هكاك، المقرونة والكسكسي أي واحد ما يستحقش الدعم ياخذه، فهمتني؟ المنظومة هذه علاش أنا فرحت بالتتويج بتاع الإنسان الأكاديمية معنى النجاح أكاديمي، فهمتني؟ علاش؟ خاطر المحور اللي ربحوا فيه الطلبة يعطيهم صحة هو البلوكشين. البلوكشين معناها هذه تكنولوجيا، معناها ما هي مربوطة أكثر بالعملات المشفرة. البلوكشين هذه نجم نستغلوه في منظومة الدعم، في منظومة مراقبة سلك الخضر والغلال والأسلاك الكل، معناها من الفلاح حتى في مرشي الجرو، والمنظومة الدعم الدولة مثلا قاعدة تدعم في العائلات المعوزة، فهمتني؟ إذا تسلم تاو المنحة من ولات 280 دينار، هذيك علاش ما تصبش في التليفون رصيد؟
2: ممكن.
1: والتسعير يقع تحرير التسعير للأسعار، أنت عندك تاو في الكورونا.
2: هذه جات الفكرة وحبوا يمشيوا فيها في فترة الكورونا.
1: صحيح، هي بدينا فيها في الكورونا.
2: نعم.
1: بدينا فيها واستنفعت منها 400,000 عائلة تونسية، حسب الإحصائيات وقت 2020. علاش البروجي هذاك نعاودوا نخدموه ويولي دعم موجه، وحاجه اخرى راهو الدعم الطبيب في تونس والموظف في تونس واي واحد يخدم في تونس، فهمتني؟ بدك الاصطناعي تنجم تطلع الاستاتستيك وتخرج شكون يستحق الدعم كل، فهمتني؟ الموظفين كل يستحقوا الدعم، التلميذ يستحق الدعم، الطبيب يستحق الدعم.
2: هي في النهاية لإضفاء عدالة اجتماعية وتكريس للشفافية.
1: يعطيك الصحة. بالبلوكشين، بالتكنولوجيا بتاع بلوكشين والذكاء الاصطناعي نجم الفكر دينار اجتماعي. شنو هو الرصيد؟ طوال الرصيد الهاتف الجوال اللي عندك هذاك، علاش ما نوليوش نقضيو به؟ تو في المجلس الوزاري تجدد لي كاس انجستور كريتاش سيفايت في المجلس الوزاري، تو يقع تطبيقها عند الناس الكل، معناها الكاس انجستور نجم نربطوا به هوية الرقمية نتاع التاجر وهوية الرقمية نتاع المواطن.
2: هي المشكلة الأفكار موجودة والكفاءات موجودة، لكن مسألة التنفيذ تا تبقى يعني هي اللي مش قاعدة تتبع لحد
1: الآن. عندي مقترح معناه مخبر وطني الأفكار الاستراتيجية طلبت معناه نحاول يدخل في سلك الدولة.
2: نعم.
1: مخبر هكذا في أفكار استراتيجية خدتك في التحولات العالمية اللي موجودة والتغيير الممرات بتاع الطاقة والتجارة العالمية، فما تحولات كبيرة في العالم.
2: للحديث بقية يا سي معز، كل الشكر والتقدير على ما تفضلت به. سيد معز جويني خبير في الرقمنة والتخطيط الاستراتيجي، كانت هذه قراءة في أهم تفاصيل المجلس الوزاري وأهم التحديات للتحول الرقمي ليشمل جملة من الخدمات لمنتظر أنها تصبح رقمية بالأساس. كل شكر وتقدير لك سي معز جويني. شكرا أيضا سي محمد الكول، حدثنا على المجلس الأعلى للتربية، المهام والانتظارات على هامش انطلاق اليوم أول جلسة للمجلس الأعلى للتربية. لكم أنا كل تحية وتقدير، تحيات يسرى الغربي فيصل مرزوقي وأنا فيصل جابسي، نحييكم ونتقابلوا غدوة في موعد جديد في نفس الفضاء. المجال الآن مع شولة الظهيرة وزميلي مراد قطاط، إلى اللقاء.
3: زوم زوم زوم اليوم،
4: أخبار
3: زوم اليوم،
4: خدمات حوارات
3: زوم اليوم،
4: عشرة دايما. الواحدة ظهرا
3: إذاعة صفاقس، الأخبار.
5: مرحبا بكم. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. هيئة السلامة الصحية تؤكد سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف. احتياطي النقد الأجنبي بتونس يعادل 98 يوم توريد بتاريخ 14 من أوت الجاري. وفي العالم، حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وطهران تنفي أي محادثات مع واشنطن أو مساعي لوساطة أوروبية مع قرب نهاية مهلة 60 يوما. بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية، وسيتولى المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في بلادنا، وتتمثل أبرز مهامها أيضا في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل. من مهام المجلس كذلك صياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي لضمان جودة التعليم، فضلا عن أعداد التقارير السنوية. تزامنا مع الجلسة الافتتاحية للمجلس، شدد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم على ضرورة أن يكون هذا الهيكل أداة حوكمة ولا يحل محل وزارة التربية.
6: اعطاء التوجهات خلق توازنات، ما نسمش نعمل وزارة التربية مكرر أو موازية. الوزارة التربية تقوم بدورها، والمجلس الأعلى للتربية هو أداة حوكمة، أداة للتأكد من أن منظومتنا التربوية تشتغل في الاتجاه الصحيح، مش هو اللي باش يحل محل الجانب المسؤول على المنظومة التربوية وزارة التربية. والمجلس الأعلى للتربية هو بيت خبرة، هو ثينك تانك، هو مركز للتفكير ومركز للتوجيه، ولكن في ظل هذه الحوكمة والمنظومة اللي نسعى لها جميعا، نجمو نبني منظومة تربوية عالية الأداء اللي تخلينا نقدمه ببلادنا وتخلي نسترجع ألق المدرسة التونسية.
5: وبداية من اليوم تنطلق عملية توزيع الكراسة المدرسية المدعم وفق ما أفادت به غرفة صانعي الكراسة المدرسي. وأكدت الغرفة استقرار أسعار الكراسة المدرسية المدعم، وشددت على أنه لم يتم أقرار أي زيادة في الأسعار. فتحت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2027 من بين الشروط الممارسة الفعلية الحالية للخدمات العلاجية السريرية، خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، التمتع بقدرات بدنية وذهنية جيدة من خلال شهادة طبية، وألا يتزامن تاريخ الإحالة على التقاعد مع فترة إنجاز المهمة الصحية خلال شهر ماي 2027، وألا يكون المترشح قد شارك سابقا ضمن البعثة الصحية للحجيج. ودعت الإدارة الجهوية للصحة المهتمين إلى إيداع مطالبهم حسب التسلسل الإداري في أجل أقصاه 31 من أوت الجاري بمكتب الضبط في مقرها. ومع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف تنشط في تونس مناسبة استهلاكية تخص مادة الزقوق وغيرها، بل وكغيرها من المواد تلاقي رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما حذرت منه المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، داعية المستهلكين إلى اقتنائها من المسالك القانونية، ونبهت من المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين. أسعار ومدى أقبال المواطن على اقتناء هذه المادة من المحلات أو عبر التجارة الإلكترونية موضوع ريبورتاج اليوم مع زهور الحبيب.
7: لا من يخش من الانترنت، الحق متاع ربي أنا لازمني نمشي على علمك، أنا نرى الحاجة على وينتي نختارها ونخب نشوف وندوق زيدا.
8: لا والله الانترنت لا من يخوض، ماذا بي ناخد من الحانوطة، خطر الحانوطة أضمن لي بشكي يبدأ، خطر البرة نجم يكون معدومة ما يتعرفوا ليش قديم، ماذا بي ناخد من الحانوط بشكي في حاجة لحاجة نجم نرجعها.
9: غير انترنت ديما كما قالت على عينك يزم الواحد يشوف على عينه، ما خير
10: فيها برشا غشاء.
11: من الشريه منقطع ولا زقوق ولا انترنت ولا زقوق ولا حد شيء، غالي برشا 53 دينار اذا زقوق وزيد معاها الكماليات نتاعو لفلك ما يتكلف لك.
12: اما الانترنت اقعد استنى وليفريزون وكذا الانسان يختار على عينيه، خاطر زقوق في انواع
13: والله نعمل ساعات لوس ساعات بوفريوا
14: جلين تعمل
13: جلجلي ولا فستق. لا لا لا نشرو من عند العطار، لا خاطر الانترنت مش ديما لوكس، مش ديما حاجه باهيه، ما ريت
14: غالي برشا ب 53 دينار ريت
13: غالي. لا
8: والله ان شاء الله ان شاء الله باش ناخذ ان شاء الله الاسعار غالي شوية، ما لبني ناخذ العادة كعادة وصلنا. لا لا نحب ناخذ من الحانوت باش على عين المكان نشوفها على كل شيء بعيني كل شيء، والله كل قدير وقدره، انا حسب نشوف العباد كل تحب تاخذ، خاطر عمني والبريسك العباد كل خذيت، ورغم هي غاليه شويه والعباد كل خذيت.
13: من الانترنت ما نحبش ناخذ حتى شيء، ناخذ كان مهما حاجه ناخذها كان على عيني، ما بون كوميم 60 دينار الكيلو زيد حروقات وموش رخيص.

0: بلغ احتياطي النقد الأجنبي بتاريخ 14 من أوت الجاري 25155.2 مليون دينار، أي ما يعادل 98 يوم توريد مقابل 104 أيام في التاريخ نفسه من السنة الماضية، وفق آخر المؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي ونشرها على موقعه. كما أشار البنك إلى تطور مداخل السياحة ب 217 مليون دينار لتبلغ 4718 مليون دينار بتاريخ 10 من أوت الجاري. أنباؤنا الوطنية نختمها بفكرة عن الأحوال الجوية. يتميز طقس اليوم بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر قليل الاضطراب. الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. إلى آخر التطورات عربيا وعالميا، قوة الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 17 فلسطينيا تخللتها محاصرة منازل واعتداءات على الأهالي. ومن المقرر أن يلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي وصهره جيرالد كوشنر، وذلك بعد يوم من عقد الأخير اجتماعا مع مسؤولين من حركة حماس في القاهرة في محاولة لدفع خطة ترامب بشأن غزة قدما. شهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدن ومناطق غربية البلاد ظلاما تاما للمرة الثالثة خلال 30 ساعة عقب خروج محطات لتوليد الكهرباء بمدينة الزاوية عن العمل دون إعلان عن الأسباب. كشفت الخارجية الإيرانية اليوم أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لا تنص على مهلة 60 يوما، وأكد المتحدث باسم الوزارة أن بلاده لا تقبل أن توضع تحت ضغط الوقت فيما يخص مهلة 60 يوم، ونفى أي محادثات مع الجانب الأمريكي أو مساعي أوروبية للوساطة، بينما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لا يمكنها أن تملك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الجانبين الأمريكي والإيراني وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، ارتفعت أسعار النفط اليوم، الأمر الذي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق الخاصة بالنفط. أخيرا، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوية التابعة لها اعترضت ودمرت 205 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة خلال الليلة الماضية، كما أعلنت عن تدمير مركز لوجستي أوكراني في أوديسا ومستودع لطائرات مسيرة. في تذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، هيئة السلامة الصحية تؤكد سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. احتياطي النقد الأجنبي بتونس يعادل 98 يوم توريد بتاريخ 14 من أوت الجاري. حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وطهران تنفي أي محادثات مع واشنطن أو مساعي لوساطة أوروبية مع قرب نهاية مهلة 60 يوما.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiusfax.tn.
0: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية اليوم مع زميل خالد بوشيبا، تقبلوا أجمل تحيات فدوى الجربي ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
2: عشرة ديمة.
4: Sport News.

0: 15 دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. ثاني معيد رياضة لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. أكيد الأندية التونسية تحضر كما ينبغي لموعد واستحقاق وطني بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. من المفروض تنطلق البطولة يوم 22 أوت القادم بدفعة أولى من المباريات، ودفعة ثانية باش تكون يوم الأحد. وطبعا نادي الصفاقسي وتقدم نادي بسخ الدير حضروا كما ينبغي لهذا الموسم الرياضي، إلى جانب الأندية التونسية الأخرى سي اس اس اللي يواصل تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي، وبعد ما تحول في تربص مغلق ثاني طبعا الى العاصمة، وطبعا اجراء مباراة ودية امام نادي حمام الانف، والتعادل 2-2 بالنسبة للنادي هذا السبيرسي. مباراة بادر فيها بالتسجيل من جانب ابناء فريق بوغرني بوسط اللاعب هيثم المحندي اللي افتتح نتيجة عن طريق مخالفة مباشرة في دقيقة 12 قبل ما يمضي اللاعب ريان الدربالي هدف التعادل 1-1 لصالح نادي سبيرس في دقيقة 34. في اخر الشوط الاول تمكن اللاعب مؤمن الرحماني من منح التقدم للسي اس اس هدفين مقابل هدف. وخلال الشوط الثاني بعض التغييرات سواء لحديد حمام لانف او للنادي سبيرسي، ولاعب ربيع قروية يتمكن اثر مجهود فردي من اضافة الهدف الثاني لحمام الانف 2-2 نتيجة النهائية للمباراة ونتيجة التعادل. التشكيلة الاساسية للنادي السويقسي في هذه المباراة: الحلاوي معلول، المثلوثي بكار، مونديك ودربالي، صغير حسام ادو، موتيابا، الرحماني واوكبيلي. وتغييرات اللي اجريت خلال هذا اللقاء: دخول محمد رابلسي مكان موتيابا، دخول بالوافي مكان الرحماني، دخول ديارا مكان اوكبيلي، دخول عبسي مكان حسام ادو، المهذبي مكان دربالي، جوسنا مكان الصغير، دخول جمعية مكان الحلاوي، وموتيبا مكان معلول. هذه هي طبعا التغييرات اللي قام بها الكوتش والمدرب نبيل الكوكي. نوصل دائما في آخر الأخبار خاصة طبعا بفريق النادي التقدم الذي بسقتدير، قلت اللي وصل تحذيراته بنسق مرتفع. والتقدم يوم أمس كان انتصر أمام الترجي الجريسي بهدف مقابل صفر هدف محمد علي عمري دقيقة 50. طيب لأبناء المدرب يوسف بن كحلة في هذه المباراة، وسعيد أن يكون معنا في المباشر السيد ثامر المكور المدير الرياضي وطبعا عضو الهيئة المديرة تقدم الذي بسقط الدير. ناخذ الجديد وناخذ طبعا الباركور هذا بالنسبة للتقدم في تحذيراته قبل لقاء شبيبة العمران يوم السبت القادم. مساء الخير سي ثامر، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور أخي خالد، ومرحبا بك وبكافة متابعي مستمعي إذاعة الصفاقسي.
0: نعرف أنه نسق كبير في هذه الفترة على مستوى التحضيرات، تقريبا 5 مباريات ودية للتقدم مع نتائج طيبة مع المدرب يوسف يسري بن كحلة. كيفاش ربما تشوف التحضيرات هذه وهم الانتدابات في هذه الفترة وبرنامج طبعا العمل قبل مباراة الجولة الافتتاحية؟
1: بطبيعة الحال كما نعرف الناس الكل احنا بدينا التحضيرات من يوم 6 جويلية قمنا بثلاث أسابيع تدريبات في صفاقس، وبعد قمنا بمعسكر تدريبي كان في عين درام. تخلوا زوز مقابلات ودية، واحدة مقابلة ضد ترجي ومقابلة ضد الوزداد. قمنا التربص واحدة أخرى في زوز مقابلات، كانت مقابلة ضد الأفريقي ومقابلة ضد ميدان تيان منتخب الوطني. وآخر مقابلة قمناها أمس كونتر ترجي جرجيس، واختتمنا بها تحضيرات الموسم هذا. بطبيعة الحال الحمد لله فرحانين بالمردود نتاع اللاعبين، فرحانين باللونفي الموجودة، فما انسجام كبير، فما الحقيقة عزيمة من العباد الكل باش إن شاء الله نعملوا بريستاسيون باهية. كما تعرف الجمعة هذه مش تكون مركزة للتحضير للمقابلة الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى. وإن شاء الله ربي يوفقنا. الحاجات اللي حكينا فيها من قبل واللي يعرفوها، اللي عندنا ثقة كبيرة في المدرب يوسف بن كحلة، واللي الحقيقة كيف واصل معنا ربحنا برشا وقت بالنظرة متاعه، واللي هو عنده فكرة على الرصيد البشري. بطبيعة الحال قمنا بعض الانتدابات في المراكز معينة لحسب نقائص الفريق. كما يعرفوا العبد الكل هبطنا الجهة في الصفحة الرسمية، قمنا بانتداب ضياء معتوقي هو مدافع، كيف كيف بيرتون إبراهيم مدافع، في حراسة المرمى عبد القادر شوية كيف كيف، ورشيد الشلي حارس مرمى من الملعب الصفاقسي. قمنا بانتداب محمد علي العمري من بيجا مهاجم زي كيف أمير الجوادي مهاجم زي كيف من الملعب التونسي في نطاق إعارة لجوز موازن. سامويل وبينا جونيور زي من نيجيريا مهاجم نيجيري. دونك حقيقة قمنا بعض الانتدابات اللي هي باش تعاوننا وباش تعطي الإضافة إن شاء الله للرصيد البشري نتاعنا، وإن شاء الله نكونوا على قدر تطلعات الفريق، وإن شاء الله نكونوا على قدر الظروف اللي حطته الهيئة على قدر تطلعات الجمهور إن شاء الله.
0: طبعا الفترة هذه أكيد فترة الاشتراكات واقتناء الاشتراكات، الدخول إلى ملعب الطيب ميري بصفاقس، شنو المساج يعني توجه الجماهير التقدم؟
1: الحمد لله ربي، الحاجة الإيجابية الأصداء الحقيقة إيجابية، نحكي ديما في تفاعل إيجابي من جماهيرنا. مؤكد الجمهور مطالب ديما باش يكون هو أكبر سند للجمعية نتاعنا تقدم ربي بثقة الدير، وهو اللي مش يعطينا الدافع المعنوي والمادي جدا، خاصة للحرص الفريق للنتائج الطيبة. نطلبه من جماهيرنا للاقتناء الاشتراكات السنوية، خاصة باش يكونوا موجودين معنا وباش يحاولوا يدفعوا ويساندوا الفريق طيلة كل المقابلات نتاع الفريق اللي ممكن نعرفوها في ملعب طيب هيري، خاصة الحقيقة المصاريف الحقيقة كبيرة برشا. تعرف مصاريف نتاع الرابطة المحترفة الأولى مصاريف كبيرة برشا، تعرف هذا كيف كيف احنا في الوقت الحالي ما نترنيوش في كرنا، نترنيو في طيب مهيري، مشكورين سواء كان بلدية ولا ولاية الحقيقة اللي موفرين الملعب باش نترنيو فيه، لكن الحقيقة مصاريف كبيرة برشا. قاعدين كل حصة تدريب ندفع فيه 500,000، كل حتى ماتش ودي الحقيقة ندفع فيه 8 ملايين، معناتها 8,000 دينار، يعني الحقيقة معناتها استنزفنا كل طاقاتنا خاصة على المستوى المادي. تعرف السيزون التولى بديت، لكن الحقيقة مصاريف كبيرة برشا. ندعم كل جماهيرنا باش يعاونونا، والعباد اللي عطت فينا ثقة اللي تدعمنا، وزيدا كيف كيف بالمنبر هذا مدى السلطة المعنية والمركزية باش ياخذوا بعين الاعتبار الحقيقة المصاريف الكبيرة اللي قاعدة تصرف فيها تقدم غير الثقي الدير، باش نجموا نواصلوا ونجموا نكملوا الموسم بتاعنا، وباش نجموا الحقيقة نوفروا للاعبيتنا ولا المزودين بتاعنا كل ظروف العمل إن شاء الله، باش نجموا نوفقوا إن شاء الله. الحقيقة المصاريف كبيرة برشا، نشوفها كل سيونس تاع تدريب لازمنا ندفع 500,000، معناتها حصة تدريب احنا نعمل على الأقل في برمجة بتاع 4 أو 5 حصص، يعني يزدم لنا 500 ومع ماش 8 ملايين، معناتها في كل جماعة تلقى روحك تدفع في 11 و12 مليون. حقيقة في بالي فمية جماعية قادر خاصة طالع من رابطة المحترفة الأولى، كل جماعة تدفع 12 مليون باش تعمل تدريبات، يزمنا الحقيقة نشوفوا الوضعية هذه وندرسوها ونشوفوا حلول لعبة الكل بعضنا إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة ثامر بكور، طبعا مدير رياضي وعضو الهيئة المديرة لتقدم الرياضي بساقية الدير. حظ سعيد طبعا لكم في انطلاق الموسم الرياضي إن شاء الله يوم السبت القادم. شكرا لك ثامر، إلى اللقاء. وواصل دائما في آخر الأخبار الرياضية، هي التسلية الأولمبي البيجي دخلت في مفاوضات مع عدد من المدربين بعد إعلان إدارة النادي اليوم عن نهاية التعاقد مع المدرب الأسعد معمر. عديد الأسماء من بينهم المدرب نصيف البيوي يمكن يكون هو المدرب القادم، موضوع لي المتابعة في كرة السلة، يعني على مستوى في كرة اليد على مستوى تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة مساء اليوم بالنسبة للنادي الرياضي بساقية الزيت. تعود أسباب التأجيل لاستكمال ملف ترشح القائمة الوحيدة برئاسة خليل بن مبروك. في الكرة طايرة، الجامعة التونسية الكرة طايرة أعلنت أمس أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للعبة قرر رسميا نقل استضافة بطولة أفريقيا الأمم لكرة طايرة كبر لسنة 2026 إلى تونس. ذكر أن البطولة الأفريقية للكرة طايرة الأمم كانت مقرر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا خلال فترة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026 بمشاركة 16 منتخب أفريقي. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة، تحيات فيصل على مستوى التأمين الفني، يسر على مستوى الديجيتال، تحيات قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلام الجميع، إلى اللقاء.
2: سبور نيوز.

0: جسمك de la Médine
1: عشرة دايما
2: الصيف معاكم
3: صيف يعمل الكيف
2: يعمل الكيف
3: وكل نهار من العشرة لنص النهار عندك ما تختار
1: مسك وفاح
4: بالمسك الفواح بالمسك الفواح
5: نغني على بلدي وخضرتها زارتها الناس وعشقتها
3: تونس بعينينا
1: مش عادي
2: مش عادي

0: الناس الملاح،
1: الناس الملاح،
2: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته.
3: صيف عالكيف،
2: هو شمسي والسرام.
0: صيف عالكيف،
4: هي صوت البوق يغني.
0: استمتع بالصيف
5: على موجاتنا.
0: شذرات، مختارة من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
6: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: ذوق المعاني، افهم الانصاص، اقرأ العواقب في كل نصوص. أنا نحبك عاقل وكمباص، لا تكون مشهشم مثل الطاووس. ما تفرطش في البيع خلاص، حتى يولي سومه مبخوس. ما تدخلش يضيق الأقفاص، الصمت حكمة والكلام عكوس. في الحق تبع أهل القسطاس، على الحقيقة إياك تلوص. رو كل فعل يجي لي قصاص، والفار الخفيف سهم للقطوس. أبيات مستلة من قصيدة يبدو شاعرها مجهول، تكاد كلها تدعو للرصانة للتأني، وفي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. الرصانة مطلوبة ومحمودة في كل شيء، والعجلة مذمومة وخطيرة في كل شيء، إلا في ثلاث يقول عليه الصلاة والسلام، أو ما معناه: العجلة من الندامة إلا في ثلاث: قضاء الدين، وتجهيز الميت، وتزويج البكر إن أرادت. عاد يقول الشاعر: ذوق المعاني، افهم الانصاص، اقرأ العواقب في كل نصوص. واللي ما يقرأ العواقب مليه في الدهر صاحب. قديش ناس تسرعوا في أخذ قرارات مصيرية وما قرأوش العواقب وندموا بعد ما فات الفوت. ذوق المعاني، افهم الانصاص، اقرأ العواقب في كل نصوص. أنا نحبك عاقل وكمباص، لتكون مشهشم مثل الطاووس. وهوني يوصف الشاعر صاحب الخفة والطيش والتسرع في أخذ الأحكام، يوصف قلة العقل بالخلل في المدارك العقلية، بمركب العشب بالذات. ثم يمر بنا الشاعر المسألة هامة، مسألة اغتنام الفرصة قبل ما تفوت، لأنها إذا فاتت وما استغلهاش صاحبها تولي له غصة. عاد يقول: وما تفرطش في البيع خلاص، حتى يولي سومه مبخوص. ويرحمها الناس بكر يقولوا: البيع وشرى فرسنة، ويقولوا: السوم لو الاذكر، ويقولوا: اللي يتشرط ياسر يبيع رخيص. ثم يقول: ما تدخلش يضيق الأقفاص، الصمت حكمة والكلام عكوس. وهذه دعوة لعدم التدخل في شؤون الآخرين، دعوة باش الواحد يستكفى بروحه. ياسر الناس مرضى بالبحث وتنسنيس على غيرهم، مش لو كان الواحد يتلهى بروحه واش يزيده واش ينقصه، خير من اللي يقعد يقيد في حوال غيره. ثم يقول: في الحق تبع أهل القسطاس، على الحقيقة إياك تلوص. وهذا هو الإيمان الصحيح، هذا هو الخلق المليح. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ويختم الشاعر قصيدته بتضمين مثل شعبي يحذر من الخفة من الطيش، يقول: رو كل فعل يجي لي قصاص، والفار الخفيف سهم للقطوس. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. في تصريحه لقسم الأخبار اليوم، أفاد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحية بأن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي مقدمتها الزقوق والفواكه الجافة سليمة ومراقبة، وأوضح أن الهيئة اعتمدت برنامجا رقابيا استباقيا شمل 2245 عملية من مراحل الإنتاج والتحويل والتخزين إلى البيع بالجملة والبيع بالتفصيل. فتحت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بداية من اليوم باب ترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة لحجيج موسم 2027، ودعت المهتمين إلى إيداع مطالبهم حسب التسلسل الإداري في أجل أقصى 31 أوت الجاري بمكتب الضبط بمقرها. قال رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمارة أن المحطة جاهزة بنسبة 100% وحاليا في طور التجربة، مؤكدا أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 50,000 متر مكعب يوميا، وهي قابلة للتوسعة بطاقة 100,000 متر مكعب. أسفرت حملة اقتحامات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة عن اعتقال 17 فلسطينيا. رحب ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بتصريحات الرئيس الأمريكي التي دعا فيها إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة، وأعدها تأكيدا على التزامه بمسار وقف إطلاق النار. طلب الرئيس الأمريكي طهران بالاستسلام العسكري الكامل عقب انقضاء مهلة مذكرة التفاهم اليوم، وكشف استمرار التواصل مع الحرس الثوري الإيراني عبر طريقة خلفية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام، إهداءات ومسابقات.

مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. شكرا لاختياركم صوتنا. نعرف الاذاعه ديما مرافقتكم برا والا بحرا. يلا سيدي يشرفنا ويلا تنورونا، ومرحبا بكم معنا على الصفحه الرسميه لاذاعه سقس، ونتلقاو اكثر اخبار ونلقاو تفاعلاتكم. نلقاوكم ديما تبارك الله في فورما، حاضرين للمسابقات وللجوائز. اليوم تحويستنا باش تكون في مدينه زغوان، في ولايه زغوان. باش نحكيو على بعض الخصوصيات في فقره تبعني اللي تجيكم كل عاده في موعدها في الساعه 4 مع هدى لكشو. تبعوا بالباهي، ركزوا مليح. والمسابقة مفتوحة كما كل نهار اثنين لتلامذة البكالوريا اللي خذوا الباك سنان في دورة 2026، سواء كان دورة رئيسية ولا دورة المراقبة. وكنجيح عليكم وديما المبروك من عندنا احنا. تفاعلوا معنا على 70164280، كانكم انتم تسمعوا فينا تلامذة الباك. كان فما شكون من عائلته يسمع، ولد خو، ولد جارته، ولد حبيبه، إلا هو يطلب الرقم هذية، يقى فريد عبد الجواد في انتظاره ويسجل رقمه. وناخذكم إن شاء الله بعد ثلاثة ونسمع أصواتكم. احنا مساعتين ثلاثة نعملوا فكرة على أخبار المهرجانات شنو فما جديد، مثلثة الأربعة نسمع أصواتكم، والأربعة ونص نقول لكم في لمان وبسلامة، ونتمنى لكم أمسية طيبة وديما البرامج المباشرة، وديما جوكم أحلى جو مع أحلى صوت في الإذاعة وأحلى صوت في الدنيا الكل، صوت إذاعة سفاكس. مرحبا بكم. اليوم منعم جمال في الإخراج المرئي، تنجموا تشوفونا على www.radiosfax.tn. فيصل مرزوقي في الإخراج التقني، معكم سرور الهدار كما كل نهار اثنين. واليوم اخترنا لكم هالكوكتيل هذا بصوت سفيان الزيدي. وصلنا حتى الموعدنا باش نكتشفوا فيه البعض من تفاصيل ولاية زغوان. أهلا وسهلا واستماع طيب لصوتكم، صوتي ذات سفاكس.

0: تبعني من امكان لامكان،
1: تبعني نخليه التاريخ يبان،
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة بلدي. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نمشي والزغوان.

0: هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شي.
1: مدينة زغوان اللي تقع على منحدر جبل زغوان اللي يبلغ طوله 9 كيلومتر ويرتفع إلى علو 1295 متر شمال شرقي البلاد التونسية، هو عبارة عن زوز سلسلات متوازنة من الجبال ويفصلها واد يسمى واد القلب، ويطل على سهل زراعي واسع وتشق شبكة هامة من الأودية. يا جماعة، جبل زغوان ينتمي لسلسلة من الكتل الجبلية المكونة للجانب الشرقي لما يسمى بالظهرية التونسية اللي تتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. هذا يخلي من مدينة زغوان متميزة جدا بكثرة منابع المياه المعدنية وبالعيون الساخنة، ويحد زغوان شمالا ولاية بن عروس، شرقا ولاية نابل، غربا ولاية سليانة، جنوبا ولاية سوسة. أي سيديا، زغوان تسميت اسم زيكوا أو زيكا باللاتينية، وهي دلالة على الماء، معناتها ماء، وهذه خطرة تحتوي على الينابيع المائية العذبة والمياه الجوفية، وعلى خطرة زادة مرتبطة بجبل زغوان اللي تنضب منه العديد من عيون المياه الطبيعية. يعود الحضور البشري يا جماعة في منطقة زغوان إلى العصر الأشوري حسب ما أثبتته الحفريات الأثرية اللي قام بها العديد من الباحثين والأثريين. ونذكر على سبيل المثال الدراسات اللي تمت في الهضاب المحيطة بالحوض الأوسط لوادي مليان، خطر غادي تم العثور على حجارة منحوتة بطريقة تشبه الفأس قرب صد بيرمشيرقة، كان الإنسان يستعملها منذ عصور ما قبل التاريخ وترجع إلى العصر الأشولي الأشوليان. وتم اكتشاف زاد العديد من المغاور، تبين أنه تاريخه يعود لنفس الفترة من خلال الرسوم والمنحوتات اللي عثر عليها منقوشة على الصخور اللي موجودة في المغاور في جهة واد مليان واد الكنز منطقة سيدي مسعود.
2: تبعني
3: تبعني.
1: اتعاقبت على زغوان العديد من الحضارات كما الحضارة البونية والحضارة الرومانية اللي خلفت العديد من المعالم والمعابد والمسارح من خلال الأثار الموجودة اليوم في زغوان المدينة، وسجر ماس زادة وبير مشارقة وتيبرو ماجيس بالفحص. وتواصل ازدهار المدن هذية حتى فترة الاحتلال البيزنطي وفي الفترة الإسلامية مع العهد الأغلبي والفاطمي والحفصي. واستوطن يا جماعة الأندلسيون مدينة زغوان بعد ما طردوهم من الأندلس عام 1609 في حكم الملك فيليب الثالث، ونقلوا إليها حضارتهم وجلبوا معهم العديد من الصناعات التقليدية كما صناعة الشاشية، وبنوا فيها المساكن والدكاكين وطواحين باش يغسلوا الشاشية في طريق العين، وأخرى هوائية لاستخراج مياه الآبار، وري الزراعات الجديدة كما البرقوق المعروف بالشاشي، وحب الملوك والنسرين والياسمين والزيتين اللي غرسوا منها 10,000 زيتونة سنة 1795 ميلادي. وقدر القص الإسباني فرانسيسكو خيمانات عدد سكان زغوان وقت 1000 نسمة وقت اللي زارها سنة 1724 ميلادي.
2: تبعني
3: تبعني.
4: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: كي نحكيو يا جماعه على زغوان وتراثها الطبيعي، جبل زغوان يعتبر محيط بيئي ممتاز، خطر فيه مغاور وكهوف ودمويس غنيه جدا بالعديد

واكتشف أيضا فيه الطبقات الجيولوجية اللي تمتد من الحقبة الجوراسية السفلى حتى الحقبة الرباعية الحديثة، حيث تغطي الصخور الكلسية سطحه مساهمة في تساقط الأمطار والثلوج خاصة على السلسلة الجنوبية للجبل، وسمحت يا جماعة طبيعة هذه الطبقات بتغذية المياه الجوفية فيه باش تكون المغارات في شكل جلدينات دوليناس على ارتفاع يفوق 900 متر. وعلى بعد 10 كيلومتر من المدينة يا جماعة تم اكتشاف مجموعة هامة من الكهوف والمغاور عن طريق خبراء فرنسيس في عهد الاستعمار، كما تم اكتشاف العديد من الكهوف اللي تقريبا عددهم 25 عن طريق نادي الكهوف والمغاور بزغوان بالتعاون مع خبراء من بلجيكا في إطار التبادل الثقافي والشبابي. وفما في الجبل عديد من الترسبات تعود إلى آلاف السنين تثبت فيها تفاعلات كيميائية بين الجبس والصخور الأخرى، خلفت إبر حجرية بأشكال وألوان مختلفة رائعة جدا، كما أنه الجبس هذا الموجود بالمغارات والكهوف من نوع النادر. راهو شفتوا بلادنا محليها وش فيها من كنوزة. ومن أهم المغارات اللي وقع اكتشافها هي مغارة الشيطان الموجودة في أعلى قمة بجبل زغوان إلى جانب مغارة المجانين الأربعة أسافوار، عاد علاش سميهم هكا أسابيهم كما هكا، اللي يبلغ اتساعها بين 15 متر و3 أمتار وعمقها 285 متر. وزاد فما مغارة بعبد المياه ومغارة سيدي بوغوبرين ومغارة وادي الداليا ومغارة صيف 2000 ومغارة المعزة. وهكا ولا جبل زغوان محط أنظار العديد من الباحثين والجيولوجيين، واكتشفت فيه العديد من الكنوز الجيولوجية والبيولوجية، وهو ما أهله باش يكون محط رحال السياح سواء محليين أو أجانب وخاصة منهم المغرب.

0: برد القايلة
1: برد القايلة
2: واحنا مع بعضنا نبردوا في القايلة. توقيتنا الساعتين ونص. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. شكرا لاختياركم صوتي ذات صفاقس. نجموا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية وين تلقاو اكثر اخبار ونلقاو انتم زادة تفاعلاتكم. شكرا جزيلا لكم بين الغنيات والتفاعلات اللي تطلبوها. غنيت بابا عزيزي اقترحها فنانة هادي جربي، تحية كبيرة ليه. واحنا اخترنا سفيان الزيدي على اعتبارين. الاعتبار الاولاني اللي هو عاش في زغوان، سمعنا له كوكتيل تونسي، سمعنا له بابا علي عزوز، عمل بينا جولة في زغوان. واليوم فقرة تبعني كنا حكينا فيها على الاسم القديم، الاسم باللاتيني لمدينة زغوان شنو هو. هكا في عقلكم ابحثوا في المعلومة وفي معلومات اخرى على المدينة هذه المزيانة، مدينة زغوان. كي يقولوا زغوان يقولوا ميت زغوان، كي يقولوا زغوان يقولوا كاك النسري، كي يقولوا زغوان يقولوا طبيعة الخلابة، يقولوا ناسها سماح الخيرين. فتحية لكل مستمعين الكرام كانهم يسمعونا من زغوان، ياريت عطروا www.sfax.in، وإلا يسمعوا لهم ديجا منتسكيني ولاية صفاقس وأصيلي زغوان. فتحية كبيرة لهم. يقولوا اللي زغوان يطيبوا فيها العيش محلاها. أنا كنت زرتها في رحلة لمحالة في يوم، ما هي يوم ما هوش كفيل معناتها باش نعرف برشا من خصوصية المنطقة هذه، ولكن تحبها أول ما تمشي لها تحبها. خفيفة روح، جمال الطبيعة فيها، ما نحكيش على ماكلتها وعلى عاداتها وتقاليدها. ذيك ما فماش كل تركينا في من تركن تونس محلاها بعاداتنا وتقاليدنا، ولكن زغوان بالحق تتحب. وفرصة هكا حتى لتعميم الفايدة والمستمعين الكرام، حتى اللي ما يمكنلوش باش يمشي يقضي أيامات في مدينة من المدن اللي ديما نحكيو عليها وديما تلقى رواج إعلاميا، وديما نشجع على السياحة الداخلية، وديما نشجع على بلادنا وعلى الإقبال على مختلف المسالك السياحية. فما رحلات تتنظم بالنهار محلاها، تلقى فيها فطور، تلقى فيها هكا يختاروا مثلا منظمي الرحلات اللي نحب الحق نوجه لهم تحية، لأنه الهدف متاعهم ما هوش ربحي بقدر ما هو يكسبوا كل فرحة في عينين التوانسة وما يكتشفوا في بلادهم السمحة المزيانة. فما برشا رحلات وفما برشا يعني مسالك تنجموا تزوروها سياحية إن شمالا وإلا جنوبا، ياسر محليها بلادنا بالحق. الواحد ينجم يبرمج مع كل هكا تلميذة فلوس فعوضة لا يمشي لبلاصة يمكن يعرفها ولا ديما يعودها، فرصة بشي يمشي حتى بنهار الرحلة يكتشف فيها بلادنا السمحة المزيانة. اليوم نحكيو على زغوان. شكرا هدى لك شو على فقرة تبعني، فيها برشا اجتهاد وفيها برشا خدمة. وشكرا لكم زادا انتوما اللي ديما تتفاعلوا معنا وتتواصلوا معنا. شكرا صديقتنا هادية أبو عصيدة، شكرا كيف كيف فدوى شعبان، شكرا سيزياد الفندري، شكرا لكل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا ونفرحوا برشا بتعليقكم. مرحبا بكم ويسرنا برشا استماعكم لنا. مواصلين الأجواء هذية بعد ما سمعنا سفيان الزيدي. وقبل قلت الاعتبارين اخترناه، الاعتبار الأولاني اللي كنت نحكي لكم عليه اللي هو عاش في مدينة زغوان، ولكن هو أصله من معتمدية منزل شاكر سفيان الزيدي. وأكيد برشا مستمعينا يقول لك هذيك راهو مش من زغوان، ومنين جيتوا زغوان؟ راهو الأصل الأصيل من منزل شاكر. هذيك علاش حبيت نحكي لكم، ونتمنى التوفيق للدورة 34 من مهرجان اليمامة بمنزل شاكر في عروض مميزة. اليوم الانطلاق اليوم في 5 متاع العشية في فضاء مركب الطفولة في فضاء الكشاف والمركب الطفولة في منزل شاكر. فما عرض الفروسية، معرض صناعات تقليدية، عرس تقليدي، عرض أصدقاء الطفولة. قبل ما يكون الليلة روني فتوش في المسرح الصيفي في منزل شاكر، إن شاء الله تكونوا بعدد كبيرة. نعرف هالي معتمدية منزل شاكر ما يفلتوش فرصة بشي تنزلوا باش يتفرهدوا باش يشجعوا الثقافة باش يشوفوا فنانين جدد كيما روني فتوش، مش غريب عليه فنان لبناني ديما يحضر في مناسبات خاصة وزادة كيف كيف في المهرجانات. تحية كبيرة ليه روني فتوش، وأكيد باش يلقاكم انتوما كل الناس اللي باش تسهر الليلة في طار الدورة 34 من مهرجان اليمامة بمنزل شاكر. بالنسبة لبقية العروض، غدوة الحي عرض مايا في 10 متعلين في نفس التوقيت، والعشية فما لقاء رياضي في 5 متاع العشية يجمع قدماء النادي الإفريقي وقدماء الأولمبي الرياضي بمنزل شاكر. حلوة برشا الفكرة. أعطيتكم اليوم وغدوة نزيد فقط نقول لكم على الأسماء في السهريات، ولكن كل يوم احنا نعطيكم البرنامج متاع الرسمي للدورة هذية، دورة 34. بالنسبة لنهار الأربع في عرض في السهرية عرض زينة سعد، بالنسبة لنهار الخميس عرض نجلة تونسية، والاختتام باش يكون نهار الجمعة 21 أوت مع المحفل الجربي. ديما المسرح الصيفي منزل شاكر هو اللي يحتضن مختلف هالعروض هذية. احنا اخترنا لكم باش تسمعوا مايا وقت اللي تغني وتقول توحشتك انا، واحنا ديما اكيد متوحشين برشا اصواتكم، ونسمعوها ان شاء الله بعد ثلاثة على 70 164 280 70 164 280. تلقاو فريد في استقبالكم، الا باش يتكلم يا اما هو يكون ناجح بكالوريا وبتبيع فما ثقة، وما تتسلم ال 150 دينار اللي تهدى يوميا من إذاعة ساقس كان بشهادة الباك. وإلا فماشي شكون توا يسمع يعرف من عائلته خذا الباك، يقول له أطلب توا 70 164 280. كونوا حاضرين معنا إن شاء الله بعد ثلاثة، نسمع أصواتكم، شوفوا اختياراتكم زادة الجامعية، ونستهدفوا فئة جديدة من الشباب اللي أكيد محبة إذاعة ساقس تورثوها جيل بعد آخر، وخلينا فرصة زادة باش نحكيوا معاهم ونشوفوا شنو متوجهين، بما أننا نحكي وتويك على موسم الاختيارات الجامعية ما بين هذا وذاك. إن شاء الله موفقين في مشاويركم كل، وخاصة المسار الدراسي الجامعي. نرجع لكم بعد شوية ملا، نسمعكم أغنيات برد القائلة مع صوت إذاعة فاقس. تحية المخرجنا مراد الحش قاسم التحق بينا، منعم جمال يكمل معنا الإخراج المرئي، وسرور الهدر معكم وقدام الميكرو.

0: موجتنا
1: وعيش أجواء الصيف تبعوا موجتنا ما تندموش. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. موجة إذاعة صفاقس ترافقكم في كل الأوقات وخاصة في الوقيت هذية، وقيت العمل والنشاط والحيوية. شكرا نجوى المنجة اللي تحب تسلم على زينة كركيد ومعها خميسة، وتبعث لهم بأصدق التحايا نادية العيادي زادة كيف كيف، وكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا ويتبعوا في صوت إذاعة صفاقس. كنتوا تسمعوا في روني فتوش الليلة باش يكون على ركح المسرح الصيفي بمنزل شاكر الليلة في عرض الافتتاح لمهرجان اليمامة في الدورة 34. متابعة طيبة ومرحبا بكم الناس الكل في سهرات المهرجان. اليوم اختتام مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 مع النجم صابر الرباعي. ليلة أحلى جو كالعادة، نستناو من صابر الكوكتيلات الجديدة، ديما ياخذ فنان تونسي من الأصوات المميزة يعمل لها كوكتيل. عملناه والقسم كيف سنة شكون باش يختار، هذا اللي باش نعرفوه الليله في سهرية الاختتام. ولو كان هو نقولوا فما اختتام وفما عرض اخر نهار 21 اوت الجعفر القاسمي مسرحيته لبسي اللي تم تاجيل العرض هذايا بسبب نزول كميات الهامه من الامطار نهار السبت اللي فات، فارجئت المسرحيه وعرض المسرحيه ليوم الجمعه 21 اوت. ولكن بصفه رسميه نقولوا الليله سهره الاختتام للمهرجان. باش نقعدوا مع صوت صابر الرباعي حتى الثلاثة، موعد متجدد مع قسم الأخبار. نرجع بعدها نسمع أصواتكم وتفاعلاتكم معنا. أنتم تلمذة الباك، سألناكم شنو الاسم القديم لمدينة زغوان باللاتينية، الاسم القديم. نستنى تفاعلاتكم على 70-164-280. رجعنا لكم بعد شوية، مرحبا بكم في الاستماع لصوت إذاعة صفاقس. موسيقى

0: تصفاقس
1: الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينارا للقنطار للقمح اللين. وتم تحديد سعر بذور الشعير من 115 دينارا إلى 130 دينارا للقنطار. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه سيقع تحميل نسبة 3% على سعر بيع القنطار للأصناف الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجاري. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية اليوم أن 20 أوت آخر أجل إيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، و 25 أوت آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لأصحاب أرباح الاستغلالات الفلاحية، و 28 أوت آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح والدفع عن بعد. يذكر أن اليوم كان آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم عملية هدم وتجريف واسعة طالت منزلا مكونا من عدة طوابق ومنشآت زراعية في قرية قلنديا وبلدة بيت دجن بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت أثناءها 18 فلسطينيا. نفى المتحدث باسم الحرس الثورية الإيرانية حسن محبي في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية إجراء أي محادثات بين مسؤولين من الحرس الثوري والولايات المتحدة الأمريكية عبر قناة سرية بشأن قضايا الحرب، ردا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة تصفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع.

0: الصورة عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: برد القايلة، برد القايلة.
2: برد القايلة،
1: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا.
2: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: تبع موجتنا وعيش الصيف.
1: برد القايلة
0: برد القايلة
2: يا هلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا توا عز القايلة بالحق قولوا لي شنو قاعدين تعملوا كيفاش قاعدين تبردوا في القايلة ولو رجعت خطر تعرفوا امس اليوم بالحق درجات حرارة قياسية بمنطق انه مش قياسية معناها في غير المعادلات لا ما بالنسبة لي نحنا ياسر تعب وحدة تعب مسخنة الصيف وزيد رجعت حكاية قصان الضوء دوك فما مشكل مضاعف ما بين واحد يقعد في الدار يقول ليزا قاعد في الدار وليزا الضوء مقصوص باش نبرد القايلة ربي بدل الأحوال بالخير إن شاء الله احنا نحاولوا لطفوا هالأجواء هذه من خلال منوعاتنا من خلال لقائنا المباشر بكم ونحب نذكر بعد سلامي لكم بعد تجديد السلام والتحية لكل مستمعينا الكرام اللي يوصلهم صوت إذاعة فاقس نذكركم اللي احنا في برنامج برد القايلة نتواصل مع بعضنا حتى للأربع ونص تحية لكل أصدقاء اللي تبعوا فينا ويسمعوا فينا واللي حاضرين علينا حاضرين معانا ديما وفي قلوبنا شكرا ندو دغري شكرا لصديقتنا ندو كل بنات حنان كانون نحب نوجه لهم التحية الكبيرة ديما يسمعوا فينا صديقتنا نجوى المنجة اللي قالت لي صديقتي مها تغشت علينا مها سلامنا ليك يا مها ما تتغشش عاد مها الجلولي وأنستنا في الاستماع والمتابعة صديقتنا فاطمة بن عمر أهلا وسهلا ومرحبا نورتنا أم إسلام ربي فضلك إن شاء الله ويفضلك إسلام وفرصة باش نقولوا لها إسلام عاشور إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير وإن شاء الله تراها ناجحة وفرحانة تحية ليك سيدة سعاد تقول لي نار نار يا حبيبي هالقايلة هذية ربي يخفف علينا وهيك هو كهو هيك هو الصيف نادية العيادي تشوفنا في تبعثنا في صور خاصة من البحر صحة ليك يا للا وإن شاء الله ديما هكا مفرهدة وزاهية تحية لسي حاتم الجراية تقول لي وأحمد وأسامة وأماني وأمين وتقول لهم ربي فضلكم لي إن شاء الله يا نادية ربي فضل لك العائلة الكل صديقتي وحبيبتي جو باجو منجية رجاعي من منطقة بولا ذيب معتمدية تعقارب في كل مرة تطلبنا في كل مرة تبعثنا قديش محبتك خالصة لينا شكرا جزيلا ليك إن شاء الله ديما كمستمعة وفية محبة لينا ونهديوك رؤوف ماهر إن شاء الله بعد شوية تحية لصديقتنا فايزة الغرياني تقول لي ألف مبروك الدنيا شقشوق ومكي المزغني إن شاء الله خطوبة مباركة وألف مبروك جيها والتحية هذية من فايزة وإيمان رباعي برحيم وكل أصدقاء تحية صديقتنا شهيرة أترابلسي تتواصل معنا وكل من يسمع في صوت إذاعة صفاقس نذكركم فريد تطلبوها على 70-164-280 كان عندكم شكون سنان جحباك نهديوه 150 دينار من إذاعة صفاقس وقت اللي جاوبنا على السؤال شنو الاسم القديم لمدينة زغوان اسم اللاتيني لمدينة زغوان اليوم حكينا في فقرة تبعني اللي كما كل يوم في الساعتين وربعة أمنا هدى لكشو اليوم حكينا على زغوان وسألناكم شنو الاسم اللاتيني لمدينة زغوان سؤال سهل برشا مرحبا بكم في التفاعل على صفحة الرسمية لإذاعة فاقس مرحبا بكم نقبل زادة تفاعلاتكم أهلا وسهلا بكم الناس الكل وكيف كيف نحب نسمع أصوات تلامذة الباك اللي نجحوا ياما في الدورة الرئيسية ولا دورة المراقبة لبكالوريا 2026 كان عندكم أحبيبكم صديقكم واحد من العائلة حبيتوا تهني وحبيتوا تودوه على 70-164-280 70-164-280 نرجع لكم بعد شوية بعد ما نسمعوا أيمن اللصيق اللي كان البارح بيناتنا البارح الحقيقة الدنيا حافلة في صفاقس البارح نوردو في المسرح الصيفي سيدي منصور البارح أيمن اللصيق في مهرجان سيدي منصور الولي صالح سيدي منصور بحضور جماهيري كبير برشا أيمن اللصيق أبدع كعادتي في لقائه مع الجمهور البارح آية دغنوش في مهرجان جرمدا حصيلوا برشا أجواء سمحة مزيانة عشناها ومازلنا نعيشوا على إيقاعها في الصيف هذايا الصيف المزيان

0: شكرا
1: شكرا شكرا أيمن لسيق, وشكرا باش نعاود نقولوها لك على خاطر البارح زهيت لنا جمهور مهرجان سيدي منصور في دورة السنة, دورة اللي تواصل حتى 18 أوت, دورة 60. هو شيخ المهرجانات مهرجان سيدي منصور الولي الصالح. تحية لكل القايمين على البرنامج هذايا والدورة هذايا, دورة 60 منارة الثقافة ونبض المتوسط. بالنسبة لليلة فما راحة في مهرجان سيدي منصور في الولي صالح سيدي منصور اليوم راحة. اش معناها راحة اليوم؟ فماش يعني عرض البارح أيمن لسيق وكان أبدع في عرض اليوم كل عادة. خرجت استنبالي في 5 العشية, فما معرض للحرفيات المبدعات كل عادة في ساحة النظور, وبالنسبة للاختتام شيكون غدوة الحي في 10 متاع الليل مع سهرة الراب مع بلينغوس. فما كل عادة تنشيط تبدأ من 5 متاع العشية, فما في 8 متاع الليل تكريم الناجحين في البكالوريا. إذا بالنسبة الغدوة الحي يوم الاختتام 18 أوت, إن شاء الله كل عام وكل القايمين على برنامج دورة 60 مهرجان سيدي منصور حين بألف خير. شكرا لهم رغم غياب الدعم وغياب إيش معناها الدعم, دعم أولاد المنطقة هذية أكدوا عليه, معناها قالك أولاد تفضل كلهم وأولاد سيدي منصور اللي معناها حتى في الأحياء المجاورة لكلهم المهرجان ينجح بهم هما, معناها بمبادراتهم وبوقفتهم الحازمة أنه المهرجان يكتب له النجاح. فتحية كبيرة لهم. بالنسبة للمسرح الصيفي سيدي منصور الليلة الاختتام ديما نقول بين قوسين ليلة الاختتام مع صابر البيع. علاش نقول بين قوسين؟ لأنه فما عرض أورجي آلي سهرة 21 أوت لنهار الجمعة, عرض مسرحية لبسي الجعفر القاسمي. فليلة بصفة رسمية اختتام المهرجان, ولكن تقعد ديما سهرية متخلدة بالذمة. إن شاء الله تكونوا أكيد عددكم كبيرة وتحضروا في سهرية 21 أوت, سهرية جعفر القاسمي. نقعد مع المسرح الليلة في تار مهرجان جريمدا. ليلة عندكم وعد مع مسرحية ولد الطلياني كما تعرفوا سفيان الداش. اسمع تسمع اسمه بركة تعرف اللي فما ضحكة مضمونة مع لبنى سديري. حسيلوا برشا جو الليلة في مهرجان جريمدا. كما الحقيقة البارح اي دغنوج ابدعت بنت الكيف, ابدعت البارح في عرضها في طار الدورة 33 من مهرجان جريمدا. غنيت التونسي, غنيت شرق, غنيت الطربي كيف ما نعرفوها. أي دغنوج صوت لا شك ولا اختلاف اللي هي بالحق يستنى فيها مستقبل كبير كبير كبير برشا. هي بنت الرشيدية, صوتها ياسر محلاه, إن شاء الله ديما موفقة وناجحة. فكيف ما قلت اليوم مسرحية ولد الطلياني في طار مهرجان جريمدا, إن شاء الله أكيد تكونوا حاضرين, متأكدة باش تكونوا حاضرين وفرحانين. الحقيقة وحده العروض المسرحية دي ما عندها الشارم الخاص بها. بالنسبة لمهرجان ترنيور بالشيحية الليلة راحة, والنهار 19 أوت فما عرض النوبة الوليد شريف. بعد شوية نسمعوا له, كان غاب عليكم مدة على الساحة الفنية, شوية خير إن شاء الله نسمعوا له من إنتاجه هو في كوكتيل مميز. زي ما توا وقيت باش نرجع لأصواتكم ونستقبل مكالماتكم, وقلت اللي نستقبلوه من نهار الاثنين في موعدنا في برد القايلة هم الناجحين في البكالوريا, يما في الدورة الرئيسية ولا في دورة المراقبة. تنجموا تتواصلوا مع فريد على 70 164 280, وكتشوفوا كل الحركات والأجواء الخاصة اللي ترافق في الكواليس على الديجيتال. شكرا منعم جمل في الإخراج المرئي, شكرا مراد الحش قاسم في الإخراج التقني, سرور الهدار معكم مقدم الميكرو. شكون اللي محاضر معنا؟ الو مريم, قالوا لي ما مش غلطين كي قالوا لي مريم.
2: الو
1: مريم, مريمتي.
2: الو
1: اهلا يا مريم, مرحبا.
2: عايشك
1: يا عايشك. انت مريم ولا مكش مريم؟
2: انا مريم مكور.
1: مريم المكور مرحبا بك يا مريومة.
2: عايشك.
1: مازلت الناس تهني فيك في الباك يا مريم؟
2: في التوجيه.
1: شنو توجهت يا مريومة؟
2: بريباس فيقس.
1: ربي نشحك إن شاء الله. وانتي وين قريت البكالوريا ومنين أخذت الباك؟ من الليسي؟
2: الليسي من جسليم.
1: تحية للليسي هذية بارك الله, معناها نتيج باهرة قاعد يحقق فيها في الفترة هذية. تحية, أنا نعرف سيدة ألفة الخرات اللي هي أستاذة جيستيون هكا اقتصاد ولا تصرف نعرف اي قولي
2: باك شانس ما
1: انت ما تعرفهمش بالاختصاصات الاخرين شكون الاساتذه اللي تحب توجه لهم التحيه
2: مدام ريم سميمي ومسيو احمد كمون سورتو معناها قرينا شانس
1: كهو هذوما اللي من الناس اللي عاونتك على النجاح ان شاء الله ديما ناجحه ومتالقه يا مريومه نهنيك مجددا انت شكون اللي قالك باش تطلب الاذاعه
2: بابا
1: بابا ربي فضله شنو اسمه
2: شيك محمد المكبر
1: هو كيف سبته يسمع فينا
2: نعم
1: ديما الراديو معاك يسبى يسمع فينا ما انت ديما
2: ديما محلول الراديو
1: ديما محلول الراديو ان شاء الله ديما مونسنا وتحيه لي سي محمد وكل اوفيائنا واصدقائنا ما انت حشمانه برشا هكا ولا ماذا بيك ما تكلمتش
2: اول مره هيك علاش
1: اول مره مرحبا بك انا حتى انا حبيت حلاوه اول مره لانه في كل يوم في برد القايله معنا مجموعه من المستمعين فما منهم اللي جرب هكا تجربه اول مره يهز التليفون ويطلب الاذاعه ويسمع صوت المنشط ويتفاعل معاه وبعد ساعه ما يعرفش شكون المنشط وما يعرفش شنو البرنامج كيف ما انت هكا ولا يا مريم
2: لا بابا ما شاء الله
1: بابا اعطيني انت عارفه توا فما برنامج ولا لا
2: اي عارفه
1: اللي هو
2: برد القايلة
1: والمنشطة اللي تحكي معك
2: سرور
1: يعطيك الصحة بالضبط عيبيه احنا على سنية صحيحة تبعت فقرة الفقرة اللي نتبعوا فيها كل التركينة التراكن المزيانة من تونس فقرة تباني وقال لا اليوم حكينا على ولاية زغوان وسألنا السؤال
2: شنو الاسم القديم متاع ولاية زغوان
1: اللاتيني لمدينة زغوان وشنية إجابتك يا مريومة
2: زيكوا
1: وألا زيكا هي تختلف راهي التسميات ولكن تقعد الباهي انه نبربشوا في هكا معالمنا ونبربشوا في تاريخنا ونسالوا ويعطيها الصحه هدى معناتها ديما الاسئله نتاعها هي سهله تبدو انها سهله ولكن النطق نتاع بعض الاسماء يقعد ديما فيها اختلاف ولكن زيكا ولا زيكوا كيف ما انت قلتي هو انا باش نقيد محاولتكم بعد تسمع الاجابه الصحيحه مريومه يعطيك الصحه فما تحيه خاصه بخلاف الاساتذه اللي وجهت لهم تحيه ولا نقول لك بسلامه
2: لا تحيه لعائلتي يا كها
1: واحنا زاد نوجه لك التحيه حوست وسنا وصيفت ولا مازلت يا مريم
2: صيفنا
1: وين مشيتوا
2: حمامات
1: الحمامات اول مره تمشيوا لها
2: لا
1: ديما علاه ما بدلتوش شويه مريم
2: خالتي غاديك
1: فهمتك دار الخلاعة عند خليلة ربي فضل شنو اسمها
2: الهام
1: ربي فضل هيلكم وإن شاء الله تعيشوا ديما كل عام كيكا وتتفرهدوا مع بعضكم ولا محليهم الناس اللي يبدأ عندهم ديار هكا في البحر ويبدأوا قولوا احنا يتوجهوا بالدعوة للناس الكل يقولك والله اطلع بحذية وجيب الأولاد ويجا فرهدهم ويجا مش كيف برشا ناس يبدأوا عندهم دار في البحر تقول عندهم كنز ماذا بيهم يجيهم حتى حد ماذا بيا نقول لهم نسألهم علاش هي الدار البحر محسوبة على اللمة وكان حكاية المصروف انتم ماش تعملوا يا مريم كي تطلعوا للهام تطلعوا كيكا بزيتكم وزويتكم ولا تطلعوا هكيكا وحدكم كان بالفليجات متاعكم وإحنا جايين
2: نتشاركوا من بعضنا غاديك
1: كيف ايش تتشاركوا قولي احكي لي شوية
2: في القضية وفي أنا
1: ما تخليوش الهام وحدها معناها الرزين عليها خفيف عليكم انتم تطلعوا قضيتكم تعاونوها في حركة الدار خاطر فهم برشا ناس في ديار البحر تقول لك ما عادش نحب دار البحر خاطر الناس كل تجيب حذية واخر ضربة هم مفرهدين مدللين جوهم احلى جو وانا ترسات لي وقفة طول نهار في الكوجينة ما يجيش منه معناتها يجيني يضيف وانا نبدأ قاعدة يخليوا لي حركة الدار برشا ناس هكا تقول لك نحبوا الصيف وماذا بيا ما نقول لحد يجيني على خاطر الاعتبار هذية اما اذا يجيبوا ماكلتهم معاهم ويعاونوني في قضيه الدار مرحبا بهم على الراس والعين هكا ولا عيبه ايك هاو مريم نقول لك بسلامه
2: عايشك
1: سلمنا على الهام وسلمنا على العائله وان شاء الله ديما ناجحه وفرحانه يا مريومه
2: عايشك
1: يعيشك في الامان وبسلامه فما تليفون اخر مراد فما قديش ثلاثه زوز تليفون الو اهلا وسهلا مرحبا شنو حوالك
0: لاباس الحمد لله
1: شكون اللي معنا
2: نيهال فرز.
1: سامحني؟
2: نيهال فرز.
1: نيهال فرج. مرحبا يا نيهال.
2: ازيك عايش؟
1: منين تكلم فينا يا نيهال؟
2: من جبنيانة.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا الكرام في جبنيانة. عندكم برشا زحمة في الثنية في الصيف هكا ولا؟ وشي ماذا بيك الطريق ما يتعدى منها حد يزي
2: والله.
1: والله ياسر اللي يجي ماشي على طريق المهدية يطلع يمشي ما يتعدى على جبنيانة ويأخذ الخضرة والغلة والحاجات البنينة الكل ويخليكم بلاش. شو كهو نعاقبهم ولا ما نعاقبهمش يا نهال؟
2: عادي
1: استنستو؟ يا بيه نهال، أول حاجة نقولك مبروك الباك.
2: عايشك.
1: اختصاص وشعبة شنوة؟
2: هندسة داخلية.
1: هندسة داخلية؟ لا عاد شعبة اللي تخرجت منها.
2: اقتصاد وتصرف.
1: اقتصاد وتصرف، ونفهم من كلامك اللي انت التحقت بالمعهد العالي للفنون والحرف. ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله يا نهال. فرحت اللي سمعت صوتك، كسبتك تسمع فينا. شنو السبب اللي خليك تسمعنا؟ كيفاش سمعتنا؟
2: بابا
1: ربي فضله. شنو اسمه؟
2: هادي فرز.
1: سي الهادي، تحية ليه سي الهادي، وان استكبيه وان شاء الله يشوفك ناجحة وفرحانة يا نهال.
2: الله
1: عايشك. أي الاسم اللاتيني لمدينة زغوان؟
2: زيكا.
1: زيكا، يعطيك الصحة يا نهال. مريومة قالت لك زيكوا. تحب على الأكوا، تحب على المياه وعلى الجول. ها إن شاء الله. مشي تحوست أنت يا نهال ولا
2: لا؟
1: سلام. ما مشيتوش؟ العادة وين تمشيو؟
2: المهدية.
1: تمشي والمهدية. قالوا لي حتى اللوزة فيها بلايس يسر محلها يتعام فيها. أنا نحسب البحر كان اللوزة كان الماكلة والحوتة البنينة. قالوا لي لا لا.
2: نمشي
1: باللوزة.
2: نمشي معنا
1: العشية
2: ناكل ولا حاجة.
1: وقالوا لي فما منتزهات يسر سمحة.
2: فما
1: وفيها برشا جو سمح مزيان، وكي مش بعيدة لعلينا ولا عليكم. حتى أي حتى اللي محبش يمشي للمهدية ولا الشابة ولا أي بلاصة أول بلاصة ينجم يكون فيها اللوزة. سلامنا ليك أنت وكل مستمعين الكرام العامرة في اللوزة في البر هذيك الكل. يعطيك صحة يا نهال، أنسنا برشا وفرحنا اللي سمعنا صوتك. إن شاء الله بعد شوية تكمل تسمع معنا وبالكش الحظ معاك يا نهال. شكرا، إلى اللقاء، في الأمان وبسلامة. ناخذ التليفون، ناخذ لا نمشيش تليفون، نمشي نعملوا غنية، نعملوا استراحة هكا موسيقية في برد القايلة على 70-164-280 70-164-280. كانكم سنة نجحتوا في الباك في الدورة الرئيسية ولا المراقبة، ولا عندكم شي شكون نجح في الباك قولوا له يطلب الرقم 70-164-280. فما 150 دينار للربح وقت اللي تجاوبونا على السؤال اسم القديم ولا اللاتيني، الاسم اللاتيني لمدينة زغوان. مرحبا بكم الناس الكل. اش باش سمعنا توا مراد؟ هاي سامح برشا. هذا وليد الشريف نجم من نجوم مهرجان تنيور بالشيحية، عرض يوم 19 أوت. هذا لفانغو متاعه، باش تعرفوا على وليد وتكونوا إن شاء الله حاضرين بعدد كبيرة. أهلا وسهلا بالناس الكل.

هذا وليد الشريف للي ما يعرفوش واللي يقول شكون وليد الشريف. ولد الانستيتي ولد المعهد العالي للموسيقى بصفاقس انتاجات وهو تشوفوا الاعادات وتشوفوا الريتم اللي يخدم به تبارك الله ناجح عنده لونه الخاص بالدنجري يحب برشا الجو التونسي والربوخ هذايا التونسي فتحيه ليه وان شاء الله باش يكون حاضر في سهره 19 اوت على ركح مهرجان تنيور بالشيحي ان شاء الله تكونوا حاضرين بعد هذه كبيره نشجعوا المهرجانات الكل ونقبلوا على الثقافه ومحلاها بلادي ومحلاها فنانين التوانسه كي نشجعوهم ونخليهم هما معناها هكا يقولوا احنا نكبروا بيهم نكبروا بيهم الحقيقة في ما بين قوسين وإحنا نبرمجوا للغناء اللي بعد شنا نسمعها بصوت أمينة فاخت اللي مازلت كي صرحت أمينة فاخت قالت من هنا فصعدا أجري باش يكون أكثر من اللي نتقاضى أجرتي باش تكون أكثر من اللي نتقاضى فيها باعتبار وأنه وزارة الثقافة قاعدة تدعم في فنانين أجانب شيجي ويعرضوا ويدفعوا لهم فلوس وبالعملة الصعبة وإحنا توينس علاش معناها علاش قدرنا أنه نقعدوا بالملاليم بالشوية فنفس الموقف اللي كانت حكيت فيه ولا نفس التصريحات اللي صرحت بها الفنانة تونسية شهرزاد دهلال زادة كيف كيف تغيظهم تقولك يقولك فنان جيب فيه تخلص فيه بالعملة الصعبة ووقت اللي تنجم هذيك الفلوس تدعم بها الفنان التونسي يزيد ينتج أكثر ويقدم أكثر. حقيقة البارح كنت تبعت عرض إيه دغنوج على ركح المسرح الصيفي ملعب البلدي بجرمدة في طار الدورة 33 صوت ما ينقص حتى شيء بخلاف الدعم بخلاف أنه يظهر للجمهور بخلاف أنه يعمل أغنية حظ باش تضرب وتقعد ديما هكا في ذاكرتنا الجماعية توانسة فنانين ما ينقصهم حتى شيء ينقصهم برشا إيمان وزارة الثقافة وبرشا دعم زادة كيف كيف باش تخليه على المسارح وتخلي الجمهور يشد بالسوايع الصف باش يدخل ويشوف فنان تونسي كما صار مع فنانة لبنانية إليسا وللأسف كانت فما ردود أفعال مش ولا بد على تصرفها وقت اللي واحد من الجمهور وصل لها الكوفية الفلسطينية شنو عملت رجعت له يعني من با حتى حلتها ولا من با رميتها على كتافها ولا من با بينت إيمانها وتعلقها ولا موقفها من القضية الفلسطينية شيء اللي خلى برشا توانسة وشيء يخلينا احنا نعيد ونفكروا معناها كعلام علاش ندعموا في فنانين احنا من الازل دعمنا الكبير للقضية الفلسطينية فابسط شيء انك الجمهور اللي باش تقابله اللي كما قالت إليسا عندي 17 سنة ما جيتش للجمهور التونسي وما حيتش حفلات على مسرح كارتاج الاثري في ردة فعلها وفي معناها الحقيقة موقف ما هوش موقف التوانسة إذا القضية الفلسطينية أنك تحط لك كوفية فلسطينية مفروض أنك تتعامل برشا رقي لأنك تعرف الشعب التونسي شنو عنده شنو تمثله القضية الفلسطينية فتجمو تشوفوا تعليق وردود الأفعال وما يخفى عليكم حتى شيء سوشيال ميديا ولا توصلنا كل قناعات الفنانين كيف ما زاد فما ردود أفعال كبيرة ردود أفعال ما استحسنهاش الجمهور التونسي فكرة ماجدة الرومي اللي تجي بعد غياب لسنوات ما غير انتاج جديد تجي وتاخذ زادة كيف كيف بالعملة الصعبة ووزارة الثقافة تدعم فيها الفنانين الكبار ما لا شك ولا اختلاف يعني في قيمتهم الفنية قيمتهم ثابتة ولكن انهم يجيوا بنفس الريبرتوار كيف اللي صار مع ميادة حناوي يعني صحيح كبارات في الموسيقى والفن وعلى العين والراس ولكن مش إلى درجة أنه ندعم هالعروض هذية بالمئات الملايين وتساكر تتباع في السوق السوداء وفي الأخير نفس الأغاني تعاد برشا ردود أفعال في الإطار هذية وبرشا حديث تعرفوا المهرجانات وضيوف المهرجان من خارج تونس خلينا نحكي وخلينا احنا زادة كأعلاميين موقفنا ثابت إزاء الغناية التونسية ونحبوا الفنان التونسي ديما صوته هكا عالي في تونس وخارج تونس نخليوها في المرتبة الأولى وليس دوزيام شوا معناها سامحوني اختيار ثاني مش دوزيام شوا يعني اختيار ثاني ولا احتياط لا
فنان التونسي قدر وإن شاء الله ديما يكون رقم واحد في كل المسارح. تحية لكل فنان تونسي قاعد يخدم ويجتهد، وهذا دورنا احنا ودوركم انتوما الجمهور اللي مفروض يشجع الفن التونسي ويشجع الفنانين باش نجمو نبنيه ونقدمه بمستقبل فننا في تونس. انا كي راه البارح اي دغنوج ما نقولش ما ديرش بخاليه، لا ما نقول عدد محترم من الجمهور، ما نقولش عدد كبير، يوجعني قول يوجعني قلبي علاش صوت وقامه تبارك الله وحضور انيق ما شاء الله عليها، معناها نجمة The Voice من 2018 وبنت الرشيدية وتخدم مليحة الغناية التونسية وتحب تحيي التراث الكافي وحبت تروج له كيف ما يلزم. يبقى أنه الجمهور هو الحكم، كيف اللي صار مع محمد الجبالي في سهرية زاد كيف عدد محترم من الجمهور توقعنا أنه اسمه كفيل أنه يعبي المدارج، ما ينقصه حتى شيء. برشا برشا استفهام، نقاط استفهام للجمهور التونسي. خليكم تفكروا في عقلكم، خلنا نسمعكم لديفا أمينة فاخت تغني للجاموسي كي جيتينا. أهلا وسهلا بكل مستمعين الكرام اللي تابعوا في صوت إذاعة صفاقس من داخل ومن خارج الولاية، من معتمديتها ومن خارج الوطن على www.radiosfax.in. أهلا وسهلا وشكرا لتفاعلاتكم اللي توصلنا على الصفحة الرسمية لإذاعتنا.

السلام عليكم ورحمة الله. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ صدر عنه اليوم أن الأرض ستشهد فجر الجمعة المقبل 28 أوت الجاري حسب التوقيت المحلي ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي مرئي للقمر عندما يعبر القمر ظل الأرض. قرر أعوان وإدارات شركة فوسفات جافسا الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب المهنية وفق ما جاء في برقية تنبيه بالإضراب صادر اليوم عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية اليوم أن يوم 20 أوت آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، و25 أوت آخر أجل

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الأربعة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، يتقبل الله صلاة الجميع. نرجع نكمل معكم مشوار في منوعة برد القايلة حتى للأربعة ونص. تحية كبيرة لكم، شكرا على الكلام الطيب اللي قاعد يوصلنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. شوي خلينا نرجع لي نعملوا ومضة، ومن بعد نسمعوا رؤوف ماهر بطلب صديقتنا منجية الرقيعي، وفي الأثناء ونتبع معكم الأخبار نفاذ كل تذاكر عرض الليلة للفنان صابر الرباعي، يعني حفل ناجح كيف ما سابقاته جماهيريا، إن شاء الله يكون عرض فني مميز في قيمة الفنان العربي صابر الرباعي. ليلة في اختتام مهرجان صفاقس الدولي، نقول اختتام لأنه بين قوسين اختتام، لأنه فما سهرية 21 أوت نهار الجمعة باش تكون فيها عرض مسرحية لبسي الجعفر القاسمي، العرض المتخلط بالذمة اللي كان مفروض نهار 15 أوت، لكن بالظروف كيف ما تعرفوا الأمطار القوية خليت إدارة المهرجان تأجل العرض هذا لسهرة 21 أوت. سهرة ممتعة، مرحبا بكم متابعة طيبة البرمجنا. باش نسمعوا رؤوف ماهر ما قبلوه هو هالومضة هذية، وإحنا معاكم في المباشر، مرحبا بكم الناس الكل.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم

0: خليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان.

0: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا. كيف انتم زاده في برد القايل عندكم برشا حديث؟ احنا زاده عندنا برشا حديث في الكواليس، حديث ممتع الحقيقه، وحديث نتاع كيما كل يوم. هي صارت حكايه خليتني انا مراد نحكيه في في في مساله معناها التعاون ما بين المرأة والراجل في الصيف، ولا كما تعرفوا في الصيف فما برشا ريتم هكا نقولوا احنا إيقاع، ما شاء الله معناها العائلة التونسية وديارنا تحسها كيف نحن هكا دائمة الحركة، برشا تبش برشا مصروف، برشا دخول وخروج، برشا ضيفين، تحس فما هكا ريتم متاع صيف، برشا مشيين، برشا قاعدين على الفيراندا. على بساطة الأشياء هذية راهو مش نحكي على كيف فيش واحد يستقبل ضيف ولا يمشي ضيف ولا لا على بساطة هذية الكل. فتحس فما ديارنا زادة دخلوا في ريتم سمح برشا، مستحق برشا عينة ومستحق برشا يدين. وكما تعرفوا كان فما صغار في الدار وقتش يقوموا، وعندك منهم مرادك الأولاد اللي يسهروا ويفيقوا مخرة موجودين، ربي يفضلهم إن شاء الله. أنت مش عندك منهم عاد، أنت عندك الأولاد وأنت الأساس متاع هذا الكل، وحتى البنات راهو والأم تبدأ على عصابها وتقول لك كيفاش نص النهار ماضي ساعة احنا دارنا مازلت هكا، ومازال الفطور ما طابش، والراجل يجي من الخدمة يلقى الدنيا مازلت مش هكا مهيئة ولا مزيانة ولا الفطور أصلا ما طابش. حصلوا ذاك الشيء يخلي برشا المناوشات تصير على أقل الأشياء. فرجعنا وحكينا، حكيت أنا مراد ومتصورة الحديث هذا في دياركم الكل ما بين المرأة والراجل، فماش شكون البرة وشكون الداخل، ما فماش شكون راجل يخدم وتعب والمرأة في الدار قاعدة، لا ما فما زوز كائنات، زوز تعبين كل واحد والتعب متاعه، ومحلاها العينة ومحلاها المودة والرحمة، محلاها الإنسان كي يدخل المرأة يقول لها اليوم نهار سخون عظيم ما طيبش اللي موجود اللي يكتب حتى بكلمة، وشوفوها كيفاش معناتها فقط جربوها وتشوفوا كيفاش معناتها المرأة كلمة طيبة. والراجل يقول كما يقولوا نيس زمانة معناتها كل ولاية الصغير تاخذ بخلوقه، حتى يقول لك هذيك خضرة وهي حمرة قولوا خضرة مش حمرة، فيك الوقت لا تعاندوا لا تعكسوا لا حتى شيء، حكا تجيب السياسة وكيف كيف معناتها هيك المفهوم تاع المودة والرحمة. مش بشرط يبداوا مثلا الأزواج يبداوا متفقين في كل شيء ويقولوا احنا على نفس اليد وعلى نفس الموقف ويخموا كيف هو هذا جانب صحيح، ولكن في الحياة اليومية والأمور اللي تتطلب برشا عينة والمرأة تبدأك خلوقها ضيقة وضحية هرموناتها وتبدأ مش ديما في خلوقها وتبدأ تعبة نفسيا، ويلزم فما هيك الرحمة المطلوبة في كل وقت وحين. وكتلقاها سيئة فاض بيها الكاس، انت الراجل انت القوام، انت هو اللي تخرج وانت اللي تفرهد وانت اللي تبادر بال بال بال بال بالمسامحة وانت اللي تبادر وتقول حتى ميساج هي غالطة في حقك انت سامح واعفو وانسى وابدأ صفحة جديدة. تعالي شد الغيظ من هنا ومن هنا، وين الواحد بش يوصل؟ معناتها كل واحد يولي حال الواحد، كل واحد وجو كل واحد، وكيك تصيرك الفجوة الكبيرة اللي مبعدش يخليها تعاود ترجع الأمور المجاريها. لا إن شاء الله الصيف هو معهود عليه، معناتها الصيف كيما برشا فما زيجات، إن شاء الله ربي يبارك في زيجاتنا وربي يوفق أزواجنا إن شاء الله وبالرفاق والبنين، ومش العرس هيك الجو الكامل لنا، الفايدة أنه يتواصل هيك الجو هذيك برشا مودة وبرشا رحمة. إن شاء الله هكا كلمة كهي جيت عطاير في السياق برشا حديث، قلنا احنا فريق العمل وهكا ونتبادل نصايح، والأهم العشرة مدوم كان كيف مرة عندي ومرة عندك، وحتى مرات عندي أنا اللي نغمض العين وما نشدش ياسر الباس، خاطر حياة الزوجية ما يزميش برشا فرانات، مش كل حاجة تشد فران في ساعة فران بعد صعيب تعاود ديماري من جديد، معناها تبدأ من الأول وجديد. لا الحياة الزوجية ديما هكا العينين عين مغمضة عين محلولة، ساعات عينين مغمضين الزوز وساعات ساعة ما كيشي راهو ما فمش حتى حل، معناها إذا معناها السبل الكل تتسكر نولي نوصل الحاجات اللي احنا ما نحبوش عليها وما نشجعوش ليها، اللي ما فيه معناها كوارث على العائلة وعلى الصغيرات. معناتها تقعد لهم جروح متاع الطفولة متبراش حتى بالوقت وتقاهم نفس الأغلاط يعودوا فيهم تاع أمهم وبوهم. فماذا بينا العرك ومك تعرفوا الصيفة يبدأ واحد على عصابه يبدأ ديما دم وسخون ماذا بيش لعركة في الكياس وفي في في في في الثنية وفي منين يقضي والكل. هديوا رواحكم وسعوا بالكم وصليوا على النبي وشي ما يدوم والدنيا فانية. هاك تشوف واحد تعارك تصبح عنده جلطة قلبية, واحد تعارك صارت له مشاكل, فك علينا من المرض وفك علينا من الأمور هذه كل, سهلوها وصليوا على النبي وتفرهدوا وتيك الواحد شو كما يقولوا ناس زمان وكما نقولوها في كل وقت وحين تي الدنيا نهارين ونهار تي نهارين ونهار نعيشوها تقد ما نقعدوا الدنيا نهارين ونهار وكهو ما تعرش الواحد وقتاش يغادر دار الدنيا ما تعرش وقتاش سيئة كي اخر لحظة تجمعك بفولين تيك هاو سامح وقعفوا واجعلوا وبداوا كل يوم صفحة جديدة. هذه هكايا نصائح للأزواج, ربي يجازينا عنها عنكم كل خير يا مراد. هاو كانت بديت وانا كملت وصلت الرسالة كيف ما يلزمها فمشي حاجة مزد ما قلتاش ها سيبون هكيكا بي. عجبتك حكاية الراجل كي الولايد الصغير تاخذ بخاطره وكل مراكي البناية الصغيرة زد تي ما تسيلش عادش بي واحد ياخذ بخاطر الاخر تيكا والدنيا ما ياخذها بالخاطر وكهو. ربي ان شاء الله يديم هناكم وفرحكم والحياة الزوجية راي مش سهلة كيف ما كيما تتصوروها معناتها راي الحياة من راي جهاد متاع كل يوم انك تعيش مع انسان بتفاصيل يوم وبنفسيته بي بي بي معناتها وكيف كيف معناها مرأة ولا راجل معناتها مش سهل راي مش الحياة راي وردية لا اما به قد ما الواحد ينجحها ويسعى انه ينجحها فيها اجر كبير وعظيم مش تستحفظ على أسرتك حاجة مش هينة مش أي واحد راهو وما تغزروش للآخر شوف هذيك كيفاش وشوف هذيك لا لا لم فما حتى واحد عنده مفاتح الدنيا والسعادة الكل أما واحد يختارك قولك الواحد نساعد روحي ونساعد روحي مسيلش كل بشر فيه ما يتصلح فما صحيح حاجات ما تتصلحش بالكل مع احترامي وبالحق فما ناس ما تجربش تعيش معاهم معناها صدقا يعني يولي فما أضرار نفسية ولكن ديما الواحد الصلح خير ديما نقولوا الصلح خير. ربي بقي ستر على زواجنا وتحية لكل من قاعد يسمع فيها هو معها رفيق الدرب يقول لها ريت مهما تتغير ومهما تكبر في العمر ديما تقعد صغيرة في قلبي هكا صغيرة نشوفك ديما متاع أول لقاء خطوبة مهما يتقدم بك العمر أنت سندي وأنا سندك. هيا قولوا لبعضكم هكا حليت لكم الشهية إن شاء الله باش تقولوا هالكلام السمح الطيب. يعيشك سندس بن عمر على الكلام الطيب تقول لي هكا على طول معاك على طول يعيشكم الكل والفايدة مش على طول ها اش قال لي لمد الفليجة وفى الوقت به لمد الفليجة وفى الوقت هو على ذكر الفليجة فما عندي حكاية سمحة مزيانة مش مأذون لي نقول لها على الفليجة هاي فما برشا اللي تقول لك هاي غضبت انا وراجلي هاي لمد الفليجة مش نغضب الدار بابا مش بيه هيك الحكاية بالكل ولا مثل الراجل يقول لها مثلا يبدأوا هكا في ما يقول هاي لمد الفليجة يزي مثلا يبدأوا في دار خلاعة ولا يبدأوا في نزل ولا هاي لمد الفليجة خلنا نخرج مش بيه تريثوا ولا تتسرعوا بهدوء برصانة بهدوء برصانة أكهو أي سيدي ملا مش بهدوء مش برصانة مريم ونهيل الاثنين دخلوا معانا برا هذه لهدوء رصانة منعم مثالش بكل هدوء وهكا برشا ود وماخذة بالخاطر تجيب حذية للاستوديو تدخل بحذية منعم في الاخراج المرئي ولي امن لكم الصورة. اليوم اسألنا في فقرة تبعني على مدينة زغوان شنو الاسم القديم تاعها باللاتيني وكانت الاجابة صحيحة هذيك هي اللي قلتوها واللي عطيتونا الإجابة الصحيحة هما فما زوز تدخلات وإحنا قلنا من الأول اليوم ديما نهار الاثنين 150 دينار مهدات لتلامذة الباك في الدورتين الرئيسية والدورة المراقبة ودخلت معنا نهال من جبنيانة ودخلت معنا مريم من سفاقس بالتحديد من شارع الزيادي. فالسؤال كما قلت اسم زغوان باللاتينية والجواب الصحيح هو زيكا كيف ما قلتوه الاثنين وشكون زعمل بشير بح معنا 150 دينار وينك يا منعم نعرف بارك الله رياضي يجهز لي ورقة منعم بعد إذنك تك تك تك تك تك تك دونك خليت ورقتين واحدة فيها نهيل وواحدة فيها مريومة شكون اللي مش تربح 150 دينار مع شكري الكبير كل الأصدقاء اللي تبعوا فينا وتباريكي الخالصة لولدي سليمان عباس اللي صار الختان نتاعو نفتحينا وانت اقرا لي الاسم هكا كما ما سمعتواش من قبل. هذا صوت منعم
1: نهال.
0: نهال من جبنيانة، ألف مبروك عندك 150 دينار مهدات من إذاعة صفاقس. مريومة إن شاء الله حظ أوفر، ربي فضلك سي محمد، وشكرا ليك على الاستماع والمتابعة. نحب نقول ألف مبروك الولدي سليمان، ألف مبروك الولدي سليمان عباس اللي تم ختانه، أمه أمل جريبي، بوه محمد عباس، مميته فكرية ومميته بديعة اللي ديما تسمعنا وتحب صوت إذاعة صفاقس. ففرصة باش نهنيهم الاثنين، وجده نجيب جريبي والمرحوم سي عز الدين عباس لو كان جا حي راهو بيسو بوسة كبيرة، أما احنا نبوسو بوسة كبيرة يا سليمان. إن شاء الله أنت طويل العمر يا ولدي، وربي يفضل لك باباتك محمد ماماتك أمولة والعائلة الكل، نهنيوك وإن شاء الله يا ربي ختان مبارك. احنا على أبواب مولد مبارك، مولد نبوي الشريف، برشا حملات ختان، إن شاء الله ربي يبارك في وليداتنا وإن شاء الله فرحتهم وإن شاء الله تشوفوهم ناجحين وفي على المراتب. ما نعرفش خليوا غنية لا كهو نزيد نسلم عليهم بالقوية، نزيد نسلم عليكم بالقوي، نقول لكم في ختام اللقاء هذايا شكرا لكم كل الأصدقاء اللي تبعتونا واللي سمعتونا. من مسخيرة سي تومي ظهر لي هكايا نسلم عليك، كل الأصدقاء اللي تبعونا واللي تفاعلتوا معنا. ففي يعني معلومة محينة، نفاذ كل تذاكر الفنان صابر الرباعي المبرمج الليلة في اختتام مهرجان صفاقس الدولي، على أساس أنه فما سهرة 21 أوت مع الفنان جعفر القاسمي الممثل المسرحي مسرحية لبسي، باش تكون نهار 21 أوت ولكن بصفة رسمية. اليوم يزل الستار على دورة 46 من المهرجان الليلة صابر الرباعي، نجاح جماهيري وأكيد قام من قامات الموسيقى العربية والتونسية طبعا باش يكون حاضر في سهرية الليلة. شكرا لكم، شكرا لكل الأصدقاء اللي تبعتونا واللي سمعتونا. تحياتي تحية فريد عبد الجواد، منعم الجمل، مراد الحشقاسم، سرور الهدر، نحييكم، تلقى بكم إن شاء الله غدوة الحي من العشرة نصف النهار في تونس بعينينا فضاء ياسر محلاه. كنت أمنوا ألفة، ألفة في عطلة، إن شاء الله ترجع لكم في قادم المواعيد. غدوة الحي باش نعملوا تحويسة في برور تونس كل، مرحبا بكم محلاها تونس بينا وبكم. في الأمان ومتابعة طيبة البرامج.
2: برد القايلة.
3: برد القايلة.
2: برد القايلة.
4: أهلا وسهلا.
3: أنغام إهداءات ومسابقات.

السلام عليكم ورحمة الله. تمت اليوم إعادة فتح مكتب بريد مركز شاكر بولاية صفاقس بعد الانتهاء من أشغال إعادة التهيئة التي أنجزت في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد. وتم تجهيز المكتب بموزع آلي للأوراق

المحل ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي مرئي للقمر عندما يعبر ظل الأرض. أطلق خلال لقاء افتراضي عقد مؤخرا برنامج تدريبي لمئة رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. في العالم، اتفق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جارد كوشنير على استمرار سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وبقاء جيش الاحتلال في مواقعه، مما يناقض اتفاق وقف إطلاق النار الموقع. أوقفت قوات الأمن التابعة لمحافظة البيضاء الليبية 61 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بينها جنسية إفريقية. في السادسة من هذا المساء تلتقون الأخبار ضمن نشرة بإذاعة صفاقس. أشكر لكم حسن المتابعة.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
0: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.

مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم في استديو صيف. مرحبا بكل من يسمع فينا ويتابعنا. اليوم احنا معاكم كيف العادة وفي كل توقيت استديو صيف من الخمسة متاع العشية حتى الثمانية ونص. أكيد احنا نحييو كل مستمعينا اللي يسمعوا فينا توا، مرحبا بكم ونورتونا في عشيتنا اليوم. يعطيكم الصحة الناس اللي اخترتوا انكم تبقوا معنا في العشية هذه. قبل ملاحظة الاستيق يعيشكم بربي، ارجعوا نبهونا ميساج كي رجعتوا تقطيع الضوء كيف العادة والانقطاعات اللي هي تفاجأنا. الساعة الواحد قريب ما يجيش يخدم اليوم، تلموت يقطع الضوء، يعني فماشا سنسور ما فماشا هبوط، يعني الواحد قريب باش يشد داره. يعيشكم الناس الكل، راهو التزامات، الناس كل عندها التزامات، مش كان احنا. انا نقول اللي عنده ادوية واللي في اللي فارماسي ولا اللي عنده زادة شكون مريض واللي عنده الاكسجين والكل، يعيشكم. عاملونا بلاغات يفكرونا، قولونا يا ناس رانا باش نعملوا انقطاعات في الضوء، ما فيها باس، معناتها ماهيش مشكلة، ماهيش باش يقلقكم. مجرد ندخلوا للصفحة ونلقاو راه فما انقطاع في الضوء. دخلت لكم وانا قلبي مليان بصراحه للناس اللي يسمعوا فيها توا، الناس الكل. نرجعوا ديما نقولوا احنا انا باش نتطوروا شويه، نلقاو روحنا نوخروا 60 الف خطوه التالي. ربي يهدي الجميع وان شاء الله يا ربي يتبدل الوضع لما هو احسن، وعلى الاقل يوليو يسمعونا ينبهونا يحسسونا كل الالفاظ اللي تساوي بعضها. تحيه لكم الناس الكل، تحيه ليكيب الفني الموجوده معايا، مخرجنا الفني اليوم بالصوت والاغنيه، وصل لكم كل المواد الاذاعيه اليوم بالصوت والاغنيه. اليوم مراد الحاج قاسم، مرحبا بك يا مراد ومؤنسنا. انا بصراحه صار لي برشا عليه وحشه كبيره، والله بالحق هو مراد كهل العيد. انا وياك ما عادش البريغاد تويتي بعضها، منور يا مراد كيف العاده. وتحيه كبيره زيدا لي الدكتور منعم جمل ومخرجنا ديجيتال اليوم بالصوره، نوصلوا لكم ونوصلوا لضيوفنا ونوصلوا لكم زيدا حتى صور ضيوفنا. مرحبا بكم الناس الكل. فريد عبد الجويد، اهلا وسهلا يا فريد، تحيه كبيره لك انت زيدا، هو اللي باش يامن لنا المكالمات مع الضيوف. هند الاسود، تحييكم الناس الكل وين ما كنتم، اهلا وسهلا.

0: ما يظهرش.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل. ما يظهرش اي بالحق، احنا توا نشوفوا في صورة الفيسبوك ويني تظهر ولا ما تظهرش الكواليس. تسمعوها عادي اكيد، اذا كواليس يعني انتم عايشين معنا بدقيقة واللحظة، وهذا يفرحني برشا انكم موجودين معنا. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. زعما باش تظهر الصورة باش يظهر الصوت بعد شوية، توا نشوفوا. على كل تحية لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا اليوم. حبيت نحكي على موضوع مهم جدا. تعرفوا انتم عادة فما ناس سلبيين وما عندهمش من الإيجابية حتى شيء. ناس هذوما يعرفوا كان يذموا، ما يعرفوش أنهم يكونوا مواطنين إيجابيين. علش؟ على خاطر تعودوا أنهم يلعنوا الظليم عوضة أن يقوموا.

0: يفقدوا شمعة. وإذا الشخص ذي اللي معنا اليوم أنا أقول هو بطل لكل الجهة وجهتي ذوما اللي أضاء فيها هو شمعة من خلال الجسور اللي حضر فيها كل مرة وكل عام. احنا نبدأ نقول نحضروا لوليداتنا الصغار, نحضروا لهم الأدوات المدرسية. كريم عرفة يحضر الجسور باش ولادنا يعرفوا يتنقلوا من مكان لمكان. وصل 12 جسر لحد الآن, هذا رقم 3 إن شاء الله باش يكون في جندوبة, باش يسهل حياة الشباب باش يمشيوا للمدرسة, باش يسهل حياة زادة العجيز الكبار الكهول وغيرهم باش انهم يتنقلوا. وأحلى جيست عملها هو في تدشينه للجسور هذية كان يمشي الأكبر نسينا في الـ في الـ في المكان هذيك عجوزة والعجوز في العمر ويمشي لهم وهما اللي يخليهم يدشنوا, هما اللي باش يكونوا المواطنين الرسميين اللي دشنوا الجسر هذية. ونشوف ياسر لفتة كريمة لأنه هنا يقول لهم أنتم الأصالة وأنتم عراقة هذا المكان وأنتم اللي شهدتوا على تاريخ هذا المكان, على الأقل تشهدوا زيدا على التسهيلات اللي أنا نحاول باش نوصلها لكم, لكم أنتم ما تعيشوش كان في صعوبات اللي هي ربما خلنا نقوله حاجات يعني من القديم. المفروض انه احنا في 2026 نعيش في ديما في عصر متطور, وخاصة بالنسبة للأرياف هذوما يلزمهم يواكبوا التطور هذية. كريم عرفة من الخردة بناء الجسور هذية, ومن الخردة سهل حياة المواطنين في الولايات هذوما. اليوم احنا في جندوبة واكيد فما تحذيرات للجسر الجديد. اهلا وسهلا بيك كريم, مرحبا بيك بطلنا اللي انا ياسر يسعدني انك تكون معايا ونقول ديما هذي الانسان اللي شرف تونس. كريم مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
0: هي عايشك. كريم, تحذيرات للجسر الجديد ان شاء الله باش يكون رقم 12 في فرنينة هكا ولا؟
1: اكيد الجسر رقم 12 ان شاء الله في فرنينة.
0: هاي
1: مثلا من البداية من الأسبوع القادم جسر هذا بشي سهل التلين ده بشي يوصل المدرسة, خاطر شفت برشا مرات فيديوهات تتأسف الحقيقة كيفاش يوصلوا أطرار يجيبوا برشا على المدرسة يبقوا بالأسبوع ما يمشيش المدرسة نتاعهم. ديما توصلني فيديوهات أسف في برشا مناطق, لكن المرة في بنين تير منطقة المناجبية إن شاء الله يكون الجسر رقم 12. وديما ندعو راو بالعمل تتبدل برشا حاجات بالعمل نغير حياة العبيدة ذوما والصغيرات والكبار
0: زادة. بعادة كريم يقول لك احنا باش نبدلوا حياتنا ونبدلوها للأحسن لازم برشا أطراف اللي هي تساهم مثلا في التمويل المادي. انت على شكون تعول؟ على رجال أعمال؟ على جهدك أكهو؟ جهد مشترك؟ كيفاش تصير الحكاية؟ خلي نفسروها للناس.
1: اي قلة قليلة في دعم المشاريع هذه
0: للأسف
1: مش برشا. لو كان برشا دعم رانا عملنا برشا جسور وبرشا مناطق. ان شاء الله يوصل المساج راهو العباد الكل مع بعضنا بالعمل. ينجم اي واحد ينجم ياخذ حديد سيمان نجموا نعملوا الجسر في اسرع وقت, ديما اسرع وقت ممكن. راهو مع بعضنا قادرين نبدلوا برشا حاجات ونعملوا برشا حاجات. يعني راهو مش في راي بركه انا ديما بالفي راي بالرسكله بك الفي راي القديم اساس المدارس او السكك الحديد القديم نعمل القنطرة, لكن فيه خدمة فيه حديد فيه حديد بناء فيه فوالات بيتون اللي يفهم في الحاجات هذه رغم اللي هو جسر للمارة لكن فيه خدمة. أنا يوصل ميتاج العباد كل مع بعضنا نجم نعمل برشا حاجات وبرشا مناطق توصلني برشا جسور برشا مناطق في عزة في كيف في بيجة في سليانة ان شاء الله نوصل نعمل بالمجهود هذايا نعمل اكثر ما يمكن جسور.
0: كريم عرفة هناك تبدا انت تحضر في الجسر هذايا ومن الخردة كما قلت انت من البقايا اللي تلقاهم مثلا في المدارس وغيرها المستلزمات اليوميه هنا تقول يلزم يكون جسر امن هكا ولا اول كلمه هذايا انه يوصلوا لبر الامان سالمين هنا تتعاون أكيد. مع مقاولين ولا كيفاش تعمل؟
1: مهندسين مع مشكور كريم البنيشني شريف سيد داود اللي ديما معانا وديما زيارات متعددة الجسور هذية أكيد مع مكاتب دراسات مع مهندسين
0: يعطيهم الصحة لكلهم
1: يعطيهم الصحة نشكرهم برشا ولو ديما تنسيق مع السلطات الجهوية كما في جندوبة مع السيد ويلي جندوبة مشكور يسهل الكبار شعر قيل في المنطقة ديك مشكورين مسؤولين خاصة المعتمد فرنان زاد ولي جندوبة. في أي منطقة نمشي الحقيقة نلقى كان ترحاب من المسؤولين خاصة ولي الجهة.
0: أكيد أنت تقوم بمجهودات إضافية زيدا، أنت ناشط كبير في المجتمع المدني، تقوم بتطوع كبير وهذا يضيف للبلاد وهذا يعاون الدولة باش أنه على الأقل فما جوانب معينة تظهر للناس الكل أنه فما ناس مواطنين قاعدين يقوموا بدور إيجابي، وهذا اللي قاعد تقوم به أنت. شكرا لك كريم عرفة. كريم عرفة، اش تحب تقول للناس اللي يسمعوا فينا توا وخاصة رجال أعمال مثلا في جندوبة اللي يجم يعاونوا، ولا خلينا نقول مش رجال أعمالك هاو زيدا حتى الجيل يمتعنا اللي عايش البرا في الخارج؟
1: والله مرحبا بأي شخص يحب يعاون. وقلت رأي تونس تحتاج ولدها كل تونس تحتاج الفنيين الرقبة، تونس تحتاج الخدمة. رانا قادرين نكونوا أفضل وأفضل لو كان كل واحد يخمم في البلاد هذي، يخمم في كلارية تذوكم يزورهم فقط. أنا نتمنى من كل شخص يسمع يزور المناطق الريفية، يشوف العيشة
0: اللي عايشينها
1: خاصة في فصل الشتاء. رغم صفوف سخانة مثلا مطر فصل الشتاء برشا صعوبات. صغيرات لو نحكيه على صغيرات خاصة يمشي المدارس المدارس الابتدائية رغم 6 سنين ل 12 سنة راي حاجات تأسف وتأسف برشا.
0: الحمد لله هي حلمة توا في جندوبة أولاد فرنينة يستنيوا كيفاش يرجعوا للدراسة، وأكيد العام الدراسي المرة هذه باش يكون مميز لأنه الجسر هذه باش يكون قاطرة ليهم هما للعلم ويسهل حياتهم أكثر. شكرا لك كريم عرفة، تحية كبيرة ليك وربي كثر من أمثالك. شكرا وبسلامة. بيكم أنتم تونس تعيش هكا نقول لكم، وتحية كبيرة لكريم عرفة. أنا نقول هذوما أولاد بلادي اللي نفخر بيهم، ونقول وقتها هكا احنا نجم نعولوا عليهم لجيال القادمة نسهلوا لهم حياتهم. ناس هذوما المفروض راهو ديما انا نقول الدولة ورجال الأعمال نعاود ونكررها ألف مرة يمدوا يديهم باش يساعدوهم باش يسهلوا لهم الأمور. شكرا لمكتب الدراسات الهندسية اللي موجودين معاه واللي يعاونوا فيه أكثر. تحية لكم الناس الكل، هند الأسود نحييكم، نكمل معكم المشوار. هذه أول استضافة إن نعتبرها الاستضافة الحدث ديما اللي نبدأ بها الميسيون ونكمل معكم بعد شوية. نورتوني.

0: إذا نقول كوميديا سودي، إذا نقول نقد ساخر، إذا نقول زيدا أذرافة وأسلوب مميز، إذا نقول الشخصية هذية كي تدخل لديارنا عادة تفرحنا برشا، تعودنا نتفرجوا عليه في التلفزيون، وتعودنا أن نشوفوا السكيتش متاعه، وتعودنا أن نشوفوا النقشة متاعه، ونعودنا أن نشوفوا النقد الساخر متاعه. اليوم باش يوصلكم بالصوت وليد الزين، اللي هو بصراحة الحدث اللي نعتبره في المهرجانات ليمات هذوما. وراني كان نقول لكم تبعت في الفيسبوك متاعه بدقيقة ودرج شنو صاير وتفاعل خاصة المستمعين معاه، قديش حبوه، قديش نقول المستمعين يعني تعود بالمستمعين، لكن المشاهدين والمتفرجين معاه قديش حبوه، قديش كان قريب منهم الناس الكل. وليد الزين أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا، وديما نقول لك رانا لينا الشرف انك تكون حاضر معنا في ذات سفاقس.
1: مرحبا هندا، مرحبا الجمهور ومستمعي سفاقس، شرف بالعكس لي انا نكون فرحان اللي موجود في إذاعة معناها كما إذاعة سفاقس قيمة وقدرا، وجمهور سفاقس اللي نحبه برشا، وعندي معه برشا ذكريات كبيرة. خدمت في سفاقس قبل وعديت سنوات في سفاقس قبل وعرضت في سفاقس، دونك جمهور سفاقس نعرفه برشا، اللي هو من أحلى الجماهير اللي تنجم تخدم معهم،
0: واحنا نستنيه في المسرحية. أنا نستنيه في المسرحية تجينا لسفاقس إن شاء الله. وليد الزين، لو كنا نقدم المسرحية للناس اللي تسمع فينا توا، الاختيار كيفاش نعرفوا اللي هي مسرحية ومان شو كوميدي هكولي؟
1: أيه. صحيح، هو عمل أكيد فيه الكوميديا، ولكن الكوميديا هذه ماهيش مكتوبة لمجرد إضحاك، مكتوبة بالطريقة صحيحة، فيها كما كنت تحكي فيها نقد، فيها برشا نقد ساخر، نقد مضمن، فيها برشا وجعة. كوميديا توجع برشا، ولكن الضحك نعرف اللي الضحك راهو وسيلة للإنسان باش يتجاوز المشاكل متاعه، باش يسيطر على المشاكل متاعه. كي نتفرجوا حتى تاريخيا تشارلي تشابلن وغيره من الناس اللي مثلا حاجات تضحك ونتفرج نضحك، ولكن تم وجيعة في الطرح.
0: أكيد.
1: كيف الكوميديا، كيف راهو الكوميديا لازمها توصل لقمة الوجيعة، لين تولي الوجيعة هذيك تضحك باش نجمو. احنا ديما في عندنا مثل في تونس يقولوا كثر الهم يضحك،
0: وهذا اللي صاير بالحق في حياتنا اليومية، كثر الهم يضحك، واحنا نقلبوها بطريقة كوميدية باش نقولوا على الأقل نبلعوها الحاجة هذيك. وهذا اللي قاعد يصير،
1: مكتوبة مليح، تكون مكتوبة تمست مواطن تونسي، خاصة انه المواطن اللي يجي يفرج يحس روحه ويشوف روحه في المشاكل اليومية، المشاكل اللي يعيش فيها، المشاكل اللي يحلم الحلم نتاعه، وجوده ككائن بشري اليوم زاد في الحياة هذية اللي باش يعيش فيها. في الواحد ربي قداش كاتب له باش يعيش 50 60 70، اللي هو كيفاش باش يعديها الحياة هذية، وشنو يحلم وشنو يطمح، وهل انه الحلم نتاعه باش يكون مجرد انه باش يكون جزء معناتها مواطن موجود، والا يحب يخلي حاجه ويخلي اثر. دونك هذه اسئله نطرحها في المسرحيه.
0: اكيد
1: طريقه كوميديه ضحك.
0: مسيو بروبر هكا ولا مسيو بروبر؟ اليوم نقول انا من العنوان، بما اني انا مواطنه في سفاقس ومازلت ما تفرجتش على المسرحيه، نقول هذا انسان نظيف على الاخر ويحب ينظف في دي دومين اخرين، اكيد في السيكتور الكل.
1: بالضبط، هو مشي بروبر تنطلق الفكرة من حكاية الطفل اللي تولد نظيف. الطفل الصغير اللي اليوم كان يتولد واحد في تونس طوي كان هزوه لليابان طوي ولي يتسبغ عليه ثقافة اليابانية وكل
0: واللي مبدع.
1: ولا دونك احنا مشي بروبر الصغير متاعنا اللي نظيف تولد نظيف، هو احنا اللي كتبنا عليه، المجتمع اللي رباه، العائلة، البيئة، الحومة، الدولة، الثقافة اللي بشي يتشربها. دونك هذي هو كيفاش بش ينطلق من مسيو بروبر إلى أنه تصبغ عليه برشا عادات وتقاليد وحاجات كما يقول في المسرحية، أنتم اللي علمتوني نكذب، أنتم اللي علمتوني نرمي الوسخ، أنتم اللي علمتوني ما نقولش الحقيقة، أنتم اللي عتقارنوا فيها نهار الكل مع الأولاد الحومة، أولاد خالتي، أولاد عمتي، تقارنوا فيها ذاك جاب خير منك، ذاك خير منك. دونك هو اللي بنيت شخص سيتو على برشا عادات وتقاليد خايبة، برشا تربية غالطة، ممنوع انك تغلط، ممنوع انك تجرب، ممنوع انك تعبر. دونك هذا كل كبر معاه من السفر نتاعنا واثر عليه، وبطبيعة الحال ولا يعيش في حياة فيها برشا عقد يحاول يتحرر منها، وفي نفس الوقت العقد هذه هي امتداد لبرشا حاجات يعيشوهم الجماهير التوانسة اللي قاعدين يتفرجوا. دونك باش يشوفوا روايحهم باش يشوفوا حتى عائلاتهم بوهم امهم. البارح ربما في عرض في منوبة جاتني امراه تاع تتفرج هي وبنتها ثم مشهد انا قلت فيه علاش تميز وعلاش كذا، فبنتها غزرت لها فقالت لي انا راني ساعات في الدار من غير ما نشعر نقول بنتي هاك هذيك خير منك، جابت خير منك هذيك خير منك. دونك سي با سا، ما نقولوش للصغار راه ذاك خير منك، لا نبنيو على امكانياتهم نعاونوهم نطوروا من امكانياتهم الخاصه، خاطر مش كل صغير عنده نفس الامكانيات تاع صغير الاخر. دونك احنا نبنيو على امكانيات تاع صغيرنا نحبوه نحضنوه حتى كان غلط نعاونوه ما نحسسوش ان الدنيا وفات في الغلطه هذيك، باش نحاولوا نبنيو زاد انسان مواطن بشر ينجم غدوه يكون عايش بطريقة سوية في المجتمع.
0: وليد زين أنا كي نسمع فيك توا نقول أنت خليت الناس الكل قدام المرايا، قلت لهم هنا راكم أنتم غالطين وراكم غالطين في التربية الأولى، هذيك علاش لازمكم تفيقوا شوية وتصلحوا. عندك المشروع البديل في مسرحية أخرى ولا ديما باش تكمل في المسرحية في عروض هذيا؟
1: إن شاء الله إن شاء الله باش يكون ثم بروجي أكيد نكملوا ساعة العروض نتاعنا تتشاف المسرحية كوم الفو. دونك نرجعوا نخدموا نفكروا في عمل آخر اللي زاد يكون فيه فكرة ممتازة فكرة طريفة وفكرة زاد تمس الجمهور، ديما لازم تمس الجمهور. وهني قلت لك نحاول نمشي احنا ايتاب باريتاب نمشي خطوة خطوة درجة نطلع بالدرجة بالدرجة. والهدف نتاعنا ماناش باش نبنيو، نحن قاعدين نبنيو في جمهور جديد، نبنيو في جمهور يتبع العرض، نبنيو حتى كيفاش نعملوا عرض جديد جمهور هذاك اللي بنيناه في مسي بروبري واللي يجيك واللي عنده ثم ثقة بيناتنا.
0: بصراحة كي نسمع الموضوع كيف هذيا ونعرف انا وليد الزين ونعرف راهو برشا ناس من صوتك بركة توا جيت الصورة قدامهم وتذكروك في التلفزة كيفاش قدمت ادوار ياسر السمحة. وليد الزين خلينا نقول لك اللي انت توا شهيتنا باش نحضروا العرض هذيا ونستناو في دورنا جيل سفيرس قريبا ان شاء الله في جبيرنا هكا ولا
1: اي باش نكونوا في جبيرنا نهار 20 زاد برشا في مهرجان التراث في جبيرنا عملناه وزاد عملنا عرض ممتاز في مهرجان تنيور في الشيحية زاد عرض ممتاز على الاخر. دونك ان شاء الله نجيو للسفيقس بحول الله حتى كما جيناش سنه في ان شاء الله في البرمجة الشتوية اكيد باش نكونوا موجودين في الجاموسي او في المسرح البلدي. دونك باش نكونوا بحذاكم ونتمتعوا ديما راهو بالجمهور اللي موجود في سفيقس، خاطر راهو والله لا هو رمي ورود ولا حتى شيء. ديما نقول ان الجمهور جماهير، جمهور سفيقس جمهور. انا عرضت في الجاموسي مسيو بروبر وكان العرض طياره تعدى وعائلات جات، وخاصه انا نبني انه العرض فاميليال عائلي 100%
0: هو
1: ضحكة مضمونة، تجي انت وعائلتك انت وبنتك انت ومرتك انت وامك انت وتحب عليه ما تخاف من حتى شيء، راهو مكاتبين كتيبة تمس التونسي مش كتيبة
0: تحرج التونسي
1: لا كتيبة عائلية 100%.
0: تك الصحة وليد الزين ان شاء الله يجي دورنا كما سبق وقلت اكيد راني كي نسمع مواضيع كيف هذوما نقول قديش احنا كجمهور محتاجين ان نسمعوا حاجة جادة نقد جاد، على خاطر راهو صعيب انه الانسان قديمة متفرج على شخصيات وعلى مواضيع ما تشبهوش بالكل، أما كي تكون حاجة تشبهك أنت عن قرب تتمنى أنك تتصلح فيك عقليتك تتصلح فيك زيادة حتى طريقة تعاملك والدرس تاخذه ساعات من مسرحية. وليد الزين نورتنا برشا، تحية كبيرة ليك يعيشك
1: وفرحان برشا راهو موجود في الإذاعة الأم إذاعة فاقس راهو إذاعة كبيرة برشا وكبيرة بناسها وكبيرها بمنشطيها وبأهلها، ومفرحان مرة أخرى اللي كنت موجود معك.
0: مرحبا بك وليد الزين، ونقول ديما للناس اللي تسمع فيها موعدنا في جبيرنا والتاريخ وقتاش؟
1: نهار 20 إن شاء الله.
0: نهار 20 عايش موافق إن شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء وبسلامة.
1: إلى اللقاء.
0: هند الأسود معكم حتى الثمانية ونص اليوم، محليها أطليلة مع المسرحية اللي هي باش تكون مسرحية الحدث مسيو بروبر. أنا نقول لكم اتفرجوا عليها لأنه راهو شفت فيها دي هكا دي سين محليهم دي سيكونس محليها، شفت كيفاش هو تبارك الله عليه متألق على السين، شفت الناس والجماهير قديش فرحانة بيه قديش فرحانة ومتناغمة مع وجوده قديش فما تفاعل قديش تأثروا بكل ما قدموا. وهذه هي المسرحية أو المسرح اللي احنا نلوج عليه، المسرح اللي يمس قضاينا ويطرحها ويخلينا احنا قدام واقعنا نواجه واقعنا ونحاولوا نصلحوا منه. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتوني في عشرية اليوم واستديو الصيف ديما محلو ليكم انتم الكل، وأحلى الأغاني نوصلوا لكم اليوم في العشوية.

تحية لكم الناس الكل اللي معنا توا، سعد قلسي مثل ورد السعادة لا تغادر قلوبكم، شكرا لك يا سعد. مرشد خريفش تحية ليك، يقول مساء الخير ليك وحشة، وتحياتي للجميع. هذه القيلولة الصيفية رغم انقطاع التيار الكهربائي دون سابق انذار، ريتوشي الناس الكل تتشكى من الكورون كيفاش قاعد تقص، يعيشكم نداء دستيك بربي ديما نبهونا. وزيدا كان لزم مش لازم علينا الانقطاعات يزيد، ما نخذينا باينا ما يكفي سنة. تقول هند عبيد، أسعد الله مساءكم بكل خير، تحياتي واحتراماتي هندودة والضيوف والأعزاء الفريق المرافق، كل المستمعين لإذاعة صفاقس زيتونة الأثير. مريم حمامي مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مساء الخير مساء الورد والأزهير لأحلى هندا، موفقة أمسية رائقة، شكرا ليك فكرية غرياني، مساءك عسل إن شاء الله. شكرا يا فكرية. نور الدين يحيى، أسعد الله مسائك بكل خير وبركة، تحية لكم أخت هندا وكل الفريق العامل معاك هذا المساء. وصلت التحية، ما نعرفش علاش ديما ما نحسوش مساء يا جماعة، ما نعرفش علاش ديما نحسها عشوية، مازالت في بدايتها خاصة في الصيف. وسجعة مرحبا، روضة طرابلسي أهلا وسهلا ونورتنا، وسيلة حمزة مرحبا بيك وشكرا لك على كل الكارت بوستار. إيمان دمق العش مرحبا بيك ونورتنا برشا، شكرا على الورود روضة طرابلسي، شكرا على المحبة. نجاح المنصر الله يسعد مساك. هادي أبو عسيدة مساء الخيرات ومساء النور هندا، شكرا. عامر بقلوتي مساء الخير والنور ليكم الكل ونورتنا يا عامر. وهادي أبو عسيدة على اسكندراني، شكرا لك زيد على التحية المزيانة، تكون صحة على الورود السمحة. هادي أبو عسيدة هندا زي الوردة، شكرا لك، إن شاء الله ديما في حياتكم كل الناس معطرين حياتكم كما الورود. وعمران بن صالح مسال أمنوار والأزهار، هندا بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، سلامي وتحياتي لكافة أفراد العائلة الموسعة لإذاعة صفاقس من فرنسا. حمادي رويد أهلا وسهلا بيك ونورتنا فيها العشوية. أحمد حاج عمر نورتنا، وتحية لفاطمة بو حامد، تحية لكل الأصدقاء سامح مرحبا، مراد دربيل، عمار نعيمي أهلا وسهلا بيك، وحمادي رويد، فضيلة زيبي مرة أخرى نقول لكم تحية ليكم الناس الكل، هنا جرايا، فاطمة عبيد، منصف عبد السميع، وكل الأصدقاء، عمر بقلوتي، مونيا شعري زيدة تقول لي راني معاكم، عفيف رقيق والسجعة ملك، أهلا وسهلا بيكم الناس الكل. تحية كبيرة توصلكم من الفريق اللي يعمل معاكم اليوم في العشوية، تحية كبيرة سيلوت في غرسلة اللي معانا ديما في الاستماع ومنورنا، وتحية الخو الأزهر والصغار، ومن ننسيوش بتبيع كل الأصدقاء والصديقات اللي معانا. تحية كبيرة لمنيرة عبد الكافي ودرة بن صالح وصغارها، ليكم الكل نقول لكم أحلى تحية، ونختمها بإيمان قبل ما ندخلوا للنشرة ونرجع لكم بعد النشرة والسبار. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، على الله هكا تقول إيمان، كل شيء بخلينيها على ربي.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة إعادة فتح مكتب بريد مركز شاكر بعد الانتهاء من أشغال إعادة التهيئة. الإدارة الجهوية لصاحب صفاقس تفتح باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية، والمهتمون بالشأن التربوي ينتظرون منه إصلاح المنظومات التربوية. هيئة السلامة الصحية تؤكد سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وفي العالم، نتنياهو وكوشنر يتفقان على استمرار سياسات العدوان الصهيوني في غزة ونزع سلاح المقاومة. والحرس الثوري ينفي المزاعم الأمريكية بشأن مفاوضات سرية بين الجانبين. نبدأ هذه النشرة بأخبار صفاقس، حيث تم اليوم إعادة فتح مكتب بريد مركز شاكر، وذلك بعد الانتهاء من أشغال إعادة التهيئة التي أنجزت في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد. وقد تم تجهيز مكتب بريد مركز شاكر بموزع آلي للأوراق المالية، وسيؤمن مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين والمؤسسات بالمنطقة وفق بلاغ للبريد التونسي. ونبقى في صفاقس، حيث فتحت الإدارة الجهوية للصحة باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2027. ومن بين الشروط الممارسة الفعلية الحالية للخدمات العلاجية السريرية، وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، والتمتع بقدرات بدنية وذهنية جيدة من خلال شهادة طبية، وأن لا يتزامن تاريخ الإحالة على التقاعد مع فترة إنجاز المهمة الصحية خلال شهر مايو القادم، وأن لا يكون المترشح قد شارك سابقا ضمن بعثة الحجيج الصحية. ودعت الإدارة الجهوية للصحة المهتمين إلى إيداع مطالبهم حسب التسلسل الإداري في أجل أقصى 31 من أوت الجاري بمكتب الضبط في مقرها. بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية، وسيتولى المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطة الوطنية الكبرى، وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطة الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. ومن مهام المجلس أيضا صياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي لضمان جودة التعليم، فضلا عن إعداد التقارير السنوية. وتزامنا مع الجلسة الافتتاحية للمجلس، أكد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سينقذ المدرسة العمومية في تونس، وأن مهمته الأساسية مراجعة القانون التوجيهي 2002.
1: المهم في هذا الكل، المجلس هذا ينجح في مهمته، والمهمة متاعه الأساسية هي إنقاذ المدرسة التونسية، إنقاذ المنظومة التربوية التونسية، إنقاذ المدرسة العمومية، مصعد اجتماعي تضمن تكافؤ الفرص. حسب رأيي الخدمة متاعه الأساسية هي مراجعة القانون التوجيهي متاع 2002، على خاطر ثم تغييرات، ثم إصلاحات، ثم ربما اختيارات جوهرية فيما يتعلق باللغة التعليم، فيما يتعلق هيكلة المدرسة التونسية، نخليه النموذج ما نخليهوش، توحيد لغات التدريس بالنسبة للمراحل الأعدادية والثانوية، ثم اختيارات جوهرية اللي هي سيبنى عليها المشروع عند الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية، على خاطر هي بيدها تكون القاعدة لبناء المشروع المستقبلي التربوي نتاع تونس. المرحلة الابتدائية تبنى عليها المرحلة الأعدادية ثم الثانوية ثم التعليم العالي والتكوين العالي، هو أنه ركزوا على القراءة والكتابة والحساب خاصة بالسنوات الأولى من التعليم الابتدائي.
0: مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، تنشط في تونس مناسبة استهلاكية وبالأخص مادة أزجوجو والتي كغيرها من المواد تلاقي رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما حذرت منه المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، داعية المستهلكين إلى اقتناء هذه المادة من المسالك القانونية. وفي هذا الإطار أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي مقدمتها الزجوجو والفواكه الجافة سليمة ومراقبة. وفند رئيس الهيئة محمد الرابحي الشائعات والمخاوف المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود تعفن وتلوث في هذه المواد.
2: العملية الرقمية هي اللي قامت فيها الهيئة على مستوى مركزي وجهوي، والعملية هذه كلها الحقيقة مكنتنا من الوقوف على بعض الإخلالات، ولكن اللي نطمن به المستهلك التونسي وأن المواد هذه المنتجات ذات علاقة بالمورد النبوي الشريف اللي مروجة بالمسالك المنظمة هي مطابقة للمواصفات وسليمة 100%. ولكن كون المستهلك التونسي باش يأمن سلامة المنتوج وسلامة صحته لابد انه يقتني حاجياته من المحلات المفتوحه للعموم، ما يمشيش لك الانتصاب العشوائي اللي ينجم يخرج فيه مواد او منتجات كانت مخزنه في ظروف غير صحيه.
0: منذ ان تم اقرار القرض على الشرف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 148 الصادر في جويلية الماضي كآلية تمويل صغرى بدون فوائد وبدون ضمانات أو تمويل ذاتي، منذ ذاك الحين والراغبون في التمتع بهذا النوع من القروض يتساءلون عن موعد دخوله حيز التنفيذ. وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أن البنك المركزي راسل الأسبوع الماضي المجلس البنكي والمالي وحث البنوك على قبول مطالب المواطنين للحصول على قروض على الشرف، وحث على اعتماد الشفافية ووضع منصة إلكترونية خاصة بهذا النوع من القروض، وأشار إلى أن مبالغ هذه القروض تتراوح بين 5,000 دينار و 25,000 دينار حسب طبيعة المستفيد، فتكون بقيمة 5,000 دينار مخصصة للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك، و 10,000 دينار مخصصة لأصحاب المشاريع الصغرى، و 25,000 دينار مخصصة للشركات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة. حددت وزارة الفلاحة اليوم أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب 170 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب و 140 دينار للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال 130 دينار للقنطار، كما حدد سعر بذور الشعير 125 دينار للقنطار. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه سيقع تحميل نسبة إضافية قدرها 3% على سعر بيع القنطار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجاري. قرر أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر القادم في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب المادية والمهنية، وتشمل المطالب بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4%، بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 2015 إلى 2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. في خطوة تنسف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتكشف سياسة المماطلة الصهيو أمريكية، اتفق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم في اجتماع بينهما على استمرار سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة وبقاء جيش الاحتلال في مواقعه بغزة، مما يناقض اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة نفذت قوات الاحتلال اليوم عملية هدم وتجريف واسعة، طالت منزلا مكونا من عدة طوابق ومنشآت زراعية في قرية قلنديا وبلدة بيت جن، كما اعتقلت أثناء ذلك عشرات الفلسطينيين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن على واشنطن تلبية شروط إيران المتعلقة بالمضيق حتى تستأنف حركة الشحن البحري، وهي رسالة تعني عمليا أن استقرار الملاحة لن يكون منفصلا عن مسار التفاوض. نفى المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني حسين محبي في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية الرسمية إجراء أي محادثات بين مسؤولي الحرس الثوري والولايات المتحدة عبر قناة سرية بشأن قضايا الحرب، وذلك ردا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن. أوقفت قوات الأمن التابعة لمحافظة البيضاء الليبية 61 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينها جنسيات إفريقية.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأخبار. أنس مع أخبار الرياضة بعد قليل، دمتم بخير.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة.

موسم 2026-2027، وذلك لتمكين بعض الأندية من استكمال وثائقهم الإدارية. تجدر الإشارة إلى أنه 3 أندية من جملة 16 في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لم تتحصل إلى حد الآن على رخصة المشاركة في بطولة الموسم الرياضي القادم. وتتمثل الأندية التي لم تتحصل إلى حد الآن على الرخصة في النادي الرياضي البنزرتي، الاتحاد الرياضي ببنغردين، والأولمبي البيجي، مع اختلاف وضعية كل فريق عن الآخر. بخصوص النادي البنزرتي، تتواصل الجلسات والمشاورات بعدد من الممثلين القانونيين للدائنين بهدف التوصل إلى صيغة توافقية جديدة بخصوص الاتفاقات السابقة، خاصة فيما يتعلق بأجل دفع الأقساط والخلاصات التي تمت بعد الأجل المحددة في الاتفاقات السابقة. بالنسبة للاتحاد الرياضي ببنغردين، النادي بصدد استكمال عملية التسوية المالية، حيث تتعلق الوضعية بمبالغ مالية ليست كبيرة، ويعمل الفريق حاليا على توفيرها وخلاصها حتى يتمكن من استكمال ملفه والحصول على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. في المقابل، وضعية الأولمبي البيجي مقتصرة على إتمام بعض الوثائق الإدارية، ومن المنتظر استكمالها خلال المهلة الإضافية اللي منحتها الهيئة، هيئة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، بما يسمح للنادي بالحصول على الرخصة. نذكر أن النادي الرياضي لحمام لنف أعلن اليوم رسميا عن حصوله على إجازة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يذكر أنه فريق نادي حمام لنف العائد هذا الموسم لقسم الأضواء باش يستهل مبارياته بمواجهة اتحاد بنغردين يوم السبت 22 أوت في ملعب بنغردين الاصطناعية. النادي الرياضي الصفاقسي اختتم البارح سلسلة مقابلاته الودية التحضيرية استعدادا للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك بالتعادل مع نادي حملنف 2-2. المباراة هذه كانت هي الأخيرة في سلسلة المواجهات الودية اللي خاضها الفريق ضمن تحضيرات الموسم الجديد. ومن أخبار النادي الرياضي الصفاقسي، الفريق دخل في مفاوضات متقدمة مع متوسط الميدان الدفاعي الكامروني جاك مبي من أجل انتدابه وضمه إلى صفوفه خلال هذا الميركاتو. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم الاثنين عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب المغربي عماد فراج لمدة 3 سنوات، ليكون بذلك على ذمة الفريق إلى غاية 2029. عماد فراج 27 سنة يشغل خطة متوسط ميدان هجومي، وكان يعني جاء للترجي الرياضي التونسي من بطولة أذربيجان. الهيئة المديرة للأولمبي البيجي قررت تعزيز الإطار الفني للفريق بالمدرب نزار جلاسي اللي باش يتولى مهام المدرب المساعد ضمن الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد ناسيف البياوي. وسيشرف نزار جلاسي على الحصة التدريبية للفريق اليوم العشية في انتظار التحاق ناسيف البياوي انطلاقا من يوم غد للتعرف على كامل تركيبة الإطار الفني ومباشرة مهامه بصفة رسمية. نذكر أنه المدرب لسعد معم كان أعلن انسحابه من تدريب الأولمبي البيجي لأسباب شخصية حسب ما أكدوا في تدوينة كان نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. من أخبار المدربين التوانسة خارج الحدود، سامي الطرابلسي استهل مشواره مع الشرطة العراقي في الدوري العراقي بتعادل مع كربلاء هدف مقابل هدف، وجلال القادري مع الحزم السعودي بداية طيبة إلى حد الآن، 2 مباريات حقق فيها 2 انتصارات، فوز في البطولة وترشح في مسابقة كأس الملك. ديما مع أخبار كرة القدم، أخبار أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الفريق المحيط القرقني، نادي محيط قرقنة، رجع اليوم للتمارين مع 4 متاع العشية في ملعب 2 مارس 2، وذلك استعدادا للموسم الرياضي القادم. في صفحة الخاصة برياضة القاعات، الهيئة المديرة للنادي الرياضي بساقيت الزيت أعلنت عن تأجيل جلستها العامة التقييمية والانتخابية إلى تاريخ 21 أوت 2026، بداية من 6 متاع العشية في قاعة العقود ببلدية ساقيت الزيت، بعد ما كانت الجلسة هذه مبرمجة اليوم الاثنين. التأجيل جاء لإتمام بعض الإجراءات الإدارية اللازمة. وجامعة التونسية للكرة الطائرة أعلنت البارح أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة قرر رسميا نقل استضافة بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة أكابر لعام 2026 إلى تونس، وستدور خلال شهر سبتمبر القادم. يذكر أن البطولة الإفريقية

0: الكرة الطائرة الأمم كانت مقرة في العاصمة الكونغولية كينشاسا من 7 إلى 21 سبتمبر 2026 وذلك بمشاركة 16 منتخب إفريقيا. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات مراد الحاج قاسم في الإخراج التقني، منعم جمال في الإخراج المرئي، وأنس ربيعي كنت معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ترجع لكم منى وعد ستوديو سيف مع هند الأسود، متابعة رائقة لكم الكل.
1: سبور نيوز، سبور نيوز. ستوديو الصيف

0: عد عبد الحليم حافظ نواصل معاكم المشوار, واكيد الطليله المره هذه باش نمشيو بكم للمحرس. المحرس وين معرض تشكيلي ونقول مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيليه اللي بدا نهار 16 ويتواصل الى غايه يوم 23 اوت, وتتواصل المعارض الى غايه 30 اوت الموجوده فيه. بالطبيعه اليوم المهرجان هذا مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيليه تحت شعار اثر يقاوم الزوال, وهنا تأكيد على أنه الفن عنده قيمة الأثر, وعلى أنه الفن يبقى ديما ذكرى حية تتجاوز الزمن. ومعانا فاخر عبد القادر من المحرس مباشرة. أهلا وسهلا بك فاخر ونورتنا. زميلنا فاخر مرحبا. يسمع فينا وصل الصوت, انا نسمع في صوتي هكا, ان شاء الله يا ربي يوصل الصوت للمحرس والفاخر ويكون معنا. بتبيع باش ناخذوه بالصوره والصوت. فاخر موجود معنا؟
1: فاخر موجود معنا.
0: مرحبا يا فاخر, اهلا وسهلا بيك ومرحبا بضيوفك في المحرس. الصوت مش واضح بالكدا. يا جماعة الصوت ما هو يوصلنيش واضح. بي نعطيكم فكرة على برنامج الدورة 37 اليوم اللي هي لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية. وشوفوا توا في صورة المحرس حيا ما شاء الله, المحرس اللي هي تنبض بالحياة, المحرس اللي هي نقول انا متنفس لصفاقسية زيدا وولاد المحرس باش انهم يتفردهدوا بتي باري كما يسميوا فيها. تعرفوا انتم اغلبية سكان المحرس عايشين البرة في الخارج ويجيوا في الصيف باش يشوفوا الاهل, وفي نفس الوقت وقت تتملي بيهم البلاد ويفرحوا بيهم أهليهم وينشطوا زيادة حتى هما الفضاءات الكل الموجودة في المحرس ينشطوا البلاد. نرجع بيك مرة أخرى فاخر. نسمع فيك توسط واضح, تفضل يا فاخر. أعطينا فكرة على الأجواء اليوم في المهرجان.
2: اليوم الافتتاح للدورة 37 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية, وباش يعطينا أكثر فكرة على المهرجان معايا سي محمد, هو عضو في جمعية مهرجان المحرس, كذلك أستاذ تعليم عالي بالمعهد العالي للفنون والحرف بالفرق. مرحبا بك سي محمد.
0: تقرب شوية الصوت يا فاخر ليه باش يسمعوا. سي محمد مع فاخر طوا من هيئة المهرجان هكا ولا يا فاخر؟
3: محمد رفيق عضو من أعضاء المهرجان الدولي للتشكيلية والمحرس.
0: مرحبا.
3: مرحبا بك مدام هند. مرحبا بك فاخر.
0: يعيشك, أهلا وسهلا بكم.
3: مجالات العادة. يعيشك مدام. كما تعرفوا مهرجان المحرس غني عن التعريف, وكما المهرجانات الكل ثم السنوات الأخيرة فيه ثم برشا يعني نقص على مستوى الدعم ككل المهرجانات يعني أزمة, لكن بقى المهرجان صامد, وحتى العنوان تحدثه هو يعني كان مباشرة في صميم الأثر يقاوم الزوال. بالنسبة للمهرجان المحرس تاريخه يتحدث عليه من عام 87 حتى الآن, مر بعديد من الفترات المزدهرة. السنوات الأخيرة عرف كبوات فيه, لكن يبقى ديما مهرجان محرس أيقونة من أيقونات الثقافة فيه.
0: الصوت التقطع يخسره, محناش قاعدين نسمع في الصوت يا فاخر, محناش قاعدين نسمع في الصوت.
3: به كلها منجزات هل كلها موجودة في المحرس, وإن شاء الله معنا تتواصل الأيام الباهية نتاعو إن شاء الله في الأيام القادمة, إن شاء الله في السنوات القادمة, ومشاركتكم وبدعمكم
0: إن شاء الله موافقين. في المهرجان هذي قديش موجود من فنان تشكيلي حاضر سنة؟ لو كان تعطيونا فكرة على عددهم وعلى الجنسيات الزيادة المشاركة.
3: والله يا جنسيات سنة من وقت العام كورونا معنا من 21 تقريبا من 22 المهرجان هذايا
0: الأعداد بتاع الفنانين. يتقطع الصوت للأسف. أيوة
3: مشاكل الصحية اللي صارت في تلك الفترة، لكن فنانين العرب موجودين، حضورهم متميز في الفترة هذه وفي الدورة هذه، إما بالحضور المباشر أو عن طريق اللوحات متاعهم اللي تتعرض في قاعة العرض رواق الفنون للتحقيق. وإن شاء الله معنا إذا كان تحبوا تعملوا دورة وتشوفوا الأعمال متاعهم هي موجودة إن شاء الله في الفضاء.
0: أيبي تعطينا فكرة. عادة فما دي ستاتيو تبدأ موجودة، فما مجسمات خلينا نقول موجودة تبدأ في وسط البلاد هكا ولا تو أنتم على الكورنيش؟ نشوف فيكم تو على الكورنيش هكا ولا ديما بربي ماذا بيكم تشدوا نفس المكان لأنه مانيش قاعدين يوصل لنا الصوت. سي محمد
3: عم يا مدام
0: الصوت مش قاعد يوصل لنا. راه
3: الو
0: بي توا نسمعوا فيك، حافظ على نفس المكان بي.
3: بالنسبه للساحه هذه هي ساحه الفنون تابعه لبلديه المحرز وتابعه للمهرجان، لكن اللي حبيت نقول انه الساحه هذه كانت قبل ما يكون المهرجان عام 87 كانت مصب فضلات حسيتهم، وبحضور المهرجان عن بدايه من سنه 87 شوفوا كيفاش وليت معناها بالاعمال الفنيه بالمجسمات وولات مزرعة.
0: غيرت وجه المدينة للأحسن.
3: غيرت نشوف أنه الثقافة الفنية معناها عندها دور كبير برشا في تغيير المكان وأعطاء معناها على رونق جديد، وهذا مهم جدا معناها.
0: خلينا نقول إن شاء الله إن شاء الله موافقين في الدورة هذية.
3: إن شاء الله يا ربي. بالنسبة للبرنامج كما جرى العادة ثم الورشات، ورشات العطل، ورشات الفنانين المحترفين والهواة، وفما المنابر والندوات اللي إن شاء الله مش تكون نهار الأربعاء ونهار الخميس هذايا بحضور العديد من الكتاب والنقاد على رأسهم الأستاذ القدير في نزار تقرون. بالنسبة للبرنامج نتاع الندوات فما الاحتفال بالكتاب الجديد تاع نزار تقرون، والله انا نحضرت الاسم بالضبط ان شاء الله لاحقا او موجود عن تسعة البرنامج سوا يمدكم به. نهار الخميس فما احتفال بمجموعه متميزه، مجموعه فنيه تشكيليه في ثلاثة، وهي مجموعه اللي ما زالت الى حد الان تقاوم، مجموعة فضاء الفنون بجرمدة على رأسهم سي محسن خلف وسي محمد بن عياد وسي الزحفايري سي المصمودي. المجموعة هذه اللي عندها تاريخ كبير برشا في مدينة ساقس، واختارت أنها تبقى على نفس النمط نفس المجموعة، قلنا نحتفي بهم ونعطيهم ونذكروا بتجربتهم اللي هي تجربة فريدة من نوعها وباقية إلى حد الآن، تعلم من الهواة وتعلم من المحترفين ولمت العديد من الفنانين وكونت العديد من الفنانين اللي عندهم معناها غرام بالفن التشكيلي.
0: خلينا نقولوا مدارس من الفنون التشكيلية هي تبدا حاضرة معاكم ديما في المهرجين.
3: والله هي مدرسة بالحق. المجموعة هذه مجموعة الأربعة على رأسهم في محسن خلف محمد بن عياد كما قلت عبد العزيز الحفايري أساتذتنا اللي هما أساتذة تعليم ثانوي في الفنون التشكيلية، وكانت المبادرة نتاعهم هي مبادرة معناها شيقة جدا ومهمة في تاريخ المدينة، وبقاوا معناها تقريبا من الثمانينات إلى الآن ما يعلموا في الصغيرات وعلموا في اليافعين وفي الشبان وكونوا العديد من الأجيال من الفنانين، وهيك علاش احنا اخترنا أن نحتفيوا بالمجموعة هذه ومجموعة الأربعة مجموعة فضاء الفنون، وهذا يحسب لمدينة ساقس اللي كونت العديد من الفنانين المعروفين اللي فارقونا واللي مازالوا حيين، قلنا إن شاء الله أن نحتفي بتجربتهم وهذا موجود
0: فيكم الصحة. خلينا نقول لكم المكان شهي برشا، راهو في المحرس توا قاعد نشوف بالصورة، شهيكم برشا باش أنكم تعديوا عشوياتكم تعديوا النهار، علاش لا، زيدا في المحرس ليمات هذوما فما الويكاند زيدا اللي هو جاي تجموا تتفرجوا على الفنون التشكيلية. البلاد حية ما شاء الله بنيسة وبأهلها، وأكيد القلب الكبير نلقاوه زيدا في المحرس، أهليها ياسر عندهم الترحاب وعندهم إكرام الضيف، تجمو تكونوا زيدا ضيوف موجودين في المحرس ديما. راهي تونس عزيزة وغالية بأهاليها، وهي راهو في كل المهرجانات وخاصة مهرجان الفنون التشكيلية اللي هو ولا تقليد من التقاليد اللي راسخة الموجودة في المحرس، واللي هي إن نقول الهوية متاع المحرس. هي من الحاجات المهمة جدا إن نكونوا حاضرين وإن نساهموا في العرس هذية، ونكونوا من الناس اللي تستقبل زوارها وخاصة من الجنسيات المختلفة اللي يزورونا في المحرس، واللي متعودوا انهم يزوروا المحرس في مثل هذه الايام في مثل هذا المهرجان. شكرا لك سي محمد، وشكرا لفاخر عبد القادر، نورتونا اليوم، يعطيكم الصحة. الأطليلة ياسر سمحة، نشوف في الماجورات هي قاعدة توصلكم الصورة، يعطيكم الصحة لانكم امنتونا الصورة والصوت زيدة في نفس الوقت. قاعدين نشوف في اجواء ياسر مزينة، بنية المحرس يتبارك عليهم، هنا الزين، هنا الأصالة، وهنا الفن. شوفوا أنتم الفيديو هذي وتابعوه ديما على إذاعة صفاقس بتبيعة، باش تشوفوا شنو الأجواء اللي قاعدين عايشينها توا في المحرس. بصراحة كما قلت لكم صورة بركة تنطق، صورة بركة تخليكم تقولوا العشوية نكملوها اليوم في المحرس، ونكملوا عليش ليه السهرية في المحرس. شكرا لك فاخر عبد القادر، نورتنا برشا، ويعطيك الصحة اليوم على المراسلة. زميلي فاخر شكرا ليك وبسلامة.

0: اهلا وسهلا بكم. اليوم نحكيو على اللامبوكا. شنية اللامبوكا؟ نوع من الاسماك اللي توا اكثر حديث عليه والجدل. زعم اللامبوكا هذية وقتاش يقع صيدها وقتاش زيدا انبيعوها وتخرج للاسواق. فما برشا ناس حكيو على الفترة الفيتة على انه قبل 15 أوت تخرج اللامبوكا هذية، لكن خرجوا الخبراء وقالوا لا، يلزم بعد 15 أوت تخرج الأسواق وتتباع. شو السبب؟ أو طب باش نعرفوه بأكثر تفاصيل مع الدكتورة في علوم البحار أميرة والناس. مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورت أميرة.
1: مرحبا هندا والفريق اللي معاك وكافة مستمعي إذاعة السفيق.
0: يعيشك أميرة. أميرة، اليوم نحكيو على اللامبوكا، والناس اللي تحب تاكلها أكيد يقول لك برشا ناس ما سمعوش بالاسم هذية. شنو هي نوعية السمك هذية وشنو الفيدة منه وشنو اللي يفيدنا بخلاف الأوميغا 3 اللي نعرفوها احنا في الأسماك الكل؟
1: قبل كل شيء نحب نقول اللي اللامبوكا هي صيدها مقنن، يعني كما قلت انت يلزم دراسة تخرج فيها المهنة ومعهد علوم البحار ومندوبية الصيد البحري وزارة الفلاحة ويشوفوا الحجم متاع اللامبوكا، اسكو هو قابل للصيد ولا يعني هي ناضجة وإلا مازلت صغيرة. إذا مازلت صغيرة مع صيدها حتى يقع التكاثر.
0: حتى يقع التكاثر به هذه احنا عادة اللامبوكا هذه يمكن احنا نكلوها وما نعرفوهيش، يعني ما نعرفوش الاسم. انا اول مره بصراحه نسمع
1: بها. هي سكرت ما يقولوا لها البي، هي الكوغيفين معروفه الكوغيفين بالاسم الفرنسي.
0: به
1: معروفه الكوغيفين ولا في تونس والساحل يقولوا لها لامبوكا، لكن في سيقس وقرق ما يقولوا لها البي.
0: هك
1: البي
0: هك عرفناها توا احنا خاطر سيقس نعرفوها بالبي، وكما قالت توا اميره قالت رانا نعرفوها البرا في الساحل باللامبوكا. به احنا كي نقولوا الحوت هذيا يتوجد بطبيعه في فتره معينه كيما توا
1: هو
0: الموسم طويل ولا قصير؟
1: يعني كيما التون كيما فما موسم التون يجينا في جوان جينا اللامبوكا في بدايه منص اوت بصفه عامه حتى الاخر ديسمبر. هي تتعدى، هي سمكة مهاجرة جينا من الأطلنطيك من المحيط الأطلسي. تدخل في البحر الأبيض المتوسط عن طريق جبريلتار، تتعدى على المغرب، من بعد توصل لتونس، بعد تمشي ليبيا ومالطا وتتنادى
0: وتقعد حتى الآخر ديسمبر.
1: تقعد حتى الآخر ديسمبر، هي تو في بداية الموسم، دونك مش تكون أحجام صغيرة. الأحجام الصغيرة هي ناضجة بداية من 35 سنتي من الحجم الطول الجملي.
0: جملي هذي
1: من بعد في اخر ديسمبر توصل حتى متر ونص، توصل حتى خمسة كيلو. فهمت؟ توا نبداو ب 450 جرام 500 جرام في ديسمبر، تبدا الاحجام كبيره توصل حتى خمسة كيلو. هذيك عليه صيدها الصيده يصطادوها برشا، خاطر فيها تجيب اسراب يعني كبيره كما السردينه
0: ما شاء الله،
1: يصطادوها بكميه كبيره برشا وميزانها كبير تكبر. فهمت؟
0: بيه انا كي باش نمشي نشري لامبوكا للدار قديش لازمني انا من كيلو؟
1: انت توي كالوقت الحاضر ما يلزمكش تاخذ اقل من 35 سنتيم باش نحافظوا على المخزون. المستهلك يكون مساهم في الحفاظ على الثروة السمكية، خاطر كان حتى البحار يجيبها والمستهلك ما يشريهاش، دونك اللي ما عادش يجيبها يولي يجيب الاحجام الكبيرة. بداية من 35 سنتيم تو مقبولة، لكن في ديسمبر تولي توصل حتى 2 متر ولا متر ونص هكاك، فهمتوا؟ 5 كيلو توصل
0: ما شاء الله. وراه تو المستهلك اللي يسمع فيا تو يقول لك انا منين نعرف اللي هو طولها لازم يكون 35 سنتيم؟ اهو احنا اعطيناك المعلومة حسب التقريب، انت تو عينك ميزانك
1: اكثر شوية من الكف الايد، اكثر شوية من الكف الايد.
0: به الفايدة متاع اللامبوكا شنية او البي؟
1: البي هذه غنية بالأوميغا 3 كما سبدينا، هي كبيرة ما فيها الشوك زيدة يعني هي مستحبة، مقلية بدينا برشا مصرية أو في الصيف، يعني حوت الصيف احنا نقوله جي مقلي ولا مصري ولا مقرونة بالصوص ولا حتى كسكي ولا ملتوث بدينا برشا. هما الساحلي السواحي صيد ساحلي يعني وصيد في سطح البحر، يعني كيما السردينه من عائله السردينه والتن وكل الباسون بلو احنا نقولوا السمك الازرق يستهلكوا برشا في الساحل. وليدي برك ما يعني يصطادوها ياسر في جهه بورت المناستير، نلقاوها كميات كبيره برشا خاطر يحبوها برشا كيما احنا نحبوا الصبارط، هما يحبوا اللامبوكا يحبوا السردينه هكيك في الصيف.
0: كيف احنا زيدا جينا مثلا
1: موجودة هي بحكم تواجدها اكثر في الساحل، يعني هالكثرة تكون في منستير وطبلبة.
0: مونستير وتبلبة تلقاها بكثرة
1: العصير الشمال وبعدها بطل الجنوب توفي جرجيس أقل من مونستير.
0: شو معناتها بالشهر بالشهر هي تكبر وهي لا لا كل مرة في بلاصة؟
1: هي تبع هي تبع السخانة وتبع التيار.
0: أي
1: هي تحب السخانة
0: تو في المستير تو هي في المستير
1: هي معني هالتوبوغرافي الجغرافية متاع خريطة تونس وكل هي هكذا تتواجد أكثر في السياحل في شيرة المنستير في لبيدو منستير خليج المنستير احنا نقوله
0: به احنا كيما ناكلوا سردينة المهدية هكا نقولوا بنا في سهل
1: المهدية السردينة تتكسر برشا في المهدية وبحكم هما يستهلكوها أكثر هما يجيبوها يلوجوا عليها فهمت كيما احنا تو نلوجوا على الصبارص أكيد احنا تو في السياق وما في
0: لوجع السبرز
1: جميل ما يكلوش برشا سبرز
0: احنا نعشقوه احنا سبرز كبير ولا صغير نعشقوه ديما يقول لك كسكسي بسبرز ما فيهمش أبان منه.
1: المنطقة عندها الحوت المحبذ ليها وهذيك الحوت بطبيعته متكاثر في هيك الجهة موجودة فهمت
0: معناتها
1: بحكم الكثرة نتاعو والوفرة نتاعو في الجهة هذيك هما يوليو يتعودوا ينوعوا الطبخ نتاعو ويتفننوا فيه ويعرفوا وقتاش يطيبوه وباش يطيبوه هما تويكا ما شاء الله يا عندهم تصنيف كبير برشا اللمبوك اكثر من احنا هنا في السوق فمثلا ما ناكلهاش برشا يمكن مره في العام ولا لا
0: اي بي اسن قبل خلينا احنا دكتوره اميره بالنسبه للمبوكا تو انت باش تنصحنا بما انك انت جربتها وتعرف البنه نتاعها مقليه خير ولا مصليه خير؟
1: هي بنينه راهو ايش نقول لك ولا افراط
0: متاكدك لينها الناس الكل في ديارنا
1: المقلي مضر شويه حتى صحيا لكن بنين بنينة هي انا نفضل كعبة لمبوكة مقلية خير من حاجة اخرى مقلية
0: كيما انا نحب السردينة مقلية خير من مشوية
1: يعطيك الصحة
0: وهيك علاش تعودنا ريت البنة
1: ما يقلقش ميرا مريتي في الجمعة ما يقلقش هذيك بنتها مصرية جيدة بنينة برشا فيها برشا دهون كيما فيها الدهون بتاع البوستون بلو يعني بتاع كيما السردينة وكل دهون قوية ومشبعة يعني ما تضرش للبدن المحبذة احنا نقوله للبدن ما فيهاش مضرة مشبعة
0: ما انت بتعملش لك كوليسترول نقرس لغيره
1: كيما كيما كيما الدهون زيت الزيتون نقولوا
0: اي بسم الله عليك
1: مشبعة ما هيش الدهون اللي تتبدل
0: اعطتنا بالضبط كيما زيت الزيتون شنو ما البواسون بلو الممنوع عادة ما نكثروش منها تو كيما مثلا يقول لك التوني راهو فيه الزئبق ما تكثرش برشا صحيح راهو يعطي فايدة ما تكثرش منه برشا كل السردينة في عوض التن
1: احنا نقول الاسماك اللي انا حسب معلوماتي الاسماك اللي تكبر برشا اللي واللي عندها الكرواسونس الموم تاعها بطيء كيما التون تو لامبوكا الكرواسونس تاعها رابيد لامبوكا في 4 شهور شفت من من من 500 غرام تولي 5 كيلو
0: ما شاء الله
1: شفت الكرواسونس رابيد هي قبل شهرين كانت يرقات كانت صغيره على الاخر
0: موسم التكاثر نتاعها وقتاش هي عاده
1: نعم
0: موسم التكاثر نتاعها وقتاش لامبوكا
1: في بداية الصيف في جوان اي جوان جويليا شفت في جوان جويليا بعد شهرين وليت 450 غرام كيما القرنيط كيف القرنيط
0: يعني انت تو حبيت
1: تنجم تولي 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو وقبل بشهر ولا شهرين تبدا 500 غرام
0: معناتها انت حبيت تقول لنا تو كل سمكة تكبر في وقت وجيز راي هذيك اكثر فايده للبدن
1: يعطيك الصحه خاطر لي توكسين معناها التراكمات السامه اللي في البدن اقل هكا ولا لا هي خاطر ما عندهاش مده طويله باش تعمل تكاثر نتاع نتاع السموم كيما الزئبق والبلامب والميركور
0: تك الصحة يتك الصحة للمعلومات
1: وهي زيدة اللامبوكا إذا قل لك اللامبوكا تو في ليبيا ممنوع صيدها عليش على خاطر تاكل هيك سمك الأرنب سمك الأرنب سامة في ليبيا سنا باش يمنعوها
0: عليش يمنعو صيدها قلت أنت يتك سمك الأرنب
1: تاكل برشا سمك الأرنب موجودة برشا في السواحل الليبية
0: يعني تجم تضر الإنسان بما أنها كلها سموم
1: نجم تضر بالطبيعة وهي زادة تاكل الطحالب البحرية السامة الطحالب البحرية السامة كما احنا اللي موجودة في الشلبة اللي نلقاوها في الشلبة تعمل التلويث نجم تكون في اللامبوكا يعني نجم تكون عنصر سام بعد استهلاكها تقلق شوي
0: والشلبة انت اللي الشلبة اللي تعمل التلويث زادة تجم تضرنا
1: هلويسه تو جي وقت سلبه نحكيو عليها.
0: ان شاء الله ان شاء الله. دكتوره اميره والنيس راكم انسنا برشا، يعطيك الصحه، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اليوم، وعشويه مزيانه ليك. شكرا.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك
1: وكيف المستمعين.
0: شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها دكتوره اميره والنيس، دكتوره في علوم البحار. بصراحه تسحق انه الواحد ياكل البي الفتره هذيه. اللامبوكا اللي نورمالمون بدات تخرج الاسواق من نهار 15 مش من قبل، خاطر كما قلنا وقتها هي مازالت صغيره ومازالت تكبر راهو حتى نهايه ديسمبر. تحيه لكم الناس الكل، نورتونا فيها العشويه. هند الاسود تحييكم وين ما كنتم.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، نورتونا في العشوية. أكيد احنا كل مرة نمشي بكم لمجال من مجالات الفنون، ونعرفكم انتم مع عشاق الفنون الكل، تحبوا تسمعونا وتحبوا زيدا تسمعوا الممثلين وتسمعوا الفنانين التشكيليين وتسمعوا أولاد بلادكم اللي ما شاء الله عطاوا لدومين متاحهم وعملوا بسمة. اليوم نمشي بكم لممثل ومخرج وتبركل عليه دي معنا نستضيفه، لأنه بصراحة من الناس اللي نعرف هم سنسير برشا، يحبوا خدمتهم، مغرومين برشا بخدمتهم، وعندهم زيدا بسمة في مجيلهم. معايا اليوم أنور عيشي، مرحبا بيك ممثلنا القدير، نورتنا في هالعشوية هذية. أهلا وسهلا بيك في إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بيك، مرحبا، نورتوني أنتم زيدا، شكرا ليك على الاستضافة، ألف ألف تحية لمستمعات ومستمعي ذات فاقص، وتبارك الله النشاط والحيوية كالعادة، ربي يفضل.
0: يعيشك يا أنور، يعيشك، تحيتي كالعادة لسندس بتبيعاني، نتبع في أخباركم ونتبع في أخبار الأولاد اللي هما زيدا سفروا البرا يقراوا في الخارج. فما حاجات جديدة صارت في الحياة هكا ولا الحياة الشخصية؟
1: الحمد لله، الحق البنوتة كملت دراستها الحق، الحمد
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: دراستها في الخارج ووكري
0: الحمد لله. أنا الحمد لله رجعت
1: لتونس وتشتغل توا في تونس. الوليد يعمل مرحلة ثالثة إن شاء الله في المعهد العالي للرياضة، تخرج ومدرب كرة قدم، ثم توا ما شاء الله يعمل مرحلة ثالثة معد بدني إن شاء الله.
0: ربي يحفظهم، ربي يحفظهم ثلاثة صغار. أكيد مسيرة فنين وفنينة مش بالسهل، باش أنه تعطيه وتقسم وقتكم بين أنه تتلهيه بالتمثيل والفن وبين الربية الصغار والاهتمام بها.
1: مش سهل بالكل، صحيح، لكن احنا الحمد لله ما عندناش مشاغل أخرى، معنا غير الميدان بتاعنا اللي زاد محسوب، كل خطوة محسوبة، والعائلة معنا بيتوتين على الأخر، لا عنا لا قعدات لا سهريات لا مجالات أخرى. المجال الفني متاعنا ومحسوب كما قلت لك، معنا أي خطوة بحسابها وعاملين له وقت، مش على حساب العائلة.
0: تيكم الصحة،
1: علاش العائلة ناجحة الحمد لله،
0: الحمد لله شلا ديما ناجحين، وكوبل تبارك الله وما شاء الله عليكم، ربي باقي الستر كما قلت انت. اليوم نرجع بيك شوية للتمثيل، احنا عادة التمثيل نكونوا في رمضان حاضرين مسلسلات ما شاء الله إذاعية، نكونوا زادة في العديد من الفترات اللي نقولوا احنا التمثيل يلاقي أوجه في فترة المهرجانات، هل نقولوا التمثيل ينسحب ولا يتنسى؟
1: لا والله، لا يجي أقول لك، المسرح صحيح، المسرح في المهرجانات عنده أقل حضور للأسف. إلى حد الآن ما ناش قاعدين نعطيه في قيمة، معناها المسؤولين عن المهرجانات والتظاهرات الثقافية الصيفية ماهيش تولي العناية الكافية بالعروض المسرحية المسرحية، ما نيش نحكي على ستاندارد أو كما اللي قاعدة الدور كما كريم الغربي صديقي ربي يوفقه، كما جعفر القاسمي، كما العديد اللي قاعدين يعملوا في ستاند اب. هذوكم ممكنين، لانه العرض نتاع الممثل الواحد وبلوس معناها حتى الامكانيات والتجهيزات ديما خفيفه، لكن العرض المسرحي يتطلب بصراحه انه الظروف تتوفر لتقديم العرض المسرحي. وانا نكلم فيك توا وعندي تقريبا 3 ايام او 4 ايام عملت عرض مسرحيتي الجديده، هي من 2025 معناها اخر عمل للكهول، عملته في غار الملح، لكن ظروف تقديم العرض هي اللي كانت خيبة برشا، لأنه للأسف هو في غار الملح الحصون هذيك البرج نقولوا نحن ما عنده 3 أو 4 حصون ما همش مهيئين باش يستقبلوا تظاهرات، نزلوا في الصيانة للأسف، فيولي المسرح متعب في الشارع. المسرح نحكي لك المسرح اللي بتقنيات والضوئية والموسيقية
0: وتنقل الفرقة أكيد مش بالسهل في الظروف

0: إذية وسخانة
1: التنقل يهون، لكن أنا نحكي على ظروف الفنية في شارع وفي طريق عام وفي ساحة.
0: كل حتى نوعية الصوت كيفاش باش توصل؟
1: صحيح معناها العملية صعبة جدا. لذلك علاش المسرح نعتقد أنه لأنه ما فماش فضاءات مهيئة للمسرح. المسرح علاش قاعد يتعرض توا تقريبا ماهوش مسرح كما قلت لك أنا توا
0: ستاند اب
1: يتعرض على خاطر ينجم يتعرض حتى في ساحة عامة لأنه ممثل واحد وبميكرو بركة نجم تعمل وما فيهش يعني ما فيهش تقنيات بصراحة. معناها هو كله مجهود ممثل إبداع ممثل يتحرك يقنع يمثل شخص شخصيات يتحول فقط يعني بينما الأخرى بزيتي متاع ضو متاع موسيقى متاع شيء كبير
0: بقى. أنا ما فكرتش في ستاند اب الكل
1: والله كان أنا فيش يمكن أقول لك والله للناس اللي تعرفني عن قرب وعندي أصدقاء برشا حتى من صفاقس برشا أصدقاء ومسرحيين يعرفوا كنت لقاو في تصوير ولا في حاجة. أنا أكثر معناه أكثر عندي الجانب الكوميدي معناه أكثر غير الأدوار اللي خدمتها إلى حد
0: يعني ليش ما تستغلش أنت الجانب هذي بما أنه ستاند اب يلزمك أنك تقوم بشخصيات وتقدم شخصيات للناس الكل وبصراحة نعرف المواضيع الجيدة اللي تقدمها تجم أنت تخدم على الكوميديا السعودية وتوصل لنا بطريقة ياسر سمحة.
1: بالضبط انت هزيتني للمجال اللي نحبه الكوميديا السعودية.
0: اخرج من اخرج من الموت قيدك
1: بالقدام. يعني انا ما نحبش الكوميديا لمجرد الكوميديا
0: يعطيك الصحة
1: يعني لمجرد الاضحاك. اما ان شاء الله وما نشوف ممكن وما نشوف
0: ان شاء الله
1: وما نشوف نحسه قريب أكثر من المسرح بصراحة. الومان شو يهمني أكثر معناه الومان شو اللي أبدع فيه لمن النهدي
0: لمن النهدي
1: كبير صديقي وخويا
0: ربي يحفظه
1: ووجيه الجندوبي عملوا الومان شو ومان شو حتى جعفر في مسرحية من المسرحيات عمل الومان شو ومان شو إن شاء الله ومان شو إن شاء الله
0: إن شاء الله ومان شو معناه تأينا تو نبشت في الثنية السمحة اللي لازم تكون هانور
1: لا والحكاية والله من قبل هكا في مخي لكن بصراحة هزني أكثر المسرح الجاد المسرح الهادف المسرح المجموعة.
0: علاش يجم يكون حتى هو مسرح جيد إذا احنا عملنا وما نشو وحكينا في الكوميديا السعودية تمشي نعرف مسرح المجموعة. أما تعودت بالمسرح المجموعة
1: يمكن أنا تركيبتي نؤمن ياسر وانت تعرف شفتني حتى في جينا خدمنا غادي نؤمن ياسر بالترافايدو جروب معناه يكون العمل المشترك معناه نؤمن ياسر بالاشتراك في الأفكار الاشتراك في الأداء الاشتراك في المتبادل خطر المسرح الجماعي فيه تبادل متاع إحساس جميل جدا وجميل جدا جدا جدا يعني
0: أكيد. وأنا هذا نعرفه عن قرب لكن أنا زادة حبيت نمشي لثنية أخرى اللي أكيد أنور يظهر فيها هنا. إذا أنت مشينا لوين ما نشو إحنا توسينا تبنيت الفكرة وخليتك تتبنيها أنورة نقوله وقتها باش تعمل الأدوار الكل إش معناتها يعني باش تكتب أنت السيناريو كامل باش تكتب المسرحية باش تعمل الإخراج في نفس الوقت باش تكون يعني تروازونا الممثل والمخرج وفي نفس الوقت الكاتب.
1: لا أنا ما نحب الشكك بصراحة معناها نحب
0: كل واحد اختصاصه
1: نحب إذا كان واحد باش نكون فوق الركع في العادة أنا تو حتى المسرحيات اللي خدمتهم للأطفال ولا الكبار إذا كان عملت الإخراج راهو يا إما مشاركة بسيطة كممثل لأنه شخصية طلبت أني نكون موجود ولا مخرج فقط. الكتابة مع الإخراج ممكن
0: فهمتك.
1: أما الكتابة مع الإخراج مع التمثيل الإخراج مع التمثيل بصراحة أنا راهم معنا لابد من الفصل بينهما.
0: علاش
1: لأنه وقت تشتد تلعب في معناها تأدي في الدور وتخدم في الشخصية وتبحث على الشخصية لابد أنه كما ميروار لأنه المخرج هو مرآة الممثل. فلما نكون
0: يلزم عين أخرى تغزر لك
1: صحيح خصوصا كي بش يكون الممثل الواحد يعني معناها كيفاش بش نشوف روحي وشكون بش يشوفني وشكون بش يقيمني بينما في مسرحية جماعية واللي ممكنة خصوصا في دور يبدأ صغير أو كما اللي نمثل فيه في مسرحية بالكمشة اللي عرضناها أنا أصغر دور مع المجموعة الأخرى مع ثلاثة ممثلين الأخرين معناها عندي دخلتين في المسرحية قطيف الضاف مركبين علي بالضبط لكن وقتها لأنه تفرغ كامل للإخراج.
0: مسرحية بالكمشة كي نحكيو عليها شو نقولوا عليها شنو النص متاحة شو حبيت توصل أنت من خلالها أنت والمجموعة اللي معاك
1: بالكمشة، مسرحية بالكمشة هي كما قلت أنت الكوميديا السوداء، واللي أنا نعشقها لأنه ذكرى في منجي العوني المرة الأخرى تعدى في برنامج تلفز نحييه ونترحم بالمناسبة بربي على أخويا وصديقي وزميلي الرزق العوني
0: الله يرحمه
1: وينعم، وصديقي ورفيق دربي وعشيري برشا برشا. نسمع في الفنان المنجي العوني يقول من أصعب الشيء أنك تضحك، وبالحق رو بالحق من أصعب الأمور أصعب شيء إنك ضحك، خصوصا في الزمن نتاعنا تو، كل ما يتقدم بينا زمن كل ما ستريس يولي أكثر، الضغط عند الناس يولي أكثر، التفكير والإرهاق في ذهن الإنسان يولي أكثر، وبالتالي إنك مش تبكيه سهل برشا، هو ديجا شعر عليك.
0: هو شدد في شعر هذيك صح، مجرد تقول كلمة ساعات تقول أنت البكية وكأنها في آخر الجرجومة، أنا أقول سبحان الله وكأنه الواحد يستنى في أي موقف تمشوا فيه رو... أنا ساعات تضحكني الكلمة يقول لك راهو انسان حساس، لا انسان تلمو ستريس يستنى في كلمه تتقال خل يبكي ويفرغ اللي في قلبه.
1: بالضبط بالضبط، كان نقول لك حاجه والله ليك انت يمكن سبق ليك انت، مسلسل صورناه سنه 2026 كان المفروض باش يتعدى في رمضان، هو توخر الى ما بعد رمضان، مسلسل اسمه الحق. مثلت فيه انا دور نتاع اب، ظهر لي هذه ثاني مرة مثل أب في راجوج مثل أب، وفي هذه أب لكن الدور فيه مجال أكثر متاع لعب ودور حلو برشا تشوفوه. فأنا في العادة كنت في الأدوار اللي مثلتهم وقت اللي نتأثر ونبكي كش سواء في الحصاد ولا في مطوس ولا في العاصفة، وقت اللي بكيت على باب الرادار كيفاش هانوا الله يرحم نور الدين بن عياد خويا وصديقي
0: الله يرحمه
1: الهداوي الله يرحمه مزوج، كنت ما شاء الله
0: الله يرحمه الكل،
1: أنا كنت معزيز العمال قهروكم ما شاء الله، واحد مثلت ولده لاخر البارتنير متاعي، فكنت في الأدوار دي رغم أن حس معناه ديما مضطهد كاللي حب في المسلسل أو شدوني أو دخلوني لحد أو عشروا أو رجل أمه يعطيه ريحة أو تهموه يبيع في القرط في الريحانة
0: نذكرها،
1: كنت حتى كنت أثر بصراحة البكاء ذاك بصعوبة باش عطت دمع في المسلسل ذي الموقف لك ستريس والضغط والله العظيم مشهد عودناه ثلاثة مرات للتكنيك، راهو عودناه ثلاثة مرات معناه للتقني باش يبدلوا ونقولوا نحن
0: اللي يمكن يعطيك الصحة لونجل اللي خذيوها يمكن البلون اللي خذيوها بدلوا
1: فهمتني معناه باش يبدلوا، انا ما حبيتش نحكي تكنيك لكن تبارك الله عليك باش يبدلوا لي زاكس الكاميرا طلب انه المشهد يتعاود ثلاثة مرات، انا راهو بكاء معناه بكاء مر معناه للمخرجة تجيني تبوسني من جبهتي
0: يعيشك يزي
1: والله تطلب مني سامحني سي انور تعبناك نقول لها مش هالش في قلبي هاتي قولي بارك
0: تبارك عاودوا
1: عاودوا تنقعد النواح لك للصباح
0: يعني وريت فما حاجات ما يفهمها كان الانسان اللي يعيش الموقف مريتها
1: والله
0: الانسان كي يعيش الموقف هذيك يقول هي تفرهيده وكانه واحد مشالت بيه بنفسيني وفرهد على روحه ولا بكى في صحراء ولا قدام بحر فرهد على روحه في دور كيف هذايا. نرجع للكمشه، بالكمشه يا سيدي بالكمشة
1: قلت لك هو في الكوميديا السوداء نص كتبه الفكرة معناها الأساسية كتبها عماد بن عمارة صديقي ربي يشفيه، هو كتب برشا مسلسلات إذاعية وكاتب مسرح لعزيز أبو لبيار والشريف العبيدي وبرشا برشا قدماء كاتب لهم تبارك الله عليه، وأنا اللي عملت إعادة الصياغة يعني دراماتيورجي كتابة رقية والإخراج مسرحية كوميديا في الكوميديا السوداء بامتياز لكنها تعرف الواقع المرير اللي قاعدين نعيشه فيه واقع الكرونيكر والكرونيكوز مع احترام البعض اللي عندهم مضامين هاتفة، أو بصراحة ما يلزمناش احنا كن ننقض ناس ما يلزمناش على بعضه
0: من صحة فما بالفعل صناع المحتوى الجيد مثلا علمك في الانفورماتيكا علمك في حاجات اللي هي مهمة
1: صحيح تم صناع محتوى ممتازين جدا وانا بيدي نستفيد منهم، لكن تم بياعة الكسرونات والطناجر والواحد انا معناه اقلق
0: تحس روحك في الكوجين 24 ساعة
1: قهروني معناها تصور مرة والله أنا علاش هذي النص تكتب ولد عمناول رجعت أنا من بعد المؤلف متاعه صدقني بحذية ضيف قلت له هاتوا نحط لك تونس يعيش برا 3D. انا نبدل القناه نلقى كسرونا هذه مدام مرحبا بيك ما نعرف شنو نقول لا لا هذه خاتي او مش نبدلك الاخرى نبدل نلقاها طنجره هذه راهي من النوع اللي ما تصدقش بالكل. قلت سامحني بالله ظهر لي انا وننزل تصدقني اربع قنوات
0: كلها كيف كيف
1: في نفس الوقت.
0: لا عاد انت رحمك ربي من الكوفيرتيت اللي قاعده تتعرض تو في تومبك الصيف بسخانة.
1: الله الله الله
0: زهزوا على بكري احنا الشتاء
1: هالظاهره هذه ما فيها
0: سوم والنكته يا انور خلينا احنا دخلنا في الاجواء هذه يقول لك سوم خاص برمضان يا اخي وينهم القناه ويني باش تعمل مونتاجها على الاقل تفيق العبيد راهو مش رمضان مازلنا عايشين في رمضان
1: هم ابعد من انهم يعملوا مونتاج لانهم عاملين كونفونسيون نقولوا نحن اتفاقيه مع الشركه هذيك تقعد الاتفاقيه على طول اللي هو عيب الى جانب مسينا الكرونيكرز والكرونيكر الناس اللي لا عندها لا باع لا ذراع كما نقولوا نحن في المسرحيه فارغ ما عنده شيء سافرت هذه البطل نتاعنا الكرونيكرز سافرت ثلاثه اشهر ومن بعد رجعت تقول اني والله العظيم تعبت كتير ولا تتكلم الساعة بين السوري والمصري يعني ضيعت هويتها كومبليتمون وجات على اساس عندها ديسبونسور والتلفزه ذي وشان يفهم استضافتها وكبرت بها علاش خاطر جايبه سبونسور للتلفزه ذي بيدها والفهم يفهم جايبه ديسبونسور لكن البارادوكس اللي موجود في الحكايه انه هذه اللي فارغه وما عندها حد شيء تاخذ مساحه كبيره في البلاتو في البرنامج من بعد المساعد المخرج نسمعوه يكلم في المقدم يقول له راي المراه تستنى باش تدخل يقول له في العقل دي تو نعطيوها الدرج الاخراني المراه اللي تستنى عزيزه ابو لبيار
0: شوف حجم الفنانه عزيزه ابو لبيار ايوه
1: بالضبط معناها تصور وهي طبعا لعبه الدور معنا تصور انت الفنانه الكبيره كيما ديكا والتاريخ والدنيا الاسيستون يقول لها يا مدام انا ما نعرفكش انا نعرفها هي سوزي كبه هذه بجاه ربي يخليها تكمل تحكي في الاخر تقول له انا ما يشرفنيش باش نقعد نستنى حتى تكمل هذه باش نمشي على روحي تقول له ادخل اعمل له عركه وتعمل باز وفات الحكايه
0: هذا الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه الناس كل
1: صدقني هذا اكس من اللي زاكس لانه المسرحيه اساسا تبدا
0: روعه يا نور روعه انا كل مسرحيه تتقال تبدا سمحة نقول بربي خليوا لنا نصيبنا في صفاقس رانا محتاجين نتفرجوا على مسرحية كيف نعرف
1: وعد ان شاء الله ستعرف في صفاقس لانه انا نعرف صفاقس صحابي غادي مثقفين ومسرحيين وربي نبلغ لهم سلامي كل المنصف لوكيل لازر بوعزيزي
0: اكيد وصل
1: الكل مكو عيسى حراث ربي يشفيها
0: امين يا رب
1: غديكا فاطمه خنفير اصدقائي الكل اللي نحبهم ويعرفوني ان شاء الله
0: نتيجه زيدة زوجة عيسى حراث
1: اي حرام نتيجه ما شاء الله صديقتي واختي اصدقائي الكل فنانين ومبدعين هذوكم ناس تقدر المسرح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ممكن اكتوبر والا نوفمبر نكونوا موجودين في صفاقس وان شاء الله نستدعاك شخصيا جيت تتفرج في العرض
0: هي عايشك انسني برشا انور العيشي فنان وممثل قدير انسنا برشا وقديش الحديث معك حلو تحيه كبيره لكامل الاسره ولزوجتك سندس حمو
1: ربي يخليك
0: يا عايش الدوار وكذا قلنا الدوار ونقولوا انور العيش

0: دقيقة تحية لكل من يسمع فينا توا. أكيد فمانيس عشاق البيئة عشاق البحر وبصراحة عشاق نظافة زيدة كيما سي فريد مقني اللي تعرفوه انتوما ما شاء الله سنوات من أستاذ جامعي اللي تحول للتقاعد والتقاعد متاعه كان غني جدا أنا نعتبره لأنه ما بقاش قاعد في الدار لا بالعكس وبناحية أخرى أنه مهتم بالبيئة ونظافة البيئة وين تمشيوا للكازينو تلقاوه موجود ينظف أين على عيني أنا وأنا كنت ياسر من رواد الكازينو ياما في الشتاء والصيف نشوف سي فريد رغم البرد ورغم تلقاه ينظف وما يكلش وما يملش وهذوما أنا بصراحة الناس هذوما نقول حاملي قضية في المجتمع ومؤمنين بها. اليوم سي فريد مقني جولة في بوجعفر وظهر لي توجه يمكن بشي يولي في سوسة ما بين البحار الكل شنو القاسم المشترك. أهلا وسهلا بيك سي فريد ومرحبا ونورتنا.
1: ومرحبا بك أختي هند ومرحبا بجميع المستمعين
0: يعيشك
1: وإذاعة الشخص اللي تنورنا في كل مساء وفي كل يوم وفي كل نقول احنا زمن هكا احنا نعيش فيه.
0: شكرا لك سي فريد. أي شنية اللي حكيت انه نتحولوا لبوجعفر سوسة؟
1: والله باش نقول لك احنا في تونس راهو لازم نقوله احنا عائلات وماش عائلة واحدة كثير من العائلات من الساحل باش نذكروا الناس راهم يسكنوا في ساقس ولهم مهام عديدة من مستوى جامعي إلى مستوى عامل إلى مستوى في الساحة موجودين عائلات في الساقس كما عائلات في الساقس موجودين في سوسة ومنهم شباب ومنهم اللي عنده تو مدة قصيرة من اللي بدا يعيش في سوسة. على كل أنا من الأشخاص أنا الحق جد في سوسية وأثرت فيها كالخدمة اللي تعرف فيها في الكازينو هذه كجد في الله يرحمها
0: الله يرحمها
1: عاشت في الساقس عاشت 104 سنوات سبحان الله
0: ما شاء الله.
1: كانت كل شيء تتكلم الساقسي إلا كلمة واحدة اللي هي تقول أني سوسية
0: أني ما تجربش نحيا
1: وأنا توا عندي زوز بنيات في سوسة في عمري أنا توا قاعد متقدم يزمني نفكر في مستقبل صغاري
0: عندك الحق
1: بس نتنقل نعيش في سوسة وسوسة ولا الساقس مسافة قصيرة
0: ساعتين ونص تكون موجود في صفاقس
1: ساعة ونص بالطريق السيارة
0: أين ما مشيت للتران ساعتين ونص توصل قاعدك سي فريد مقني أنا اليوم كي نقول نشوف فيك أنا الفيديو اللي قاعدين يعبتوا توا فما زاد اهتمام بنظافة الشط في بوجعفر أنت كي دور توا البحار شنو القاسم المشترك ما بين السواحلية والسفاقسية وخاصة في العينية بالشواطئنا فما اهمال كبيره.
1: شوف هو الحقيقه راهو زي ما نعرفوا ان بصفه عامه تونس عند الناس الكل في برا وفي اهلها هنا تونس مزيانه والسواحل هي اللي تعطي الزينه هذه تو الناس يستقصوا ولا يتنقلوا مش كان في الماديه ولا يطلعوا حتى الشمال بنزرت البرقه الى غير ذلك ونقولوا احنا الهواريه على كل الشواطئ التونسية زي ما نفهموا ونقولوا هذا ملاحظة مش كان في تونس في العالم الكل البحر قاعد مهدد بالتلوث فما التلوث البلاستيكي اذا نعرفوه توا تتصور ان مساحة فرنسا في المحيط الاطلسي لوطة في القاع متاعو كلها بلاستيك
0: وشوفوا انتم قديش لازموا من مئات السنوات باش يتحلل والمظاهر متاعو
1: احنا توا كنا عموانا الحق من جوان عام في بين الساق أنا عام في كل عام العام على طول وفي الساق ونمشي لسوسة والحقيقة لاحظوا في كل شواطئ حتى اللي زرناها توا ثم كل البلاستيك يبدأ جويد في بعض الفترات البحر المضطرب يفرزها لا محالة لازم نقوله زاد في 20 جانفي 2026 الشواطئ التونسية تهدد بال قول احنا كبالعاصفه اللي ولات توا بالتغيرات المناخيه تتكون في البحر الابيض المتوسط وتخلي الاعصار ما كانش موجود باش يولي موجود ان شاء الله ما يجيش السنه لبلادنا خلى التراب نتاع بوجعفر تعرف
0: هو عاده يقول لك الماء سخون راهو اذا ماء سخون نتاع البحر راهو فما تهدد شويه بالاعصار وهذا اللي خايفين منه
1: هو باش نعرفوا مناخيا ونتكلمك على المناخ توا البحر والمحيطات تقعد تسخن من شهر ابريل الى اوت معناتها كل تقولك الماء اللي يغلي في نحاسه
0: فهمت يا ما احنا تو سخانه غير عاديه
1: غير عاديه غير عاديه باش نعيشوا
0: فكره تخوف
1: اي فما تغيرات مناخيه لازمنا نحتاطوا الشواطئ التونسية وخاصة المسجد وكالرعية شط بوجعفر الحمامات شفتهم كيفاش في جانبي في جانبي ما خرج الكيف. هذا يلزم نحتطولوا الناس الكل راه نقولوا مثلا ما نستعملوش الزرافات باش نمطوا الشواطئ خاطر كل ما تنزل في التراب ولا لا يلزم نلقاو حلول. ونقول لك اختي هند راه مشكلة التغيرات المناخية راهي اصلها البشر
0: اكيد
1: استعمال السيارات واستعمال الكاتفوكات الكل يسخن واستعمال البلار توا نبديو بالبلار يزيد يسخن وعندك الكياس يزيد يسخن وعندك التوبلوكون اللي عملوا فيه يزيد يسخن في بعض المناطق قاعدين نحيوا التوبلوكون باش يخليوا الارض تتنفس وتستوعب الماء على كل انا اقول لك راهو
0: هيك علاش رجعوا على الاحجار والبني الاحجار راهو فيه منفع جدودنا عرفوا كيفاش يعيشوا
1: قلنا نقولوا راهي بلاد مسمحه. وانا الحقيقه ننصت ابو جعفر لأنك التراب اللي رتو خرج حتى الكياس فهمت مش في الوجافر الفسحة متاعه في النزل اللي قدام اللي من زنب النزل من هكا اش نعمل نهز كريسي ومشت ونقول احنا نظل ونقعدك ننظف شوية ونتمتع ونجمع ما بين الترفيه وما بين البيئة يزمنا هكا راهو. وتوانا نقول لك نشكر الكثير كثير كثير من التوانسة اللي ولاو يمشيوا مش على مقبل فما شكون يمشي للبحر وينظف ولات عنده عادة انه ينظف
0: اي عادة سمحة وليت من التقاليد المزيانة الموجودة طوى وشوفوا في دي فيديوهات يوم الصحة خاصة الشباب. شكرا لك سي فريد بقني درتشها كحبينيها على خفيف على الطاير وتحية كبيرة ليك وأيضا تكريم لشخص هو زيدا عطى لصفاقس الكثير حتى في بوجعفر في سوسة مازال يتبع في أخبار صفاقس وهذه يا بلادنا الناس الكل كل شبر في تونس هو بلادنا. تحية كبيرة ليك شكرا شكرا وإلى اللقاء أمسية طيبة بسلامة إلى اللقاء تحية

مش هحكي لكم عليه الجماهير وعلى خاصة شنو صاير في الفترة هذية، شنو صاير بالنسبة للفنانين والممثلين اللي قدموا في عروض وفي نفس الوقت فما شكون يقوم بتكريمهم. مثلا من نبعدوش بعيد نشوفوا اللي برشا فنانين الفترة هذية هكا غزروا لبعضهم بعين، انا نقول الرحمة ورعاو شوية العشرة، واذا ما فماش عشرة بطبيعة هنا مش نقول كانوا قلب كبير. نمشي ليسرى محنوش كيفاش كانت مع البهاء زادة في الفترة هذية، وكيفاش طلعتها للمسرح، كيفاش خليتها تغني معاها، شركتها في سن كبيرة برشا، وتقول بها عطية تقول بها الكافي تقول اللي هي حست اللي هنا الفنان ما يفكرش كان في روحه، بالعكس ما فكرش في بريقه هو كيفاش باش يكون، والعين الجماهيرية الكل تكون ليه هو، لا الجمهور زاد يجم يشوف فنانين اخرين وممثلين موجودين معاه على نفس السن. وهذه نقطة مهمة برشا. مشينا زاد لصوفيا صادق اللي بنتها طلعت وكرمتها، زاد كيفاش كرموا منى نور الدين زاد في عرض من العروض، احدى الفنانين زاد اللي كان حاضر ليلتها. كل انسان شافها بعين، فما اللي يقول لك ياسر كثروا لها التوينسة وشنو هالعادة جديدة. هنا مش نقول نقطة مهمة جدا، علاش احنا ما يعجبنا العجب؟ علاش موجود عندنا التنبير في كل حاجة؟ علاش في جزء كبير منا احنا كناس ياسر نكره الخير لبعضنا؟ هيك هي حركة سمحة جست مزيانة وصارت على ركح، وربما يمكن عملها ممثل ولا عملها فنان يا اخي اقتديوا به الفنانين الاخرين وحبوا يعاودوا في عروضهم، علاش احنا ديما نبخسوا من الحاجه نقللوا من قيمتها؟ علاش الحاجه السمحه نقللوا من قيمتها؟ وعلاش عندنا منسوب الكراهيه كبير برشا وما نحبوش الخير لبعضنا؟ يا سيدي ممثل كرم ممثله، ولا فنان كرم فنانه، ولا العكس بالعكس؟ شو اللي مقلقنا؟ بالعكس خليوها تكون عادة، خليوها يكون تقليد جديد، خلينا نفرح بعضنا، خلينا نعكس صورة ياسر مزيانة، خلينا نحيو البغض الموجود في قلوبنا، ربما نفوس تصفيت. علاش لا؟ يجب نكونوا حتى هما كانوا في علاقة عدائية وبعض النفوس تصفيت. وفي الأخير أنا نقول هنا مش علاقة عادية، لأنه كانوا ساعات من نفس الدومين وساعات راهو بعاد حتى من اللي دومين هذوما. أنا واحدة من الناس نحيي البيدرة هذه، إن شاء الله يا ربي نلقاها في اللي دومين الكل، إن شاء الله بقلب كبير وبعين كبيرة نشوفوا بعضنا مهما كان الدومين اللي احنا فيه، ورزق راه يجي لمولاه، كان فنان كان ممثل كان أي قطاع آخر مش يجي لمولاه، ما هوش باش تاخذ من جيبه حاجة، ماكش متنقص من شهرته حاجة، أسمي ترفع كل النجوم، هذه يعطي الصحة اللي قالها في يوم من الأيام، لأنه كل نجمة تضوي بطريقتها هي، وكل نجمة عندها جمهورها. ويعطيهم الصحة الممثلين والفنانين الكل اللي قاموا بالبادرة هذية، واصلوا عايشكم، واصلوا في المجال هذية، خلي القلوب تتصافى.

0: الثامنة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث اطلع على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. كما تحول بالمناسبة إلى منطقة لفايات حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم. سجلت منطقة شرق المحرس من ولاية صفاقس في 4:47 بعد ظهر اليوم رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر، وفق ما نشره المعهد الوطني للرصد الجوي. فتحت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس باب الترشح لعضوية البعثة الصحية للحجيج لموسم 2027 لغير المتقاعدين في قطاع الخدمات العلاجية السريرية مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات. تم اليوم إعادة فتح مكتب بريد مركز شاكر بولاية صفاقس، وذلك بعد الانتهاء من أشغال إعادة التهيئة التي أنجزت في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد. في العالم، حث المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر رئيس الوزراء وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم على عدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. طلبت الخارجية العراقية اليوم إيران بموقف رسمي إزاء استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود برزاني وأدان طهران ذلك الهجوم. أوقفت قوات الأمن التابعة لمحافظة البيضاء الليبية 61 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، ومن بينها جنسيات إفريقية. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة.

0: الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: ستوديو الصيف

0: زعما نجم نقولوا ظلموا البنية بعد ما نسمعوا الأخبار هذه. سيدي شدوا عندكم الأخبار هذه واسمعوا مليح. في نابل شاب يغادر عرسه ويلغي الزفاف بعد قيام العروسة برفض أخذ صورة مع والديه وأخته وأطفالها. تعليق عندكم أنتم بطبيعة، ثم برشا ناس تعليق على الصورة هذه، قالوا من فم البير ولا من قاعوا، فما اللي قال هي خذيته من المريخ ولا عنده عائلة، وفما اللي قال عزة عائلته من عزة نفسه هو، ويعطيه الصحة على الموقف. وبطبيعة ظهلي كنا نتشاركوا في نفس الموقف في نفس الرأي. هنا خلينا نقول رسالة للنساء اللي دخلوا العائلات ولا للرجال اللي دخلوا زيدا عند نسابهم، راك كي تاخو صباع تاخو اليد، وراهو عادة احنا نفكروا ديما وقت نجيو ناخذوا بنية ولا وليد ديما نقولوا رانا ناخذوا في عائلات. هذيك علاش محليه الانسان كي يسأل على العائلات قبل الماخذة، والعائلة الأصيلة بنتهم أصيلة ولا ولدهم زيدا أصيل، عمرنا ما ننتظروا منهم مثل هذه الصور اللي هي تعتبر نشيز وإن شاء الله ما تتكررش. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، الناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي مرافقينا والناس عشاق السهرات، إن شاء الله الله لا يقطع لكم فرح، وإن شاء الله يا ربي اللي بدأ العرس يكملوا ويتهنى ويكمل الفرح إن شاء الله بنيسه، بنيسه الطيبين، بنيسه اللي عندهم أصول، بنيسه اللي عرفوا أهلهم كيفاش يربيوهم وخرجوا أحلى نسخ منهم. ربي هني عرسين الكل، وألف مبروك للي عرسوا ليميت هذوما.
1: أكذب عليك أكذب عليك
0: والله صادقة يا سامية.

تحية لكم الناس الكل، إن شاء الله عديتوا معانا عشوية مزيانة. هند الأسود تحييكم، تحية كبيرة لفريدة عبد الجواد، وأكيد توا وصل أسامة، وتحية كبيرة زيادة لدكتور منعم الجمل كان معانا في الديجيتال، وتحية كبيرة لمراد الحاج قاسم، ثم سمير طقطق اللي باش يكمل زيادة معاكم المشوار، ومع حنين بالجماعة إن شاء الله باش تعملوا سهرية مزيانة. أبقاوا معانا ما تغادروش الموجة، إذا عتفقت إن شاء الله ديما معاها العشرة دايما. صباح الخير.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم طربا وفنا وشعرا وموسيقى.

موعود. كيف ولدت أغنية موعود؟ هي من كلمات الشاعر محمد حمزة وبجمل لحنية فاخرة من تلحين بليغ حمدي، وقام بغنائها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في حفل شم النسيم لأول مرة في 18 أفريل سنة 1971 بدار سينما ريفولي بالقاهرة. وأغنية موعود وصفت أحزان العندليب، وهي واحدة من أجمل أغاني العندليب الأسمر.

0: من المقرر أن يغني عبد الحليم حافظ مداح القمر عام 1971، وذلك بعد أغنية زي الهوى. وبالفعل أتم الشاعر الكبير محمد حمزة كلماتها، وقام الموسيقار بليغ حمدي بوضع لحنها، لكن عبد الحليم حافظ تعرض لنزيف حاد، الأمر الذي دفعه للسفر إلى لندن للعلاج. وبعد عودته كان محمد حمزة قد أنهى مطلع أغنية موعود، فقال عبد الحليم: هل من المعقول إني أرجع من حالة مرضية وحزن وغني أغنية فريحية زي مداح القمر؟ لازم أحسس الجمهور بمعاناتي بصدق. وفي نهاية العام قام بغناء مداح القمر.
1: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الفنان إسلام الحسيني يتحدث عن أغنية موعود ومداح القمر.
3: في بداية سنة 1961 كان بدأ الفنان عبد الحليم حافظ في بروفات أغنية مداح القمر، عشان المفروض كان هيغنيها في حفلات شم النسيم اللي كان بواظب عليها كل سنة. بالمناسبة كان معظم الفنانين في الوقت ده، عبد الحليم، فريد، وردة، نجاد، كل الفنانين دول كانوا محرصين جدا ان هم لازم يحضروا حاجة ويغنوها في حفلة شم النسيم. يشاء القدر ان عبد الحليم حافظ يصاب بنزيف حاد وسافر للندن للعلاج. اثناء سفره بيبدأ محمد حمزة الشاعر في كتابة أغنية موعود، ولما بيرجع الفنان عبد الحليم حافظ ويشوف الأغنية يقرر إن الشاعر يكملها ويسند مهمة تلحينها للموسيقار بليغ حمدي. إيه السبب اللي يخلي عبد الحليم يغني أغنية موعود؟ إنه شاف في مطلعها كتير من الكلام بيعبر عن حالته اللي كان بيمر بيها في الوقت ده. ده يخلينا نشوف إنه حالة الفنان الوجدانية أو النفسية أو الصحية حتى بتأثر كتير على اختياراته لأعماله الفنية. وبالفعل يكمل محمد حمزة الأغنية ويلحنها بليغ حمدي في يوم 18 أبريل سنة 1961. يقف عبد الحليم حافظ على مسرح سينما ريفولي ويغني موعود، وتلاقي نجاح كبير جدا جدا جدا مع الناس. تبقى أغنية موعود واحدة من أحلى الأغاني اللي عاشت وفضلت عايشة لحد دلوقتي. موعود موعود موعود معايا بالعذاب، موعود يا قلبي.
2: كان كل النقاد يقولون إن عبد الحليم حافظ لا يستطيع أن يغني الأغاني الطويلة مثل أم كلثوم وفريد الأطرش، وتضايق العندليب من هذه الأقاويل، فقرر ملك الموسيقى بليغ حمدي أن يقتحم هو وصديقه عبد الحليم هذا المجال، ولكن تدريجيا. وقرر أولا بالبدء بأغنية متوسطة الزمن، بمعنى ليست قصيرة وكذلك ليست طويلة، لبيان هل ستنجح ومدى تقبل الجمهور لها. فكانت أغنية زي الهوى سنة 1970، والتي نجحت نجاحا كبيرا جدا، مما مهد الطريق للبدء في مشروع الأغنية الطويلة فكانت موعود، وهي من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة، وهي أول أغنية يقوم بتوزيعها ملك الموسيقى بليغ حمدي ويقوم بكتابة النوتة الخاصة بها.

0: وعود كانت نقلة نوعية في الأغنية الكلاسيكية الطويلة، لحنها بليغ حمدي في مقام النهواند مع حضور متميز للجيتار الكهربائي عزف عمر خرشيد، والأورج عزف مختار السيد، والكمان عزف أحمد الحفناوي، والساكسفون عزف سمير سرور، والأكورديون عزف مصطفى حميدو. وهذه الأغنية تحديدا تتميز بالمقدمة الموسيقية الغنية جدا بالألحان والموسيقى التي تنتقل بين أجواء ومقامات موسيقية من خلال جمل وأنغام تتضمن الكثير من مشاعر تلامس الأحاسيس بشكل غير عادي. هذا الشاعر محمد حمزة يتطرق في فيديو نادر إلى أسرار علاقته مع عبد الحليم حافظ.
1: هو أفادني أولا أني غني لعبد الحليم حافظ أكثر من 30 أغنية.
2: طب أول لقاء كان إزاي؟
1: كان أغنية سواح. وهتستعجب أني بعد أغنية سواح بقينا أصحاب، رغم أنه ما كنتش أعرفه خالص. لا كمحرر، محرر طبعا، ما مبتدئ، مؤلف مبتدئ، بس هو ده دليل على أنه كان بيتابع الحركة الفنية. يعني هو الحقيقة صاحب الفضل في اللي عرفني بعبد الحليم بليغ حمدي، الله أرحمه، صديقي بليغ حمدي، يعني هو صاحب فضل اللي عرفني بيه، لأن خد كلمات سواح المذهب بتاع، كنت انا كاتب المذهب بس، راح سمعه لعبد الحليم، فعبد الحليم قال له روح هات لي المؤلف يجي يكملها عشان عندي حفله بعد شهر ونص. ورحت طبعا، جالي ورحت معاه لعب حليم، كان اعرف عبد الحليم ده من 10 سنين، وانا اول مره
2: كنت سعيد طبعا
1: جدا. هو عشان يشيل حاجز الرهبه والحاجات دي والخوف ده، على طول قال لي ايه، على فكره اغانيك بتاع فايزه احمد حلوه. وبعدين ايه، دخل وسابني هو بليغ، وقعد في اوضه الاستماع عشان ايه، قال لي هنزلني في المذهب اللي لحنه بليغ. وانا قاعد في اوضه المكتب، قال لي اشرب بقى شوف قهوه ولا حاجه وبتاع، معلش احنا هنزلني في البتاع، هو عارف ان هيسيبني انا هكتب. فهو دخل، انا ضربت في دماغي، قلت ايه لو انا نزلت ممكن واحد يقول له مين المؤلف الجديد اللي جايبه ده وبتاع، يعني حد يديني زومبا فيبقى المشروع باظ. فقعدت وربنا الهمني ان انا اكتب ايه، يا عيوني
2: تكملت الاغنيه،
1: لا الكوبليه، يا عيوني يا عيوني فين انت وبتعمل ايه يا زنوني، انا بقول لك الكلام عشان هو هيخش يقول لي ايه، يا زنوني يا زنوني ما تسيبوني مش ناقص انا حير عليه. فعبد الحليم دخل جاي على اوضه المكتب، رحت انا قلب الورقه. فقال لي قلبت الورقه ليه؟ قلت له اصل يعني الفكره لسه ما استقرتش عليها. قال لي ما ممكن يطلع منها حاجه كويسه،
2: بيشجعك يعني وعاوز.
1: لا هو عارف ان انا هكتب. فقال لي، فقلب الورقه كده، قال لي لا ولا هنغير ولا كلمه فيها، هو ده الكوبليه، اكتب لنا الكوبليه الثاني. وراح داخل مع بليغ. عبد الحليم بقى نرجع الى ان هو خدمني، مش كنجم،
2: كان له دور يعني،
1: مش كنجم كبير بس، يعني كمان اولا لففني العالم كله معاه. يعني انا، وبعدين لا اخفي عليك سرا يعني، ان انا رحت لندن قبل ما اروح اسكندريه، ما كنتش رحت اسكندريه لسه. فجي حتى بيقول لي اول سفريه، بيقول لي انت معاك باسبور؟ قلت له باسبور ايه؟ كنا شغالين في جنى الهوى. قال لي معاك باسبور؟ قلت له لا، كانت الزاعه جنى الهوى. قلت له لا معيش باسبور. قال لي عشان عايز تيجي معايا. قال لي خلاص امون هات البطاقه. وهو طبعا السكرتاريه اللي عنده راحت عملت لي الباسبور وعملت لي البتاع مش عارف ايه، وبدا كل رحله انا اكون معاه فيها. يعني
2: كانت هناك رابطه قويه بينك جداً وبين عبد الحليم.
1: جداً هو كان يعني،
2: طب كانسان بقى عبد الحليم، ما هي سماته كانسان ومن خلال قربك الشديد؟
1: انا هديك حاجه سريعه كده. انا حصل ان هو كان ابني بيعمل عمليه في لندن، وهو عبد الحليم بيعمل الحقن في مستشفى تاني برضه في لندن. فقبل عبد الحليم خرج بعد الحقن، بدل ما يروح على البيت اللي هو الشقه بتاعته، فوجئت بانه رايح لابني على المستشفى الاول يطمن عليه.
2: كان يتابع الحركه الفنيه،
1: يتابع مالية. الى جانب كمان ايه، انت ما بتروح هناك كنت بتلاقي في البيت عنده ايه، يعني بتروح تلاقي كامل الشناوي، وتلاقي مصطفى امين، احسان عبد القدوس، علي حمدي الجمال. فبتبقى القعده اولا، يعني حتى ما بيعمل غنوه بيسمع لهم الكلام الاول، وبعدين لما بيعمل اللحن وبعدين الناس كلهم عمالقه، فكان يعرف على طول وهو بيغني، حتى هو بيسمعهم اللحن. هو يعني عينه بطرف عينه كده بيبص على مصطفى امين يشوفه ايه الرياكشن تعبيراته ايه, بيبص على احسان عبد القدوس, بيبص على كامل الشناوي, فبيقدر يعرف المساله بقى, مش زي يعني بعض المطربين
2: يعني تعامل مع اكثر من شاعر مع اكثر من ملحن.
1: طبعا طبعا.
0: ذاكره اغنيه يعد بليغ حمدي احد اعظم الملحنين في تاريخ الموسيقى العربيه, ان لم يكن الافضل بالنسبه للكثيرين ممن ارتبط وجدانهم باغانيه ويستمعون الى اغاني العمالقه مثل ام كلثوم وعبد الحليم حافظ من أجل الاستمتاع بجمله اللحنية ومقدمات الأغاني التي طالما كانت عنصرا أساسيا في نجاح أغاني أم كلثوم مثل حب إيه, حكم علينا الهوى, الحب كله, ألف ليلة وليلة, بالإضافة لأغاني أخرى غير بها طريقة أم كلثوم, إذ بدأ نجما واستمر كذلك طوال مسيرة طويلة لم تنقطع فيها إبداعاته.

رحل بلي حمدي عن عالمنا هذا سنة 1993، أي قبل 33 سنة، غاب فيها بجسده ولم يغب بتأثيره الكبير في عالم الموسيقى بفضل موهبته الكبيرة، وساهم في تكوين نجوم كبار حيث اعتبره الكثيرون بمثابة الأيقونة الأهم في التلحين الموسيقي بابتكاراته.

0: عود لبلي حمدي كما يقول النقاد الفنيون رشيق وممتع، وأغنية موعود لها مكانة متميزة وخاصة وسط ألحان بلي حمدي، لأنها قدمت نموذجا جديدا وفريدا من نوعه في التلحين، فكل مقطع منها وكأنه أغنية منفصلة بذاتها. وظلت أغنية موعود من درر الألحان البليغية لما احتوته من موسيقى خلابة ومن مشاعر رائعة تأخذ القلوب والعقول. كتبها الشاعر محمد حمزة وشد بها عبد الحليم حافظ الذي وصف بألقاب عديدة أبرزها العندليب الأسمر لتميزه بصوت عذب وآداء رومانسي، حيث كان رمزا للحب والرومانسية، ووصف بأنه أسطورة فنية وأحد أبرز رموز الغناء العربي في القرن العشرين، وأشير إليه بلقب كامل الأوصاف الذي فتن الجميع.
1: أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. حتى نجوم ليالينا والقمر غيب

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: كاكتوس فاقس الأخبار. تحية متجددة من قسم الأخبار. انتشل مواطنون متطوعون اليوم جثتي طفلين غرقا في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بعوان في ولاية جندوبة. وفق ما أكده مصدر مسؤول فإن الهالكين هما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية، غرقا في جزء من السد دأب أبناء المنطقة على السباحة فيه رغم خطورة ذلك. ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 من سبتمبر القادم هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. قرر أعوان وإطارات شركة فوسفات جفصة الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر القادم في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب، وفق ما جاء في برقية تنبيه بالإضراب صادر اليوم عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. في الأحوال الجوية، يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي آخر النهار وبداية الليل، ثم سحب عامة قليلة والبحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالشمال وخليج الحمامات. في العالم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم هجوما في منطقة الخط الأصفر شمالي قطاع غزة، وقال إن ذلك جاء ردا على انفجار عبوة ناسفة زعم أن عناصر من حركة حماس زرعوها الليلة الماضية. طالب المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة، بينما كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن اتفاقات جديدة بشأن نزع سلاح حركة حماس وإعادة الإعمار في قطاع غزة. أدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق اليوم الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل، ووصفه بأنه تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي، بينما نفت طهران مسؤوليتها عن الهجوم. ختم هذا المحاضرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
1: نغم في حياتي.

0: حياتي،
1: نغم في حياتي،
0: في حياتي.
2: يا مساء الخيرات، يا مساء الانوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي. وما اكثر هالانغام اللي خليت بصمتها في حياتنا، وما اكثر هالانغام اللي كل ما نذكروها وكل ما نسمعوها قلوا يي حسرة يا زمان. الليلة مش ناخذكم مع فنان اخر والنجم اخر، وديما نقول لكم شنية اكثر اغنية طبعت في وجدينكم وبقات راسخة في أذهانكم. كل ما تسمعوها الفنانتنا ونجمتنا الليلة تقولوا يا عيني على الذكريات، وتذكروا معها برشة تفاصيل. احنا الليلة مش نعيشوا معاكم بعض التفاصيل، لأنه النغم يبقى في الوجدين، يبقى في تفاصيل حياتنا. وهذيك علاش نقول لكم مرحبا بكم من توا حتى حدود منتصف الليل في نغم في حياتي. الليلة يأنسكم على مستوى الإخراج الفني مخرجنا سي سمير طقطق. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي سمير، منورنا. ربي فضلك ويخليك، والليلة مش يدللكم بالأنغام المزينة لنجمتنا وفنانتنا الليلة. كذلك سوفيان خديمة الله يربط صلة بيناتنا وبيناتكم ويقول لكم مرحبا بكم الناس الكل، تجمو تطلبونا تكلمونا وتكونوا معنا حاضرين بمكالمتكم الهاتفية، نستقبلوها. وإن شاء الله بعد العشرة وربع العشرة ونص ناخذوا أولى المكالمات الهاتفية. تجمو تطلبونا من توا تسجلوا أرقامكم مع 70 164 280 70 164 280، إذا هو رقمنا الموضوع على ذمتكم. وإلا تجمو كذلك تتفاعلوا معنا عن طريق صفحة الفيسبوك، تلقوا التدوينة الخاصة بالبرنامج. مرحبا بكل تفاعلاتكم كل المستمعين والمستمعات. أما زعما شكون فنان؟ أنا قلت فنانة ماهوش فنان. زعما شكون فنانتنا؟ احنا من اللي بدا الصيف نقولوا فنانتنا ولا فناننا، والاسماء اللي حكينا عليها كل الاسماء اللي قدمت سهرات في المهرجانات وقدمت معناتها كانت ضيفه على تونس والا احيات برشا سهرات. فنانتنا هذه الحقيقه هي من الفنانات المتميزات على المسرح، فنانه لقبوها بجوهره الجنوب وهي ابنه الجنوب. كذلك فنانتنا لقبوها بصوت الفرح الدائم، وصوتها كان حنين وقريب من الوجدان، تغني وأغانيها فيها الفرحة. كانت فنانة بامتياز، مثلت في المسرح، غنيت الأغاني، وكانت محبوبة عند الناس في صفاقس وفي تونس ككل. عرفتوا هيش الفنانة شكون؟ سي سمير نتصور أعرف. إيه نعم، هي الفنانة التونسية السيدة صفوة، اللي تقول لكم قول نعم قول نعم هي يسهر معانا الليلة. هذا أول نغم مش نسمعوها الفنانتنا الليلة، أما بعدها مش نسمع برشا أغاني ونتعرفوا على مسيرتها الفنية. وانتوما زعما شنو النغم أكثر نغم يمس وجدينكم للسيدة صفوة؟ شنو الغنية اللي كتسمعها تقولي حسرة هذي ذكرني بعائلتنا، حسرة هذي ذكرني بذاعة صفاقس، حسرة هذي ذكرني بلمة البرج وجو أيام زمان، حسرة هذي حضرت لها هيك العام في المسرح. أي سيدي أعطيونا ذكرياتكم وشنو خليت في وجدينكم أغاني السيدة صفوة. هذه إن شاء الله خلال الحصة نتعرف عليه، أما توقيت باش نتعرفوا على الفنانة صفوة ومسيرتها الفنية، لكن بعد ما نسمع هذا النغم الأول.

قول نعم قول نعم، هيا سهر معنا الليلة. وانت قلت نعم وقلت مش تسهر معنا الليلة يا سيدي. ملا مرحبا بيك مستمعينا ومستمعاتنا وين ما يوصلهم بثنا، مرحبا بيكم في هذا العدد الجديد من نغم في حياتي. نحكي الليلة على السيدة صفوة. السيدة صفوة اللي هي بنت صفيقس، وهي اللي لقبوها بجوهرة الجنوب، وهي اللي سميوها زيدة صوت الفرح الدائم، وكانت معروفة برشا برشا منكم تو يذكر لها اللقاءات التلفزية اللي كانت تبث هي وسي محمد الجموسي، وقديش كانت تبارك الله ما شاء الله عليها، معناتها فنانة متميزة وليها طلة على الركح وليها حضور جميل وجميل جدا، وكانت عندها ثقة في نفسها ومعناتها عندك مقومات الفنانة بأتم عن الكلمة. لكن كنا نجيو شوية شيئا فشيئا نبحث في مسيرة الفنية، فنلقاو أنه السيدة صفوة قبل ما تلتحق بالغناء كانت في الأصل بديت المسرح. احنا مش نبدأ حياتها منذ البداية. هي بنت طريق تونس كيلومتر 4، تولدت في عام 1945، اسمها الحقيقي نبيها القرقوري، أما هي مسجلة حميدة القرقوري، أما في الدار عيطولها نبيها. بديت تعمل في السينما كمضيفة، وبعدها جت الصدفة، صديقتها خذيتها عند بروفة في المسرح، مشيت معها فشيئا فشيئا لقات روحها في المسرح وتمثل، ومثلت عديد المسرح.

فتحت الإذاعة أبوابها وبدأت تستقبل في الفنانين. فوقتها شجعها واكتشفها سي أحمد حمزة وقدمها للإذاعة. وبعد من الإذاعة بدأت المسيرة من غديكة، شجعها سي محمد الجموسي، موسيقار علي شلغم اللي جاء في زيارة لصفاقس فأعجب بالصوت متاعها. ولكن بعد سي علي شلغم زاد جاء لصفاقس، اشتغل في صفاقس لفترة معينة وفي وترأس الفرقة الموسيقية فترة قصيرة مش كبيرة برشا، وقدم لها برشا ألحان وكان معجب بصوت السيدة صفوة، وقدم لها ألحان البعض منها كان مش يقدمها للسيدة عليا والسيدة نعمة، كما السر اللي علي خفيته هذه أغنية كي مش قدمها السيدة عليا وبدل. وزيادة قدم لها عدة أغاني أخرى كما زينو زينو، غالي الغالي، ودبلج وحديدة، وغيرها من الأنغام. شنو رايكم نسمعوا دبلج وحديدة؟ أكيد برشا منكم يذكروا برشا التفاصيل هما يسمعوا الأغنية هذية. يلا سمعنا مخرجنا هالنغم وهنا راجعين حتى نزيدوا نحكيه على مسيرتها الفنية.

هذه هي السيدة صفوة وهي تغني وتقول دبلج وحديدة يما ديري لي دبلج وحديدة. هذه من الأغاني اللي قدمها لها سعلي شلغم، لكن برشا ناس يقول وشنية أول أغنية. أول أغنية غنيتها في مسيرتها الفنية هي رد بالك رد. الأغنية هذه قدمها لها سي أحمد حمزة مباشرة بعد التحاقها بالإذاعة، بعد ما قدمها في الإذاعة. في الإذاعة برشا ناس توا يقولوا لي تين توقت الناس مهنا بيها واسمها حميدة في البطاقة، أي منين جاء اسم صفوة؟ اسم صفوة هذه الاسم اللي اقترحوا عليها سي محمد الجموسي لصفاء صوتها، وهي كبدت تعمل في معناتها أهلها يعرفوها اللي تعمل في السينما كمضيفة، لكن وقت بديت العمل في المسرح والغناء تخفيت وراء اسم صفوة. وقت خطر خايفة من ردة فعل العائلة فاقترح علي اسم محمد جاموسي اسم صفوة، وقعدت بالاسم هذيك فترة معينة حتى تفطنت فيما بعد عائلتها لأن هي صفوة، فكانت القطعة مع أهلها وعائلتها الموسعة. أمها ووالدها اقتنعوا بانضمام بنتهم للفن، لكن تأثير الأسرة الموسعة كان كبير وكان الرفض التام التحاق البنت هذية بالأسرة الفنية، فكانت القطعة معهم، وهذه من بين الصعوبات اللي مرت بها صفوة في مسيرتها الفنية. السيدة صفوة بعد رد بالك رد وبعد ما تعاملت مع سي علي شلغم تعاملت مع برشا فنانين، ومنهم الناس اللي كانوا سند لها وأكثر إنسان كان سند لها هو سي محمد الجموسي، حتى البعض يقولوا أنها وكأنها بنت الجموسي، معناتها كانت معاه خطوة خطوة. لكن تبارك الله ما شاء الله تعاملت مع برشا ملحنين كما سي شادلي المنيف، كما سي عبد العزيز بن عبد الله، كما سي عبد اللطيف العايدي، لحبيب طرابلسي، سي علي الحشيشة.

رشيد اليانور، سي محمد علولو وغيرهم من الأسماء الأخرى. هذاك علاش مش نسمعوكم تو نغم زيان، هو يقول يا نسمة جاري، من الأغاني الحلوة اللي من كلمات سي أحمد سالم بالغيث والحان سي عبد العزيز بن عبد الله. نسمعوها ثم اللي نعودها.

0: نسمة جاري وتهب علي من كلمات أحمد سلم بالغيث والحن عبد العزيز بن عبد الله. سمعنا سيدة صفو وهي تغني. احنا قبل ما نزيدوا نحكي أكثر على مسيرتها، شنو رأيكم كي نمشي ونسمع سيدة صفو وهي تحكي على مسيرتها وكيفاش التلحقت بالإذاعة وكيفاش بدأت مشوار الغناء؟ هذا لقاء أجراه معها زميلنا وليد الشاهد قبل وفاتها، فكانت كل لقاء جميل جدا، مش خليكم تستمتعوا به حتى موعد نشرة الأخبار. متابعة طيبة.
1: شوف أنا أحب الناس.
2: هذيك الرصيد المهمة اللي قاعد عندك. هاي صفوة نعملوا شوية ركيول التالي ونعملوا شوية ننطلقوا من البدايات متاعك صفوة، نسترجع أحيانا الذكريات كي نسترجعها عندها طعم خاص حتى بالنسبة للإنسان هو نفسه يسترجع ذكريات البدايات متاعه. صفوة شكون اكتشفك في البداية؟
1: اكتشفني الأستاذ علي الحشيشة، ربي يطول عمره وإن شاء الله نمسيه بالخير، وربي إن شاء الله ربي يفضله ونكون له كل احترام.
2: اكتشفك في المسرح؟
1: لا
2: قبل الغناء.
1: لا لا آه. لا في الغناء مش في المسرح.
2: أنت البداية متاعك كانت تقريبا
1: كانت مسرح،
2: على المسرح وقتها. مع شكون؟
1: مع جمعية الهلال التمثيلي، سي عبد الرحمن قوبع، سي تيجاني سلامي، سي الهادي خنفير الملولي. والله عدت يعني ما نجمش تو طالت عليه المده.
2: بديت في المسرح ونذكره يعني حتى كي نشوفوا الارشيف بتاع المسرحيات نلقاو مثلا عن مسرحيه مسكينه ليلى هي اللي غنيت فيها انت. اي غنيت
1: أنا
2: فيها.
1: انا مثلت أي. قبل مسكينه ليلى مثلت نسافي خطر. ولا هي نفسها عندها زوز اسامي. لا لا مثلت مع زهره فايز الله يرحمها نسافي خطر. انا وقتها ما بين الرواية هذه وهذه عام مثلتها أنا بنت زهرة فايزة، يعني دور عادي.
2: أي بديت بالتمثيل.
1: أي
2: وتقابلت مع سي مختار حشيشة بونسا. نعم. سي مختار حشيشة زادة
1: أكيد شافك بعد سي مختار حشيشة وقت الإذاعة مش وقت التمثيل. لا
2: أخذيت الصيت بتاعك في البداية في التمثيل.
1: أي أما بالنسبة للتمثيل هو عندي صاحبتي أنا ماشي، قالت لي راني ماشي نتمرن. قلت له وين تتمرن؟ سخيل سبور. قالت لي المهم مثلوا عنا مسرحيات. مشيت معها يشوفني المخرج اللي انا قاعده نتفرج في المشهد وانا نتفاعل معاه
2: متفاعله.
1: كيف جينا خارجين وعيت له قال لها صاحبتك تحبش تمثل؟ قال لها راهي ممثله. وهذيك كيفاش صارت يعني. وكان سي محمد العقرب يقبل الله يرحمه، معروف في تونس، جانا لهنا ومثلت قدامه وغنيت قدامه وسجعني. في كانت واحدة ثقافة متاع وين مصر وين السال ديفيت متاع صفاقس.
2: اي دار ثقافة غادي كانت
1: قبل كانت ثم مسرح
2: لانشطة ثقافية وثم المسرح.
1: اي ثم مسرح
2: صحيح صحيح. يعني البداية بدأت بال
1: اول 61
2: وبعديك مشينا تسمع صوتك في المسرح وغنيت في المسرح.
1: غنيت انا في المشهد في
2: المسرحيه.
1: في المسرحيه سمعني سي علي الحشيشه وقال لي علاش انت عندك صوت باهي وتغني؟ ولي ومشيت وين باش نغني خاطر وقتها ما عنديش اذاعه. خذاني للباب الجبلي للجمعيه العصريه نغني في المالوف.
2: قبل هذه سيده صفوه سينما زاد كنت دخلت السينما مش كممثلة وإنما كمضيفة.
1: إيه كنت مضيفة
2: قبل هذا
1: كله. وهذه هي صاحبتي منين نعرفها. أنا كنت مضيفة في السينما الهلال اللي بجنب المسرح وهي تعرفني ونعرف أصحابي أنا وياها. ف باكا منين يعني كانت حكاية التمثيل. وبعد وليت تعلمت الدكتلو. انا صار لي كيما شناب عملت برشا صنايع.
2: لا تبارك الله يعني كيقولوا صفوه نقولوا مسرح نقولوا غناء. يعني انا مثلا نجم نمثلك بصباح صباح
1: هو
2: تونس.
1: هو والله حتى نحييها سولاف نحييها تقول لي انت خساره ما كانش عندنا سينما ولا راك كنت تعمل السينما يعني الغناء. كنت باش نعمل اوبيرات عملت ديزوبيرات راهو عام قبل.
2: أي.
1: مع مختار حشيشه مع سي احمد سالم بالغيث عملتهم في المسرح عملناهم قدام بورقيبه الله يرحمه وانا قبل كل شيء بنت بورقيبه راني.
2: نرجعوا للموضوع هذا. صفوة لم تكن كمثيلتها من الفنانات تحتاج إلى عمليات تجميل والحمد لله.
1: توعد من هنا وغادي يلزمني.
2: لا
1: يلزمني شوية عيني.
2: أنا أعتقد أنه لم ولن تحتاجين إلى عملية لا تجميل لأنه
1: شوية ترميم شوية أنا شوف.
2: صفوة عندها الحضور متاحة عندها الكاريزما متاحة جمال مصلي على النبي يعني. هذه من العلامات اللي كانت ميزت صفوة خاصة في الفترة الأولى متاع شبابها في الفن.
1: شوف أنا مانيش ضد التجميل لا بالعكس نحب التجميل ولكن ما نحبش التغيير يعني ثم اختلاف.
2: ثم اختلاف بالطبع.
1: ثم التجميل وثم
2: تحسين المساوئ نقوله احنا شوية
1: يعني تصليح ما امكن اصلاحه
2: اللي هو طوى درج عند الفنانات الكل بصفة عامة.
1: ثم اللي تتغير ما هيش
2: ثم اللي ما عاش تعرفها
1: ثم اللي ما هيش هي تولي ما انا مانيش انا ضد هذا. بقينا اللي يحب يصلح روحه ما فيها بس الانسان يخدم بوجهه يخدم بصوته يخدم بحضوره يعني ما مش ممكن باش حتى فنان يحب يبدا حاضر وهو وجهه بشع.
2: صحيح لكن قبل في فتره السبعينات وبدايه السبعينات وما كانش داير الشيء هذا فنان التعويل كان على صوتك هو يا عندك يا ما عندكش صفوة
1: يا ولدي مش وقت اللي دخلت للاذاعه يا صوت عندك صوت باش تغني الناس تعرفنا بصوتنا ما ثماش بعد جات التلفزه التلفزه كي جات هي تخدمك يا تقضي عليك
2: ثم برشا ضحايا تاع التلفزه
1: قال الجاموسي الله يرحمه هذه قال لي اولا ما نحبكش تتعدى برشا في التلفزه لان التلفزه تحرق واحد يولي مستهلك فهمت إيه قال لي خلي روحك وثاني حاجه التلفزه ثم ناس فادتهم وريت لهم جمالهم وريت لهم صوت خلاف صوتهم وريت لهم ثم ناس مسك ما تعداوش كي شافوهم يحبوا قبل الاذاعه يحبوهم كي شافوهم بالصوره ما قبلوهمش
2: واضح صفوا نمشيو طول الاذاعه البدايه نتاعك انت بديت بالكورال وبعد دخلت للغناء الفردي في اذاعه
1: اكيد اكيد اكيد انا
2: بديت تقريبا السنوات قديش صفوا السنوات قديش الاذاعه بديت
1: اللي عام 60 تقريبا
2: عام 60
1: ايه عام 60 في اواخر عام 60 في 61 بحضرنا للاذاعه 8 ديسمبر 61 عملنا الحفله نتاع المسرح على طريق الاذاعه وغنيت فيها انا ردي بالك رد

0: بالك رد.
1: قلت لك انا كنت نتعلم في المالوف في المعهد العصري للموسيقى نتاع باب الجبلي.
2: ديجا جاهزه لقيت روحك حاضره.
1: وهزونا علي حشيش الله يمسيه بالخير، هزونا في ساحة أول مرة نغني قدام جمهور في ساحة 3 أوت. كنقول لك يمكن 25,000 30,000 متفرج. مشينا نغنيو في المالوف والوحيدة المرة اللي معهم أنا. وقتها حاضر كانوا حاضرين يحضروا الوزراء، حاضر سي محمد المزالي يا أخي جاهم قال لهم يا أخي ما عندكم شكون يغني؟ كان مالوفة قال سي علي الحشيش غني صباح. وقتها ما عنديش أغاني أنا، حتى إذاعة ما ثماش. وقتها غنيت أغنية نتاع صباح اللي هما حافظينها هما بالطبيعة،
2: وغنيتها قدام
1: الجمهور ونجحت فيها. وجا المزالي شجعني وقال له هذه راهي ماشي عندها مستقبل كبير.
2: سيدة صفو من الحاجات الطريفة اللي وقتها طريفة توا يعني وقتها نجم نقولوا عندها حاجة أخرى ومعنى آخر، أنك غنيت في الإذاعة غنيت مش باسمك منعش العائلة
1: باسم صفوة عطاني علي الحشيش
2: صفوة، لأنه العائلة كانت رافضة أنك تغني في الإذاعة.
1: ما يعرفوني إيش نغني،
2: ما يعرفوش صوت صفوة يتعدى باسم صفوة.
1: أنا حتى في المسرح وقت اللي حابة قالوا لي باش نعملوا احتفال عملنا حفلة كبيرة، ولكن شكون جا غنى فيها؟ جيت غنيت فيها نعم إرحمها ولا هي علي الرياحي يوسف التميمي. شوف النجوم من تاع تونس الكل جاو غنوا فيها، واحمد حمزه وانا خرجني من المجموعه باش نغني الاغنيه هذيك، اول اغنيه في حياتي اللي هي كلمه رضا الخويني ترحم عليه والحان احمد حمزه.
2: ركز لي على كيفاش
1: اول اغنيه في خزينه تصفيق صرا
2: في الخزينه
1: صوت امراه
2: هذا تصفيق صحيح
1: صوت امراه ما ثم راجل قبلي غنى اما صوت امراه أنا أول واحدة دخلت خزينة صفاقس.
2: طب مش نمشيو للتسجيل بعد شوية في ذاعة صفاقس، لكن أعطيني بين قوسين يعني العائلة كيفاش اقتنعت يعني بعد شوية بشوية بشوية.
1: أنا أمي تعرف الله يرحمها، أخواتي يعرفوا مش معنى، أما عائلتي البعاد
2: الكبيرة
1: شوية
2: أي العائلة الكبيرة أي.
1: هم اللي ما يعرفوش. لكن كيف صارت فيها مسرح مش نعملوا حفلة في المسرح يا أخي، قال لي أنت مثلت في المسرح ولا تغني شنو الفرق؟ قنعني به. وبعد أنا معناها العائلة تفهمت على خطر ما كانتش ثم يعني طفلة تخرج تغني وقتها من 60 سنة. ما بعدين اقتنعوا وتزوجت، والشرط الوحيد متاعي على يعني
2: أنك تقعد في الساحة الفنية تقعد غني. سيدة صفوة لذا عبلي حكينا شوي على ظروف التسجيل متاع الأغاني في إذاعة صفاقس كيفاش كانت؟
1: والله احنا اللي قصيناه في الإذاعة صفاقس واللي عديناه واللي شفناه اللي توا ما شاء الله القاوم جاهز حاضر نقصة كانت في روج. قبل كنا في الإذاعة احنا نبرفو والرمل اللي سكسك علينا من فوق سطح، هي تعرف شنو هي الإذاعة البوسطة القديمة، حنوا علينا بها نبرفوا فيها
2: مقر الإذاعة
1: به. وقت نجي ونسجلوا ساعة يلزمنا وقت اللي تمشي تسجل 9 متاع الصباح، وقت اللي مثلا الفنان ما يغنيش الصباح تمشي تسجل حتى نص النهار هيكم السواعات اللي عندك، خاطر بعد مش يخدم مسرح ولا سينما. ساعات احنا نسجلوا وما كانش كيما التسجيل توا بالفلس وبالمقاطع وتسجل على كيفك وعاود هذه ولا وخذ من اخر الكلمه وخذ لا وبلاي باك والموسيقى مسجله. كان قبل انت والموسيقى لايف تغني، واذا كان واحد كمان جاتي قال
2: عاود
1: ولا دربك غلط والا اي انسان ولا واحد كح عاود من الاول جديد.
2: ظروف صعبه
1: ثم حاجه اخرى احنا نسجله مره يظل معنا جاموسي الله يرحمه والقطوس متعدي من فوق متعدي وينونو، هذه حاجه. مره اخرى المسرح فوق منه ديار احنا نسجله والمهرز يطق
2: الكل يدخل في النوتة الموسيقية ذي الكل
1: يدخل مع المجموعة وما عندكش إمكانية باش تصلح، ما تنجمش تصلح، ما عندكش إمكانية باش تغطي ميكرو باش ما ياخذش. شوف الامكانيات معدومه.
2: واللي ماشي الجزيره واللي يسمعها برشا عباد يقولوا صفوه من جزيره قرقنة وقت غنيت اللي ماشي الجزيره في الفتره هذه سيده صفوه.
1: لا برشا ناس
2: يقولوا لي
1: لا لا لا, لا برشا ناس يغلطوا حتى في المسرح. قداش مره نجي في عيد ميلاد اذاعه صفاقس منهم مره غلطت المذيعه خرجت قالت توا بنت اصيل جزيره قرقنة. انا صلحت كي خرجت قلت لهم انا نتشرف قرقنا انا راجلي قرقني وولادي قرقنا بقينا انا صفاقسيه بنت القرقوري معروف معروفين دارهم معناها. ولو كنت قرقنية ولو كنت شربية ولو كنت من اي ترابة من تراب تونس انا تشرفني
2: تك صح.
1: ما نحبش انا ما نحبش الجهويات وما نحبش نحب لا مركزية. انت تعمل اغاني وكانت قبل عنا ليفاريتي
2: منوعات
1: منوعات تمشي تعدي قبل يقول لك اي اغنية جديدة نعملوها نعديوها والتلفزة اللي ذاعها وحدها تعديها للتلفزة ويعيطولك وتصور هو توا وين هو وين هو.
2: نشاط كبير قبل كان في الفرق
1: نشاط كبير أشوف نشاط كبير ورسمي ويشرف بصراحة حتى قبل في الإذاعة سامحني كيف تغني غنية راه من على طرف الإذاعة تعطيها لك الإذاعة الكلمات باللجنة اللحن باللجنة لما لجنة
2: تم لجنة اختيار
1: يا يرفضوها لك يا عديوا لك
2: توا من هب ودب تقول صفوة
1: توا ليه شكون يعمل امشي سجل في اي استديو في بيت ولا في غيره وجيب الأغنية اعطيها يا عديوا لك
2: واضح. صفوة انت رجعتنا للعصر الذهبي ثم برشا اسماء اقترنوا بالمسيرة متاعك مش نذكر لك انا بعض الاسماء وانت بتعليق صغير كل اسم. خلينا نبداو سي محمد جاموسي اللي تبناك هو اللي سماك جوهرة الجنوبة سي محمد الجاموسي. شنو الذكريات اللي عندك توا بعجالة كل اسم تعطينا كلمة عليه.
1: شوف الله يرحمه سي محمد الجاموسي الأب الروحي هذاك نتاعي والأب الفني علمني كيفاش نتكلم علمني الجرأة في الكلام. بعد احنا عنا فترة راحة من الموسيقى نص ساعة هيك النص ساعة حكم عليا نقعد ما نهبطش لا نمشي للقهوة لا نمشي لحد شيء. وصلت نبكي علمني بالعود بالغناء هذه تقول الجملة هذه لازمك تقولها. معناها محمد جاموسي علمني برشا حاجات بصراحة وأي ساعات أنا البرنامج متاعه نحس روحي مسؤول عليه. ساعات حد يغني الغناء لمحمد جاموسي ونقول يا ريت وجا راني أنا نعطيه لرسمي خاطر أنا محمد جاموسي علمني البرنامج متاعه الكل الإلقاء متاع الشعر كنت نمشي معاه حتى ما نغنيش نقول شعر وهذه كانت عندي حتى في الإذاعة اللي عنده
2: إلقاء الشعر
1: إلقاء الشعر يعيطوا لي لي أنا المجموعة لأني مغرومة أنا مغرومة راهو

0: مع محمد جاموسي نمشيو الاسم اخر هو سي علي شلغم.
1: علي شلغم بعد احمد حمزه. احمد حمزه هو الاول، هو اللي جاهد في الفرقه وهو اللي كونها وهو اللي حفظهم وهو اللي خليهم فرقه فعلا وعرف فرقه الصفاقس. جاسي علي شلغم كمل جاسي محمد جاموسي في فتره وحيده هما، حتى وقت احمد حمزه ناس جاموسي جي.
0: اعطينا كلمه بروبو الغنيه نتاع ليلى عيد اللي غنيتها نعمه بعدك انت. يا
1: اي
0: هي اغنيه
1: وانا علاش نحب اغنيه هذيا باش نحب نترك الاولى
0: ليلى عيد الاغنيه نتاعك، وثم وقع اقتراح ان تغنيها نعمه لمره واحده.
1: شوف
0: فتسميت باسم نعمه. علقنا على النقطه هذه سيده صافي.
1: هو شوف احنا مره انا في ذا صفاق صعيت لي سي علي شلغم الله يرحمه، قال لي صافو اعطيني كلمات نتاع ليلى عيد، وانا وقتها في صفاق انا مانيش كيما هما تلفز على ذمتهم وكل معناها اي اغنيه يعديوها به. اعطيته الكلمات تمشي فاريتي نتاع ليله العيد مع الحاج سليمان. عطى الحاج سليمان عطى بيت النعمه بيت لحمه حمزه وبيت الصافي الله يرحمه الله يرحمهم جميعا. غنوا كل واحد بيت. نعمه قعدت حافظ البيت هذيك. جاء راس عام هجري وميلادي مع بعضهم، وانا عندي ثلاثه اغاني باش نغنيهم في دار حسين. نعمه كانت مريضه الله يرحمها، يا اخي كلموهم لي ذا كلمة علي شرم قالوا يلزم نعمه تعدى معكم. قالوا احنا ما احناش مبرفين لها في المغرب هذه الحكايه. قالوا ما تحفظ اللي لعيد، قالوا تاع صفوه. جاني علي شرم للامانه
0: أي.
1: هو تو في دار الحق. قال لي صفوه راني في ورطه. قلت له شنو؟ قال لي راه وك وانا وقتها ما انا قبل راني ما يهمنيش
0: قبلت
1: يا قلت مسيش غادي انا بعد شوي فهمت
0: ما فهمش مشكل.
1: انا مانيش خبيثه معناها مانيش وي على نيتها زاده حتى هي مش معناها قاصده يعني.
0: اي
1: المهم غنات هيك البيت هيك علاش يسخيلوها، اما هي مسجلتها انا وحتى صالح شغام الله يرحمه والله يرحمهم جميعا وكثير وما مشاو علينا. عملها مسابقه في ابحث معنا، عنده برنامج في مسرحيه ويقول ابحث معنا عن المجرم شكون وما ادري شنو ويعطي مسابقه نتاع اغنيه.
0: لشكون الاغنيه يقول؟ ايه سؤال.
1: حتى طلعتها مراه الاغنيه لي انا.
0: صفو الحكايه تعودت مع شادي انوره عمل لك توسمت فيك الخير اللي كنت زاده وغنيتها زاده بعد.
1: لا هذيك انا ما غنيتهاش
0: ما غنيتهاش اما تعملت لك في البدايه اللي كنت.
1: إيه هو جاني للدار وهو عملها لي انا خاصه
0: اللي كنت.
1: شاف لي الكلام وسمعني اللحن
0: وعجبتك. ها؟ عجبتك الاغنيه؟
1: لا عجبتني وسجله عندي لو كان لقاها في الكاسيت وانا مسجله بصوته. قال لي هذه اغنيتك وغدوه تو نجيك نعاود نبرو من عندي انا مشان نعم. لكن مش ذنبها راهو مش ذنبها، انا نشوف هو الله يرحمه يحبني لكن نحشم ويحب يسمع الاغاني باش ياخذ فكره والكل. خذيها رجلها قال له شيء هذه مش خارجه من هنا.
0: هزها النعمه.
1: جاني جاب لي اغنيه اخرى اللي هي اغنيه اشي صبرني يا خاله وحلوه برشا زاده، اما هي ما تشهرتش كما
0: هو في الحقيقه. السيده صفو ثم برشا اسامي مسجلين في
1: عدد جارية حموده انت تقول لي
0: جارية حموده عندها قصه زاده.
1: تجاري حموده ملي انا في صفاق سنه وهي جابها قاسم راه الله يرحمه جابها قاسم من عند علي ورد وجابوا ويا وخياني قالوا سي محمد علولو رحموا عليه قالوا يا قاسم مش معقول تغني من تيزوس جاري حموده خلي صفو تغني على جاره وادخل انت غني عمل مون باراليل راهو بعد هما فرقوهم. جاني قال لي هذه والكلام عملته انا وبعد اعطيته المخترع شيشه شافوا اشهر عليه لانه شاعر هو
0: كلمات جاري حموده فيها ابيات من عندك انت.
1: لولا انا كتبتهم عندي برشا انا عندي برشا خواطر راني نعمل اما انا ما نحبش ان ما يعني ما انا مغرومه بالغناء اكثر من نحب نقرا
0: من الكتابه
1: وكيف عندي خواطر نكتبها اي هذه كيفاش جاري حمود
0: اي صفوه باش تفسر الكم الهائل تقريبا اللي تو حكيت لنا على برشا اغنيات شعراء ملحنين فنانين كانت بركله زخم كبير برشا توا قليل ونلقاو كلمات كما الأغاني اللي حكيت عليهم أنت، جارية حمودة ولا تسمت فيك الخير ولا ليلة عيد، الألحان زادة معاش كيما الألحان وقتها، باش تفسر شيء ذي؟
1: والله وما حتى الملحنين الباهين ما زالوا موجودين ثم ثم كيما حكيم بلقيت، كي نصر سمود، كيما ثم سي محمد رضا ربي يطول في عمره مازال موجود عنده ألحان. لكن شنو هو اللي يشجعك؟ المناخ.
0: المناخ موش المناخ،
1: ما هوش ما هوش توا يحبوا. كان التلفزات حرة قبل، كانت التلفزة الوطنية، حتى التلفزة الوطنية ولا تتقلد شوية توا بالضحك وبال حتى من غير واجب قال واللبس وبال يعني ما نعرفش انا العصر بتاع توا ولا يرحم الجاموسي قالها
0: عصر السرعة
1: قال قالوا يحبوا يعملوا معهم انترفيو واحد صحافي قالوا اش تحبي نحكي معك هذا وقتها ومش عاجبه الوقت
0: وقتها مش عاجبه ايه
1: نعم قالوا اش تحبني نقول لك مش تسألني نقول للجمهور نقول لك ولا يسمع بحزامه يسمع بحزامه ما حبش يعمل انترفيو قالك ما عندي منقول
0: واضح هاي صفو ثم برشا اسماء كيما قاسم كيفي احمد حمزة احمد داود عبد اللطيف العايدي علي العيد برشا اسماء كانوا موجودين في المسيره نتاعك انت واقترن اسمك بانتاجاتهم عندك تعامل وحيد مع الاذاعي الراحل موجي عز الدين سيمونجي زوز مرات تعاملت معه
1: غنيت له الجزيره
0: من كلماته الحانه
1: هي كلماته طبعا ماخذها منها كان يلي ماشي الجزيره والالحان تهذيب هذبها شويه
0: تراث تراث مهذب
1: اما هي تراث

0: العاشرة ليلا.
1: إذاعة صفاقس.

0: من جديد أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يزور المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويلتقي عددا من المواطنين بمنطقة لفيات في العاصمة ويستمع إلى مشاغلهم. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تنفي ما يروج حول وجود سموم فطرية أو مواد متعفنة متعلقة بالمنتجات المتعلقة بالمولد النبوي الشريف. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحدد آخر أجل الترشح لمنحة اقتناء سيارة تاكسي كهربائية في 18 من سبتمبر القادم. وفي العالم الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. إلى التفاصيل، تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. كما تحول رئيس الدولة بالمناسبة إلى منطقة لفايات بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. في موضوع آخر، ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 من سبتمبر القادم هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية أي تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في بلادنا. ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمية، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. الدعوة تخص أصحاب رخص سيارات الأجرة تاكسي فردي السارية المفعول، شرط ممارسة النشاط بإحدى ولايات الجمهورية، وأن يتراوح عمر المترشح بين 31 و59 سنة عند تاريخ تقديم ملف الترشح، إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو الاستثار بما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. أيضا، وفي سياق الدعم الموجه للأفراد والمؤسسات، تنتظر فئة واسعة من المواطنين موعد التمتع بالقرض على الشرف الذي صدر بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1148 في جويليا الماضي كآلية تمويل صغرى دون فوائد ودون ضمانات أو تمويل ذاتي. أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أكد في هذا الإطار أن البنك المركزي راسل الأسبوع الماضي المجلس البنكي والمالي، وحث البنوك على قبول مطالب المواطنين للحصول على قروض على الشرف، وحثها على اعتماد الشفافية ووضع منصة إلكترونية خاصة بهذا النوع من القروض. وللإشارة، فإن مبالغ هذه القروض تتراوح بين 5,000 و25,000 دينار حسب طبيعة المستفيد، فتكون بقيمة 5,000 دينار مخصصة للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك، و10,000 دينار مخصصة لأصحاب المشاريع الصغرى، و25,000 دينار مخصصة للشركات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة. في باب الحراك الاحتجاجي قرر أعوان وإطارات شركة فوسفات جفصة الدخول في إضراب كامل أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر القادم في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب، وفق ما جاء في برقية تنبيه بالإضراب صادر اليوم عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات جفصة تشمل التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيفة على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4%، بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. جهويا، سجلت منطقة شرق المحرس من ولاية صفاقس اليوم رجة أرضية على الساعة 4:47 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. نبقى في صفاقس، إذ فتحت الإدارة الجهوية للصحة باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2027 من بين شروط الممارسة الفعلية الحالية للخدمات العلاجية السريرية وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات والتمتع بقدرات بدنية وذهنية جيدة من خلال شهادة طبية، وأن لا يتزامن تاريخ الإحالة على التقاعد مع فترة إنجاز المهمة الصحية خلال شهر مايو 2027، وأن لا يكون المترشح قد شارك سابقا ضمن البعثة الصحية للحجيج. هذا ودعت الإدارة الجهوية للصحة المهتمين إلى إيداع مطالبهم حسب التسلسل الإداري في أجر نقصة 31 من أوت الجاري بمكتب الضبط في مقرها. في شأن استهلاكي نفى رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور محمد الرابحي ما راج من أخبار موفى الأسبوع الماضي حول وجود سموم فطرية ومواد متعفنة وملوثة بالمنتجات المتعلقة بالمولد النبوي الشريف، مؤكدا أن المواد والمنتجات ذات العلاقة بهذه المناسبة الدينية والمعروضة بالمحلات والأسواق المنظمة والخاضعة للرقابة الصحية مطابقة للمواصفات، ودعا المواطنين إلى ضرورة اقتناء المواد الخاصة بالمولد النبوي من الأسواق المنظمة.
1: العملية الرقابية دي اللي كان فيها الهيئة على مستوى مركزي وجهوي، والعملية دي كلها الحقيقة مكنتنا من الوقوف على بعض الإخلالات، ولكن اللي نطمنه به المستهلك التونسي وأن المواد دي المنتجات ذات علاقة بالمولد النبوي الشريف اللي مروجة بالمشارف المنظمة هي مطابقة للمواصفات وسليمة 100%، ولكن كونه المستهلك التونسي باش يأمن سلامة المنتوج وسلامة صحته لابد أنه يقتني حاجياته من المحلات المفتوحة للعموم، ما يمشيش لك الانتصاب العشوائي اللي ينجم يخرجوا فيه مواد أو منتجات كانت مخزنة في ظروف غير صحية.
0: في شأن فلاحي، حددت وزارة الفلاحة اليوم أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنتار بالنسبة للقمح الصلب و 140 دينار للقنتار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب 130 دينار للقنتار، كما حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينار للقنتار. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه سيقع تحميل نسبة إضافية قدرها 3% على سعر بيع القنتار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجارية. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. طالب المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقفة إطلاق النار في غزة، بينما كشفت القناة 12 الصهيونية عن اتفاقات جديدة بشأن نزع سلاح حركة حماس وإعادة الإعمار في القطاع. نفت الخارجية الإيرانية أن تكون مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية قد نصت أصلا على مهلة مدتها 60 يوما، واتهمت الولايات المتحدة بنقض بنودها بعد أسابيع من توقيعها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأكد أن طهران لن تعقد الاتفاق الذي تراه الولايات المتحدة ضروريا. أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهلة الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا شيء يبرر الهجوم المتهور الذي استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ودعا من أسمهم بالأصدقاء الكرد إلى ضرورة أن يكونوا متيقظين من عمليات التضليل التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الجيران. تذكير في الختام بأبرز عناوين هذه النشرة. رئيس الجمهورية يزور المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويلتقي عددا من المواطنين بمنطقة لافايت في العاصمة ويستمع إلى مشاغلهم. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تنفي ما يروج حول وجود سموم فطرية أو مواد متعفنة بالمنتجات المتعلقة بالمولد النبوي الشريف. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحدد آخر أجل للترشح لمنحة اقتناء سيارة تاكسي كهربائية في 18 سبتمبر القادم. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات نوال الطهري والسهرة متواصلة على إذاعة أسفاقس مع زميل حنان بن جمعة، ويرافقها في الإخراج زميل سمير تقتق. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
8: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
9: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون، مثلا ب

0: تسمير الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب تزيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشر الموجه للإعلام العموم. وثيقة النشر الموجه للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني، السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

رجعنا لكم جديد مواصلين معكم المشوار حتى حدود منتصف الليل. مرحبا بكم بالناس اللي تتفاعل معنا عن طريق الفيسبوك وبالناس اللي طلبتنا وتحب تدخل معنا. أنا مش نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية. رجعنا بعد نشرة الأخبار بي اللي مشي الجزيرة. قبلها كنا في نسمع في اللقاء اللي جمع زميلي وليد الشاهد مع السيدة صفوة. عرفتوا كيفاش كانت بدايتها، كيفاش كانت موقفها، كيفاش عاشت مع الأسرة الفنية، معناتها برشا تفاصيل في حياة الفنانة هذية. لكن المعروف على السيدة صفوة اللي هي امرأة كانت تحب الفن للفن وتربطها علاقة وطيدة وطيبة مع مختلف الزملاء، حتى لو كان فما اختلاف على أغنية أو قدمت لها هي الأغنية وبعد تفطنت اللي الأغنية هذيك كانت الفنانة أخرى، فرأي تستغنى عليها. المهم تبقي على العلاقات الطيبة، وحتى أن تعاشرت برش مع الفنانين اللي جاءوا بعدها كما موني البشاوي وكما برشا أسماء أخرى. ظلت علاقتها طيبة مع مختلف زملائها في الساحة الفنية. صحيح هي تعاملت مع برشا ملحنين زادة على مستوى الكلمات، تعاملت مع برشا أسماء كما سي محمد بوذينة، كما سي أحمد سلم بالغيث، سي محمد شتورو، سي علي شلغم، غنيت من العتيق، سي عبد المجيد تقتق، سي المنجي عز الدين اللي سمعناه في هالأغنية هذية يلي ماشي للجزيرة. اللحن هو تراث لكن الكلمات الأغنية سي المنجي عز الدين هو اللي نضم أبيات الأشعار على الجزيرة وحتى في التراث، حاول أنه يهذب الموسيقى. وكانت الأغنية يلي مشي الجزيرة اللي برشا ناس حبوها وبرشا ناس مشى في بالهم اللي السيدة صفوة هي بنت الجزيرة، في حين أنه لا، السيدة صفوة مش بنت الجزيرة، مش بنت جزيرة قرقنة، وإنما زوجها كان من جزيرة قرقنة. والحقيقة السيدة صفوة مرت برشا صعوبات في حياتها، في مسيرتها الفنية، خاصة رفض عائلتها في البداية أنه بنتها تلتحق بالفن. العائلة الموسعة ديما نقوله، مش عائلة النويت، عائلة النويت كانت نوعا ما على مضض لكن قابلة، أما العائلة الموسعة هي اللي كانت رفضة. ومن ثم مع زوجها كيما تقول هي في إحدى اللقاءات مع زميلتنا أنصاف اليحيي، تقول فما رجل اللي غار عليك وفما رجل اللي غار منك، معناتها يجم زوجك يغار عليك حتى لين، معناتها وكأنها ضمنيا تحكي على تجربتها هي الخاصة، خاطر كي سألتها حكيت على أنه تجربتها كان الزوج اللي غير عليها برشا خوف من أنه يفقدها حتى لين هي بالفعل تمل وتخلي كل شيء وتنفصل معناتها. وهذا اللي صار لها، ظهر لي في زيجتها الأولى، والزيجة الثانية اللي غار زادة من نجوميتها رغم أنه هو نجم. وإحنا نعرفوا لي شكون الفنان اللي كانت متزوجته السيدة صفوة، وبرشا ناس يعرفوا الفنان زادة اللي هو أصيل ولاية صفاقس، ولكن بعدين عاود حياته وشاف تجربة أخرى. وهذه تفاصيل تفاصيل خاصة جدا الفنانين. أما في بعض الأحيان يقول لك علاش الفنان ما ينجحش في في في حياته الزوجية، مش ما ينجحش، بالعكس يجب يكون ناجح. وحنا نعرفه برشا سيدات وبرشا فنانات، خاصة الفنانات التوانسرة، حاولوا انهم يحافظوا على أسرهم وعلى عائلتهم أكثر ما يمكن. وبالفعل سيدة صفا ربي حبيها بثلاثة أبناء، هما ثابت، خالد ورشدي، معناتها اللي تبارك الله ما شاء الله عليهم، معناتها كبرتهم وما شاء الله عليهم، ربي يحفظهم. وفي لحظاتها الأخيرة كانت محاطة أصلا بأحفادها، تحية لكل أسرتها كانت تسمع فينا في الوقيت هذي. هذا يربطني على علش تربط اسم صفوة ديما بقرقنة، صحيح على خطر غنيت القرقنة، أما زيد حيث زوجها أصيل ولاية قرقنة. بعد شوي مش نحكيه على صفوة نجاحاتها وتكريماتها، لكن هذي اتباعا مع مكالماتكم الهاتفية. قبل ما نمشي ونسمعها في أغنية أخرى،
أغنية تتغنى. تبارك الله ما شاء الله غنيت برشا أغاني يلي تحبونا تو نسمعوها وهي تغني وتجمع في الزيتون. عند أغنية حلوة برشا غنيت زينة زينة لسي محمد الجموسي. غنيت برشا أغاني حلوة برشا. جارية حمودة جارية حمودة غنيت السيدة صفوة إن شاء الله تو نسمعوها خلال سارة. أما تو مش نسمعوا أغنية زيد حلوة برشا تغنيت على جزيرة ثانية في تونسنا اللي هي جزيرة جربة. اسمعوا واستمتعوا كيفاش تغني السيدة صفوة على جربة وتوصف في جربة.

0: العشرة وتسعة وثلاثين دقيقة هذه شرط التوقيت. مرحبا بكم الناس الكل. أكيد ما زلنا مش نحكيه على السيدة صفوة, لكن تو مش مشي والركن آخر اللي هو هيم برشا اللي هو النغم في الوجدين. شو أكثر نغم للسيدة صفوة اللي خلى انطباع في داخلك, اللي بقى راسخ في وجدينك, اللي تربطك بيه ذكريات جميلة وجميلة جدا كي تسمعه وتذكر برشا تفاصيل في حياتك؟ كل مستمع لي أكيد حكاية مع أغاني السيدة صفوة, وإن نعرف قديش الناس كانت تحب وتسمع السيدة صفوة. فكنا نتصور برشا ذكريات اللي لمش نذكروها. أما زيدا خلينا نختم مع الفقرة الأخيرة وهي السهرات. السيدة صفوة قدمت برشا سهرات, وكانت كما قلت لكم في بداية السهرة كانت معروفة مع السيد محمد شموسي, ولحد الآن مازال في بعض الأحيان تذاع سهرات بالأبيض والأسود كما سمعتوها في اللقاء. هذاك الجو المزيان اللي ياخذك الفترات متاع سي محمد جموسي, وتعاملت مع سي محمد جموسي واشتغلت معاه لفترة كبيرة, وهذا حكيت عليه وقالته في الـ في الـ في اللقاء. الله يرحمهم الاثنين, قدموا الكثير. لكن زاد السيدة صفوة شاركت في إحياء عديد السهرات في طرابلس في ليبيا, في الجزائر, في فرنسا, في ألمانيا. كانت ديما تقاها موجودة يا إما مع الفرقة القومية التونسية ولا مع فرقة إذاعة صفاقس في تجويلها خارج أرض الوطن. كانت موجودة ديما وتمثل تونس بغنيها, بتبارك الله ما شاء الله رصيدها الفني للأغاني في طبوعنا التونسية, وما أدراك ما طبوعنا التونسية, لأن قدمت الكثير والكثير من الأغاني الجميلة في مسيرتها الفنية. الله يرحمها وينعمها, إذا شنجمو قولوا على فنانة قدمت الإضافة خليت بصمتها في المسيرة الفنية في مسيرتها الفنية, وأثرت خزينة الأغاني بعديد الأغاني الجميلة. وقيت باش نمشيو المستمعين قبل ما نمشيو الفيسبوك, نمشيو المكالمات اللي تفيها. يلا نستقبلوا أولى المكالمات. أهلا وسهلا ومرحبا بيك زعم مكالمة. يا مرحبا,
1: أهلا بكم.
0: أهلا وسهلا, أنت اللي منورتنا, يا مرحبا. هذه للمينا.
1: أنت والمستمعين الكل.
0: يعيشك يا المينا, ربي فضلك ويخليك يا لله.
1: والله
0: إيه لك وحشة.
1: والله حتى أنتم عليكم وحشة وحشة وحشة.
0: يعيشك يعيشك يا لله, ربي فضلك ويخليك, وإن شاء الله ديما نسمع صوتك وأنت بخير إن شاء الله يا ربي.
1: عيشك يا غالي عيشك.
0: هاي المينا صفوة.
1: صفوة والله صفوة تحفونة شعبية, شكون ما يحبش في ذات الثقه في الجمهورية التونسية كاملة. أغانيها مقبولة وتحفونة والله
0: محبوبة كانت في صفاقس.
1: أغنية صلي بس ما سمعتيش
0: اللي هي
1: راي نتاعها تيبت نتاعها
0: اللي هي
1: فرحة عمري. آيخ ليلى فرحة عمري بهذه الليلة.
0: مش في جيني المرسولة.
1: لا لا هذه محليها وقتها سمعتها قبل
0: فرحة عمر
1: قبل والله لتو نثبتها نثبت عليها. لا مش جيني المرسول. فرحة عمري آيخ ليلى فرحة عمري بهذه الليلة.
0: جيني فرحة عمري نبحث عليها. جيني فرحة
1: والله
0: عمري
1: راي متاع صفوة زيدا راي
0: بيه. ان شاء الله نلقاوها الاغنيه هذه.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: نعرف. ما تقولي لا يما ما تقولي لا نعرف. منعش فم برشا غانية حلوه لل
1: والله فرحه عمري رايخ ليلى فرحه عمري بهذه الليله.
0: باهي حاضر يا لل حاضر فيها الليله ندللوك. تو نبحثوا لك على الاغنيه هذه ونسمعوها لك ان شاء الله
1: باذن الله. علي اجازه الفنيه وعلي الكل من اللي بعديك والمستمعين الكل.
0: يعيش
1: مجيده صار لها برشا مصيفه ولا شبيها من مجيده.
0: ما عندي حتى معلومه الحق. تخبيت فجاه تخبيت امي مجيده.
1: حشنا صوتها. امي فاطمه ربي يفرج عليها.
0: ربي يشفيها ربي يزيدها في اللطف والشفاء.
1: المستمعين الكل وهديوة هيك هديوة تحيه خالص طال هديوة.
0: يا عيني يا عيني يا عيني.
1: عليا وقالت لي عيد ميلاد ساعي.
0: يا عيني
1: والله الحمد لله يتفرج عليا.
0: الحمد لله
1: حصيله.
0: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ديما العشره ديما.
1: يعيشك يا حنونة يعيشك.
0: اي لالا نسمعوك غنية على ذوقنا.
1: سمع ما تسمع هذه كان ما تسميش مش مشكله ما تسمعوني غنية.
0: حاضر يا لالا.
1: جارية حمودة سمحة من عند صفوة.
0: اي جارية حمودة هاي نسمع.
1: ليلى عيد زيدة ان شاء الله. اي ايام انا اعيد.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اي
1: سي اللي منك مقبول.
0: هو مخرجنا هو اللي مش يسمعنا. اي سي سمير
1: منه مقبول الله يبارك له هو واللي على
0: التليفون. امين امين.

0: الله الله الله، يا عيني على السيدة صفوة. هذه هي البهجة في الأغنية، سمعنا من الحانسي الحبيب الطرابلسي هو زهو البيل، النغم الجميل، سمعته الأكورديون زدها في وسط المعزوفة، ومحلية هيك هيك الأجواء اللي تبدأ في تسجيل الأغنية، قديش فيها جمالية، قديش تعطي روح، قديش تعطيك معناتها هنا نسمعوها بعد احنا تو اللي كنا حاضرين على اللحظة هذيك، وإنما جينا جيل من بعد وسمعناها، لكن لحظة السعادة والفرحة اللي كانت تجمع المجموعة مع بعضها، والتناغم المجموع موجود في المجموعة اللي يخلي الأغنية تخرج بالجمالية هذية، والناس كل يصفقوا فرحانين ويقدموا في الأغنية كأحلى ما يكون، تحس روح المجموعة موجودة، معناتها صدقا، معناتها تحس البهجة اللي كانوا يستمتعوا بها الناس أن ذيك وقتهم يسجلوا في الأغنية هذية. فاللي حي الله يشده بالصحة والعافية، واللي توفى الله يرحمه وينعمه. ريتوا قديش الشحن الإيجابية أو روح الفريق كي تبدأ مع بعضها قديش تجم توصل للناس، يبدأ النغم من القلب يوصل للقلب، فهذه معروفة، معناتها أي عمل يتم الاشتغال عليه بكل محبة مش ممكن يوصل للناس بكل محبة. بعد للمين زعما شكون معنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام، يا مرحبا، شكون معنا؟
1: أهلاك افتحانين لبساليك.
0: الحمد لله، يا ربي لك الحمد.
1: عادل بن عبد الله مازن هجر.
0: سي
1: عادل بن عبد الله.
0: يا مرحبا يا سي عادل، منورنا. ومرحبا بكل مستمعينا في عقارب.
1: منورين بيك احنا.
0: يعيشك، الله يفضلك ويخليك يا سيدي.
1: الله.
0: يعيشك. هيا سي عادل، سيدة صفوة ما أدرك.
1: أنت قبل ما نختار الأغنية أنت هزتيها لي الأغنية.
0: هو زهو البال يما. حلوة هي الأغنية، حلوة. هو مخرجنا راهو، هو السي سمير طقطق الحارش هو اللي سمعها لنا. يعيشك الله يفضلك ويخليك انت زيدا.
1: فرحة شيء كبير، اغاني عديدة راهو بلي لا تحصل. تعرف اللي ماشي للجزيرة عملت فجأة في وقت تو فيسبوك واحد
0: اول فيديو كليب هذاك، شبيك انت اول فيديو كليب يتصور في الجزيرة.
1: الله يرحمه في المجال الدين.
0: الله يرحمه وينعمه.
1: وقت عمل إنجاز مع صفوة.
0: حلوة الأغنية، حلوة.
1: أودي تعرف في كل قهوة غساقة في عقارب، كل قهوة. لا اللي تتغنى بقرقنا، لكن كلها تمشي لل وأنت تمشي تسمعها قبل. أنا شايفني وال ديما أختي حنان قلت حاجة راهو. صراحة فرقة إذاعة الثقف كان صراحة تم رجال وتم نساء، تعاود فرقة إذاعة الثقف كانت تعز بالفن.
0: حلوة برشا
1: صراحة. تعرف كانت إذاعة الثقف قبل تعمل نصيف ساعة ساعة يوميا، كان عبد المقصود، هادي زويرة، الحمد
0: لله،
1: اي فراي الميلادي، شيء
0: ما شاء الله على
1: شيء كبير. كانت إذاعة وسط إذاعة الثقف ما عليها ثقة التنفيذ اللي حطي المحلة على إلها رجال
0: الاثنين الفرقة الموسيقية وال وزيد حتى قسم التمثيل بخلاف المنشطين وكذا قسم الأخبار وكل كل واحد وله بصمته معناته.
1: كان تعرف بالليل العظيم كانت فرقة إذاعة الثقف بتاع الغناء هذا يتقبل كيف مارزن الأغنية نسمع في المزيع الجديد برنامج تاعه ويجيبوا على أساس تك ساعات الزيجة تك من فرق الزعفق.
0: هي تبدلت، هي مش تسكرت وإنما تبدل. قبل ما كانش فما شكون
1: نحكي لك على الزيجة ساعات تك فكان من فرق الزعفق وفي الحالة يروحوا في حالة الفنانين يجمعهم في المجازين الله رحمه يجمعهم مستقين تجيه مستقين فرقة إذاعة الثقف الله يرحم في عبد العزيز بن عبد الله ونور الدين وجده
0: نور الدين
1: وراهو
0: سي محمد إدريس. أنا ثبت عليه وقت سي محمد إدريس معناتها هو قائد الفرقة في مهرجان الأغنية
1: خدمة صراحة مع النرمالما بصراحة النرمالما ترجع ترجع ترجع
0: وقتها سي محمد الدريس وسي بن جدو وقتها الاثنين
1: بن جدو
0: اي عبد الحميد سي عبد الحميد بن جدو
1: سي حمد الدريس لا يرحمه كان عنده اخ اخت راجل رانا فنان طيب اي كبير والله قد ما نحكي على الماضي
0: لبس الحمد لله كل فترة وليها جماليتها وكل فترة وليها معناتها نقوله احنا
1: تولت الغالب قوة فلوس
0: اي تولت
1: نرجع لك لقسم التنسيق قسم التنسيق سمى تمثيليات في دعم الساخر هو المتحدي يعملوا في التلف الزد
0: اي
1: ثم الداحس الغبراء ثم عديد
0: اي هاي هاي اي اخوي انت متابع في القدام ايش عدد مش غريب على اهل عقارب عشيق للمسرح
1: والله يا زد ابدعت في برد القيل بصراحة
0: اي بي الحمد لله كنت خفيف الظل كنت خفيف الظل عليكم ان شاء الله
1: لا طيرت علينا
0: اي بي ما خليتكمش تقيلوا المهم هيك اللي بين فينا
1: حاسين وبارك الله فيك
0: يعيشك يعيشك يعيشك
1: جميلة جدا
0: يعيشك الله يحفظك ويخليك اين نجم امين يا ربي الله يخليك يا سعادة ربي فضلك ويخليك ان شاء الله يا رب ربي فضلك نعم
1: ايه دام الحق ازاي شنو تكون خلينا نحضروا له
0: الفنانة الجاية لا خليه مفاجأة السهرة خليه مفاجأة السهرة هذيك الجمعة الجاية اصلا مش نكونوا ليلة المولد النبوي الشريف وان شاء الله مش تكون حصة خاصة باذن الله
1: كل عام وانت بخير
0: فيها برشا صليت على سيدنا النبي ان شاء الله
1: كل عام وانت بخير ان شاء الله المستمعين بخير ان شاء الله
0: امين يا رب العالمين
1: اختي نجوى من اختي نجوى ان شاء الله كل عام وانت بخير من المنزل ساكر
0: اي
1: عم صارح كل المستمعين ان شاء الله
0: اي اي تو انتش تحب نعديو لك يلي تحبونا ولا تحب نعديو لك غنيت نغني ونجمع في الزيتون وهي تحكي على الهطاية يلي تحبونا باهي يا سيدي نسمعوك يلي تحبونا ولا يهمك اي تفضل يعيشك وانت بالامثل يا سعادة ربي فضلك ويخليك مخرجنا نسمعو يلي تحبونا يلا نغمة مزيانة وحلوة في يلي تحبونا قلي ناخذ مكالمة أخرى باهي حاضر يا سيدي خاطر مكالمة تو سفيان يتغشى علينا كل برشا مكالمات وتخليو لنا المكالمات ناخذ مكالمة أخرى وبعد نعديو لك الأغنية بعد سعادة شكون معنا
2: بعد سعادة شكون معنا
0: أيوة رجع لي صوتي هذا شكون عنده الراديو محلول يا مرحبا زارتنا البركة
3: ألو عسلامة
0: يا مرحبا هذا فتحي
3: يا مرحبا
0: فتحي اهلا وسهلا نورتنا
3: اهلا مرحبا والله راديو سكتة يا حنان رحم
0: نعم يا سي فتحي
3: الراديو والله سكتة
0: على ريحتك
3: الراديو ساكت ها
0: عليه
3: ماني عاد نقص لك علاش تسمع
0: فيها اي باش ما تعملش رجع الصدى انت هو اللي كان الراديو عندك يشتغل ايوه لا عاد تبارك الله ما شاء الله عليك
3: عندك يا حنان
0: اي
3: يا حنان صيتك عالي والفن التونسي والله بحر مالي مهما تعلى الوطن احنا وطننا والله بما عالي وبفننا يحمينا ربي الكريم العالي الفن التونسي والله بما صيته عالي الله يرحم صفوه يا ربي
0: امين
3: رتي حنان رتي الكلام هذا بدنا نستفلوا فيه الاغنيه مع اللي فيها احساس فيه روح احساس كاي مع السقيح انا راه
0: صحيح
3: والله يا حنان اختي لعت نقول احساس هذا يا معناها قصدك يا حنان صيتك عالي والفن التونسي ما تعلى الوطن بحر مالي فن هذا والاغنيه مثلا الاغنيه راهي تغني من اعماق قلبها راهي تغني في اغاني معناها راهي
0: هي تحب الفن السيدة صفوة تحب الفن راهي دخلت للمجال خاطر غرام ومحبة في الفن فقط لا أكثر ولا أقل
3: من نجيم للروحة تجربة
0: صحيح
3: وانا راو رتاها راو فن احنا راو فيها راي الله يرحمها ويرحمها
0: الله يرحمها وينعمها والله
3: حتى الأغاني تقول فيهم هي فيهم ذوق مش
0: صحيح
3: فيهم معناها احساس راو اللي يحس الأغاني فيهم إحساس.
0: أكيد أكيد فن فن إبداع.
3: هذا واحد يمشي يغني لك حتى وين راي ذوق الأغاني فيها ذوق راي.
0: صح.
3: راي تغني على الزيتونة، تغني على الهطاية، تغني على الجربة، تغني على قرقنا. معنى أغانيها كلها فيها بنا، تغني يا خا أي على المحبة على أشق على أي حاجة.
0: وعند أغنية اسمها غنينا بالصالح يا أخوي. ها
3: هاي عندي هاي. على سندرت الفن التونسي والله صيته عالي، ومهما تعلى الوطن ديما وطن عالي. الله يرحمك يا صفو يا مولات القدر العالي. الله يرحمك يا صفو يا مولات القدر العالي. حنان تنحييك وبالخير نطلب ربنا يخليك، انت زاهية وربنا يحميك إذاعة صفاقس والله منور بيك.
0: الله يخليك يا فتحي ومنورنا انت. هذا النغم نسمعه ليك يا فتحي لسعاد بن عبد الله. اي حي جماعي
3: بالله الحي حسين محمد صالح وعم صالح وحسين نصر الملول والسيسيل هادي وعم العبيدي وام فاطمه وام مزيده والناس كلها اللي تعرف فتحي الصالحي.
0: واضح.
3: كل راني عندي برشا حياة تمشى، راني عندي مساغر وعندي كذا سلاحي بالعقرب والناس الكل من الشمال للجنوب
0: لحبيب الكل.
3: يا رب يحفظهم.
0: امين يا ربي.
3: علميتنا كله تحيه للمخرج.
0: يعيشك يعيشك يا فتحي.
3: الفاقس كبير وصغير.
0: يعيشك ربي فضلك يا فتحي ونورتنا وشكرا.

0: تحت عمري. اه يا خليلة هكا غنيت السيدة صفا هالنغم هذية، هاو النغم اللي طلبته للمينا في بداية اللقاء. هاو القهوة لك مخرجنا يا خويا، ما فهميش كيف مخرجنا، ربي فضلك يخليك. حاج سمير يعطيك ألف صحة وألف عافية. تو نسمعوا يلي تحبونا وتو نسمعوا برشا أغاني أخرين، خليكم معانا وما تبعدوش لبعيد. بعتسي فتحي شكون معانا؟
1: ألو عسكامة.
0: أهلا وسهلا
1: عسكامة. حنين شنحويلك؟
0: شنحويلك يا حنين، لبيس عليك ربي فضلك.
1: تحيلك انت، تحيل الفصيان، تحيل الحاج،
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك. شنو حوالك انت؟
1: متعشينا الليلة والله.
0: عيبي الحمد لله
1: والله متعشينا. اغنى شيء كبير صفا فنانة محلاها الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها ان شاء الله يا ربي.
1: الله ينعمها. اغنى تونسي احسن والله. كنت شوفنا فن تونسي خير.
0: قول انت الفن التونسي خير، ما هو النوع النوع زيدا. هذا وهذا
1: بلادنا على الأقل الفنانة.
0: أكيد بغير. أكيد لا، هو فن بلادنا أولى معناتها. هذاك هو اللي يحكي علينا إحنا، هذاك هو تاريخنا، هذاك هو تراثنا، هذاك هي بصمتنا.
1: طبت المرة تات أحمد حمزة ما جبتيش وجبتي صفا ما يسالش كيف.
0: لا السيد أحمد حمزة خدمنا عليه قبل صفوة، أول مرة نخدم عليها. أي وقلت لك إن شاء الله بإذن الله صفوة راهو زيد بطلب من المستمعين. راني لبيت طلب المستمعين. اي لا والله ناخذ بالخاطر معناتها تو نجيو سي احمد حمزه. اما خاطر سي احمد حمزه قبل خدمنا حس عليه، وكانوا معانا استاذ محمد كمون الله يفضله ويخليه استاذ الموسيقى، وحكينا على سي احمد حمزه وحكينا على برشا تفاصيل. وزيد مره ثانيه هكا ذكرناه واحنا نحكي، وزيد على وقت استضفنا سي جمال الشابي وحكى علاقته بسي احمد حمزه زيدا مع انت مرتين نحكيو عليه سي احمد حمزه. اما فما حصه خاصه به هو. سعب سليم النقاتي عملنا اشاره فقط لا اكثر ولا اقل، وقت توفى عملنا فقره، عملنا ورقه على سعب سليم النقاتي وعدينا برشا من اغانيه. وزيد عنده بصمته ومعناته سعب سليم النقاتي الله يرحمه. اي الله يرحمه وينعمه في برشا غني حلوه فريحي، كان غني فيها برشا فرحه فريحيه معناتها مع التوينسه في لحظات الفرحه نتاعهم كان ديما موجود معناتها. صح صح. قدمنا ورقة على وقت وفاته والله يرحمه وينعمه زيد، حتى هو من فنانين التونس اللي عاش في المهجر، اللي كان قدم برشا غني حلوة لتونس. صح صح.
1: هذا برشا تنانين في القروير واحدة.
0: اي اكيد في تونسنا الكل ما شاء الله. في
1: زيد
0: اي سيدة سوليف زيد من الاصوات زيد الجميلة جدا. مستشار في زيد مستشار في اي
1: فنانين وزينين
0: برشا. زين الحديد خذيناه معنا في سهرية. اي واستضفني. اي
1: سمعت الكل ماني وشاركت معاكم وتكلمت وحكيت عليه.
0: واستضفنا زيدا صاحب الصوت الندي.
1: شكون؟
0: المنشد ابن القيروان زيدا احمد جلميم. لا سيد احمد جلميم.
1: هاي أي. حق عندنا فنانين مزيانين احنا في القروين.
0: اي
1: وضعين نذكروه ونسمعوه.
0: اي هو ديما يقول انا صحيح خذيت برشا على طريقة سيدي محمد البراق وسيد علي البراق، اما انا راني قريت في الزيتونة. ديما يأكد على المسألة هذه، ولكن محليها تونسنا هذاك هو ثراءه وهذاك هي كتنوع. وإحنا قديش تونسنا كل مكبرها تي محليها، هي بلاد على المحليها ومشبة بنيسها والله فيها برشا فنانين. أكيد أكيد كل بهين كل بهين كل بهين، تونسنا الكل بهية الحمد لله يا ربي. الحمد لله امين يا رب العالمين. حنين ثم اغنيه تحب تسمعها ولا نسمعوك على ذوقنا؟
1: حتتين اغنيات مزيانين الكل حتتين.
0: ليه مازال الاغاني المزيانه مازال. اسمع يا حنين اسمع.

تحبونا هكا غنيت السيدة صفوة ومسلم. مش نسمع برشا أغاني. منصورة جويدة قالت سهرة ممتعة للجميع. قالت غنيت يلي مشي الجزيرة أنا حاليا في قرقنا مع ولدي الغالي، جاء في عطلة من فرنسا. أنست به منصورة، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله يا ربي تقضي عطلة جميلة في قرقنا أنت وكل العائلة. سي محمد علي ترشونا يسلم على الناس الكل، وقال سهرة طيبة. أبو شذا قال لي سهرة مع صوت صفوة للمتعة والجو، تحية ليك حنين. سي سلم بن هدية قال صفوة بالفعل، هو سي سلم يطلب في غنية هلي هلي يا نجمة تتعلي، نسمع منها وبعد نذكر شنو قال سي سلم.

هذه أغنية هلي هلي نجمة تتعلي. ريتم أحليها الأغنية قديش فيه روح، قديش فيه صفاء، وقديش فيه تعبير جميل معناتها. والله هكا طلب سي سلم بن هدية، هو اللي طلب الأغنية هذية. قال المطربة صفوة مطربة عظيمة، لها صوت شجي وألحان ممتازة، ولها رونق خاص في نبرات صوتها، فيها أصلا بحة. ثم غنيت وبعدين سمح لكم تنقل لكم علش ذكرت البحة. عندها بحة جميلة خفيفة جدا في الصوت متاحة، لكم مميزة جدا وتعطي عذوبة وحلاوة في أغانيها. قالنا تفرجت سي سلم بن هدية شعرنا، قال إن تفرجت فيها في عدة مهرجانات في السبعينات والثمانينات، وكان لها حضور ركحي رائع. الحصيل عندي معها ذكريات جميلة في الاستماع ليها. وقال بربي غنية هلي هلي يا نجمة تتعلي ماذا بيا نسمعها. هنسمعني هلك سي سالم، وإن شاء الله تكون مستمتع معنا في السهرة بمختلف الأنغام اللي موجودة. رجاء مرزوق حمدين قالت حنين إن السهرة معاكم من الجزيرة تحديدا في الشرقي. تحية ليك وتحية لكل أهل الشرقي. قالت بالذات هذيك يلي مشي الجزيرة أول كليب عرف بالجزيرة، هي أغنية المرحومة صفوة يلي ماشي للجزيرة. هو محليها الفيديو كليب محليه، وهي كي تبدأ تغني وتبدأ من مكان المكان وتوصف في أماكن قرقنا محليها، معناتها في كل تحكي على عطايا وتحكي على معناتها تزور قرقنا وتعرف بيها منطقة منطقة، فجميلة جدا معناتها صدقا. الأغنية حلوة وحلوة برشا، وإذا بجميع الناس الكل كما قال سي عادل منذ قليل، قال مش كان الأهالي قرقنا يحبوها، الأغنية تويس الكل يحبوها، احنا من العقارب نسمعوها ونبدأ فرحانين بها، ووقتها الأغنية ناجحة نجاح كبير وكبير برشا. الله يرحم سي المنجي عز الدين، والله يرحم صفوة. هذا شنجم نقول سي سمير.

0: عفوة هي بالأساس تلميذة المطرب الكبير سي محمد جاموسي، هي مطربة مضلعة في الغناء، مطربة رائعة حية لها حضور روحي. تبقى السيدة صفوة خالدة لها العديد من الأغاني، منها دبلج وحديدة اللي اشتهرت بها، لها أغنية نحبها برشا وماذا بيك كنت برمجها، رد بالك رد ليشوفك شي حد وانت تتبع فيها ايش يقولوا علي.
1: أحمد حمزة لحن أغنية أخرى للمطربة الناشئة صفوة، هذه الأغنية التي أعجبتم بها أيما أعجاب ورددتموها في كل مكان.
2: ليشوفك شي حد رد بالك رد.

0: عسلم. قل لي يا صفوة، هذه أول أغنية غنيتها في الإذاعة؟
1: أيوة أول أغنية.
0: شنو كان شعورك لما غنيت؟ مش كنت تحس في نفسك يعني؟
1: بالطبيعة شعوري أنا فرحانة ياسر.
0: أيوة
1: فرحت على خاطر ما كنتش نتصور باش جيني إذاعة على صفاقس.
2: ريت الصيدة صفك بيش تحكي وهي فرحانة من قلبها، ما كنتش نتصور اللي فما مش تجي إذاعة في صفاقس، وأنه الغنية هذية تغنيها رد بالك رد لي سي محمد الجاموسي. أنا لبيني لك في المباشر بظرفية المباشر زيدا، وهي تغني فيها لأول مرة بالتقديم متاحة يا مريومة، سمعنيك المقطع. شكرا لك سي سمير، ربي فضلك ويخليك. سي نور الدين يحيى بعثنا زادة تحية. أم منظر شكرا لك يا أم منظر. رجاء خليف زادة بعثتنا تحية، ربي فضلك ويعطيك زادة أنت الوقت الطيب يا رجاء، محليك منورتنا. فكرية الغرياني تبعثنا بتحية، شكرا لك يا فكرية، مرحبا بك راك منورتنا، وقال تحية خاصة للمستمعين الأوفية. سميرة قليل قالت نغم في حياتي الليلة مع صفا الله يرحمها. فما ناس يدخلوا في حياتنا وبرشة تفاصيل قالت تون، نرجع لك يا سميرة معذرة لأنه معناتها مش نمر المكلمة الهاتفية، وتون نرجع نقرأ تدوين اللي كتبتها الكل يا سميرة. باهي أنا رجعت لك، ما تعلقش يا سميرة، تون قل اللي قلته الكل، نقول نوصله للمستمعين. يلا ناخذ مكلمة أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا بيك المكلمة الخامسة. يا مرحبا أهلا وسهلا يعيشك ربي فضل يعيشك. شكون معنا؟
3: ليدي
2: سي الهادي. يا مرحبا
3: بيش حنا لاباس
2: الحمد لله. شنو حوالك انت؟
3: الحمد لله ما لك تهري جبتها الليله.
2: سيده صفوه الليله.
3: يا ودي صفوه
2: والله
3: احسن ما جبت واحسن ما غنت احسن ما غنت صفاقس.
2: يعيشك يا سي الهادي، الله يفضلك ويخليك.
3: يعيشك، تحيه ليك وتحيه سي سفيان وسي سمير. نطلب منك عاد اغنيه جاريه حموده.
2: جاريه حموده هذه الغنية اللي تحب. حاضر يا سيدي، انت بالنسبه لي لك هذه احسن ما غنيت. علاش الغنيه هذه بالذات؟
3: ما في الشغل اجل.
2: فقدت لا اكثر ولا اقل، خطر برشا ناس كي يسمعهم.
3: اي معروفه من بكري.
2: اي وغنيها الكل تحبهم.
3: يا وليدي هي والجزيره
2: اي شو تذكرك شو تذكرك كي تسمعها كي تسمعها شو تتذكر؟
3: تذكر شغلي كل عديتها راديو تحت جنبني نتبع فيها بالبيل، راديو صغير يمشي بالبيل.
2: اسمع جريح أبو.

0: الله الله الله الله، هذه أغنية جري يا حمودة، كما غنيتها السيدة صفاء، هي الكلمات من التراث من العتيق والألحان لسي محمد علولو. فهذه هي أغنية جري يا حمودة كما طلبها سلهدي. سلهدي من عش مازال معنا ولا لا؟
1: اللي مزلت معك.
0: مزلت معك. استمتعت عاد انت تسمع في جري يا حمودة.
1: الله يرحم والديك.
0: يعيشك يا سيدي، تدلل يا سلهدي، نورتنا برشا، ومازلت راك مش رجعوك لصغرك الليلة. الله يفضلك ويخليك. وتعرف السيدة صفوة كي قالوا لها شنو رايك، معناتها شنو موقفك، وكي غني لك سيد احمد حمزة غنيتك وهي ميونس غنيتك، تعرف شردت وش قالت؟ قالت انا كل شرف انه سيد احمد حمزة يقدم لي يغني لي غنيتي. سي احمد حمزة معناتها قامة فنية تونسية، ونفرح زيدا كي فنانة من المشرق العربي تغني لي غنيتي، فهذا دليل عنه غنيتي راهي نجحت وصلت للناس، وانا فرحانة برشا انه الغنية هذية ما شاء الله. اي سي سمير مش سمعنا جري يا حمودة شكون يغني فيها؟ اي

بيبسي هذي ظهر لي لا فملورة خليل غنيت جري حمودة زيدة رويدة عطية هاي وما حتى رويدة عطية صاحبة صوت جبلي جميل جدا آه.

0: يا عيني يا عيني يا عيني على الأغنية التونسية، كي تجنح وتطير وتكون سفيرة الأغاني التونسية. جاري حمودة من الأغاني اللي معناتها لاقت نجاح منقطع النظير وحبوها في كل بلدان العربية، وغنيوها بارشة فنانين. قائمة طويلة للأسماء اللي غنيت من لبنان، من الأردن، من سوريا، من مختلف أصقاع المنطقة العربية، كلهم غنيوها الأغنية هذه الجميلة اللي هي في الأسرة يغنية للسيدة صفوة. كيما تو في ختام اللقاء زادة أغنية نحبها برشا ونحبها خاصة بصوت، مش خاصة، حس الروعة متاع الأغنية بصوت السيدة صفوة. تو تكتشفوا شنو الأغنية. أنا الليلة زادة مش نقول لكم شنو النغم اللي بقى في البال للسيدة صفوة. أغنية كلها حلوة، لكن فما أغنية عندها ليها مميزة جدا وجد معني تماما ما تجمش ما تقول نعرفش. أنا بالنسبة لي بصوتها هي أحلى، رغم أنه فما فنانة أخرى غنيتها لكن بصوتها أحلى، وتعرفت بصوت الفنانة الأخرى أكثر من صوت السيدة صفوة، لكن بصوت السيدة صفوة لها مذاق خاص وخاص جدا. نرجع للمكالمات الهاتفية. بعد سي الهادي زعما شكون معنا؟ يا مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بي.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الخير حنان.
0: يعيشك سي محمد من حاج بالعيون،
1: وتحية ليك وتحية لسي وسام وتحية لسي فيصل.
0: يعيشك ربي يفضل.
1: كيف المستمعين ومخاصة أصدقاء هذا البرنامج الجميل.
0: يعيشك. الليلة معايا سي سفيان ومعايا سي سمير الحاج سمير.
1: سي سمير. كله مكان
0: كله مخير.
1: كله مخير
0: الحمد لله.
1: وعلى كل حال يعني هي طهرة جميلة فني للغاية فني.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: بما يخص المطربة الجميلة الحقيقة الصفوة دي تتمتع بصوت يراه الموسيقيين كما وكبار الملحنين في تونس كما جاموسي وعلي شلغم فني. أقوى وأجمل الأصوات الشجية في تونس فني. الحقيقة
0: سي أحمد حمزة وسي محمد الجاموسي وسي علي الحشيشة وسي علي شلغم معناتها تبارك الله ما شاء الله كلهم قامت في الموسيقى.
1: اي انا راني محمد صالح شمنجي من حاج بالعيون.
0: اي عرفتك سي محمد بهيشي، قلت لك من الاول سي محمد من حاج بالعيون.
1: صحيح بارك الله فيك.
0: الله يحفظك ويخليك.
1: هي جعلت من الاغنيه اغانيها المسرحيه مساحه للارتقاء. والاغاني المهمه رصيدها الحقيقه زاخر بالاغاني الممتعه والمهمه. يعني هي اللي اعطوها اسم صفوه.
0: اي لنقاوة صفوها لنقاوة صوتها عفوا
1: صوتها الصافي. ولكن جدا صافية صافية القلب.
0: صافية القلب والله. المعروف أن علاقتها طيبة مع زملائها الكل.
1: علاقتها طيبة لأن هي عندها برشة أغاني وكانت مخصصة لها واخذوها الفنانين
0: والله اخذوها فنانين أخرين والله قلب به. صحيح
1: ما
0: صحيح
1: ما ما ما ما تغششش ولا ارتضت عليهم ولا قلت ما يهمش ما يسالش
0: فني. قالت لك ما يجيش الفن مع اي قالت لك ما يجيش الفن يعني مع الكره ومع الانكيد.
1: هي صوتها صافي ولكن قلبها زاد صافي.
0: جميل جميله منك هذه يا سي محمد بالفعل. بالفعل والله
1: ما هو خلنا نعطيه للاضافه ما يسالش
0: كل لكل ذي حق حقه والله.
1: اي لكن يا حنان انت الحقيقه تاخرتي برشا على الحصه هذه الخاصه بصفوه
0: علي.
1: قدمتي برشا قبلها فنانين وفنانات اللي وهي بارك الله عليها ما شاء الله صفوه.
0: وقدمنا برشا فنانين التوانسه زيده.
1: اي يعني انا من الناس اللي نحبها برشا الحقيقه.
0: يا المليح يفتح المليح يفتح
1: اغاني انا الحقيقه اغاني فعلا معها فني. فما أغنية ديما وقعها باقي في قلبي ونفسي
0: اللي هي
1: اللي هي دز جوابي جربة.
0: اي
1: ما هو انا كنت
0: سمعتك عاد.
1: ما هو كنت انا من هواة المراسلة. كانوا لي اصدقاء وصديقات في جربة. نبعث لهم في الرسائل هذيك ما تعرف الكورس.
0: يا عيني يا عيني يا عيني.
1: اي تبادل
0: ملاي ذي ذكريات الليلة ذكرياتي.
1: نبعثها من مدينة طرابلس العاصمة ليبيا فهمني. مالا شنو هني بقات لك الصداقة هذيك يعني التو ما زال البعض منها الاصدقاء
0: الحمد لله. الحمد لله الحمد لله.
1: اي وشو يعني هي عندها برشا اغاني عندها برشا اغاني ولكن فما اغنيه توا برشا اغاني توا سمعناها وانا استعجلت معاها الحقيقه باهية. فما اغنيه انت ما زلت ما
0: شنيه الاغنيه
1: باش تسمعنا
0: اللي هي
1: فيها البحه فهمني
0: اي هاني مش نعدي هيك معاد باش نقول لكم
1: فما بحه رايك المحبذة للاغاني
0: محبذة للاغاني اي
1: كما بحث قاسم كيفي كما بحث جورج واصوف كبر فهمني
0: في الاغنيه اللي مش نسمعها لكم معناتها كي تسمعها تقول سبحان الذي خلق هي والسيده نعمه عندهم معناتها عندهم فتره يلتقيوا في تقول كانه الصوت هو معناتها قرب برشا لبعضهم معناتها زوز عندهم جماليه في صوتهم تشبه لبعضها
1: معناتها في فما يعني شبه كبير
0: الخامه
1: يعني
0: الصوتيه جميله وفيها فيها فيها جماليه خاصه
1: اي فيها فيها جماليه خاصه وفيها يعني ديما يعني الحقيقه مطربة صفوة هي من يعني فما كلمه فيها الاخوه ما يصيرش ان شاء الله ما يتغشوش مني فهمني فماش هذه الساقسيه ولا هذه القرويه ولا هذه
0: كلها كل لا كل كل كلنا ولاد تونس كلنا ولاد تونس
1: كل يا ديانا من من من من من اقصى الجنوب الى
0: اقصى بالضبط بالضبط
1: احنا نفتخر ببعضنا ونفتخر باي معنى عنصر لا ما سوى في الاغنيه او في اي مجال يخرج حتى من من من اقصى الجنوب فني لا احنا نحبوا بعض لازم نحبوا بعضنا لازم نفتخر بفن بعضنا فني
0: لكن صفوة صدقا معناتها لو كان من منذ بدايتها يمكن كانت في العاصمة كانت عندها مسيرة أكثر انتشار في الفن والسينما وال... لأن فنانة متكاملة
1: معناتها فنانة متكاملة
0: وقت ما زالوا الأفلام التونسية شوية شوية في تونس معناتها دوبليش بداو دوبليش بداو معناتها
1: أي فك الفترة هذيك يا حنان
0: أي جيت
1: متوفرة
0: صحيح صحيح
1: كما توا المدارس الخاصة الفنية ولا
0: كالستار
1: أكاديمي ولا ولا الحاجات هذه ما كانتش متوفرة كانت يعني كان الفنان يصنع روحه بروحه
0: لكن هي هي بدأت من مدرسة كبيرة مع فنانين كبار بدأت مع الإذاعة وبسم الله ما شاء الله أما كانت تجم تكون زادة ممثلة وكانت تجم تكون في معناتها فنانة متكاملة عند الصوت وعند التمثيل وكل شيء
1: طبعا هي زادة أحاطوا بها يعني عمالقة كيما الجاموسي وعلي شلغم وبرشا برشا يعني هم زاد تبناها هو صحيح كلامك صحيح تبناها محمد الجاموسي
0: اي سي محمد الجاموسي كانت معناتها كل شيء تفاصيل البرنامج ديما مع تعرف كل تفصيله في البرنامج
1: كانت هي العماد هو صح العماد نتاعها
0: وقدم لها برشا اغاني يعني قدم لها برشا اغاني حلوه زينه زينه
1: وشجعها وعلمها كيفاش هني معنا ولو هي كيف بالاصل هي معناها بدات من المسرح
0: هي بدات من المسرح هي بنت المسرح والغنيه الاولانيه اللي بدينا الغنيه الاولانيه اللي بديناها قول نعم قول نعم لسي محمد جاموسي
1: بالطبع هي اغاني مسرحيه في البدايه هي راهي
0: لا هي راهي هي شاركت في المسرح بديت في المسرح تمثل ففي مسرحيه من المسرحيات فيها فيها اغنيه غنيتها اديتها فسي علي الحشيش اسمع صوتها فقالها صوتها جميل هذه اخذوها معاهم في في الموسيقى العصريه في معناتها وقت عندنا كان كان نادي الموسيقى العصريه ما زلت وقت اللي دعمت
1: يعني اي
0: فبديت بالضبط اكتشفها وبدا يعلمها في المالوف وقت ما زلت الاذاعه اصلا ما توجدتش بعدها بديت بعدها في نفس في نفس السنه جيت الاذاعه وانطلقت الاذاعه وقتها عاد سي علي الحشيشه بدا يحضر لي تقديم الاذاعه وغيره فكانت أي. اول صوت نسائي يسجل اغنيه أي. للاذاعه
1: يدخل الخزينه نتاع اذاعه
0: بالضبط
1: هي بالضبط في 61 8 ديسمبر تقريبا كان
0: بالضبط أي. بالضبط أي. بالضبط
1: أي. أي. على كل حال يعني سهله جميله
0: يعيشك يعيشك سي محمد
1: ولكن ما يسالش يعني كانت تسمح لي نقدم التحيه خاطر حيوني فهمني هي هي فتحي من الحامة بارك الله فيه فهمني وسي حسين من حزق وعبد الناصر وعمك صالح وبربي لك مجيدة هذيك تسلموا عليها برشا فهمني قصد برشا متوحشينا.
0: اي باهي يا سيدي الله يفضلك ويخليك. اي تحيه ليه من القلب.
1: فهمني اي وهدى من المنستير ما شاء الله. فهمني بجد نحيي حنان حنان من من من بوحجلة.
0: من بوحجلة
1: يعطيها الصحة. تتغشش مني بركة الليلة.
0: لا لا من تغشش عليك.
1: أي وعلى كل حال ونجوى من من من من شاكر ومينا
0: وكل أحباب.
1: تحية نبعثها إلى أنسابنا في مدينة صيدا بلبنان.
0: أي تحية
1: لهم.
0: يشوفوا فينا. تحية ليهم القلب وربي فضلك ويخليك سي محمد. نورتنا برشا الليلة. شكرا ليك من القلب يا سيدي.
1: نسيت
0: ويسنحني. اي اكيد قول كل اصدقائي كل الاصدقاء.
1: وتحية لي عمك عبيدي فني ولا ميس ولي حاتم ولي حاتم.
0: راك تعلق من هنا يكلمك اللي نسيته. هيك علاش نقولوا ما تذكروش. قول كل المستمعين.
1: والله العظيم برشا ساعات يكلموني بالتليفون واميره كمون ما نساهاش.
0: او كريت انت يا سي محمد ريت انت تذكر وانت تقول نسيت فلان نسيت ما نقولكش بعد ما تكمل انت تعلق تو يجيك التليفون ما ذكرتنيش يا محمد.
1: اللي نسيت وسامحني. وعلى كل حال وهذه دعوه خاصه خاطر عندي زفاف نتاع ابني فهمني.
0: ربي يكمل.
1: حبي يجي يتفضل يوم 28 في الشهر هذا
0: يا خويا ان شاء الله بدو بتمام.
1: اي وندعو فني ندعوك حتى انت
0: يعيشك يفضلك ويخليك يعز قدرك. نورتنا برشا يا سي محمد وربي يكمل فرحكم ان شاء الله. وان شاء الله ديما الاوقات الزينه ليك انت والعائله وان شاء الله ديما فرحانين. هذا هو اللي نقولوه للناس الكل. مش نسموه سي محمد
2: يا ميمة وينو عصفوري يا ميمة وينو عصفوري يا ميمة وينو عصفوري أشكون أخذالي عصفوري وينو وينو

0: وين وين عصفوري
1: يمينا وين عصفوري يمينا وين
0: وين وين وين وين عصفوري
2: يميمة وين وعصفوري من الأغاني زيد المعرفة برشا للسيدة صفوة. أغنيها حلوة الحقيقة برشا غني عندها أغنيك نهارك زين نهارك فل برشا غني حتى صباحية من جموش نعديوها لكن تبارك الله ما شاء الله في رصيدها أغاني عديدة وعديدة أثرت بها خزينة الأغاني التونسية وخزينة أغاني إذاعة صفاقس خاصة. نأخذ مكلمة أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا حنان. اش أحوالك حنان؟
2: يعيشك ربي فضلك يخليك. شكرا معانا.
3: لطفي من شخص.
2: مرحبا بك يا لطفي نورتنا.
3: يعيشك يعيش لي أختي. اش أحوالك؟
2: الله يحفظك ويخليك. يعيشك
3: يعطيك الصحة.
2: أول مرة معانا لطفي.
3: لا لا راني تكلمت بمال دفوة ما معك أنت أول مرة.
2: أي به يا مرحبا زهرتنا البركة يا سيدي.
3: قعدت نتمنى باش نكلمك غير ما يلحقنيش الطريق.
2: الحمد لله الليلة لحق الطريق
3: صحة.
2: الحمد لله يعيشك يا سيدي تنورنا راك.
3: ينور ذاتك وربي
2: يعيشك.
3: يعيشك
2: يعيشك الله يحفظك
3: ربي يعيشك يعطيك الصحة والله العظيم طارشي هكا ديما باش النادي على الفنانين الجهويين الفنانين والفنانات
2: أي.
3: كما المرحومة صفوة ربي يرحمها
2: الله يرحمها وينعمها
3: وهي وام سيد محمد الكل
2: امين
3: وسي عبد الرزاق حمودة وسي محمد العش هاكم الأقدم. انا نحبك
2: سي نور الدين بن عبد الله
3: وسي انا فتك بالهدرة سامحني اختي حنان نتوجه تحية كبيرة كبيرة كبيرة الخوية صوفيا نخدم الله
2: اي
3: راهو البوليتاس والجونتياس الله يرحم والديه
2: الخليق والابتسامة وربي يحفظه ويخليه
3: أما خاصة خاصة صوفيان وسع باله معايا الجروماكس
2: أيوه الحمد لله
3: ربي يفضله وربي يفضلكم الكل
2: يعيشك يعيشك
3: ربي يفضلكم الكل والله يرحم والديكم
2: حتى انت حتى انت ما هو المعاملة بالمثل حتى انت خليقك طيبة وبحول الله كنت كان القبول الطيب ان شاء الله
3: يفضلك ربي
2: الحمد لله الحمد لله
3: ربي يفضلك ربي يفضلك
2: يعيشك
3: والله يا حنان احسن ما تجيب وانت كل جمعة مثال الأغاني الجهوية علاش ما نرجعوش لسي محمد العش علاش ما نرجعوش لسي عبد الرزاق سي عبد الرزاق اللي والاخر سي وكمال بن سليمة
2: اي اي
3: كمال بن سليمة
2: كمال بن سليمة نعرفه باش لا نعرفه لا نعرفه كمال بن سليمة
3: راهو والهادي الجربي هكا غني
2: الهادي الجربي سي جمال الشيبي
3: بنته مريومة قل له لطفي راهو قال لك انت معاقبة لي مريومة ما هيش قاعدة تنتج كيفك انت وغناية على الجيش الوطني يعطيها الصحة
2: بنته بنته مريومة صوتها مزيانة هذه فاتتني هذه ما هذه فاتتني هذه
3: ولده كمال هذاك باهي هذاك وعلى سي عبد الرزاق حمودة
2: اي سي عبد الرزاق انا باش نقول لك على سي عبد الرزاق حمودة بالك شيء اما فما زاد سي عبد الرزاق العايدي زاد اللي هو تبارك الله ما شاء الله خوسي حمادي العايدي زاد اللي هما وما ادراك ما سي حمادي العايدي زاد كانك من الاصوات الجميله سي حمادي العايدي قبل كانوا يقولوا سي حمادي العايدي وسي محمد العش كي يبدا وتبارك الله ما شاء الله معناتها شكون يلقى
3: كي يبدا معاهم بالناية سي عبد اللطيف العايدي
2: اللهم صل اللهم صل على النبي سي عبد اللطيف الله يرحمه وينعمه
3: ويبدا معاهم بالاكورديون سي الحبيب الترابلسي فهمت
2: ولا مبروك شقرون زاد الله يرحمه وينعمه
3: وسي مبروك شقرون كمان جا ربي يرحمه هذاك
2: لا مبروك مبروك شقرون مش بالكمانجة مبروك شقرون
3: سي مبروك تريكي وفات زوجته اليوم
2: اي
3: مبروك تريكي
2: اي الله يرحمها وينعمها والله تعازينا القلبية لسي مبروك
3: سيدة منيرة
2: أي الله يرحمها وين عمها.
3: ربي يرحمها وربي.
2: الله يا كريم وربي يرزقهم الصبر. آمين آمين آمين آمين. تعزين القلبية لسي مبروك والولد محمد علي.
3: وبنته هنا.
2: وبنته هنا وكل العائلة ما خاصة إن نحكي على الموسيقيين معناتها اليوم أبناء المجال كل عائلة أكيد. وسي مبروك سي مبروك جمعتنا به راهو لحظات جميلة جدا وقديش هيك الرجل العظيم وقديش كان
3: قبل ما تحلي ذا
2: والله الله يحفظك
3: عمل ذي طول عمرك يا أمي
2: يومي ما
3: هذاك أنا مولود عم بدات لي ذا عام 61 العبد الله يا حنان
2: أي مازلت البركة
3: هو يا ربي فضلك هو راهو بداها ممكن قبل يجيب عام هكا ولا عام ونص حاجة كيف منك
2: أي.
3: ولعب الكورة ولعب الكورة وكل شيء ما تاشي ذات شخص راهي تسخر راهي بفنانين وفنانات واو باش نقول لك على فنانة ممكن ما تعرفهاش يا أختي حنان
2: اللي هي
3: وهيبة
2: أي.
3: وهيبة تغني يا نسيم احكي لي
2: أي. وهيبة وسمورة والكل وهيبة. أي. معروفين وسمورة معروفين مليكة وغيرها من الأسماء الأخرى تبارك الله ما شاء الله
3: علاش هذوكم هذوكم علاش احنا كانت ذات شخص بين التسعة حش عينيك والعشرة من الصباح الناس كل تبدا شيخة تحل عينيها ويتشرب في قهوتها تسمع في الأغاني متاع ذات شخص
2: تحبوا الأغاني معناتها الله يرحمه وينعمه
3: والآخر
2: سي محمد الهادي ربي يطول في عمره
3: محمد الهادي ربي يطول في أنفاسه هذاك
2: خالد المسلماني
3: وصالح الترابلسي الله يرحمه الجيتاريست فهمت أما والله العظيم راهو عنا إذا شخص راهي تسخر راهي بفنانين وفنانات أنا اللي يوجعني قلبي يا أختي حنان ويوجعني قلبي تعرف وقتاش أنا كي توتي نسمع الإذاعة الوطنية نسمع سي لحبيب شغام تحية ليه وربي فضله يعدي بثلاثة أغاني من إذا شخص
2: لا حتى احنا نعديه ورانا نعديه لغاني لغاني وننجو زاد البرامج للإذاعات في أغانينا المحلية الحمد لله يا ربي
3: والإذاعة الوطنية تجيك مع الساعتين متاع الليل وكل شيء تعدي لك معناتها معناتها أغاني ولا معناتها ولا
2: حتى إذاعة صفاقس راهو نعدي وراهو نعدي أغاني تونسية بالتونسي نعدي أغاني
3: تونسية لا عدي ولقديم
2: إيه نعدي ولقديم التونسي القديم التونسي من خزينة أغاني إذاعة صفاقس
3: برد القائلة هذاك راهو صفاقس كامل تتبع فيه
2: باهي يا سيد
3: نقول لك علاش
2: علي
3: وأنت لاحظ أنت ثم سلطناج ما قاوش يشاركوا خاطر يحبوا يسمعوا الغناء هذاك متاع قاسم كافي محمد العش يحبوا الاخرى اسيا طرابلسي يحبوا معناتها كالزمي قاعدين معناتها في الدار مبنكين عند صغيراتهم ولا في دويراتهم وكل شيء يحبوا يسمعوا الزمي ترجع فيهم الروح اما تجيب له فاضل شاكل وتجيب له يكسو مع كامل احتراماتي للفنانين والفنانات
2: ما هو المستمعين متاعنا مختلفين الفئات العمرية الكل وإحنا اللبي وطلبات الغنائية للناس الكل هذيك هي نعدي شوية طربي وشوية تونسي شوية شرقي شوية خفيف شوية
3: لا ركزوا على التونسي
2: حاضر يا سيدي وصل
3: راهي إذاعة صفاقس راهي الخزينة متاع إذاعة صفاقس وقسم بالله العظيم فيها ما فيها
2: والأبودية
3: يرحمه هاك اللي بالساكسفون هذيك باك الترومبيت هذيك
2: اي بالترومبيت
3: وكل شيء
2: اي سي محمد بوديه
3: هذيك في اي في غرب والله
2: الصيلة. والله ننج
3: يوم الروح
2: اسمعني
3: مره كبيره مريضه
2: يا سي لطفي
3: اي ترجع فيها الروح قول لك اي حسره ترجع فيها الروح
2: يا سي لطفي والله اللي تحكي فيه الكل عندنا برامج مختصه وقاعده تتعدى والله معناتها باش نكونوا واضحين امانه زدنا هانا تو نزيدو نوصلوا صوت للاداره واكيد هما يسمعوا فينا وان شاء الله علاش ليه في الشبكه الجايه يكون مبرمج
3: كبيره المدام ندى الشهر المديره
2: يعيش.
3: والله وصل لنا
2: خاطر عندنا برشا برامج راهو بالتونسي جاني المرسول هذه غنيه ليكم عندنا برشا برامج اللي فيها اغاني تونسيه
3: ساعتين علاش مش ساعتين الاربع ونص علاش ما يقعدش الخمسه لكن نص ساعه يجي اغاني شرقيه ولا غربيه علاش ما يقعدش
2: خاطر خاطر لا هذيك عدد هذيك هذيك البرمجه هذيك راهو عندنا مجلس كامل للبرمجه هو اللي يختار تقسيم التوقيت وغيره وتفاصيل الفضاءات. انا حبيت نشكرك برشا اسي لطفي نورتنا برشا يعطيك الف صحه والف عافيه. مش نسمع اي انا مش نسمعك شنو الغنيه اللي مازلت ما سمعتيش نور وتجيب زيتونه. حاضر يا سيدي حاضر
3: اختي سعيده الغاليه اللي في خرخنا تو موجوده
2: اي صار يا خويا منوري
3: عزيزتنا وهيك نورت الدار هذيك
2: ربي يفضلها ويخليها
3: ربي يفضلك
2: ويعيشك يعيشك يعيشك
3: نور وتجيب زيتونتنا
2: اي يا سيدي اسمع اسمع انت كل مستمعين اي يا سي لطفي نورتنا برشا الليله ربي يفضلك ويخليك

0: تنور وتجيب زيتونتنا. تبارك الله ما شاء الله الأغاني اللي موجودة راهو، وكان نعديو ثلاثة صفية آخرين وزنا نجمو نعديو أغاني للسيدة صفوة، برشا أغاني ومازالوا زاد المكالمات. طبعا احنا مش نكتفيو بالمكالمة الأخيرة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، شكون معنا؟
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: أهلا يا حنان، عسلامة.
0: وختام وهمسك معك.
1: وختام وهمسك، حالك يا
0: نورتنا، الله يفضلك ويخليك.
1: نهدي هذا الأغاني متاع الحسة كاملة ليلك أنت في الحبيب العجب.
0: يعيشك.
1: مع كل من يذوق الفن هذا.
0: يعيشك يا ربي يخليك.
1: الله يعطيك الصحة، رجعت لنا الذكريات الآخر الستينات.
0: أي.
1: الشباب وقت كان الراديو بالبيل ونسمعوه.
0: يا حسرة.
1: يا حسرة يا زمينة.
0: والله يا زمينة ما أحليه. محليها
1: والله العظيم، صدقيني رجعتيني معناتها
0: رجعنيك لصغرك وشبابك.
1: ها تعرفي تعرفي والله صغار ويحفظي بنايا ولي
0: ربي يفضلهم.
1: وفي وقت ما قالوا لي يا بني شكاش تسمع، قلت لهم هذه فنانه تغني بالسمع.
0: اي
1: نحكوا عليها ما صغيرين تو ما سبع سنين وثمان سنين. اما يعطيك الصحه يا حنان، الله يبارك لك. الله يبارك.
0: يعيشك يعيشك. صاحبة شكون اللي دخلت معنا؟
1: عقربي مبروكة.
0: مبروكة يا مبروكة، محليك محليك، ربي يفضلك ويخليك يا للا، وإن شاء الله كل أيامك عيد أنت والعائلة ومنورة بهيك الزوز نورات اللي بحذيك، ربي يفضلهم لك وإن شاء الله تفرح بيهم وتشوفهم ناجحين ومتألقين. رو عز الولد ولد الولد، مش هكا يا مبروكة؟
1: ها صدقيني عز من ولدي.
0: عز من ولدك، هاي أنت في ولدك وقت أنت إليه يا ويمكن وتجري وكذا. ربي يفضلهم ويخليهم ان شاء الله ديما منورين الدار يا ربي. يعيشك يعيشك يا للا يا مبروكة، ان شاء الله كل يومك عيد انت وكل الناس. انا الحقيقة الغنية هذية نحسها كان بصوت السيدة صف، مع احترامي السيدة نعمة الله يرحمها. اسمعوا اسمعوا مسمح.

0: ريتو محليها بصوت السيدة صفوة الليلة عيد الليلة عيد. هي صاحبة الأغنية الأصلية قدمها لها سي محمد الجموسي، هذه أغنية الليلة عيد، وبعد خذيتها السيدة نعمة وغنيتها، لأنه محتاجين بالغناء باش يعديوا ليلة عيد وما قاوش التسجيل بصوت صفوة، فقالوا السيدة نعمة غنيهن. ومن غاديك بديت رحلة الليلة عيد مع السيدة نعمة. أنا حبيت نختم بهالنغم هذي، وكسمعتوا البحة اللي موجودة في صوت السيدة صفوة الجميلة وموجودة في برشا من أغانيها. الله يرحمها، فنانة قدمت الكثير للساحة الفنية الموسيقية. إن شاء الله ديما نتلاقاو معكم في أوقات سعيدة. مع جمال تحيات سمير طقطق، صوفيا نخدم الله، وإذا حنين بن جماعة تتمنى لكم ديما الأوقات الطيبة والرايقة على موجة ذات سفاقس.
1: نغم في حياتي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. تواصل فرق الحماية المدنية عملية الحفر والبحث بإحدى المناطق الريفية الواقعة على الحدود بين معتمدية الشراردة من ولاية القيروان ومعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس لإنقاذ 3 أشخاص يعتقد أنهم عالقون تحت التراب إثر سقوط كهف عليهم أثناء قيامهم بعملية حفر بهدف استخراج الكنوز. انطلقت بلدية صفاقس نهاية الأسبوع المنقضي في تنفيذ برنامج شامل لتجديد علامات تحديد التوقيت والتسعيرة الخاصة بالمأوي ومحطات وسائل النقل المختلفة بالمنطقة الترابية للبلدية، وذلك بهدف ضمان الشفافية من خلال تمكين المواطنين من الاطلاع بوضوح وسهولة على المعطيات الخاصة بالتسعيرات والتوقيت، بالإضافة إلى تنظيم قطاع النقل والتصدي لأي ممارسات عشوائية أو تجاوزات محتملة في المأوي ونقاط الوقوف. تم تكريم الأستاذ يونس بوجلبان عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، وذلك بمناسبة منحه وسام الجمهورية للاستحقاق التربوي خلال الموكب الرسمي للاحتفال بيوم العلم، تقديرا لعطائه المتواصل وجهوده المتميزة في خدمة التعليم العالي وأسهامته في تطوير المؤسسة الجامعية ودعم مسيرة التميز الأكاديمي والتربوي. تستضيف تونس اليوم 18 من أوت الجاري منتدى الأعمال المشترك بين تونس والهند بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مجتمعات الأعمال من البلدين، وينعقد المنتدى بتنظيم مشترك بين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت وسفارة الهند بتونس واتحاد الصناعة الهندي، ويتضمن البرنامج تنظيم ملتقى اقتصادي تليه لقاءات أعمال ثنائية مباشرة تجمع المؤسسات التونسية بناظراتها الهندية إلى جانب حلقات نقاش لبحث أفاق التعاون وتذليل العقبات أمام المستثمرين. في العالم، شن مستوطنون وعناصر من جيش الاحتلال الصهيوني هجمات على بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة في محافظة بيت لحم، فيما اقتحمت قوات صهيونية ساحات مستشفى بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران لن تبرم الاتفاق الذي يراه ضروريا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وإن عليها الاستسلام، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه المحادثات بين البلدين متعثرة. وختاما، أفاد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصل بعد إلى التفاهم. ختم هذا الموعد الإخباري في أمان الله.